0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فاصبر إن العاقبة للمتقين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة هود.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

0: اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

عن أبي هريرة قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعدي على والده، قال: إنه أخذ مالي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما علمت أنك ومالك من كسب أبيك؟ عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الذنوب عند الله رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها، ورجل استعمل رجلا فذهب بأجرته، وآخر يقتل دابة عبثا. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم هبة الله لكم، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم، سورة الحاقة كاملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري، سورة الحاقة كاملة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن أم مبشر الأنصارية أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم مبشر بنت البراء بن معرور فقالت: إني اشترطت لزوجي أن لا أتزوج بعده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا لا يصلح. عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما النساء شقائق الرجال. عن فاطمة بنت قيس قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أنا بنت آل خالد، وإن زوجي فلانا أرسل إلي بطلاقي، وإني سألت أهله النفقة والسكن فأبوا علي. قالوا: يا رسول الله، إنه قد أرسل إليها بثلاث تطليقات. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما النفقة والسكن للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأعراف.
1: تستمعون إلى حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 21 بعد 100.
1: باب حرق الدور والنخيل. الحديث 1308.

0: عن جرير رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان بيتا في خثعم يسمى كعبة اليمانية. قال: فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، وهم قوم جرير، وكانوا أصحاب خيل. قال: وكنت لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فانطلق إليها فكسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، فقال رسول جرير: والذي بعثك بالحق، ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال: فبارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات. باب الحرب خدعة. الحديث 1309. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، وقيصر ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، ولتقسمن كنوزها في سبيل الله. الحديث 1310. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه. الحديث 1311. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد، وكانوا 50 رجلا، عبد الله بن جبير فقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، فهزموهم. قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن، قد بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة، أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم، فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا، فأصابوا منا 70. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 40 و100، 70 أسيرا و70 قتيلا. فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد 3 مرات. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه، ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة 3 مرات. ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب 3 مرات. ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. فما ملك عمر نفسه فقال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. قال: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز: أعلو هبل، أعلو هبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: يا رسول الله، ما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. قال: إن لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: يا رسول الله، ما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته: يا صباحاه، حتى يسمع الناس. الحديث 1312. عن سلمة رضي الله عنه قال: خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة، حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، قلت: ويحك، ما بك؟ قال: أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان وفزارة. فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتيها: يا صباحاه يا صباحاه. ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها، فجعلت أرميهم وأقول: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، فأقبلت بها أسوقها، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن القوم عطاش، وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم، فابعث في إثرهم. فقال: يا ابن الأكوع، ملكت فأسجح، إن القوم يقرون في قومهم. باب فكاك الأسير. الحديث 1313. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فك العاني، يعني الأسير، وأطعم الجائع، وعود المريض. الحديث 1314. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. باب فداء المشركين. الحديث 1315. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ائذن فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. فقال: لا تدعون منها درهما. باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان. الحديث 1316. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه. فقتله فنفله سلبه. باب جوائز الوفد. باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم. الحديث 1317. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء، فقال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس، فقال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. وأوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. ونسيت الثالثة.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،
2: مدارس الاتفاق.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم متابعيننا إخوة وأخوات ورحمة الله والبركات. نسأل الله دواما أحسن الفهم في الآيات يا مجيب الدعوات. نحن في رحلة مع سورة البقرة فسطاط القرآن، الخيمة العظيمة الكبيرة في القرآن، 86 آية، أطول سورة في القرآن وفيها أطول آية في القرآن. وقفنا عند الآية 123، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. احذروا هذا اليوم، اتقوا عذاب الله في هذا اليوم، اتقوا غضب الله في هذا اليوم، اتقوا الحساب العسير في هذا اليوم. واتقوا يوما، اجعل بينك وبين الحساب العسير في هذا اليوم، اجعل بينك وبينه حجابا واقيا وحاجزا عن هذا العذاب. احمي نفسك. باختصار يعني كيف كانت الناس تحمي نفسها في الأوبئة، كورونا ولا غير كورونا، الآن احمي نفسك أيها الإنسان من عذاب شديد من الحساب العسير. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني الآن ممكن مقابل السجن يدفع الناس أموال كل يوم بكذا مبلغ، بفرج عن نفسه وبيخرج براءة إلى آخره، يفدي فدية مقابل السجن. هناك لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أنا محل ابني لا مش مقبول، أنا محل أخويا مش مقبول. كل نفس تدافع عن نفسها، كل نفس تحاسب على عملها. لا تجزي نفس عن نفس شيء، لا تكفي، لا تجزي، لا تسد، لا تحل محل نفس، قل ما شئت. ولا يقبل منها عدل، يعني ما معنى عدل؟ بديل، واحد محل واحد، الآن بديل كالفدية مثل ما ضربنا المثل. ولا تنفعها شفاعة، طبعا كلنا يؤمن بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يأذن الإله العظيم له عليه الصلاة والسلام بالشفاعة. إذن لهؤلاء يا رسول الله بأمر من الله، بإذن من الله، ولمن شاء الله أن يشفع فيهم. الكفر ما في شفاعة، والكبائر أيضا ما فيها شفاعة، إنما شفاعة في مسائل محدودة. ولا هم ينصرون، من ينصر هؤلاء المذنبين أو المجرمين من الله عز وجل؟ لا ناصر لهم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، امتحن. ما الكلمات؟ نعرفش، إنما هي تكاليف، اللي من ضمنها اذبح ولدك إسماعيل. يا سلام، امتحان صعب، لكنه نجح فيه 100%، لم يتردد، لم يرجو ربه أن يعفيه من هذا الحمل الثقيل. يا رب أصوم سنة مقابل ذبح الولد، فورا هرع إلى التنفيذ وسارع إلى التنفيذ. يا بني إني أرى أني أذبحك، إني أرى أني أذبحك. قال يا أبي تفعل ما سلم الأب وسلم الإبن. وإذ ابتلى امتحن إبراهيم ربه، قدم المبتلى سبحانه ربه، لأنه هو الذي ابتلى وامتحن بكلمات. مولانا بكلف بالكلمات، اذبح ولدك، كلمتين بكلمات. فأتمهن، أتى بها على أتم وجه وأكمل وجه. قال إني بعد من نجح في الامتحان وحمل الشهادة، أحسنت بالإحسان. قال إني جاعلك للناس إماما. ما هذه الآية؟ إني جاعلك للناس إماما، يعني أنت بهذا النجاح المبهر الباهر العظيم أنت إمام للناس، ولذلك كل الناس تدعي التبعية لإبراهيم، يهود نصارى مسلمين، كله بقول لك احنا جماعة إبراهيم الإبراهيمية. الخلاصة إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي، طبيعة البشر يحب الخير له ولنفس لولده كما يحب لنفسه وزيادة. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. ما فيش ذرية إن ما كانتش على المنهج والخطى النبوية. الملتقى الحلقة القادمة إن شاء الله الآية 125، وقد نعود مراجعة سريعة 124 إلى الملتقى بكم، ودائما حفظكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير تفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI.
3: مدارس تزكية.
2: مدارس الاتفاق.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من الذل وكبره تكبيرا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الإسراء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة، بعد استعراض لعدد من الموضوعات ما وجدت موضوعا يأتي بعد سلامة العقيدة كموضوع الاستقامة. فكل ثمرات الإيمان لا تخطف إلا بعد الاستقامة. كيف لا؟ كيف لا وقد قال الله عز وجل مخاطباً نبيه الكريم وهو سيد الخلق وحبيب الحق، قال له: فاستقم كما أمرت. وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها، أي سورة هود، وفي سورة هود: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. هؤلاء المؤمنون أمروا بما أمر به المرسلون. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وهذه الآية هي أقوى دليل على هذه الحقيقة. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. الاستقامة لا يعفى منها إنسان كائناً من كان، مهما علت مرتبته ومهما بدا حجمه كبيراً عند الناس، لا يعفى من الاستقامة أبداً، بدليل هذه الآية: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. أيها الإخوة الكرام، حقيقة الاستقامة تمحور حول المبادئ والمعتقدات، مهما كلف من عنة ومشقة، ومهما ضيع صاحبها من فرص ومكاسب. أيها الإخوة الكرام، إن المبدأ يشبه نظارة ملونة، إذا وضعناها على أعيننا فإن كل شيء يتلون بلونها. فصاحب المبدأ له طريقته الخاصة في الرؤية والإدراك والتقويم. إنه حين يرى الناس يتسابقون على الاستحواذ على مكسب دنيوي يستغرب ذلك ويترفع عن ذلك، لأن مبدأه يقول له شيئا آخر غير ما تقوله الغرائز للآخرين. وإذا رأى الناس يخبطون في المال الحرام تقززت نفسه، لأنه يعلم ضخامة العقوبة التي تنتظر أولئك. وإذا أصيب بمصيبة فإنه يتجلد ويتصبر، لأنه يرجو المثوبة عليها من الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، الحياة درس بليغ وامتحان صعب، وهذه هي الحقيقة. أيها الإخوة، لو نظرنا إلى الناس، هناك من همه الأكبر النجاح في عمله والمحافظة على سمعته، وهناك من يتمحور حول المتعة فهو يبحث عنها في كل ناد وواد، وهناك من يتمحور حول المال فهو يجوب العالم بحثاً عنه، وهناك من يبحث عن السيطرة والنفوذ فهو مستعد لأن يفعل كل شيء في سبيل التمكن والتحكم. وتجد ثلة قليلة بين هذا الطوفان من البشر استهدفت أن تحيا لله وأن تبحث عن رضوانه، ومن ثم فإنه يمكن أن تفسر كل أنشطتها ومقاصدها في ضوء هذا المحور. وهذه الثلة هي التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفصح عن محورها باعتباره رائداً لها وموجهاً وهادياً: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هناك من همه الشهوة، هناك من همه الشهرة، هناك من همه تكديس الأموال، هناك من همه السيطرة،
هناك من همه رضوان الله عز وجل والتقرب إليه، وشتان بين هؤلاء وبين هذا النموذج. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيها الإخوة الكرام، دائماً وأبداً أردد هذه المقولة: الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. إن الذين يعلنون الولاء للمبادئ كثيرون جداً في العالم، بل هم أكثر أهل الأرض. الإعلان بالولاء للمبادئ، ولكن لا تجد في سلوكهم ولا في مواقفهم ولا في حركتهم اليومية ما يؤكد هذا الولاء للحق، بل ليس عندهم برهان على ما يدعون. يمكن أن نقول إن لأكثر الناس دينين، وأنا أعني ما أقول دينين، ديناً معلناً وديناً حقيقياً. ودين المرء الحقيقي هو الذي يمحور حياته من أجله. الإنسان منطقي، والإنسان يحرص على مكانته، يتحدث بالقيم، يعلن ولاء للمبادئ، ولكن لا تجد في حركته اليومية ما يؤكد هذا الولاء. لذلك لكل إنسان دينان، دين حقيقي ودين معلن. هذا الذي يتحدث عنه في المجالس هو الدين المعلن، أما الذي يمارسه كل يوم في خلوته وجلوته هو الدين الحقيقي، وسوف نحاسب على الدين الحقيقي. أيها الإخوة، حقيقة مذهلة: إن من طبيعة المبدأ أنه يمد أصحابه بقوى وإمكانات خارقة وخارجة عن إمكاناتهم الحقيقية. تجد إنسان صاحب مبدأ له إنجاز لا يصدق، هذا الإنجاز لا يتناسب مع إمكاناته، لكن الله أمده بقدرات استثنائية لأنه صدق معه. إن من طبيعة المبدأ أن يمد أصحابه بقوى وإمكانات خارقة وخارجة عن أرصدقة وخارجة عن إمكاناتهم الحقيقية. تجد إنسان صاحب مبدأ له إنجاز لا يصدق، هذا الإنجاز لا يتناسب مع إمكاناته، لكن الله أمده بقدرات استثنائية لأنه صدق معه. إن من طبيعة المبدأ أن يمد أصحابه بقوى وإمكانات خارقة وخارجة عن أرصدتهم الفعلية. ولذا فإن التضحيات الجليلة لا تصدر إلا عن أصحاب المبادئ. أصحاب المبادئ هم أنفع الناس للناس، لأنهم يغنون الحياة دون أن يأخذوا شيئاً. يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ. الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، من كان على شاكلتهم يعطي ولا يأخذ، والطغاة أخذوا ولم يعطوا. أيها الإخوة الكرام، التمحور حول المبدأ هو الذي يمنح الحياة معنى، يجعلها تختلف عن حياة السوائم الذليلة التي تحيا من أجل التكاثر ومجرد البقاء. المبدأ هو الذي يضفي على تصرفاتنا الانسجام والمنطقية ويجعلها واضحة مفهومة. أيها الإخوة الكرام، ولا بد من واقعية من حين إلى آخر. نحن لا ننكر أن الظروف الصعبة توهن من سيطرة المبدأ على السلوك، لكن تلك الظروف هي التي تمنحنا العلامة الفارقة بين أناس تشبعوا بمبادئهم حتى اختلطت بدمائهم ولحومهم، وأناس لا تمثل المبادئ بالنسبة لهم
أكثر من تكميل شكلي لبشريتهم. أيها الإخوة الكرام، كنت أقول إن الدعوة إلى الله تتذبذب بين أن تكون عملاً عظيماً خطيراً تقترب من صنعة الأنبياء، وبين أن تكون عملاً تافهاً لا يستأهل إلا ابتسامة ساخرة، بين أن ترتزق بالدعوة وبين أن تموت من أجلها، بين أن تعيش من أجل الدعوة وأن تضحي من أجلها بالغالي والرخيص والنفس والنفيس، وبين أن ترتزق بها وأن تجعلها في حساب الأرباح. أيها الإخوة الكرام، لذلك هناك دعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله. من خصائص هؤلاء الذين يدعون إلى ذواتهم الابتداع للاتباع، والتنافس للتعاون، وإنكار ما عند الآخرين. أما من لوازم الدعاة إلى الله الصادقين الاتباع للابتداع والتعاون للتنافس، وأن لا ينكر الطرف الآخر. إلغاء الطرف الآخر نوع من الانحراف.

الانحراف. أيها الإخوة الكرام، لا شك أن في هذا العصر اكتشفت من الآيات ومن السنن ومن القوانين ما لم يكتشف عشر معشاره في تاريخ البشرية الطويل. ولكن مع كل هذا فهناك عنصر مخاطرة، والإمكانات مفتوحة حيث تتحكم في الظاهرة الواحدة عشرات الألوف من العلاقات التي يصعب ضبطها والتنبؤ بنتائجها. لذلك في كل عصر مجال للبطولة. الله عز وجل مع كل هذه القوانين والعلاقات، بل والقوانين المستنبطة من حركة الحياة، هناك قوانين يمكن أن نسميها قوانين العناية الإلهية، هذه تحكمها هذه الآيات. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. الله عز وجل يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح. مع زحمة المبادئ والقوانين والتنبؤات والعوامل المعقدة جداً التي تتحكم في كل التصرفات ولا سيما في القضايا الكبرى، هناك حقيقة ثابتة في القرآن أن المستقيم له العاقبة وله النجاح وله الفلاح وله الفوز. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أيها الإخوة، من يسلك دروب المعاصي والآثام ويتبع مغريات الأهواء والشهوات، فإنه يظل بحسب فطرته يتوجس خيفة من سوء العاقبة، لكنه لا يعرف شكل العاقبة ولا طريقة نزولها ولا توقيتها، ليكون الشك والغموض والخوف عاجل جزائه ومقدمة للبلاء الذي ينتظره، ثم تكون الخيبة الكبرى والخسارة العظمى. أنت من خوف الفقر في فقر، وأنت من خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. هذا الذي ينحرف ويتبع غرائزه ومصالحه على حساب مبادئه، فطرته تخيفه، يتوقع الشر، يتوقع العقاب، ولكن متى وأين وما حجمه وما طريقة نزوله لا يعلم، هو في قلق عميق. هذا هو القلق الذي هو مرض العصر، لأن البشر خرجوا عن فطرتهم، خرجوا عن مبادئ فطرتهم، لأنهم خرجوا عن مبادئ ربهم، لذلك وقعوا في القلق. وقد طبع كتاب برقم فلكي 5 ملايين نسخة، طبعت من كتاب دع القلق وابدأ الحياة. أيها الإخوة، حقيقة دقيقة جداً، هناك فترة تسامح من الله تطول أو تقصر بين الانحراف وعواقبه، يعني يمكن أن تعصي الله ما شاء لك أن تعصيه، ولا شيء في حياتك، صحة جيدة وقوة جيدة ونبض طبيعي وضغط طبيعي والأجهزة كلها تعمل بانتظام، ويمكن أن تطيعه وأنت في حالة صعبة ولا شيء يتغير. هذه المسافة التي تطول أو تقصر بين المعصية وعقابها وبين الطاعة وثوابها، هذه من أجل أن يكون الابتلاء تاماً. لو أن العقاب جاء بعد المعصية، الإنسان يضطر أن يستقيم وهو يتمنى أن لا يستقيم، ولكن يستطيع الإنسان أن يعصي الله ما شاء له أن يعصيه، وهناك فترة سماح طويلة بين المعصية ونتائجها، هذه تجعل الابتلاء تاماً.
حتى يأخذ الإنسان كل أبعاده حتى يفعل ما يريد. إنا كنا مبتلين حتى يأخذ أبعاده وحتى يحقق ما في نفسه، ثم يأتي العقاب أو الجزاء. أيها الإخوة الكرام، والله الذي لا إله إلا هو، إن الصيام والقيامة وإن تلاوة القرآن وإن أداء الصدقة إن لم يرافق هذا النشاط من تلاوة وإنفاق وصلاة وقيام، إن لم يرافق استقامة تعاملية، لا تستطيع أن تخطف ثمار هذا الدين. وفروا أوقاتكم. الحقيقة هكذا، ما لم نستقم على أمر الله لا نستطيع أن نخطف ثمار العبادات بما فيها الصيام. هذا الإنسان الذي يعيش كما يعيش طوال العام من إطلاق للبصر وغيبة ونميمة وفعل لما لا ينبغي

هذه حقيقة وأرجو أن تكون واضحة لكم جميعا لمن أراد الله ورسوله، لمن أراد أن يتمحور حول مبدئه، لمن أراد الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور. من الآية 88 إلى الآية 47 بعد 100 من سورة النساء.

معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 88 إلى الآية 47 بعد 100 من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدنا رسول الله سيدنا محمد، صفوة الله من خلقه وخيرته من عباده، خاتم أنبيائه ورسله. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن ساداتنا الصحابة البررة، واجزهم عن دينك وعبادك خير الجزاء. استمعتم في الحلقة السابقة إلى قول الله تبارك وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. كان في الجاهلية رجل يسمى أبا عامر وتنصر، ولما جاء الإسلام بدأ يكيد له كل كيد، ولما عرف أنه لن يبلغ ما يريد ذهب إلى بلاد الروم، ثم اتصل بأعوانه من المنافقين في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وطلب منهم أن يبنوا مسجدا حتى يأتي مع قوم من الروم لحرب النبي عليه وآله الصلاة والسلام. واستجاب أصحابه وبنوا هذا المسجد، هذا المسجد الذي عرف فيما بعد بمسجد الضرار، وطلبوا من النبي عليه وآله الصلاة والسلام أن يصلي في هذا المسجد، وقالوا: نحن بنيناه لأن كثيرين لا يستطيعون أن يأتوا لمسجدك أيها النبي بسبب المرض أو المطر أو غير ذلك، ونريد منك أن تصلي لنا فيه. فوعدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي فيه بعد أن يعود من غزوة تبوك، ولكن الله تبارك وتعالى الذي يطلع نبيه على كل شيء أنزل هذه الآيات: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. وهذه الآية الكريمة بيّنت ما يلحق المسلمين من ضرر من بناء هذا المسجد، فهو أولا مسجد الضرار، والحديث يقول: لا ضرر ولا ضرار. هؤلاء الذين اتخذوا هذا المسجد مسجد الضرار اتخذوه لغايات أربع، فهو أولا مسجد ضرار، مسجد الضرار، ولا ضرر ولا ضرار. وثانيا اتخذوه من أجل أن يداروا كفرهم، فهم كافرون لأن المنافق كافر، اتخذوه مسجدا ليدل على كفرهم. ثم ماذا؟ وتفريقا بين المؤمنين، لأنهم سيفرقوا صف المؤمنين، بعضهم يقول نصلي في هذا المسجد وبعضهم يقول لا، ولا يجتمع المؤمنون في مسجد واحد وهو مسجد رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام. ثم ماذا؟ وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، أي اتخذوه حتى يأتي أبو عامر الراهب أو الفاسق كما وعدهم، إرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، أي اتخذوه يترصدون به مجيء أبي عامر كما وعدهم. هذا هو الذي حارب الله ورسوله من قبل، أي حينما جاء النبي عليه وآله الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة على ساكنها صلاة الله وسلامه. يقول الله في شأن هؤلاء وكذبهم: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. نحن ما أردنا في بناء هذا المسجد، ما أردنا به إلا الحسنى، حتى يصلي الضعفاء. يقول الله: والله يشهد إنهم لكاذبون. والله أكبر شهادة يا أخوة. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم ينهى الله تبارك وتعالى رسوله عليه وآله الصلاة والسلام أن يصلي في هذا المسجد، لا تقم فيه أبدا، أي لا تصلي فيه أبدا. ومن هنا النبي عليه وآله الصلاة والسلام حينما رجع من غزوة تبوك بعث جماعة من الصحابة فهدموه وأحرقوه، لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. واختلف العلماء في هذا المسجد الذي أسس على التقوى، فبعضهم يرى أنه مسجد قباء الذي صلى بناه النبي عليه وآله الصلاة والسلام قبل أن يبني مسجده الشريف، وبعضهم يرى أنه المسجد النبوي، وكلا القولين صحيح إن شاء الله. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، هذا هو الذي ينبغي أن تصلي المسلمين فيه. ولذلك كان النبي عليه وآله الصلاة والسلام يصلي في مسجد قباء، فكان يذهب إليه كل سبت، وحبب للمسلمين الصلاة فيه كذلك. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، طهارة مادية وطهارة معنوية. والطهارة يا أخوة التي يريدها الإسلام من المسلم ليست هي الطهارة التي يغسل المسلم فيها وجهه ويديه فحسب، بل طهارة القلوب من أمراضها، من الغل والحقد والحسد والغرور وغير ذلك، تلكم هي الطهارة. فهؤلاء يحبون أن يتطهروا طهارة مادية وطهارة معنوية، والله يحب المطهرين. نعم، إن الله تبارك وتعالى يحب المطهرين، ولذلك يقول سيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله: الطهور شطر الإيمان. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. يقول الله تبارك وتعالى في شأن هؤلاء المنافقين الذين بنوا مسجد الضرار: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار؟ هناك فريقان، فريق أسس بنيانه على التقوى والرضوان، تقوى من الله يخشى الله تبارك وتعالى، ورضوان أسسوا هذا المسجد حتى يرضى الله عنهم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أيهما خير؟ وخير هذه أفعل تفضيل يا أخوة، يعني أيهما أحسن وأيهما أفضل، هؤلاء الذين أسسوا بنيانهم على تقوى من الله ورضوان، أم هؤلاء الذين أسسوا بنيانهم على شفا جرف نهار؟ شفا اللي هو الطرف، طرف الشيء، والجرف هو البئر الخرب أو الحفرة الخربة، حفرة. أسسوا بنيانهم على طرف من حفرة خربة، كيف يمكن أن يثبت هذا الأساس؟ لا يمكن، بل إنه سيتهدم، لأن الأساس ليس أساسا صحيحا. هؤلاء أسسوا بنيانهم على شفا جرف، أي على طرف حفرة من التراب، شفا جرف انهار، أي لا يمكن أن يثبت على شيء، ولا يمكن أن يكون أساسه صحيحا، فانهار به في نار جهنم. وهذا مثل يا أخوة، أراد الله تبارك وتعالى أن يبين أن الذين لا يعملون عملا صالحا ولا يعملون عملا صادقا ولا يصدقون في أعمالهم، هؤلاء مثلهم كمثل الذي يبني بيتا أو يبني بناية فيؤسسها على طرف بئر خرب أو حفرة خربة، فإنها ستنهار ولا يمكن أن تثبت أبدا، فانهار به في نار جهنم. هؤلاء سينهارون بسبب هذا العمل في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم يقول ربنا: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. هذا البنيان سيظل محل اضطراب في قلوبهم، ستضطرب قلوبهم دائما من هذا البنيان، وسيظلون كذلك ما داموا أحياء إلا أن تقطع قلوبهم، أي سيظلون مضطربين إلى أن يموتوا، وبعد أن يموتوا سيستحقون العذاب الأعظم. إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم، عليم بأحوال الناس وما يفعلون، يعلم الصادق ويعلم الكاذب، ويعلم المخلص ويعلم المرتاب، حكيم فيما يشرع للناس. ولذلك نهى نبيه عليه وآله الصلاة والسلام أن يصلي فيه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث من حرق هذا المسجد وهدمه.

0: نه
1: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن.

0: والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما أعظم فضل الله يا إخوة، وما أعظم منزلة المجاهدين كذلك. وهذا الجهاد باق إلى يوم القيامة كما قال رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. انظروا إلى هذه المعاملة العظيمة. الله اشترى من المؤمنين ماذا؟ اشترى أنفسهم واشترى أموالهم، سبحان الله. ولكن هذه الأنفس من الذي خلقها؟ وهذه الأموال من الذي رزقها؟ أنفس خلقها وأموال رزقها، ومع ذلك يشتريها؟ أرأيتم كرم ربنا تبارك وتعالى؟ سبحان الله. اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بماذا؟ ماذا الذي يقابل الأنفس والأموال؟ إنها الجنة. والقرآن الكريم يا أخوة في آيات كثيرة يذكر الجهاد بالمال والنفس، لكنه يقدم المال في أكثر الآيات، إلا في هذه الآية فإنه قدم الأنفس، وذلك لأن هذه الآية الكريمة تتحدث عن المعركة الفعلية، فقدمت فيها الأنفس على الأموال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ثم بيّن تبارك وتعالى ماذا يفعل هؤلاء الذين باعوا أنفسهم وأموالهم لله. ما أجمل هذا البيع، وما أحلاه، وما أعظمه أن يكون الله هو المشتري، وأن تكون أنت أيها البائع يا أخي المسلم اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله لا رياء ولا حبا في الشهرة، فيقتلون ويقتلون، يقتلون أعداءهم ويقتلهم أعداؤهم، فأما أعداؤهم فيذهبون إلى النار، وأما هم فهم شهداء. وفي قراءة صحيحة فيقتلون ويقتلون، وهذا دليل على أنهم يحبون الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى ويسرعون إليها. فيقتلون ويقتلون، ثم يقول الله تبارك وتعالى مؤكدا عقد هذا البيع وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، وهذه الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى. ولم يذكر الزابور لأنه كان كتاب مواعظ التوراة والإنجيل والقرآن. ثم يقول الله تبارك وتعالى ومن أوفى بعهده من الله، هذا تأكيد آخر، أي لا أحد أوفى بعهده من الله. فيا أيها المسلم، إن أردت أن تبيع نفسك أو تبيع مالك لله، فإن الله تبارك وتعالى يشتريه وسيوفي العهد الذي بينه والذي ذكره في هذه الآية الكريمة: ومن أوفى بعهده من الله. ثم يقول الله تبارك وتعالى مرغبا المؤمنين في الجهاد: وذلك هو الفوز العظيم، أي لا فوز أعظم من هذا الفوز أن تجاهد في سبيل الله فترد أعداءك عن هذا الإسلام وعن وطنهم، أو أن ترزق الشهادة. فوز ليس هناك فوز أعظم منه. ثم يبين الله تبارك وتعالى صفات هؤلاء المجاهدين فيقول: التائبون العابدون. التائبون أولا، لأن التوبة هي أول مراحل أن تتوب من ذنبك توبة صحيحة، توبة نصوحة، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. التائبون العابدون الحامدون السائحون. يا أخوة، تطلق السياحة على السير في الأرض بلا سبب، وتطلق على السياحة في الأرض للتفكر، الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. وهذا إطلاق حقيقي للسياحة، يعني أن تسير في الأرض من أجل النزهة، أو أن تسير في الأرض من أجل أن تتفكر في عظمة الله وخلق الله، هذا معنى حقيقي للسياحة. ولكن تطلق السياحة إطلاقا مجازيا كذلك على الصيام، وتطلق كذلك على التفكير في عظمة الله تبارك وتعالى حتى وأنت في بيتك، وهذا إطلاق مجازي للسياحة. والمفسرون يمكن أن يحملوا الآية على الإطلاقين، أي السائحون من أجل التفكر في عظمة الله، أو السائحون المفكرون في شأن، المفكرون في عظمة الله وهم جالسون، أو الصائمون، لأن في الصوم سياحة، بمعنى أن الصائم يترك كل شيء من شهوات الدنيا من أجل الله تبارك وتعالى. الراكعون الساجدون، المصلون المحافظون على صلاتهم، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، لأن المؤمن والمسلم لا ينبغي أن يكون سلبيا في المجتمع، بل ينبغي أن يكون له وجود وشأن ودور، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ثم ماذا؟ تختم الآية بالصفة الجامعة لكل ما تقدم وغيره، والحافظون لحدود الله لا يتعدون هذه الحدود ولا يقربوها. هؤلاء يقول الله تبارك وتعالى: وبشر المؤمنين، يستحقون البشارة بالجنة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يشرفنا بأن نكون مثلهم أو قريبا منهم، وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح، وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وجزى الله أصحابه عنا خير الجزاء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. قحطت البادية في أيام هشام بن عبد الملك، فقدمت العرب من أحياء القبائل، فجلس هشام لرؤسائهم فدخلوا عليه، وفي وفد القوم درواس بن حبيب وله 14 سنة، عليه شملتان وله ذؤابة، فأحجم القوم وهابوا هشاما، ووقعت عين هشام على درواس فاستصغره، فقال لحاجبه: ما يشاء أحد أن يصل إلي إلا وصل، حتى الصبيان. فعلم درواس أنه يريده، فقال: يا أمير المؤمنين، إن دخولي لم يخل بك شيئا، ولقد شرفني، وإن هؤلاء القوم قدموا لأمر أحجموا دونه، وإن الكلام نشر والسكوت طي، ولا يعرف الكلام إلا بنشره. فقال هشام: فانشر لا أب لك. وأعجبه كلامه. فقال درواس: أصابتنا 3 سنين، فسنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة نقت العظم، وفي أيديكم فضول مال، إن كانت لله ففرقوها على عباده المستحقين، وإن كانت لهم فعلى ما تحبسونها عنهم، وإن كانت لكم فتصدقوا بها عليهم، فإن الله يجزي المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين. واعلم يا أمير المؤمنين أن الوالي من الرعية كالروح من الجسد، لا حياة للجسد إلا به. فقال هشام: ما ترك الغلام في واحدة من 3 عذرا. وأمر أن يقسم في باديته 100,000 درهم، وأمر لدرواس 100,000. فقال: يا أمير المؤمنين، أرددها إلى أعطية أهل باديتي، فإني أكره أن يعجز ما أمر لهم أمير المؤمنين. قال: فما لك من حاجة تذكرها لنفسك؟ قال: ما لي من حاجة دون عامة المسلمين. ولما عاد درواس إلى منزله، بعث إليه هشام 100,000، ففرقها في 9 أبطن من العرب، لكل بطن 10,000، وأخذ هو 10. فقال هشام: إن الصنيعة عند درواس لتضعف على سائر الصنائع. وهكذا سجل درواس مأثرة خالدة في عزة النفس والإيثار، فكان لسان قومه في الشدة ويد المعروف في الرخاء.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: حياة أف أم لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن خطين حمر في أي بيئة عمل. غلطة واحدة فيهم ممكن تهد سمعة بنيتها بسنين. في العمل المال والعلاقات بين الزملاء والزميلات خط أحمر. أبدأ معك بحقيقة بسيطة نتفق عليها كلياتنا. سمعتك المهنية هي أغلى ما تملك. المهارة بتتعلمها والخبرة بتراكمها، بس السمعة لو انخدشت صعب جدا ترجعها. وأكثر منطقتين تتدمر فيهم السمعة المهنية بسرعة: المال والحدود بين الزملاء والزميلات في العمل. المال هو الأمان المطلقة. أي دينار بمر من تحت إيدك، أي عهدة، أي مصروف، أي فاتورة، لازم تكون شفافة ودقيقة ومية بالمية بمكانها ومصروفة بمكانها. ما في مبلغ بسيط، ما في بنسويه بعدين، ما في خلط بين مالك ومال الشركة. الموظف العادي بتساهل بالأرقام الصغيرة وبحكي إنها ما بتبين. الموظف المثالي بيعرف إنه الثقة المالية إذا انكسرت مرة ما بترجع. أنت بالمال مؤتمن، والأمانة هون مش ميزة، هي شرط بقائك في العمل وشرط سمعتك المهنية المميزة. العلاقات بين الجنسين، بين الزميلات والزملاء في العمل. بيئة العمل بيئة احترام واحترافية، والتعامل بين الزملاء رجال ونساء أساس الاحترام المتبادل والمهنية والحدود الواضحة. الموظف المثالي بحافظ على رقي تعامله وبتجنب أي سلوك أو علاقة بتخلق إحراج أو بتفهم غلط أو حتى بتفتح باب الكلام، مش لأنه ممنوع، بس لأنه احترامك لنفسك ولغيرك ولمكان شغلك بفرض هاي الحدود. الفرق بين الموظفين هون واضح. الموظف العادي بيستهين، بيحكي إشي عادي وبيكتشف خطر الموضوع لما يصير فوات أوان. الموظف المثالي بحط لنفسه خطوط واضحة من البداية وما بيقرب عليها أصلاً، لأنه فاهم إنه الوقاية أفضل بكثير من الندم لقدام. ليش هدول الأمرين بالذات مهمات جداً جداً جداً؟ لأنهم بيمسوا الثقة، والثقة والسمعة هي أساس كل شيء بالعمل. الخلاصة: بالمال كن أمين بمطلق الدقة، وبالعلاقات بينك وبين زميلتك أو زميلك كن مهني بمطلق الوضوح، لأنه هدول الخطين مش مجرد قواعد، بل حماية لسمعتك اللي هي أغلى رأس مال عندك. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة، ونزاهتك بالمال ووضوحك بالحدود بين زملائك وزميلاتك هي السمعة اللي بتحمي شركتك من أكبر الانهيارات.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان، لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: مرونة فيه. تجمع ماجيك جروب، ضاحت الياسمين خلف فايف بي مول، ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
2: مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم متابعيننا إخوة وأخوات ورحمة الله والبركات. نسأل الله دواما أحسن الفهم في الآيات يا مجيب الدعوات. نحن في رحلة مع سورة البقرة فسطاط القرآن، الخيمة العظيمة الكبيرة في القرآن، 86 آية، أطول سورة في القرآن وفيها أطول آية في القرآن. وقفنا عند الآية 123، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. احذروا هذا اليوم، اتقوا عذاب الله في هذا اليوم، اتقوا غضب الله في هذا اليوم، اتقوا الحساب العسير في هذا اليوم، واتقوا يوما. اجعل بينك وبين الحساب العسير في هذا اليوم، اجعل بينك وبينه حجابا واقيا وحاجزا عن هذا العذاب. احمي نفسك. باختصار يعني كيف كانت الناس تحمي نفسها في الأوبئة، كورونا ولا غير كورونا، الآن احمي نفسك أيها الإنسان من عذاب شديد من الحساب العسير. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني الآن ممكن مقابل السجن يدفع الناس أموال كل يوم بكذا مبلغ، بفرج عن نفسه وبيخرج براءة إلى آخره، يفدي فدية مقابل السجن. هناك لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أنا محل ابني لا مش مقبول، أنا محل أخويا مش مقبول. كل نفس تدافع عن نفسها، كل نفس تحاسب على عملها. لا تجزي نفس عن نفس شيء، لا تكفي، لا تجزي، لا تسد، لا تحل محل نفس، قل ما شئت. ولا يقبل منها عدل، يعني ما معنى عدل؟ بديل، واحد محل واحد، الآن بديل كالفدية مثل ما ضربنا المثل. ولا تنفعها شفاعة، طبعا كلنا يؤمن بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يأذن الإله العظيم له عليه الصلاة والسلام بالشفاعة. إذن لهؤلاء يا رسول الله بأمر من الله، بإذن من الله، ولمن شاء الله أن يشفع فيهم. الكفر ما فيه شفاعة، والكبائر أيضا ما فيها شفاعة، إنما شفاعة في مسائل محدودة. ولا هم ينصرون، من ينصر هؤلاء المذنبين أو المجرمين من الله عز وجل؟ لا ناصر لهم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، امتحن. ما الكلمات؟ نعرفش، إنما هي تكاليف، اللي من ضمنها اذبح ولدك إسماعيل. يا سلام، امتحان صعب، لكنه نجح فيه 100%، لم يتردد، لم يرجو ربه أن يعفيه من هذا الحمل الثقيل. يا رب أصوم سنة مقابل ذبح الولد، فورا هرع إلى التنفيذ وسارع إلى التنفيذ. يا بني إني أرى أني أذبحك، إني أرى أني أذبحك. قال يا أبي تفعل ما سلم الأب وسلم الإبن. وإذ ابتلى امتحن إبراهيم ربه، قدم المبتلى سبحانه ربه، لأنه هو الذي ابتلى وامتحن بكلمات. مولانا بكلف بالكلمات، اذبح ولدك، كلمتين بكلمات. فأتمهن، أتى بها على أتم وجه وأكمل وجه. قال إني بعد من نجح في الامتحان وحمل الشهادة، أحسنت بالإحسان. قال إني جاعلك للناس إماما، ما هذه الآية؟ إني جاعلك للناس إماما، يعني أنت بهذا النجاح المبهر الباهر العظيم أنت إمام للناس، ولذلك كل الناس تدعي التبعية لإبراهيم، يهود نصارى مسلمين، كله بيقول لك احنا جماعة إبراهيم الإبراهيمية. الخلاصة إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي، طبيعة البشر يحب الخير له ولنفس لولدي كما يحب لنفسي وزيادة. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. ما فيش ذرية إن ما كانتش على المنهج والخطى النبوية. الملتقى الحلقة القادمة إن شاء الله الآية 125، وقد نعود مراجعة سريعة 124. إلى الملتقى بكم، ودائما حفظكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
1: مدارس تزكية،
3: مدارس الاتفاق،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة اف ام.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان، لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: لأن أبناءنا يستحقون تعليما يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
3: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه، بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
4: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
5: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06

0: السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أشعلها.
2: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة. بمناسبة 15 عاما على التأسيس، مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-53-300-53 أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم إعلانك.
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس. صوت حياة مع ليث لجبور.

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعله صباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.

تسمعونا على 104.7 في عمان الزرقاء، 106.5 أربد والشمال، 101.1 بالقاوس سلط، 102.7 في العقبة. أيضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة أفهم.

إذن مستمعينا الكرام، بداية أسبوع موفقة للجميع. يمكن ومنذ أيام، منذ أكثر من 9 أيام، ما زالت تعيش بعض الدول في أوروبا مثل إسبانيا وفرنسا وبعض الدول العربية مثل الجزائر وتونس موجة حرائق غابات كبيرة جدا. بعضها خرج عن السيطرة كما هو الحال في إسبانيا، وبعضها استطاعت السلطات أن تسيطر وتخمد الحريق كما حصل في بعض المدن في فرنسا والجزائر. المئات فقدوا والمئات قتلوا أو ماتوا، خلينا أقول، بسبب هذه الحرائق. وكانت فرنسا أعلنت، أو إسبانيا تحديدا أعلنت، أنها دخلت في مرحلة الخروج عن السيطرة في بعض الغابات، والتي كما قالت أنه اليوم الحرائق أتت على آلاف الهكتارات. طبعا هكتار يساوي 10,000 تقريبا متر مربع، على آلاف بل مئات الآلاف من الهكتارات. حشدوا كل مواردهم لمكافحة هذه الحرائق في عدة مناطق، في عدة محافظات، في العاصمة أيضا مدريد. لكن اليوم ما زالت إسبانيا تقول أنها تعيش واحدة من أصعب الحرائق التي انتشرت أو اشتعلت في البلاد. يمكن بس أمس تم إجلاء أكثر من 10,000 شخص من مختلف أنحاء المناطق اللي تشتعل فيها عدة حرائق في نفس الوقت، وأكثر من 3,500 شخص، هذا بس أمس، طبعا حرائق صار 10 أيام تقريبا، أكثر من 3,500 مبارح غادروا منازلهم في بلدات تقع غرب العاصمة مدريد بعد ما خرجت الغابات وحرائق الغابات عن السيطرة. أما في فرنسا، السلطات قالت أنه أجلوا أكثر من 20,000 شخص من فرنسا، بلدات، منتجعات، غابات، بسبب اندلاع واستمرار اندلاع هذه الحرائق في فرنسا. تونس أيضا تعيش وضع صعب في موضوع الحرائق الغابات، اللي حتى الآن كما أعلنت السلطات في تونس أكثر من 4,400 هكتار أتت عليها الحرائق في تونس. وهذه الحرائق طبعا تأتي مع موجة حر شديدة تشهدها تونس، تجاوزت درجة حرارة في تونس 45 درجة مئوية. طبعا خلينا أقول لكم أيضا، درجات الحرارة المرتفعة وموجات الحر الاستباقية أثرت على كل الدول الأوروبية، يعني حتى الدول التي لم يكن فيها أو لم تسجل فيها حرائق غابات كبيرة مثل إسبانيا وفرنسا أيضا كانت فيها درجات الحرارة المرتفعة وشهدت موجات حر غير مسبوقة. الجزائر أيضا أكثر من 160 حريق بأكثر من مدينة وولاية، وتقريبا بعض المدن كما قالت السلطات الجزائرية أكثر من نصف بلدياتها حرقت بسبب هذه الحرائق وبسبب درجات الحرارة المرتفعة. يعني أنا بس بدي أعمل هيك مقارنة سريعة حتى إحنا نستذكر النعمة اللي التي نعيش فيها. إحنا يمكن بمثل هذا الوقت من السنة، وتحديدا العام الماضي، كنا نعاني من موجات حر، ويمكن البعض فينا يقضيها يدور على مكيف ويدور على مروحة وعلى أبرد مكان بالبيت. صحيح اليوم احنا قاعدين نسجل درجات حرارة مرتفعة في بعض المناطق، خلينا نقول مثل الغور أو الأغوار بشكل عام، سواء الشمالية وتحديدا يمكن الأغوار الجنوبية دائما درجات حرارة فيها مرتفعة أكثر، أو العقبة أو البحر الميت. لكن اليوم لما تشوف معظم المدن والمحافظات حوالينا، وتشوف شو قاعد يصير في الدول الثانية، نكتشف أن الجو اللي عايشينه هذا الصيف نعمة كبيرة تستحق أنه نحمد ربنا عليها. والله يعني بالليل بس افتح الشباك ونسمة الهواء اللي تدخل، تطلع من البيت الصبح درجة الحرارة 20, 21, 22، بالكثير 24. بتروح على دوامك وانت مرتاح، بتقضي شغلك مشاويرك، وإذا حتى وقت الظهر وقف بالظل الأمور ممتازة. أول أمس بالليل الناس ما قدرت تقعد على الترسات وعلى البلكونات بسبب فعليا الحرارة اللي كانت منخفضة والهواء. يعني فبعتقد اليوم إحنا لما نقول شهر تموز وإحنا بنهايته، إحنا اليوم 26/7 مقبلين على آب اللي يوصف بالموروث الشعبي آب اللهاب، وتشوف أن درجات الحرارة كما تقول دائرة الأرصاد الجوية صيفية اعتيادية معتدلة، والرياح الهابة هي شمالية غربية تلطف الأجواء خصوصا في المرتفعات وفي العاصمة. ففعليا مثل ما قلت قبل شوي، هذه نعمة
كبيرة تستحق أن نحمد ربنا عليها. الحمد لله ما في حرائق بفضل الله تحاصر مدننا، ما في آلاف العائلات التي تركت بيوتها مثل ما ذكرت لكم الآن. طبعا أنا اللي ذكرته الآن عن فرنسا وإسبانيا وتونس والجزائر، هذا جزء بسيط من الوضع المأساوي والصعب اللي تعيشه هذه الدول. فما في آلاف العائلات اليوم تركت بيوتها ومضطرة تترك بيوتها، ما في دخان كما شاهدنا في بعض التقارير على الفضائيات يغطي السماء المدن، ولا ناس نايمة في مراكز الإيواء خرجوا خوفا من وصول النار إليهم. فمثل ما قلت اليوم يعني دول أوروبية وعربية هذا الصيف تعيش مش بس إضافة لموجات الحر، تعيش يعني حرائق واسعة وغير مسبوقة. مثل ما قلت بس بفرنسا أكثر من ربع مليون شخص بفرنسا وإسبانيا تم إجلاؤهم، 250 ألف إنسان اضطروا يتركوا بيوتهم، وسجلت وفيات وسجلت خسائر واسعة. الجيوش فعليا شاركت مع رجال الإطفاء في مواجهة هذه الحرائق. الجزائر سجلت وفيات، تونس أيضا، في دول أوروبية مثل بريطانيا تجاوزت درجة حرارة 43. فبعتقد اليوم مثل ما كنت أقول قبل شوي، نسمة الهواء والله أكبر نعمة، إنك تنام ببيتك في هذه درجات حرارة اللطيفة والجميلة، هذه أكبر نعمة تستحق الحمد، وهذه النعمة إحنا أيضا بالمقابل لازم نحافظ عليها. يعني لما نشوف هون وهون البعض يرمي عقاب السجائر بالأحراش أو يولع النار بين الشجر ويتركها وتكون سبب في اشتعال الحرائق، فبعتقد اليوم يعني هذا لازم خلينا احنا يعني نقف أمام مثل بعض خلينا أقول السلوكيات السلبية. جونا هذا الصيف الحمد لله أرحم بكثير، بل يعني رائع جدا مقارنة بكثير من الأحوال الصعبة التي تعيشها الشعوب قريبة وبعيدة. وقبل ما نتذمر يعني من شمس قوية، لازم نتذكر أنه في ناس مثل ما قلت تركت بيوتها هربا من النار، وناس فقدت أقاربها وأبنائها وأحبابها بسبب الحرائق والحر الشديد. فالحمد لله على نسبة الهواء، في نعم يمكن نعتاد عليها لدرجة أنه ما نشعر بقيمتها وما بنعرف أهميتها وحجمها إلا لما نشوف غيرنا محروم منها. فالحمد لله على هذه النعم جميعاً.

ما زال التصعيد العسكري في المنطقة مستمر، وما زالت الصواريخ والمسيرات الإيرانية تصل وتعتدي وتخترق الأجواء العربية. الأردن، الكويت والبحرين أكبر المتضررين. نعم، هناك دول أخرى مثل قطر، السعودية، قبل يومين شفنا ما حصل بين السعودية والحوثي، عمان، لكن مثل ما قلت البحرين والكويت والأردن هم أكثر من تعرضوا الفترة الأخيرة للصواريخ والمسيرات الإيرانية. يمكن إحنا خلينا نقول من أبرز المخاوف اللي بتصير عندنا لما يستمر التصعيد العسكري في المنطقة، ونشوف أنه فعليا حتى التصريحات يعني تدل على أن الأمور تسير باتجاه التصعيد، واحتمال سقوط صاروخ واحتمال سقوط مسيرة، وإعلان القوات المسلحة أنه أسقطنا صواريخ وأسقطنا مسيرات، وأحيانا تتوسع لتصل إلى جبهات جديدة مثل ما حصل الآن في الحديدة في اليمن، وردت على بعض المناطق مثل جازان في السعودية. وهذا طبعا خلينا أقول لكم أنه يعني قلق مشروع وقلق حقيقي، وهو فعليا خطر ولا نستطيع أن نقلل منه، خصوصا إحنا اليوم عايشين في منطقة يعني وهذا قدرنا، يعني الحمد لله الأردن طول عمره موجود في منطقة مشتعلة، ساحة اشتباك إن صح وصفها كذلك، وأحيانا كل ضربة قاعدة تصير في المنطقة تستدعي ضربة ثانية، وكل رد يستدعي رد، وأحيانا تفتح جبهات جديدة، ودائما يكون الخوف أن أن أن يعني نصل إلى مرحلة عدم السيطرة أو تحدث ما لا بالحسبان. لكن يمكن أبرز ما كشفه التصعيد الأخير بعد ما عادت أمريكا وضربت إيران، إنه بقول لك الموضوع يا أخوان مش بس إنه صاروخ والله سقط هنا أو هناك، ولا طائرة مسيرة اخترقت أجواءنا، لا، الموضوع يمس أمننا، يمس اقتصادنا، يمس أسعارنا، يمس تجارتنا، يمس سياحتنا، يمس حركة سفرنا، يمس نفسية أولادنا، يمس حياتنا اليومية. الصاروخ بفضل الله وبجهود ثم بجهود القوات المسلحة في خلينا أقول 99% يسقط في مناطق مفتوحة غير مأهولة بالسكان، لكن أثر الصاروخ والطائرة المسيرة قاعد يوصل لبنزين سيارتك، قاعد يوصل للقمة عيشك، قاعد يوصل على رحلة ابنك، قاعد يوصل على مشاريعك، على استثمارك. اليوم احنا بفضل الله قادرين، وان شاء الله يبقى هذا البلد قادر ان يحافظ بهمة الجميع وكل في موقعه على امنه واستقراره رغم كل الحروب والازمات اللي صايرة حوالينا. لكن يعني لكن اليوم طول امد التصعيد بحد ذاته يخلق واقع صعب، وقد يعني يجر الدول كلها سواء المشاركة في الحرب ولا المش مشاركة المتأثرة إلى أنه بدي أظلني أنا يعني على أهبة الاستعداد أمنيا وعسكريا واقتصاديا وإعلاميا، لأنه في قتال حوالي، ما بقدر أكون أنا بالوضع الطبيعي وأنا في حوالي يعني حرب، وهذه الحرب مش بس والله أنا أتفرج عليه، لا، تؤثر علي بشكل مباشر وأتعرض للصواريخ والمسيرات. فمثل ما قلت حتى الدول اللي مش داخل الحرب زي الأردن اللي اليوم دائما كان الرواية الرسمية أنه إحنا لن نقبل أن تكون المملكة ساحة حرب، لن نقبل أن تكون المملكة ممر لأي طرف، أجواءنا لا يمكن اختراقها، حدودنا، سيادتنا، لكن بالمقابل إحنا قاعدين ندفع جزء من هذه الفاتورة. إحنا سجلنا إصابات تذكرون قبل أشهر، وبعديها صارت الهدنة، هي مش هدنة، خلينا نقول الاتفاق، ما وصل الاتفاق إلى هدنة، عاد الإطلاق وعاد التصعيد من جديد، وعادت الصواريخ تخترق والمسيرات تخترق أجوانا. فبعتقد اليوم قد يكون من, من, من أكثر الأمور مدعاة للقلق أنه إحنا اليوم يعني ننظر إلى حرب مشتعلة الخوف فيها بموضوع التصعيد اللي غير مضبوط، خلينا نقول أن يصل إلى مرحلة ما حد يتحكم بالمسار اللي قاعد يصير في المنطقة. فإحنا اليوم لما نشوف اللي قاعد يصير يعني مجرد الأجسام الطائرة في الأجواء، مجرد الصواريخ، أكيد هذا لحاله يفرض علينا حالة التأهب، وفي احتمال خطأ، وفي احتمال سوء تقدير، وفي سقوط شظايا، وفي تعطيل، وهذا حصل سابقا
اليوم الحمد لله ما في، لكن حصل سابقا في تعطيل لحركة الطيران، وفي فمثل ما قلت الخطر مش باستهدافك مباشر، إنما يكون أحيانا مجرد وجودك في حالة التأهب أنت اليوم مش بالوضع الطبيعي، أنت اليوم اقتصاديا تأثرت، والخطر الاقتصادي لا يقل أهمية عن أي خطر آخر مثل الخطر الأمني. إذا بدي أحكي عنا إحنا كأردن، نحن نستورد جزء كبير من احتياجاتنا من برا الأردن، سواء عن طريق النقل، سواء عن طريق الممرات المائية أو الممرات البرية، وهذا كله تأثر. فرح تتأثر معنا الطاقة، ورح تتأثر معنا التجارة، ورح تتأثر معنا السياحة. اليوم قاعدين يهددوا، ومن أكثر من سنة مضيق هرمز، كلكم تابعين أخبار مضيق هرمز، الآن التهديد على البحر الأحمر على باب المندب، وأنا حكيت قبل فترة الأسبوع الماضي عن الموضوع. بال2023 الحوثي استهدف ورفع كلفة الشحن ورفع التأمين ورفع الأسعار. اليوم أي إغلاق جديد أو استهداف جديد بدي أخر وصول البضائع، هذا أولا، وبنعكس التأخر لاحقا على رفع الأسعار وجيبة المواطن. التاجر بيقول لك أنا مش راح أقدر أتحمل كل الزيادة لحالي، المصنع كمان راح يقول أنا مش ممكن أنتج يعني بنفس التكلفة، فبدي أزيد الأسعار تدريجيا. تنتقل هذه الزيادة إلى الغذاء، تنتقل إلى الدواء، تنتقل إلى كل السلع تقريبا، إلى النقل، إلى الخدمات، وبالآخر يلمسها المواطن. وهذا قاعد يصير مع كل موجة تصعيد، غير طبعا أسعار النفط. ترتفع أسعار النفط كل ما يصير في توتر بالعالم، شركات الشحن بتقول لك أنا بعيد حساباتي، شركات الطيران يعني يا يلغي يا يغير، يا التكت بتصير 3-4 أضعاف. فاليوم هاي الأمور بالنسبة للمواطن بقول لك أنا هذا مش خبر اقتصادي عادي، لا، أنا هذا قاعد يمسني يعني اليوم، لأنه أنا هذا الخبر يعني الحرب مش عنا بفضل الله، لكن أنا اليوم متأثر بشكل مباشر بحياتي اليومية، متأثر بشكل مباشر بهذه الأخبار وبهذه الأوضاع الاقتصادية. واليوم كل التقارير تقول أنه يعني بعض المستثمرين وبعض الاقتصاديين بقول لك أنا وصلت إلى حالة عدم اليقين في منطقة الشرق الأوسط، كل فترة وفترة حرب، كل فترة وفترة تهديد، كل فترة وفترة تصعيد، حركة التجارة والاستثمار مش واضحة، والوضع غامض، ضغوط علينا على الاقتصاد. وإحنا أنتوا شايفين وضع البطالة، وشايفين وضع الدين العام، وشايفين ارتفاع كلفة المعيشة. السياحة، اسألوا الناس اللي تشتغل في السياحة، السياحة أول المتلقين لأي ضربة قاعدة تصير في المنطقة. كل ما تصير ضربة عسكرية في المنطقة أول من يأكل الضربة بطريقة غير مباشرة السياحة، فنادق، مطاعم، مكاتب، الشباب اللي يشتغلوا في السياحة بشكل حر، خلينا نقول الأدلاء السياحيين، السائق، الحافلات. فكل اليوم قاعد يتأثر. يعني يمكن البعض يقول البتراء ووادي رم والعقبة آمنة، وعمان وكل مدننا آمنة الحمد لله، لكن صورة صاروخ بالجو اللي جايك من برا السائح، صورة صاروخ بالجو، أو قرأ خبر والله الأردن تسقط 10 صواريخ ولا مسيرات، بيقول لك أنا شو بدي يجيبني هون، شو بدي يجيبني على المنطقة، لا خلي الحرب توقف بكرة، أو فوت على المكان اللي أنا جاي عليه سياحة أسبوع زمان. هذا يمكن قد يكون ردة فعل السائح، وتسكر الأجواء مثلا، يصير في إغلاق في المنطقة. لا، أنا اليوم خلص بكتفي بحج السياحة في منطقة بعيدة عن الشرق الأوسط. فاليوم تراجعت السياحة، فالخسائر ما وقفت عند الفنادق، مثل ما قلت وصلت للسائق، للدليل السياحي، للمطعم، للبازار، للحرفي، لشركات النقل، لآلاف العائلات اللي دخلها مرتبط بالموسم السياحي. وإحنا اليوم هذا موسم السياحة 6 و7 و8، وخاصة العطلة الصيفية يعني، ويعني إحنا بنشوف بهذا الوقت يعني بنشوف السياح من الدول العربية وخاصة الدول الخليجية السعودية، وهذه الصيف واضح العدد أقل بكثير. فبعتقد اليوم إحنا مثل ما كنت أقول قبل شوي، الحرب نعم بفضل الله بعيدة عنا، والحرب ليست يعني ضمن أجواءنا، وإن شاء الله تبقى بعيدة عن هذا البلد وعن كل الدول العربية والإسلامية، لكن اليوم في مدعاة، ما يحدث هو لوحده مدعاة للقلق. عشان هيك اليوم الحرب اللي إحنا بنحكي عنها يعني مش والله بس أنا قذيفة هون ولا صاروخ هون ولا مسيرة هون، لا، أنا اليوم بعتقد الأخطار الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية كلها إلها دور. إذا بدي أحكي بس عن الأشهر الماضية، شفتوا قديش ارتفعت المحروقات محليا،
وهذا كله أيضا ينضوي تحت شماعة والله في حرب في المنطقة. ارتفعت أسعار النفط بعد التوتر اللي صار. ملف الطاقة أول المتكهربين، خلينا نقول مش المتضررين، فعليا أول المتكهربين، الغاز والطاقة ورقابة جديدة على موضوع حماية السفن وتحديد الناقلات النفط والغاز. فبعتقد اليوم احنا لما نحكي عن هذا الموضوع، نعم الحمد لله الصاروخ بنعترضه، الطائرة المسيرة يعني ممكن تغير مسارها، ممكن نوقع، لكن إذا ارتفعت الأسعار، إذا تعبت الناس نفسيا، إذا انتشرت الإشاعات، إذا تراجعت الثقة السائح ولا ثقة المستثمر ولا إذا انقسم الناس في المجتمع زي ما كنا يعني انقسمنا سابقا، وبعض الناس صارت تخون بعض بسبب حرب إحنا لا ناقة لنا فيها ولا جمل، هذا الضرر يعني كيف بدنا نرممه؟ وأكيد هذا الضرر تداعياته مش راح تنتهي بيوم يومين. فالخطر الحقيقي كما هو خطر أن يسقط صاروخ أو شظايا من السماء، الخطر الحقيقي هو ما يؤثر أيضا على حياة الناس، الغلاء المستمر والمتزايد، فرص العمل التي تكون مهددة أحيانا بسبب ما يحدث، السياحة مثل ما قلت اللي تتراجع، الأولويات الداخلية اللي بتصير خلص مؤجلة، بقول لك في حرب حتى تهدى الأمور في المنطقة. فبعتقد اليوم احنا الحمد لله مثل ما مرينا في هذه المنطقة بأزمات كثيرة من أول موعينا على الدنيا، وكان الأردن وإن شاء الله يبقى هذا البلد قادر أن يحمي أمنه واستقراره، لكن التصعيد مثل ما قلت يفرض علينا أكثر من أمور أمنية، يفرض علينا أكثر من لحظة اعتراض صاروخ ولا مسيرة أو إغلاق مجال جوي. يعني هاي معركة بكل تفاصيلها، إضافة للمعركة الأمنية والعسكرية، معركة اقتصادية، معركة إشاعة أحيانا تكون، معركة غلاء أسعار، معركة تأثر اقتصادي، معركة تحول يعني في في في موضوع في موضوع السياحة، في في كثير من الأمور. فبدي أسمع منكم اليوم، التصعيد عاد إلى المنطقة، وعادت الحروب من جديد مع الأسف، وهي مثل ما قلت هذا قدرنا في هذا البلد، إنه إحنا كل فترة وفترة مع الأسف تندى لحرب في المنطقة ونكون المتضررين، وإحنا كوننا نستورد معظم احتياجاتنا من برا، صارت حرب بين روسيا وأوكرانيا تأثرنا ثاني يوم، فما بالكم بحرب بنفس المنطقة اللي إحنا فيها، ولا أيضا تمر صواريخ ومسيرات فوق روسنا وفي سمائنا. فسؤالي لكم اليوم، ما الجانب الأكثر مدعاة للقلق، أكثر جانب يعني يثير قلقكم عندما يعني يستمر التصعيد العسكري في المنطقة؟ أنا مثل ما قلت التصعيد العسكري صار له تقريبا أسبوعين أو 3 أسابيع. في حال استمر التصعيد العسكري في منطقتنا، ما هو الجانب الأكثر مدعاة للقلق بالنسبة لكم؟ الاقتصادي، الأمني، السياحي، البطالة، فرص العمل، التجارة، غلاء الأسعار، ارتفاع الأسعار، المحروقات، ما الجانب الأكثر مدعاة بالنسبة أكثر مدعاة للقلق بالنسبة لكم في حال استمر التصعيد العسكري في المنطقة؟ بعد موجز الأخبار مع صفية رح نسأل عليكم.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. اللجنة الإدارية النيابية تبدأ اليوم إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 بحضور وزير الإدارة المحلية وليد المصري. مجلس النواب يعقد جلسة تشريعية اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني 2026. 2605 طلاب يتقدمون اليوم لامتحانات الشامل النظرية. إصابة فلسطيني في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصدر أمرين عسكريين جديدين يقضيان بإزالة نباتات وأشجار والاستيلاء على أراض في جنين بالضفة. موقع أكسيوس يقول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوجه بوقف الضربات الأمريكية الجديدة على إيران لإفساح المجال للدبلوماسية. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقول إن أوكرانيا لاحظت أن روسيا تنقل ملاحظاتها عبر الأقمار الصناعية في الشرق الأوسط إلى إيران لتمكينها من توجيه هجمات في المنطقة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
4: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
5: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 079-93-41.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلأ بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق. في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان شفا بدران 079-614-9000.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال،
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
3: مدارس الوطن العربي،
0: منصة أساس

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن سؤالنا واستطلاعنا لكم مرة أخرى، ما الجانب الأكثر مدعاة للقلق بالنسبة لكم في حال استمر التصعيد العسكري في المنطقة؟ إحنا مثل ما قلت من 3 أسابيع عاد التصعيد من جديد. أول ما عاد التصعيد ارتفعت أسعار النفط، وهذا أكيد سينعكس محليا كما انعكس سابقا، وأنا ذكرت مجموعة من الأمثلة لها علاقة بالسياحة، لها علاقة بالتجارة، لها علاقة بغلاء الأسعار، ولها علاقة بأزمات سابقة كثيرة مرت علينا. إحنا شفنا كيف أثرت علينا الحروب في المنطقة. إذا استمر التصعيد العسكري في المنطقة، ما الجانب الأكثر مدعاة للقلق بالنسبة لكم؟ على أرقامنا شاركونا أراكم 06-516-40-20-516-50-20-516-20-60. يمكنكم المشاركة أيضا خلال رسالكم عبر الواتساب 07-873-22-93.

0: ابدا باستقبال اتصالاتكم. ابدا مع بشير. يا هلا اخوي بشير.
1: حياكم الله. يصبح المانيو.
0: يا هلا يا هلا صباح الخير.
1: بقلق الوضع الاقتصادي، هل في عندي حكومه طوارئ ليش ما يطوروا عقل الريشه؟ هل في عندي حكومه طوارئ مشان ملف الطاقه؟ وشغله ثانيه التوريد، ثلاث توريد، هل في ليش ما الحكومه تتعرض قمح؟ هل في عندي حكومه وليش ما في سفر؟
0: في قمح، في قمح دائما، احنا مخزوننا يكفي بين 9 إلى 11 شهر لقدام.
1: طيب ليش ما باسم ملف الطاقه ليش ما في يعني تحديث طوارئ مده 20 سنه 30 سنه؟
0: طاقه ايش طاقه قصدك؟
1: يعني ملف الطاقه المستغاثات النفطيه ما الى ذلك، ليش ما يطوروا حقل الريشه؟
0: حقل الغاز. حقل الغاز.
1: حقل الريشه يعني بعدين يعني بدك تحمل الفلوس. يعني ليش ما في شفافيه؟
0: يعني
1: انا بسمع خبر من
0: اسم الاعلام الحكومي يعني ايوه. يعني انا اذا بدي اقول انه انت لما تسمع خبر اخوي بشير انه التصعيد في المنطقه مستمر وبالعكس قد تدخل جبهات جديده على الحرب، ايش اكثر شيء تحس انه يثير قلقك في موضوع الحرب في المنطقه؟
1: الشفافيه، الحكومه ليش ما في شفافيه؟ انا بسمع اخبار الحكومه، انا من برا بسمع من تكارلو غير من تكارلو وصحف الاوروبيه والعربيه. يعني ليش ما في شفافيه؟ بعدين ليش ما في طوارئ؟ ليش ما في مكاشف؟ بدي اعرف المواطن غلقان، الاسعار بالعلالي، المليونيزات بالملايين بالمليارات، ليش ما في شفافيه؟ ليش ما في مكاشفه؟ يعني ايش بيسوي النواب؟ انا مش عارف شو بتساوي الحكومه.
0: لتر البنزين، كلفة التوصيل، سعر المنتج، الكهرباء، هذا كله يتأثر أخوي بشير.
1: نعم، الضرائب تأخذ على المستخلصات النفطية.
0: ارتفاع الأسعار.
1: راح ترتفع الحكومة، راح ترتفع لأن شهر ثلاثة ما رفعت الأسعار، بترتفع أو تسلب الأسعار.
0: نعم.
1: ما في مكشفة.
0: إحنا بنستورد جزء كبير من احتياجاتنا من الخارج. أنا مثل ما قلت نعتمد على الطرق، يعني سواء البرية أو الممرات المائية، على النقل والطاقة وحتى البضائع. هذا كله راح يتأثر باعتقادك؟
1: نعم. ليش ما يطوروا حق الريشة في المناصير وفي تلتال وفي شركة وطنية للبترول؟ ليش ما يطوروها الحقل؟
0: ماشي. طيب هذا رأي بشير. تسلم سيدي. يا أخوان أنا قلت يمكن بأنه إحنا بالنسبة لنا كأردن الحمد لله بفضل الله قادرين على حماية أمننا واستقرارنا وحفاظ على سمائنا، رغم أنه احنا تعرضنا أكثر من مرة لإطلاق ووقعت الشظايا في بعض المناطق المأهولة بالسكان وفي بعضها في, في, في, في منتصف المدن. لكن مثل ما قلت الخطر لم يكن بس أنه احنا اليوم والله هاي أجسام طائرة قاعدين نشوفها في أجواءنا، والخطر أنه بس والله احنا حالة تأهب فرضتها علينا أو فرضه علينا التصعيد العسكري في المنطقة. أيضا التأهب والخطر بالوضع الاقتصادي، بالسياحة اللي تراجعت، بالنقل، بارتفاع الأسعار، بارتفاع المحروقات، هذا كله. فأنا بسؤالي اليوم إيش الجانب الأكثر مدعاة للقلق لما يستمر التصعيد العسكري في المنطقة بالنسبة لكم؟ أخوي راتب تفضل.
2: صباح الخير أخي ليس.
0: هلا يا سيدي صباح الخير.
2: الله يعطيك العافية. أخي ليس، أول شيء أسأل الله رب العرش العظيم أن يحفظ أمن كل الدول العربية والإسلامية.
0: نعم.
2: ويحفظ أمن بلدنا ويبعد عنها شر الأشرار يا رب العالمين. أخي ليس. نعم. عصب الحياة الاقتصاد. فأنا بقول أي معركة، الأمن الاقتصادي ثم الأمن الاقتصادي ثم الأمن الاقتصادي، لأنه فعلا المواطن الأردني الآن بعيش في أسوأ حالاته الاقتصادية صراحة. فكل ما تصير معركة إحنا متأثرين، لأنه إحنا مش شغل مصدرين، إحنا شغل استيراد. يعني منركز كثير على الاستيراد الخارجي.
0: صحيح.
2: البترول، التجارة، حتى السياحة يعني لها تأثير أيضا إلا في عصب الحياة. أنا كمواطن أردني لما أكون بعاني بدون حروب وبتحف على بطني من الجوع بدون حروب، فما بالك لما تكون في حروب وإحنا بعاد عن الحرب؟ كيف الآن لما صرنا في عمق الموضوع، لما صرنا إحنا في نظر الأعداء في عمق المعركة؟ بالتالي أنا متأثر نفسيا، متأثر اقتصاديا، متأثر اجتماعيا، حتى العلاقات الاجتماعية كل شيء بتهرب منه، لأنه عصب الحياة ضعيف عندي، لأنه الاقتصاد ضعيف وقاعد بالذات ضعيف. فبالتالي الناتج على المواطن. صح، بداية على الميزانية الأردنية المترهن المثل واحد ومديونة بالمليارات، لكن انعكاسها المباشر علي أنا كراتب الباز وعليك أنت كلي تجبور مع يعني المسميات الراقية بالنسبة لك. فبقول أخي ليس الاقتصاد صحيح عصب بخوفني أنا كمواطن أردني، لأنه أنا إذا كنت جعان فبدي أصير أجوع، كنت تعبان معنويا راح أتعب بزيادة، فبعمل لي اضطراب نفسي بنعكس على أسرتي بنعكس على أولادي بنعكس على المجتمع كامل.
0: أشكرك، تسلم،
2: الله يرضى عنك،
0: بارك الله فيك. يا أخوان أنا مثل ما كنت أقول قبل شوي، اليوم إحنا يعني عنا تجارب سابقة، وأنا ذكرت مثال ما حصل بين روسيا وأوكرانيا، ثاني يوم تأثرنا، فما بالكم، وهذا كان إشي بعيد عنا، فما بالكم اليوم ونحن في خضم ما يحدث في منطقتنا، والعكس الصواريخ تستهدفنا والمسيرات. فشو اليوم أبرز المخاوف لما نسمع أن التصعيد العسكري مستمر في المنطقة؟ أبو سيف، هلا أبو سيف.
3: صباحك أبو زيد الغالي.
0: هلا سيدي، هلا أبو سيف، صباح الخير.
3: يسعد قلبك، الله يسعد صباحك ووطن الجميل وسيدنا أبو حسين وولي العهد والحكومة وكل إشي قال أنا أردني.
0: الله حيك،
3: تفضل. الله يسعد روحك وكادر حياة اف ام كاملة.
0: يا هلا والله، يا هلا.
3: الله يسعد قلبك، يسعد روحك.
0: تفضل أبو
3: سيدي. والله يا سيدي، يعني لا تأخذني بالكلمة، إحنا عايشين أحسن من دول الخليج، وإحنا عايشين أحسن من أمريكا، وإحنا عايشين أحسن من إسرائيل يلي بتدير الحرب إسرائيل. والله العظيم إنه إحنا بخير وبلدنا بخير، وطول ما سيدنا أبو حسين فوق راسنا، والله العظيم قسما بالله أبيش ولا قلق ولا بأي إشي، والله عايشين بألف نعم. بس إحنا منكبر الموضوع ومندهر بيه، والله ولا إشي، الحمد لله طايبنا، ما زالهم بضربوا بهالقواعد الأمريكية يحرقوها صراحة، وقاعدين بيحرقوا بالخليج بالقواعد الأمريكية. خلينا نكون صريحين مع بعض، وإحنا ويش بأهمنا؟ ما عابيش ولا مستهدفين لتعاخل بالكلمة القصر العامر ولا حكومتنا ولا ما هم قاصديننا، هم قاصدين القواعد الأمريكية.
0: أبو سيف، أنا أتحدث اليوم، إذا استمر التصعيد في المنطقة إيش أكثر إشي يقلقك؟ الأسعار، الجانب الاقتصادي، السياحة، التجارة، المحروقات اللي ممكن ترتفع بسبب ارتفاع النفط عالميا؟ تفضل.
3: والله يا سيدي أبو زيد، والله إحنا ما بقلقنا إشي، الموت مع الجماعة رحمة، والله لا، خلينا نكون واقعيين مع بعض. يعني
0: طب النفسية، النفسية إذا كون وافي إشي يأثر عليك، النفسية تتأثر؟
3: والله أبيش النفسية متأثرة، والله مرتاح طول ما عم تحارب أمريكا وإسرائيل، والله العظيم النفسية مرتاحة.
0: مين اللي حارب أمريكا وإسرائيل؟
3: إيران. إيران.
0: إيران
3: هي اللي واقفة الامتداد. والله إذا ما بتروح إيران،
0: يعني ما بتشوف إنه التصعيد العسكري في المنطقة يمس أمننا واقتصادنا وأسعارنا وحياتنا اليومية وسفرنا
3: والله
0: لا يمس؟
3: يا سيدي لو أثر علينا معلش فدا إنه تكسر شوكة أمريكا وإسرائيل، معلش.
0: تسلم.
3: احنا وتحية لشهداء غزة ولقادة غزة ولقادة لبنان، هتسع موقفين القصف عن لبنان وعن غزة يا سيدي، ما هم موقفينها
0: صحيح،
3: بس كلام بس سواليف بس سيدي.
0: اشكرك، تسلم.
3: والله يديم هالبلد ويديم ابو حسين علينا وولي العهد والحكومة والاردن، تظل راسها فوق بالعلالي.
0: الله يسلمك، هلا ابو سيف، تسلم، صباح الخير. ابو انس تفضل.
4: صباح الخير ابو زيد.
0: هلا اخوي ابو انس،
4: الله يحييك حبيبي ويسعد اخوي.
0: يا هلا يا هلا، صباح الورد. هلا ابو انس،
4: الكادر الطيب المحترم اللي عندك جميعه،
0: الله يحييك.
4: والله يا اخوي ابو زيد، احنا في الاردن يعني اولا قبل كل شيء ربنا يحمي هالبلد، احنا مش بس بالحروب، يعني باي شيء بصيف العالم برا بأثر علينا،
0: اول المتاثرين
4: الاردن، اول المتاثرين حتى لو صار اي شيء في بهولولوز بقولوها على الأردن بتتأثر، لأنه طبيعة بلدنا إحنا يعني تعودنا على إنه ننقط مع إخواننا وأصدقائنا وأشقائنا كل الظروف، احنا بلد الاردن بلد مش يعني ما عندنا صناعات, ما عندنا كل استيراد من برا, وهذا اكثر شيء باثر علينا.
0: نعم
4: يعني ما عندنا شيء اللي ذكر عليه تقول انه يعني ما راح تاثر باسعار, راح تاثر باقتصاد, راح تاثر بحالات نفسيه, حتتاثر. نعم. احنا اللي بصير في لما صار زمان بتتذكر بالبوسطه والهرسك قبل سنين, الاردن تاثرنا هنا. يعني في كل شيء احنا بنتاثر. السبب ابو زيد
0: حاليا, طيب حاليا في حال استمر التصعيد في المنطقه, شو اكثر شيء يكون مدعاه للقلق بالنسبه لك؟
4: والله الحاله الاقتصاديه.
0: الاقتصاد
4: الحاله الاقتصادية على الجميع, على البلد كله, يعني على عليك مواطن وعلى كحكومه كمان. لانه احنا ما عندنا شيء نورده, كله قاعدين احنا قاعدين بنستورد وكله برا.
0: نعم
4: هذا كله بأثر علينا. إغلاق أي منفذ سواء بري بحري جوي حوالينا بنتأثر فيه.
0: نعم.
4: ويعني وهيك يعني بكل شيء أبو زيد, يعني مش بس بالنفط, إحنا بحكيش عن النفط, على كل شيء.
0: الناس قبل ما يصير في مفاوضات قبل ثلاث أشهر تقريبا, كانت تتخزن بضائع في البيت, صح؟ كراتين مي وأكل, وبعضهم رز وسكر وشموع وبابور غاز. هذا ما أثر على هذا مش له علاقة بالتأثير النفسي
4: 100%.
0: طيب أنا لما يطلع واحد يقول لي أنا والله لا ما أثر علينا الموضوع أبدا, ويعني عادي ما شاء الله الصواريخ بالعكس بتزين السماء, شو بدك تحكي يعني؟ فأنا اليوم إحنا كلنا متأكدين أن كل التصعيد لما يكون في منطقة بعيدة يؤثر, فما بالكم إذا كان هذا التصعيد اليوم يستهدفنا بشكل مباشر
4: 100% أبو زيد. بعدين إحنا يعني أنا مع احترام للأخ
0: اللي اليوم سماءنا, سامحني, سماءنا صارت جزء من الصواريخ والطيارات المسيرة. نعم نحن لسنا طرفا في الصراع, لكن أجسام الطائرة موجودة في سمائنا وفي في في مدننا ومحافظاتنا. تفضل عمر.
4: يعني أما احترام الأخو اللي كان يتكلم قبل قليل, أنا أحمد لا متأثر. إحنا بنحكي موضوع, ما بنحكي على موضوع مثلا ضرب إسرائيل وأمريكا, إحنا متأثرين بالمعركة وإحنا مش طرف فيها أصلا.
0: نعم.
4: كيف لو أنا طرف؟ إحنا مش طرف المعركة هاي, لكن سمائنا وأرضنا متأثرين, وإن شاء الله سمائنا راح تكون عصية وأرضنا وبلدنا كلها عصية على كل المصيفة على البلد هاي.
0: أنت اليوم في مجال عملك هل تتأثر؟
4: 100% أبو زيد, ما هو إحنا كنا شبكة واحدة. أي قطاع بتأثر بيأثر على
0: يعني قطاع النقل مثلا أحد القطاعات المتضررة من تراجع مثلا السياحة من وجود الحرب في المنطقة, شو رأيك؟
4: حكيت لك كلمة قبل شوي, إنه أي قطاع بتأثر على الجميع. إحنا شبكة زي المسبحة متراصين مع بعض,
0: حلقة متكاملة, صح؟
4: أي حبة بتفرط الجميع وراه. لأنه كله يعني السياحة مربوطة بالنقل, النقل مربوط بالنفط, النفط مربوط بالأسعار المواد التموينية والغذائية وغيرها, كل شيء بتأثر أبو زيد.
0: صح.
4: أنا نفسيتي وأنت قاعد في البيت لما تسمع صوت إنذار ولا صوت صاروخ ولا تطلع صاروخ بالليل, شوف صاروخ مار من فوق, ضلك حاس بحسابك, نفسيتك تكون تعبان, تقول الله يستر ما يسقط على بيت, ما يسقط على حارة, ما يسقط على أحياء, ما يسقط على ناس.
0: صح.
4: كل بنتأثر من جميع النواحي, نفسية اجتماعية اقتصادية, كل نواحي بتتأثر. كيف كنا بكورونا كنا خايفين من كل أي شيء, من ما حدا قاعد يطلع برا, ما حدا قادر يفوت, ما حدا قادر. نفس الشيء لما تكون المعركة زي هيك أبو زيد, هي معركة يعني صحيح إحنا مش طرف, لكن يعني محسوبين داخل, إحنا داخلين في المعركة وإحنا ما لنا علاقة فيها.
0: نعم.
4: فكل شيء بتأثر أبو زيد, يعني كل شيء بتأثر, يعني السياحة بتأثر, الاقتصاد بتأثر, النقل بتأثر, حتى على مستوى المدارس. يعني إذا تطور كمان شو صار بالنهار ضرب صواريخ, والواحد بصير يخاف يطلع ابنه على المدارس كمان.
0: يعني صار هذا الجدل سابقا, صح؟ طيب تسلم سيدي, تسلم, شكرا أبو أنس. خلينا أسمع رسائلكم عبر الواتساب, نسمع محمد الشوهين.
5: الله يسعد صباحك أبو زيد, يعطيك العافية.
0: هلا أخي محمد.
5: والله يا أخوي أبو زيد, أكثر قطاعات حاليا قاعد بتتضرر هي قطاعات السياحية للأسف.
0: نعم.
5: والله إحنا يعني بنشتغل بالسياحة وبنشوف والله الأوضاع للأسف يعني سيئة كثير. يعني حتى عاملين مهرجان جرش في الأردن, تلاحظ يعني ما فيها الضغط من السياح. يعني كانت تصير مهرجان جرش, يعني الفنادق تكون فل, يعني الأيام هاي يعني للأسف يعني ما في سياحة، وكثير كثير يعني السياحة بتتضرر في البلد عندنا وفي البلدان المجاورة كمان نفس الشيء، لأنه الطيران بخف والناس بتخاف تيجي.
0: صح،
5: والله المستعان يا أبو زيد، الله يعطيك العافية. معك محمد الشوهين.
0: هلا أبو الشوهين، تسلم. يعني يمكن حكينا قبل شوي بالنهاية السائح الخارجي اللي جاي من برا يمكن بيقول لك أنا مش كثير بعرف التفاصيل بين دولة ودولة، أنا بشوف خريطة، بشوف حركة طيران، بقرأ عبارة التصعيد في الشرق الأوسط، فبقول لك أنا خلص أجلت الرحلة أو أختار وجهة ثانية.

0: تبنشر سيارة فأبو علندة بتصير أزمة بعمان. الله يعين أبو زيد، إن شاء الله يفرج الهموم. الله أبو زيد تطلب لنا، الله يسعدك إنك تطلب لنا واحد يا زلمه من هالخبراء النفسيين يشوف لنا يا زلمه بس شو قصة السواقة في البلد. والله حتى المغتربين الضيوف على البلد بقول لي ليش هيك السواقة عندكم؟ شو مال العالم عندكم؟ ليش هيك مجانين؟ السواقة موت موت عندكم. بقول لي يعني مش طبيعي. فاطلبوا لنا حدا ابو زيد، والله شوف لنا كيف يعني شو السبب، شو السبب الناس بده يطير من فوق
1: يا شيخ تلف
0: تبع قهوه بالشرب قهوه، يعني شو الحل؟ والله يعني قنبله موقوته الشوارع، يعني الواحد يمكن يروح فيها بثانيه بسبب هالتهور والله ما بعرف شو بدي اقول لك.
1: الله يحفظ الجميع. الله يحفظ
0: حسين الجميع. العبد
1: هلا حسين، نسمع ابو سيف.
2: السلام عليكم، الله يعطيك العافية.
1: يا هلا أبو وسيم.
2: يعني أنا موقعنا الجغرافي يا أخي دائما عندنا ملتهب بالحمد لله والشكر لك يا رب. والله قلق على كل شيء سياسيا واقتصاديا وعسكريا كمان. بس يا أخي يعني المفروض إحنا يعني نبحث عن بدائل، يعني الصخر الزيتي، حقل الريجة، وشو أخبار يا سيد العيس قنية النفط اللي مرة سلموها لوزارة الطاقة هاي؟ بعدين يا أخوي أبو زيد دائما دائما يعني في مقولة بقول لك البلد صح. المنتج أقوى من المستهلك، مظبوط ولا؟
1: نعم.
2: طب شو إحنا هسا يعني وين دور جامعة الدول العربية والدول العربية؟ ليش ما يكون في تحالف اقتصادي وتحالف عسكري وتحالف سياسي ولا لا يا أبو زيد؟ والله يعطيك الصحة والعافية الحل.
1: هلا سيدي، يسعد صباحك أخوي أبو علي، تفضل. أعود للتصالات.
3: السلام عليكم.
1: هلا أبو علي، عليكم السلام.
3: يعطيك العافية.
1: هلا أخوي أبو علي، يا هلا.
3: حبيب أبو زيد، الله أرضى عنك يا رب ويسر أمورك.
1: صباح الورد، هلا أبو علي.
3: هي يعني أمور كثيرة بتأثر على الواحد. أولا شغلة نفسية.
1: نفسية.
3: الواحد نفسية بضل متضايق، يعني إنه كيف الوضع مش مستقر، شو معنى؟ دول العالم كلها مرتاحة وما في حواليها مشاكل وكذا. واحنا اللي بيصدروا لنا مشاكلهم، يعني هاي شغله. بعدين اقتصاديا
1: لمست اخوي ابو علي انه فعلا في تاثرت الاسعار الفتره الماضيه.
3: هذه المصيبه الكبرى اصلا. يعني اقول لك بس عندنا بند البنزين سبعة 4 دنانير بس. الاربع دنانير تشكل 25%
1: وهذا طبعا انعكس على السلع والخدمات،
3: وبالتالي كل شيء ارتفع،
1: خاصة لما يرتفع الديزل. نعم صح.
3: وكمان الشغلة الثانية اللي هم انه الشغل بواب.
1: نعم.
3: يعني بيرتفع السعر وشغل ما فيش.
1: نعم.
3: يعني تتعطل امور الشغل وامور العمل في البلد بشكل كبير.
1: شو سبب هذا التعطل طيب يا ابو علي؟
3: والله الأصل إنه إحنا نكون كدولة ما إلنا علاقة بكل مشاكل الدنيا، لكن إحنا مشكلتنا مربوطين في العالم كله. إذا اثنين تقاتلوا في الصين،
1: بس كل الدول مش بس الأردن، كل الدول يعني كل العالم مرتبط ببعض.
3: لا
1: مش كل، يعني الكل يتأثر دائما بكل ما يحدث في المنطقة.
3: مش كل العالم بتأثر.
1: أنا بحكي عن منطقتنا يا أبو علي، إحنا منطقتنا اليوم العربية
3: إحنا
1: اللي بنستورد معظم.
3: كلنا بنتأثر كلنا مش بس إحنا الأردن، يعني بقصد كلنا بنتأثر. لكن أوروبا شو بتتأثر؟ برسوا عليها شوية سعر، مش ما بفرق معها كتير.
1: كيف
3: يعني
1: ما بفرق؟
3: بالنسبة للدخل أقول لك عدم مؤاخذة، اللي دخلوا 1000 دينار ولا 2000.
1: أوروبا أو أوروبا والصين أكبر متضررين بقطاع الطاقة بموضوع هرمز، وإذا والآن وإذا التهديد استمر بموضوع باب المندب راح يكونوا أيضا من
3: المتفضل. بالنسبة لهم قديش قيمته، قديش نسبته.
1: نعم.
3: المواطن العادي ما بتأثر كثير. اللي راتبه 2000 دينار أو 3,000-4,000 دولار يعني يرتفع عليه في الشهر 10 دنانير 20 دينار ما راح يهلك الهم.
1: نعم.
3: أما عندنا المشكلة باللي راتبه 300 و500 دينار،
1: هو أكبر متضررين.
3: أكبر متضرر.
1: طيب اليوم
3: يعني كمية الضرر علينا أكثر من غيرنا.
1: نعم.
3: هي مشكلة كبيرة إنه إحنا التضرر علينا أكبر من غيرنا، يعني وبالذات في الأردن الضرر علينا كتير لأنه موارد قليلة وارتفاع كبير. يعني دول الخليج لسه أهون بلا، عندهم موارد بيرتفع عليهم السعر بيظلوا بتحملوه، لكن احنا هون بتوصل لدرجة انه المواطن مش قادر يتحمل.
1: نعم.
3: لأنه النسبة اللي

0: تبعت عليه عالية مش نسبة قليلة.
1: صح تسلم. يعني احنا انت بديت لي طول التصعيد او امد التصعيد بحد ذاته قلق نفسي
0: بالزبط.
1: ثم لاحقا يتعلق بموضوع الاقتصاد بالزبط. والاسعار يعني والبنزين وغيره
0: شو يصير معه.
1: صح ما هي نقطه
0: مرتبط
1: كثير
0: مرتبط في الامور كلها فمش عارف شو بده يصير معه.
1: نعم
0: فالله يفرجها علينا يا رب
1: على الجميع ان شاء الله. تسلم
0: امين يا رب.
1: تسلم. هلا اخوي ابو علي. يا هلا صباح الخير ابو بكر تفضل. يا هلا اخوي ابو بكر صباح الخير.
2: كيف حالك طمني عنك.
1: يا هلا ابو بكر.
2: اقول واحد روع الدار اسال مرته تقولها وين الاولاد يا مره مع الصبح بتفرجوا على الصواريخ.
1: ايوه
2: ابو جمور يعني سيدي. احنا يوم السبت عشان عطل متأثرين.
1: نعم
2: عشان عطلة جامعة وعطلة مدارس هاي احنا متأثرين.
1: نعم.
2: يعني احنا النقل ده اول اشي بنروح فيها. أنا بقول لك شغلتي يعني السبت والجامعات والمدارس هالطرف والله الصبحيات بالصبح رايقة بتشتغل لك 30 على بيوع دوام وبعيش هيك سلامتك. فكيف ما بعدك بعيد هيك هاي شغلي. الشغلة الثانية كان اللي بيطلع معنا يا أخي أنا صار لحد الأسبوع اللي فات أبو الجمهور ثلاثة بيشتغلوا بالسياحة صاروا مبطلين.
1: ثلاثة
2: يعني والله ثلاثة.
1: يعني بيطلعوا يعني أنت التقيت فيهم قصدك؟ يعني كان يشتغل بالسياحة بسبب الأوضاع وتراجع السياحة قال لك أنا تركت القطاع كله.
2: آخر تعطيني ما وصلت له هاشم يقول أنا بشتغل شيف في بندق والله وبطلونا ولا بشتغل بالسياحة. يعني حتى الشيف صار يبطلوه. فما بالك بعد هيك واللي هلا إلى أبو الدور إذا صار سبح الله لا سمح الله ارتفاع الأسعار هي العميل الجر علي وعليك وعلى مش على الناس الكبار.
1: نعم.
2: إحنا رايحين كلها يعني ارتفاع البنزين احنا هاي مالك لما انا كل يوم بعد 25 ل 30 لتر ب 37 قرش ضريبه ثابته مش كل هذا ضرر علي.
1: نعم
2: مشكلتنا احنا اللي احنا اللي بناكلها هاي بقول لك اياها هاي هيك يعني احنا دائما متأثرين اول الناس على طول. شغلات هاي بقول لك شغلتي السبت هاي يوم السبت بتروح والله ما بدي مصروفك يا بالسبت والله ما بدي مصروفك ما فيش حدا رايح ولا حدا جاي.
1: صح
2: والله يكون بالعور والله هيدا بقول لك يا يعني هلا يسأل أي شباب تقول لك أنا السبت عندي عدم صار السبت عدم إيه الحركة بتبلش بعد الساعة 5 الآن بس تصحى وسيروا على المنتزهات هون وهون وتشتلك ستر بتطوع يعني دمار وين تجيها والله كلها دمارة إلا ربك يسترها من عنده ورحمنا برحمته
1: 100%. تسلم
2: الله يفرجها الجميع يا سيدي الله يفرجها الجميع.
1: أشكرك أبو بكر. بدي أروح للمهندس مدحت الخطيب. مهندس صباح الخير.
3: تحياتي يا أخي ليث
1: صباح الأنوار
3: وشكرا على
1: الاستضافة. يا هلا مهندس. إحنا اليوم كأردن يعني الكل يعلم قديش نستورد من احتياجاتنا جزء كبير من احتياجاتنا استيراد ونعتمد على استقرار الطرق سواء النقل البري أو الممرات المائية. إحنا شفنا الأشهر الماضية قديش يعني تأثرنا بسبب إغلاق هرمز وبسبب التوتر اللي صار في المنطقة. اليوم البعض يقول الخطر الاقتصادي لا يقل عن الخطر الأمني. شو رأيك قديش إحنا اليوم أثر علينا ما يحدث في منطقة ويعني هو إضافة طبعا للأمور الأمنية والتأهب وسماءنا اللي تخترقها الصواريخ والمسيرات. تفضل.
3: نعم أخي ليث أولا صباح الخير لك ولكافة المستمعين.
1: صباح.
3: بلا شك أن الخطر الاقتصادي على دولة تعاني أصلا من مشاكل اقتصادية كالأردن قد يوازي الخطر العسكري الذي يتقاتل عليه الأمريكان وإيران. وما يصيب الأردن أصاب الكثير من دول الخليج ولكن بحدية أقل. اليوم نعم كنا أصابنا قلق نابع من الحالة المستمرة منذ أحداث غزة. يعني أحداث إيران لم تكن منقطعة ما سبقها من أحداث هي تراكمية اقتصادية أدت إلى مشاكل يلمسها المواطن الأردني يوما بعد يوم. إدراك أنا بقناعتي أنه إدراك حجم التداعيات التي تترتب على التصعيد العسكري يجب أن يكون إدراك مجتمعي من شق وإدراك مؤسسي حكومي من الشق الآخر. يعني كيف؟ يعني اليوم المواطن بطبيعة حاله يعاني ماليا والحكومة لا شك أنها تعاني اقتصاديا وانت بتعرف الديون المترتبة اليوم على ميزانية الدولة. لكي نصل إلى نقطة وسطية تخفف عبء الوطن والمواطن، علينا أن نتفهم كمواطنين ماذا يعنينا من كماليات وأساسيات، وعلى الدولة أن تبسط الكثير من المشاكل الاقتصادية التي يلمسها المواطن البسيط. احنا ما بنحكي عن رؤوس الأموال ولا عن الأشخاص اللي رواتبهم كبيرة جدا، احنا بنحكي عن المواطن البسيط اللي بحاجة إلى دعم اقتصادي حتى نعبر إن شاء الله إلى بر الأمان بما نعانيه اليوم من تداعيات هذه الحرب.
1: نعم. يعني أنا مهندس مدحت سريعا، اليوم لما تتراجع السياحة وتتأثر ويتأثر النقل ويتأثر تتأثر المطاعم السياحية وتتأثر بعض القطاعات أو ترتفع الأسعار على الناس بشكل عام، شو المطلوب من الحكومة باعتقادك بهيك ظروف استثنائية؟
3: أخي ليس بصدق، يعني هذا السؤال يوم أمس كنت أفكر فيه بصراحة بجانبين. الجانب الأول، أنت بتعرف أنه من أزمات الربيع العربي كل المحيط العربي كان ملتهب باستثناء الأردن، وكنا نعاني سياحيا، صح ولا لا؟
1: صح.
3: إذا بتلاحظ أنه مع عودة الأشقاء في سوريا وبدء مرحلة جديدة من البناء والاستقرار، تفاجأ حتى المواطن الأردني بعودة السياحة إلى سوريا كما كانت من قبل وزيادة. معناته احنا هون عندنا في رتاب شوي يجب ان يعني نتحدث فيها.
1: يعني سعد يكتب لي تعليق على البث المباشر، سعد المصري قل لي اخوي ليث، السياحه شطب عنا بالعقبه، نرجو من وزاره السياحه العمل على تشجيع السياحه الداخليه مثلا. وانت عارف ان السياحه مش والله بس فندق، السياحه حلقه كبيره متكامله.
3: صديقي انا احد اصدقائي اللي يمتلك فندق في العقبه، نسبة الإشغال في بعض الأيام تتجاوز 20%.
1: نعم.
3: عنده تكاليف كهرباء وعنده تكاليف موظفين وعنده، بس إحنا مشكلتنا حتى في السياحة الداخلية إنه ما في دعم حقيقي للمواطن حتى يتجه نحو السياحة الداخلية. يعني اليوم أي مواطن الأخ ليس بده يروح يطش هو ولاده في العقبة، التكلفة اللي موجودة عليه توازي رحلة إلى شرم الشيخ أو تركيا أو إلى آخره. فاليوم مع أنه أردننا جنة تحدثوا عنها كثيرا، ولكنها مش واصلة إلى القيمة السياحية الحقيقية اللي ممكن تخلي المواطن الأردني سواء البسيط أو المقتدر أنه يتجه نحو السياحة الداخلية. وهي مشكلة، يعني يا ريت إخواننا في وزارة السياحة التفكير فيها مليا، والابتعاد عن يعني التطبيقات اللي جربناها مرة ومرتين وثلاث ولم تأتي أكلها. اليوم إذا بدنا إحنا بالفعل نركز على السياحة الداخلية، ما دامت السياحة الخارجية أصبحت بسبب الظروف المحيطة لنا فيها إشكالية، اليوم المفروض المواطن الأردني إذا بده يذهب على العقبة مع عائلته ما يرجع ب 2500 دينار مثلا، لأنه اللي بده يدفع المبلغ خالص بقول لك أنا بطلع على أي دولة مجاورة بنفس القيمة بتكلفة متقاربة بأجواء جديدة بأجواء قد تكون أجمل. في العقبة اليوم نار. فاليوم إحنا كدولة، وزي ما حكيت أنا في البداية، اليوم إحنا كدولة وكمواطنين كل عليه عبء.
1: أشكرك جزيل الشكر مهندس مدحت الخطيب. بدي أروح للدكتور بدر الماضي أستاذ علم الاجتماع السياسي. دكتور بدر صباح الخير سيدي.
4: صباح الخير أخي.
1: دكتور، أبرز ما كشف التصعيد أن الموضوع لا يتعلق فقط صاروخ يسقط هنا أو طائرة مسيرة تسقط شظاياها هناك أو تعبر أجواءنا، الموضوع يمس اقتصادنا وأسعارنا وحركة سفرنا وحتى نفسية أولادنا الصغار وحياتنا اليومية، ويعني يمكن وصلت الأمور أكثر. فإذا إذا إذا طال أمد التصعيد، ألا باعتقادك هذا يخلق بحد ذاته قلق أكبر عند الناس؟
4: لا بالتأكيد أخي ليث، يعني سواء القلق النفسي أو القلق الاجتماعي أو القلق على مستقبل أيضا صحة الناس والقلق على مستقبل اقتصاد الناس وكيفية يعني محاولة العبور مثل هذه الأزمات، يعني ما يجري في العالم وخاصة في منطقتنا يؤثر تأثير كبير جدا صراحة على كل مناحي الحياة. عندنا إشكالية في الطاقة، عندنا إشكالية في البترول، عندنا إشكالية في التبادل الزراعي والتجاري، وخاصة مثل يعني الدولة في الأردن تقع في المنتصف، الآن هي في منتصف الحروب، فلدينا مشاكل كبيرة جدا سواء ما يتعلق في السياحة مثلا في الطيران، هناك إشكاليات كبيرة جدا يتعرض لها المواطن الأردني كما هو المواطن العربي إلى حد كبير جدا. منطقة الخليج تعاني معاناة معاناة كبيرة الآن. حتى الأشقاء في سوريا، الأشقاء في مصر، في العراق، فلدينا والله مشاكل كبيرة جدا يعاني منها المواطن الأردني والمواطن في هذه الدول المذكورة.
1: يعني يمكن دكتور بدر أن ذكرت قبل شوي مثال بأنه الناس قبل أشهر تأثرت نفسيتها لدرجة أن البعض صار يخزن بعض الأمور لها علاقة بالطاقة. نعم. بعض الأمور لها علاقة ببعض المواد الغذائية. ف البعض بيقول لك أن الخطر مش بس أمني، الخطر قد يكون أيضا غذائي، يصل إلى الأمن الغذائي. اليوم البعض أيضا يقول أن الخطر الاقتصادي لا يقل عن أهمية عن الخطر الأمني، شو رأيك؟
4: بالتأكيد لا صحيح، أنا بتفق تماما أخي ليث. يعني الأخطار هي ليست في جانب واحد، عندما تحدث الحروب تتعدد الأخطار وتتعدد صراحة المشاكل التي يمكن أن تؤثر مباشرة على الناس. فلذلك عندما نتحدث عن الخطر الاقتصادي، التجارة البينية بين الدول، الطاقة كما تعلم تتدخل في كل شيء في حياة الناس، نتكلم عن الشحن البحري اللي هو أساس في العمليات الغذائية والنقل في الأسمدة وغيرها. وأيضا يعني خلينا بنكون شوي صريحين، الاستجابة في الأردن لمثل هذه الأزمات تأخذ المنحى السلبي ممكن أكثر من بلدان عربية أخرى أو بلدان يعني حول العالم. الأردن يعني للأسف مباشرة الاستجابة باتجاه السلبية تحدث بشكل سريع جدا، في بعض الجشع عند البعض القليل، أنا لا أتكلم عن الكل، ولكن هناك في بعض الجشع عند البعض القليل بحيث أنه يتم استغلال مثل هذه الأحداث من أجل التأثير على حياة الناس. أيضا الأمن الغذائي الأردن الحمد لله إلى حد كبير، في عمل نستطيع القول ما بين 70-80% من الأمن الغذائي مؤمن، لكن 20% هذه تؤثر تأثير كبير جدا على حياة الناس، وهذا ما ثبت بكورونا مثلا. الأردن أثبتت أنها من الدول المهمة جدا في عملية تأمين الأمن الغذائي لشعوبها، لكن مشكلة الزيوت مثلا في الحرب الأوكرانية الروسية أثرت تأثير كبير جدا على العائلات عندنا هنا في الأردن والبيوت، كما هو حدث أيضا في دول العالم. فلذلك والله التأثير أخي ليت صراحة مباشر. هذه الحروب لم تعد حروب فقط أنها عبارة عن تبادل لإطلاق النيران أو يعني الهجمات في الطيران وغيرها، لكن أصبحت تمس حياة المواطن من حيث الاقتصاد اليومي للناس والغذاء والسياحة والطب وغيرها. يعني هذه كلها قضايا أصبحت تؤثر تأثير مباشر على حياة الناس.
1: تسلم دكتور 100% سيدي، شكرا أستاذ المشبع السياسي الدكتور بدر الماضي، شكرا، يسعد صباحك، بارك الله فيك. بدي أسمع محمد حنون أرسل لنا عبر الواتساب، يلا.
5: السلام عليكم، يسعد صباحك أخوي بزيد. طبعا
1: هلا أخوي محمد،
5: وبالذات قطاع النقل، يعني عبارة عن قطاع النقل تدمر أخوي أبو زيد بارتفاع أسعار المحروقات. الشغلة الثانية بس أخوي أبو زيد اللي أنا بدي أسألها، ليش احنا لما بترتفع الاسعار وبعدين بترد بتستقر او بتنزل، ليش احنا ما بننزلها؟ احنا هاي الشغله اللي صرنا نخاف منها. كيلو الرز لما بيطلع وبرتفع من بلاده، طب ليش لما ينزل ما بننزله؟ طب اسعار المحروقات لما بترتفع وبتنزل، ليش احنا بنرفعها فورا بس لما بتنزل ما بننزلها؟ الله يسعد صباحك.
1: شكرا يا صديقي، صباح الخير اخوي محمد، كلام مهم، ويمكن كثير ناس سالت هذا السؤال. بس يعني مع الاسف دائما بيقولوا احنا بنحاول انه احنا نرجع الاسعار كما كانت، لكن اللي بيرتفع ترتفع تكاليفه من المنشأ او من بلد المنشأ او من المصدر، فما بيكون في ارتفاع. ان شاء الله يكون في حرص اكثر على هذا الموضوع. هذا بعتقد اليوم جهد الحكومة وتحديدا الوزارات المعنية مثل الصناعة والتجارة والتنمية. شكرا لكم. يمكن هذه من أبرز مخاوفنا إذا استمر التصعيد العسكري في المنطقة. الموضوع لا يقتصر كان على احتمال سقوط صاروخ او مسيرة هنا او هناك، أحيانا قد تتوسع المواجهة، أحيانا تشمل دول أو تشمل جبهات جديدة. لكن مثل ما قلت، ما يحدث وهذا ما كشف التصعيد، ما يحدث أنه إضافة أنه يمس أمننا ويجعلنا اليوم في حالة تأهب مستمرة عسكريا، لكن يمس اقتصادنا وأسعارنا وحركة سفرنا وحياتنا اليومية وتجارتنا وسياحتنا وحتى نفسية أبنائنا ونفسيتنا احنا. فإن شاء الله ينتهي هذا التصعيد في المنطقة. وأحيانا البعض يقول حتى لو لم نكن طرفا في الصراع فهذا هو الحال، وهذا هو قدرنا في الشرق الأوسط. فاصل قصير ونعود.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان، لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
4: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
5: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاما نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
6: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
5: المدارس العمرية 39 عاما ونحن نبني الإنسان، ولهذا نوفر بيئة تعليمية متطورة تضم غرفا صفية ذكية ومختبرات حديثة ومرافق رياضية مع أسطول من الحافلات الحديثة. التسجيل مستمر للعام الدراسي 2026-2027. المدارس العمرية، تعليم عالمي بقيم عربية.
7: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
8: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أرجعلها.
9: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة. بمناسبة 15 عاما على التأسيس، مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-353-353. أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.
10: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحيانا قماش جديد، برادي مرتبة، أو ورق جدران أنيق، بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب، بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
6: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 0788-10-10-70.
11: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن 078-159-11.
12: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية 06-534-3991.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس. دوم طويلاً.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795-546-38.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس.
1: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. اسمحوا لي في الدقيقتين المتبقيات قبل الموجز أن نترحم على الكاتب والإعلامي الزميل العزيز سلطان الحطاب الذي يعني توفي عن عمر يناهز 74 سنة وشيع جثمانه أمس بعد صلاة الظهر في سحاب. يعني أنا بس بدي أذكركم بأن الأستاذ سلطان الحطاب كان يطلع معنا كثيرا كضيف يستضاف في صوت حياة ككاتب ومحلل سياسي، وكنا دائما يمكن خاصة خلينا نقول في بداية العدوان على غزة، وكان دائما يلاقي رأيه استحسانا كثيرا وتحليلاته كانت يعني بالصواب. فالله يرحم الأستاذ سلطان الحطاب رحمة واسعة، العزاء لأهله وذويه، وربنا يلهمهم جميعا الصبر والسلوان، وأيضا العزاء للأسرة الصحفية والإعلامية في الأردن. ويمكن أيضا بالأمس كان في خبر انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الحادث المؤسف الذي وقع في سوريا بين حافلتين وأدى إلى وفاة أكثر من 35 شخص عدا على الإصابات في هذا الحادث المأساوي اللي أصيب فيه أكثر من 30 شخص، وكانت تحديدا في منطقة السخنة وتدمر على طريق دمشق دير الزور في البادية السورية. والحادث طبعا نتج عنه خلينا نقول يعني إضافة لموضوع الإصابات، لموضوع الوفيات، إصابات كبيرة، حافلتين من الحافلات الكبيرة وجها لوجه، واحدة كانت قادمة من دمشق والأخرى كانت معاكسة لها. يعني حتى كان انتشر صور لتطاير مقاعد السائقين بفعل قوة الاصطدام. فالله يرحمهم جميعا وعزائنا للأشقاء في سوريا على هذا الحادث المؤسف. يعني يمكن كانت الوفيات بسبب الاحتراق اللي صار، النيران اشتعلت في الباصات، فأحد الباصات اشتعلت في النيران والباص الآخر انقلب في منتصف الطريق، ف ظلوا عالقين ركاب الحافلة المحترقة، ظلوا عالقين بين المقاعد، لم يتمكنوا من الخروج فتسبب بوفاة معظمهم بين خنقا واحتراقا، الله يرحمهم. وبعض المواقع السورية تقول أنه كان في خلل فني مفاجئ أدى إلى قفل المقود داع الحافلة، فأفقد السائق القدرة على التحكم فأدى هذا إلى وقوع الكارثة، الله يرحمهم جميعا. يعني كان في مروحيات عسكرية للإجلاء، لكن مع الأسف كان عدد الوفيات كبير جدا. هذه الصور أمامكم لهذا الحادث الأليم الذي وقع في سوريا أمس وأدى إلى وفاة 35 مواطن سوري إضافة إلى أكثر من 30 إصابة، الله يرحمهم والشفاء العاجل للمصابين. إلى موجز الأخبار مع صفية.
2: التاسعة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا مجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. اللجنة الإدارية النيابية تبدأ اليوم إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 بحضور وزير الإدارة المحلية وليد المصري. مجلس النواب يعقد جلسة تشريعية لاستكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني 2026. استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 20 آخرين في مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. وزير مالية الاحتلال بتصليل سموتريتش يعلن الموافقة على توسيع مستوطنة عيلي المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بثلاثة أضعاف مساحتها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن واشنطن لا تزال جاهزة لشن هجوم واسع على إيران بحال لم تنفذ ما تريده الولايات المتحدة. وزارة النفط الإيرانية تقول إنها تمكنت من بيع نفط بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليار دولار خلال الحرب والهدنة التي تم التوصل إليها مع الولايات المتحدة. الخارجية الإيرانية تقول إنها عقدت الجمعة والسبت جولات عدة من المحادثات البناءة مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز في طهران. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: بنلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

أرما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس.

0: ابدا مع صهيب. هلا اخوي صهيب.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا اخوي صهيب.
1: يعطيك العافيه اخي.
0: هلا يا اخوي تفضل.
1: اخي احنا مراجعين مركز عمان الشامل.
0: نعم.
1: عاده بنيجي الساعه 7:30 عشان نحجز موعد بكير او عشان ناخذ دور. تفاجئنا انه احنا محشورين بالشارع وما في دور، تاخذ دور وانت قاعد بالشارع بس يصير الساعه 8.
0: متى الدوام يبدا؟ 8 صح؟ ولا 8:30؟
1: الدوام بيستحضرنا احنا عادة يعني من 4 سنين او 5 سنين بدخلونا على كراسي الانتظار عبال ما يفتح عبال ما يجي الدور. اليوم لا، سكرين الباب الخارجي وتركونا بالشارع واعطونا دور واحنا بالشارع. كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة واحنا على عكازات. النصف التحتاني كله بلاتين، احنا بننتظر بالشارع.
0: هذه أول مرة تصير أخ صهيب؟
1: هذه أول مرة.
0: شو السبب؟
1: ما بعرف والله سيدي، بقول لك تعليمات من مدير المركز.
0: طيب خلينا نسمع رأي الدكتور طه التميم مدير صحة العاصمة. طيب انت عفوا اخ، بس قبل ما اروح للدكتور طه، اخ صهيب انت تعرف انه انت لو اجيت بعد الساعة 12 او بعد الساعة 1 بتظلك فايت بدون ما توقف على الدور بدل ما تيجي على 7 وتنتظر كل هذا الوقت؟
1: بس اللي عنده دوام بعد الظهر كيف بيجي الساعة 12؟ ما بلحق.
0: لا بتقول لي احنا ناس كبار في السن، فانا اعتقدت انه بعضكم متقاعدين يعني، فيجي بعد 12 بعد الوحده. انت بتشتغل حضرتك؟
1: والله بشتغل.
0: واي ساعه بتخلص لما تيجي على 7؟
1: لما اجي على 7 بخلص هسه، يعني خلص بس الدواء وروح
0: الساعه 9. يعني فعليا خلينا نقول ساعه من الساعه 8 للساعه 9 ساعه واحده بس. انت ساعة واحدة بتشوفها كثير ولا شو رايك؟
1: والله كثير.
0: كثير؟
1: كثير يعني بكير بروحه. يعني لو انا بجي على الساعة 12
0: لا الساعة بقول 12 ساعة واحدة وجودك في المركز الصحي ما بين تشخيصك وبعطائك دواء ومحاسبتك كثير؟
1: تعال شوف الدور قديش دكتور.
0: نعم؟
1: دكتور الدور الآن 25 قدامي على
0: السنة. لا ما بحكي عن الدور، بحكي عن يعني وجودك بالمركز الساعة إلى ساعة ونص مثلا، بعتقد جيد يعني، مو خاصة احنا لما نتحدث عن مثلا زي عمان الشامل، بنص عمان تقريبا واخدم منطقة على العموم. ماشي، أنا بدي أحكي معك الملاحظة اللي أنت أرسلت الفيديو، وهي الفيديو على البث المباشر. أنا كنت بس أحب أسمع تعليقك على أنه إذا أنت كنت تعتقد أنه هذا الوقت كثير أو لا. دكتور طه التميمي مدير صحة العاصمة. دكتور صباح الخير.
2: صباح الخير اخي ليث، اليك ولجميع المستمعين وللاخ الفاضل اللي معك على الخط الثاني.
0: دكتور الاخ صهيب ارسل لنا فيديو، هاي الفيديو على البث المباشر يظهر تواجد عدد من المواطنين، يعني تقريبا 30-40 واحد على الباب الخارجي، وبيقول مدير المركز مش سامح ان ندخل لحد ما يبدا الدوام، رغم انه سابقا كنا ندخل ونقعد في قاعه الانتظار حتى يجي الموظفين. شو رايك
2: عزيز؟ اول شيء لا تعليمات جديده، الكل بيعرف انه دوام المراكز الصحية الشاملة والاولية في جميع انحاء المملكة مش بس في العاصمة من الساعة 8 للساعة 4 ومن الساعة 8 للساعة 1 يوم الخميس، ما عدا المراكز فيها فترة مسائية بكل فترة مسائية بالإضافة للصباحية. النقطة الثانية انه الدوام اكثر من حادثة للأسف الشديد بالعاصمة وبالشمال وبالجنوب. لما كان الموظف الامن الحماية يفتح المركز قبل أوقات الدوام الرسمي يعني الساعة 7:30
0: 7:30
2: بعض للأسف الشديد بعض الناس كان يصور المكاتب فاضية، يصور اسم الطبيب على المركز وهو فاضي لأنه الدوام لسه ما بدأ. وبعد 9 أو بعد 8 شهور يقول تفضلوا هذا المركز ما فيهوش دوام، وسبق أنه صار شكاوى عن طريق الحكام الإداريين وثبت عدم دقة وعدم صحة معلومة. النقطة الثانية
0: هاي نقطة، والله هاي النقطة تستحق أن
2: كل المواطن وخاصة إذا كان في أطفال للمكاتب قبل الساعة 8 ولسه الموظفين ما بدوا، كان يتم العبث بمحتويات المركز وأحيانا فقدان بعض محتويات المركز. فهذا الكلام، ولا أنه المواطن مقدر ومقادر من المواطن أخونا وأبونا وأختنا وأمنا وبنتنا وعرضنا وإحنا مع المواطن، وإحنا أصلا مواطنين
0: يعني. والله صراحة شوف أنا يعني مش قادر أخذ موقف في هاي القضية، لأنه بنفس الوقت أنا بقول يعني المؤسسة لسه ما فتحت أبوابها، ما بدأ دوامها الرسمي، يعني أنا ما بقدر ألزم المؤسسة أنه تفتح للناس لأنه الناس جايين بكير صراحة، حتى لو كان في خدمة جمهور أو المؤسسة تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر بغض النظر مركز صحي أو غيره. أنا دوامي على 8 يمكن ما يطلع لي أنا كمراجع أني أقول لك افتح باب المؤسسة على 7:30 أنا جاي بكير بصراحة.
2: نعم
0: يعني
2: نعم
0: على العموم صحيح. أنت دكتور بتقول لي ما في تعليمات جديدة.
2: لا هو نفس المراكز. وعادة بالسابق خاصة لأننا نشعر مع المواطنين بالصيف أو بالمطر أنه موظف الأمن والحماية يفتح المركز، ولكن الحدث الحالات البسيطة اللي صارت يعني هي خلت موظف الأمن لأنه هو المسؤول.
0: والله اللي ذكرت أنت يعني ثلاث مواقف صراحة يعني هاي لازم يتوقف عليها، السرقات اللي صارت والتصوير وتصوير التليفون المكاتب لأنها فاضية وتطلع الناس لسه مشدام، وموضوع العبث في المكاتب
2: أخي الفاضل بعدين أخونا المواطن يعني بقول لك بدأ الدوام الساعة 8 هاي اللي طلع من المركز الساعة 9 ما بين تسجيله ودخوله على الطبيب والكشف عند الطبيب والتسعيرة وصرف الدواء وطلع خلال ساعة بتوقع، وهذا الكلام حكته حك معك ويمكن كمل قبل هيك كثير ما بعرف متى كمل.
1: دكتورنا أنا نزلت في المركز دكتورنا أنا نزلت في المركز ولحد الآن ما صرف الدواي، أنا بحكي معك على التليفون أنا لحد الآن ما صرف الدواي، لسه صف على الدور قدامي 26 واحد. عرفت كيف دكتورنا؟ أنا لما أجي الساعة 7-8 إلا ثلث وعاجز وماشي على عكازات وأرتمي في الشارع أو مش معامل مع موظف ولا معامل مع مواطن. سيدي أنا كنت في خمس سنوات وأنا أجي 7-8 إلا ربع ونفوت نقعد في الانتظار، ما داخلين جوا المركز في كراسي برا إحنا بنقعد عليهم. يا أخي لا تبني في الشارع وتعطيني زور وأنا في الشارع، دخلني يا أخي على الانتظار، أنا ماني قايل لك دخلني جوا المركز، حط لي كرسي برا في الساحة تبعت المركز، لا ترميني في الشارع وتعطيني زور، لا ترميني في الشارع يا دكتور. أنا مش منظر، مش منظر، أنا 50 واحد قاعدين في الشارع قدامي وأنا ماشي عكازات أدرج، ما معاملة هاي مركز صحي عمان الشامل.
0: دكتور يعني هو بيقول الأخ أنا دخلني على حرم على حرم المركز يعني على الكراج جهة الكراج، بس لا تخلونا خارج المبنى برا، إحنا ما بدنا ندخل جوا المبنى.
2: أنا مستغرب إنه إذا إنه هذا صار اليوم ما في تعليمات جديدة، إذا إنه رئيس المركز اليوم أعطى الأوامر إنه يظلوا برا، لا إنه داخل السور المركز يفترض يكون الباب مفتوح للجميع داخل أسوار المركز الصحي بغض النظر أي مركز صحي، ويفتح الباب المركز نفسه جوا على القاعات وعلى الصالات الساعة 8، أما ساحة المركز لا يفترض تكون مفتوحة ولا تعليمات جديدة. أنا بستغرب إنه اليوم صارت مثل ما تفضل أخونا بعمان الشام.
0: سيدي هاي الملاحظة عندك يحقهم يفوتوا هذا لا هذا أنا
2: نرجع للكاميرات
0: حقهم يفوتوا على المركز مش داخل المركز على الأقل في فنائه يعني في الحرم حتى ما يظلوا موجودين في الشارع العفو. تسلم دكتور هاي الملاحظة عندك سيدي. في أخوي صهيب في إشي ثاني يا صديقي صهيب في إشي ثاني غير موضوع الانتظار في الخارج؟
1: لا والله سيدي بس هيك
0: يعني أشكرك.
1: لما أنت بتدخل على المركز الساعة 8
0: وضحت سيدي خلاص هي حكينا للدكتور وصلنا للملاحظة. شكرا مدير صحة العاصمة الدكتور طه التميم، شكرا أخي صهيب والحمد لله على السلامة. يسرى تفضلي ست يسرى.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: والله لو سمحت رح أحكي مشكلتي باختصار. هلا أنا منتفعة من المعونة الوطنية مع أسرتي الأم والأب وأختي من 2005 تمام. بال 2021 صار عنا انفصال بين الأم والأب، يعني هيك إحنا صرنا أسرتين مش أسرة واحدة. هون بلغونا المعونة الوطنية إنه لازم نعمل دراسة جديدة للأسرة كاملة. طبعا بال 2021 ملاحظة إن كمان الأخت توفت.
0: ألف رحمة ونور عليها إن شاء الله.
3: فاللهم صل على النبي. أنا فتنا عليهم شكونا الأب رح يضل منتفع والأم رح نعمل لها دراسة جديدة. هلأ المشكلة صفت عندي أنا الباحثة بتحكي لي أنت غير مستحقة أو بداية أعطتني هيك مجموعة قوائم أوراق بين أنه من الأحوال المدنية بتجيبي لي يوم نعمل دراسة. يعني هون بدي أذكر لك أنه كان في تناقض
0: بالنهاية. ست يسرى طلع عليك ولا لا؟
3: بالنهاية طلع لي.
0: قديش طلع عليك؟
3: طلع لي الانتفاع القانوني 50. بس أنا مشكلة أنا لما تتوقف عندي عني 6 سنوات وعمدا من الباحثات
0: ما بعرف إذا راح يكون في بأثر رجعي، لكن بدنا نسأل الآن الأستاذ محمود. يعني أنت سؤالك أنه توقفت 6 سنين وهذا 6 سنين باعتقادك سبب ضرر عليك
3: نعم جدا. وعدا عن هيك
0: سألتيهم إذا ممكن يكون في إشي بأثر رجعي؟
3: هني أنكر أنه في خطأ، ولكن أنا برجع بسأل السؤال
0: للأخ
3: اللي معنا.
0: خليكي ما هي الأستاذ محمود معنا أبو حشيش الناطق الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية. يا مرحبا أستاذ محمود صباح الخير.
4: هلا أستاذ نايف صباح الورد.
0: هلا يا سيدي. سمعت معي الأخت يسرى.
4: نعم نعم سيدي نعم. تمام.
0: في شيء مثل رجيع عندكم استاذ محمود في حال كان في خطا كما تقول؟
4: لا هلا استاذ ليس الله يسعد صباحك.
0: هلا بالبدايه
4: احنا بس مشان تكون الصوره واضحه يعني للاخت وللمستمعين.
0: نعم.
4: برامجنا برامج صندوق المعونه الوطنيه برامج الكترونيه محوسبه، لا يمكن لاي موظف نهائيا مهما كانت صفته انه هو يقدر يقدم او ياخر او يتلاعب فيها. برامج الكترونيه مثبته على النظام.
0: نعم.
4: الان بدي اعطيك باختصار استاذ ليس، السيده كانت تتقاضى معونه شهريه على فئه اسر المسنين مع والدها. احنا ما بدنا نحكي فتره قبل ذلك لما كانت والدتها معها وصار انفصال، احنا بنحكي من كانت هي واخوها ووالدها على القيد المدني وكانوا يتقاضوا معونه مقدارها 130 دينار من تاريخ 1/11/2006 حتى تم إيقافها في 1/4/2023 بسبب وفاة رب الأسرة.
0: نعم.
4: الآن لما يكون في رب أسرة موجود عندنا على النظام ويتوفى مباشرة أستاذ ليث، الوضع الطبيعي إنه الأسرة بدها تتوقف المعونة ويرجعوا يعملوا معونة ثانية على فئة ثانية
0: معاملة جديدة.
4: نعم. نعم. الآن من تاريخ الإيقاف كانت الابنة عزباء بعد ما توفى والدها أصبحت هي وأخوها بالقيد المدني، فلذلك ما استحقت المعونة كونها في أخ أعزب مواليد التسعين هو معي الملزم. بعد ذلك أستاذ ليس بالنسبة للست تزوجت وانفصلت فأصبحت في قيد مدني منفصل عن أخوها.
0: نعم.
4: الآن هي استحقت للمعونة الوطنية فتقدمت بالانتفاع للمعونة على فئة امرأة لا معيل لها من تاريخ 18/6/2026 وتمت الموافقة عليها، والآن أمورها ماشية، نهاية الشهر راح ينزل لها إن شاء الله أول.
0: يعني الست سنين اللي قالت عنهم هذه التفاصيل اللي صارت بالست سنين.
4: نعم. نعم.
0: وليس إيقاف كما يعني لا كان لا. وصلها الصورة سيدي.
4: لا مش إيقاف أستاذ ليس، وللأمانة يعني ما مثل
0: يعني كان الأوضاع الاجتماعية اللي تغيرت في البيت ما بين وفاة وزواج وطلاق هو اللي
4: طبعا
0: يوقف ويعود يوقف ويعود.
4: نعم. أوكي. هلا احنا مربوطين بالسجل الوطني الموحد.
0: 100% صح كلامك. لا واضحه
4: الموسيقى. اي اجراء بصير على
0: ما بعرف يمكن هاي الملاحظه او خلينا اقول هاي التفاصيل يمكن ما وصلوا لها زملائك في الصندوق وصلوا لها للاخت يسرى.
4: بس هي مستحقه الان استاذ ليث، امورها تمام يعني موافق عليها ونهايه يعني اليومين ان شاء الله راح ينزل مخصصات المعونه راح ينزل ان شاء الله 50 دينار على فئه امراه لا معيل لها.
0: ان شاء الله نكون جاوبناك يا ست يسرى.
3: بس عفوا انا بدي احكي ملاحظتي، انا بال 2021 راجعتها، هي اصلا ما عملت لي دراسه حتى يدخل النظام. ثانيا اهم نقطه بالنسبه لطلاقي كان تم من 2017، فانا لما جيتها بال 2021 هي نفسها حالتي الاجتماعيه، وهذا الشيء رئيس القسم هي ذات اعترفت لي فيه انه لازم كنت مستحقه وما توقفت عنك من غير اي سبب.
4: طيب استاذ ليس اسمح لي سنتي، انت تاريخ الايقاف كان في 1/4/2023 بسبب وفاه رب الاسره، انت الان كنت على القيد المدني انت واكرم ووالدك الله يرحمه، كنتوا كلكم على قيد مدني واحد، لما صار الوفاه في 23 كنت بعدك عزباء على النظام، لذلك ما استحقيت المعونه كونه في شاب اعزب اخوك موجود معك بالقيد المدني. هاي التعليمات هاي موجوده عندي، يعني هاي النظام هذا موجود عندي على السيستم على سجل الوطن الموحد.
3: خلاص تمام شكرا.
0: العفو يسرى، ان شاء الله اكون جاوبناك. شكرا ستي، شكرا استاذ محمود على التوضيح، بارك الله فيك على المتابعه. الناطق الاعلامي باسم صندوق المعونه الوطنيه محمود ابو حشيش، شكرا ستي، صباح الخير.

0: أخوي محمد تفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا أخوي محمد.
1: الله يعطيك العافية. معك محمد أبو سنينة أول شيء.
0: ونعم. هلا أبو سنينة.
1: أنا أختي فاطمة أبو سنينة دخلت المستشفى البشير يوم 8 شهر الماضي.
0: 8 شهر.
1: طبعا هي نعم هي بتعاني من حصوات في المرارة. طبعا هي راجعت المستشفى أكثر من مرة بخصوص الحصوات على أساس كل يعني صارت عندها عملية تنظيف أكثر من مرة. ما ضبطت من أول مرة معها. كان أقولها شبكية وعسن الحصوات يروحوا أو ينزلوا أو يستأصلوهم. مشكلتنا الحالية صارت بلشت من تاريخ 8 شهر على أساس أنها عملت عملية تنظير. وعشان أكون يعني دقيق أكثر بسموها ERCP تمام، تنظير له القناة الصفراوية والبنكرياس.
0: نعم.
1: فتاريخ 8 التنظير هذا على حسب اللي صار أنه ما زبط معهم وخلوها في المستشفى. يوم الخميس عملوا لها عملية على أساس أنه يشيلوا الحصوات، اليوم الخميس البعدي يعني اللي هو ثاني يوم على أساس يشيلوا الحصوات تمام. فبعد ما صارت العملية طبعا هي ما روحت البيت لسه، ضلت في المستشفى. فتعبت كثير يعني البنت تعبت كثير والعلامات الحيوية تبعتها تعبت كمان، صارت سيئة شوي ودخلت العناية الحثيثة.
0: دخلت العناية الحثيثة.
1: نعم.
0: بعد العملية التنظير.
1: نعم مش سامعك زايد.
0: بعد العملية.
1: نعم.
0: قديش العناية قديش عمرها أختك أخوي؟
1: 29 سنة.
0: 29 أيوة.
1: المهم بعد ما دخلت العناية الحثيثة طبعا احنا بلشنا نفهم شو اللي صار. يعني هي دخلت على أساس حصوات تنظير أو تشيل الحصوة.
0: تعرفوا ليش تعبت؟
1: فبعدها ظلت هي تعبانة. فهمنا يومها انه صار معها تسمم في الدم، التهاب تسمم في الدم تمام.
0: نعم.
1: فظلنا يومين نتابع

0: نعم بتشوفش في العينتين. بس العين الشمال عاد ماخذ يعني العين الشمال انتفخت بشكل كبير يعني بشكل كثير ملحوظ. طبعا شيكنا على الموضوع هم كمان المستشفى بلش شيكوا على العين انه شو اللي صار شو اللي فيه انه الالتهاب طلع العين.
1: الالتهاب تاع التسمم قصدك؟
0: نعم نعم نعم التسمم اللي هو البكتيريا والبكتيريات اللي كانت موجوده عنده في الدم اثرت على العينتين. بس اللي صار في العين الشمال صار يعني شبه طلعت من محلها.
1: طلعت من محلها
0: اول يوم. نعم استاذ ليث
1: العين طلعت من محلها
0: يعني نفخت بشكل انه البؤبؤ طلع من محله يعني مش عارف انا كيف اوصف لك اياه على الهواء. بس انه بس فيه زي ما يكون واحد باخذ بوكس والعين تطلع من محلها بشكل كبير. بس هي لا كانت اكبر من الوصف اللي بحاول احكي انا. فبعدها يعني نحن تفاجأنا في الموضوع فجأة العين نفخت يعني ماشي ما اعطت انذار حتى. المهم بلش نتابع الموضوع شو ممكن نسوي شو ممكن نعمل. جبنا لها قطرات والبرضو الكادر بتابع معها وبعطيها.
1: وبهاي الفترة كانت فقدة البصر؟
0: نعم اللي صار في يوم اللي بحكي لك اللي نفخت فيه العين هي البنت نفسها تحكي أنا مش بطلت قادر أشوف.
1: أيوة
0: فهم علي. نوصل اللي هو ملخص الكلام يعني العين الشمال صارت شكلها كثير يعني خلاص ما فيش فيها مجال. اللي فهمناه إنه العين فقدت وظائفها المرة الشمال. اللي صار معها إنه أول يوم حاولنا بقطرات أو أي علاج نعالج العين. بعدين فهمنا ثاني يوم اللي هو خلينا نحكي عشان أكون دقيق برضو بالتواريخ اللي هو 15 شهر يعني. أنا بحكي دخلت المستشفى 8 شهر. الأسبوع البعدي ما كانت مازال ضل تعبانة. يوم الاثنين والثلاثة العين نفخت. اليوم الأربعة قالوا لنا لازم العين تنشال.
1: لازم العين تنشال.
0: نعم
1: بعد بيومين تقريبا.
0: لأنه إذا ما انشالت راح تأثر على العين اللي لسه سليمة وممكن تفقد البصر كليا. بس اللي صار إنه العين النفس اليمين السليمة برضو ما بتشوف فيها منيح أو تقريبا 90% ما بتشوف فيها.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: فالمهم يوم الأربعاء طبعا مش يعني بدي أحاول أوصف لك كيف الواحد شعوره يعني في قرار مفاجئ وهيك وضع يعني. نحن دخلنا أختنا على أساس إنها بس تشيل الحصوات وفجأة صار الموضوع هذا كله. فنحن اضطرينا أسفين إنه أوكي خلاص لا يعني شو يشيلوها يعني شو بدنا نعمل فهمت كيف. فاللي صار إنه يوم الأربعاء تم استئصال العين اللي هو شال بؤه يعني بنجاح الحمد لله. طلعت من عمليات وضع رجعوها العناية وتقريبا يعني بدنا نتعامل مع العين الثانية لأنه لساتها ما بتشوف فيها بشكل يعني بشكل ما كامل 90% ما بتشوف فيها يعني بتشوف فيها دوب 10%.
1: طيب شو سبب هذا التسمم اللي صار بالدم؟
0: والله أنا أستاذ عشان هيك نحن حابين نتواصل معكم وتكون يعني نحاول نناشد عن طريقكم نعرف عن طريقكم إيش اللي صار معها.
1: طيب المستشفى ما حكوا لكم شو السبب المضاعفات اللي صارت؟
0: بس نحن ما بنعرف بالضبط إيش اللي صار يعني. إحنا عشان نكون واضحين معكم
1: طيب يعني بعد أبو سنينة بعد ما استأصلوا إحدى يعني إحدى عيونها أي عين الشمال ولا اليمين؟
0: العين الشمال استأصلت.
1: شمال. بعد ما استأصلوا عين الشمال الله يعوضها خير وطلعت من العمليات الآن كيف وضعها؟
0: الآن الحمد لله يعني نحن عدم ماخذ ليش حكينا معكم اليوم لأنه نحن الأيام الماضية ما كنا قادرين حتى من هول الموضوع إنه كان وضعها غير مستقر.
1: مشكلة والله مشكلة صراحة مأساة يعني دخلت عندها أمراض أختك أخوي محمد قبل هيك
0: أمراض ثانية قصدك؟
1: آه
0: لا بس كانت عين من الحصوة بس
1: عندها يعني فايتة بس تستأصل الحصوة.
0: نعم
1: بس تفتت حصوة وتطلع.
0: نحن كان مشكلتنا أستاذ ليث
1: طلعت وفاقدة عينها الثانية
0: حتى العين اليمين
1: والعين اليمين بتقولي 90% بطلت تشوف فيها.
0: نعم العين اليمين بتشوف فيها يعني خليني أحكي خفيف الآن حاليا بتشوف فيها خفيف. أول موضوع ما كان تشوف فيه غيظ يمكن 5 إلى 10.
1: متجوزة أختك أخوي محمد؟
0: نعم عندها بنت. نعم
1: الله يحفظ لكم اياها ان شاء الله. والله
0: يا صراحه احنا صديت يعني بنشهد عن طريقكم جلال سيدنا وزير ومعالي وزير الصحه انا بس بدنا نعرف بس ايش اللي صار معها نحن ايش وصلها لحالي هاي يعني. انت بجوز يعني بعيد الشر عن احبابك وبعيد الشر عن احباب المستمعين اكيد اي حدا بدخل عنده حدا زي هيك بكون

0: المغرب يعني دخل عشان حصفه فجأة يفقد عين. أتوقع ممكن مش عارف أوصف لك الموضوع بس ممكن تتخيل قديش نحن قديش
1: انكلمنا وجرحنا من الموضوع. مش سهل أبدا اللي حكيته, مش سهل مش سهل
0: أبدا.
1: يعني المفروض الناس كلها عارفة يعني واحد جاي يعمل حصوة بالكثير نص ساعة يكون مروح.
0: يعني ما ليش في الأشياء
1: الطبية
0: بس يعني
1: لا يعني, يعني شو تفتيت الحصوة يعني يمكن معظم الناس فتتت حصوة شو يعني بس تفوت على حصوة ثم عيناها حثيثة وبعديها تفقد عيونها
0: فهي أقل إشي أقل يعني حق نحقق نتاف شو صار معها لأنها ما بدي أحكيك كيف نسيتها ما بدي أحكيك كيف
1: الله يعينها والله الله يعينها أكيد النفسية
0: وفكرة إن ممكن ما تشوفش بنتها ممكن ما تشوفش ممكن ما ترجعش لبيتها تشوفه زي ما طلعت منه. فنحن يعني بناش عن طريق حضرتكم وانت اكيد ما راح تقصروا الفكره بس ان بدنا نعرف شو صار معها
1: مش بس بدنا
0: يعني نحاول ننقذ عينها الثانيه تكون امورها تمام ان شاء الله بس يعني ايش بدنا اكثر من هيك ما بدنا اكثر من هيك اكيد يعني انا لو بدي احكي لك يمكن انا اكثر واحد قدر يحكي معكم الباقيين في العائله من اثر الموضوع يمكن ما يكملوش المكالمه معك
1: الله يكون بعونك الله يكون بعونك
0: الحمد لله الحمد لله على كل شيء الحمد لله
1: بس الله يعوضها خير ان شاء الله
0: يا رب
1: اكيد
0: يا رب
1: اكيد راح يعني يكون الوضع مش سهل ويعني احنا لما نحكي عن ان يفقد الانسان هذا العضو المهم في جسمه العين يعني من من من من اكثر من اكثر الابتلاءات صعوبه صراحه فالله يعوضكم خير ويصبرها ويحسن نفسيتها اكيد مو سهله على صبيه عمرها 29 سنه عندها طفلة صغيرة أن تفقد بصرها لأنه راحت تعمل عملية حصوة بس يعني والله الواحد ما عارف يحكي أنا كل يوم الثاني تيجيني ملاحظة على وزارة الصحة على مستشفى البشير ولا الأمير حمزة ولا مستشفى الأمير فيصل بالزرقة ولا مستشفى هنا أو هناك يعني هذا بدي أوجهه هذا السؤال وهذا الاستغراب والتندر اللي أنا قاعد أحكي الآن بدي أوجهه للأستاذ سعد العامور يعني وبدي جاوبنا من خلال وجوده معنا وطلع معنا أكثر من مرة وكل يوم الثاني بنسمع عن قضية يعني مضاعفات وأحيانا أخطاء طبية ما بعرف يعني إلى متى. الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة أستاذ سعد تفضل صباح الخير.
2: صباح النور أستاذ ليث. هلا
1: شو رأيك أستاذ سعد يعني بالمجمل قبل ما فوت بالكيس اللي نحكي فيها يمكن إحنا الفترة الأخيرة كل قضايانا صارت يا مضاعفات هون يا أخطاء طبية هناك يا واحد فات بكذا وطلع بكذا شو تعليقك على اللي قاعد يصير؟
2: الله يعطيك العافية وأول شيء يعني نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء للأخت المريضة فاطمة أبو سنينة ويعني بشكل عام أستاذ ليث يعني أكيد مدام في هناك معالجة طبية وخدمات طبية تقدم بغض النظر عن أي قطاع سواء كان قطاع حكومي أو قطاع خاص ممكن يكون في هناك ملاحظات لكن إحنا بالعادة لا نستبق الحكم على أي قضية تطرح سواء من خلال منبرك الكريم أو من خلال أي إذاعة أخرى أو وسيلة إعلامية. إحنا نسمع من المواطن بنشوف ملاحظته. المريض أحيانا يدخل يكون عنده سيرة مرضية الأهل يعني غير مطلعين على هذه السيرة المرضية وأحيانا يكون هناك فعلا مضاعفات نتيجة السيرة المرضية الموجودة وأحيانا يكون في هناك أخطاء.
1: يا أستاذ سعد بالله عليك أنت من خلال كل خبرتك وكل مسيرتك عمرك سمعت عن مضاعفات لواحد يعمل حصوة استأصل عينه؟ شو دخل الحصوة بمنطقة الحالم وأروح استأصل عينه؟
2: استاذ لي احنا سمعنا من الاخ اللي
1: يا سيدي احنا مش اطباء ومش خبراء ومش سامعين من الطرف الثاني انا معك بس في اشي كمان له بالمنطق واحنا بنسمع تجارب الناس وين الحصوه وين العين يعني شو وصل الموضوع لعيونها
2: سيد
1: في اشي غريب
2: الموضوع لا لا لا اذا سمحت هلا استاذ ليث هلا المريض لما بدخل على المستشفى هذا المريض قد يكون لديه سيره مرضيه معينة. هلا أنا لا أعلم ماذا حدث. بنرجع إحنا نطلع على تفاصيل هذا الموضوع وبنرجع إحنا في النهاية حتى المواطن في عنا قانون مسؤولية طبية هو هذا بنصفه من خلال اللجنة الفنية العليا للأخطاء الطبية بتدرس الحالة لكن يعني لا نستطيع أن نحكم على الهواء على قضية طيب. لها علاقة ب
1: أنتظر تليفونك بكرة إجراء انتظر تليفونك بكره انت بتقول لي انا مش قادر اجاوبك الان انتظر تليفونك بكره
2: لا لا انا لا لا لا لا مش انه انا قادر اجاوب
1: مو انت انت معك حق لازم تسمع الطرف الثاني صح بهاي النقطه 100%
2: نسمع الطرف الثاني
1: 100%
2: نسمع الطرف الثاني
1: انتظر تليفونك بكره سعد بيك حتى نسمع ونفهم الاخوان اللي يسمعونا ما الذي حصل مع فاطمه ابو سنينه دخلت لاجراء ازاله حصوه واستؤصلت عينها اليسرى
2: سيدي الموضوع ليس انه انا نطلع على الهواء نشرح
1: لا بس بدنا نوضح شو اللي صار حتى اهلها بدهم يعرفوا يعني وحقهم طبعا يعرفوا
2: لا الاهل الاهل يا سيدي الاهل يا سيدي انا بتمنى عليك استاذ ليث يعني هي مررت لي تليفون من خلال الجاليري عندكم مع الاستاذ محمد راح نرجع للملف نشوف شو القصه هلا اذا في هناك فعلا قناعة عند الأهل أنه في هناك خطأ طبي رح نمشي بإجراءات تقديم الشكوى وتسجيلها من خلال اللجنة الفنية العليا للأخطاء الطبية لكن المريضة أنا بدي أسأل الأخ محمد هي المريضة لازالت بالمستشفى؟
0: أهلا معليك نعم موجودة موجودة في المستشفى نعم
2: موجودة بالمستشفى الآن؟
0: نعم نعم موجودة موجودة حضرتك
2: لأنه أنا في بداية الحوار أنت قلت إنها فقدت البصر بعدين قلت لا إنه العين اليمين لسه فيها 60% يعني وهي عم بتشوف فيها فيعني إحنا وأنت بدك تطمن على عينها اليمين يعني أنا الجزئية اللي عندك هي بدك تشوف شو الإجراءات اللي عم بيعملوا فيها ولا شو اللي صار معها بالضبط أثناء العملية ليش فقدت عينها الشمال مظبوط؟
0: حضرتك عشان اكون انا واضح شوي بس يمكن عشان كان التعبير في اكثر من نقطه نحن اول شيء اول ما صار معها المضاعفات هي في العينتين بطلت تشوف تمام عشان اكون واضح بالضبط اول مضاعفات
2: من المضاعفات بطلت تشوف اول شيء
0: نعم. هذا بحكي هذا قبل نعم. ما يستأصل عينها تمام
2: نعم. بعد نعم. ما بعدين نصحوا بانه لازم يجب استئصال العين الشمال عشان ما نعم تاثر على العين اليمين صحيح
0: نعم صحيح نعم صحيح
2: لأن العين ووافقت أنت الأهل على استئصال العين الشمال نتيجة المضاعفات نعم. اللي صارت طيب نعم. سيدي سيدي إحنا إحنا يا سيدي حفاظا حفاظا على خصوصية المريضة وحفاظا على هاي التفاصيل نعم. الطبية يعني نعم. أنا رح نتواصل معك مباشرة بعد الحلقة ونشوف هاي التفاصيل ونحكي مع المستشفى ونطلع على كل التفاصيل أستاذ غيث يعني إحنا هدفنا في الأول والأخير هو مساعدة المواطن وتقديم الخدمة الطبية بأفضل وجه خلينا نطلع على هاي التفاصيل ورح نتواصل معاكم ونشوف شو ممكن أنه يعني نطلعكم على التفاصيل اللي ممكن حسب يعني بالوقت اللي كمان يعني أنه نحافظ فيه على خصوصية المريضة
1: بانتظارك
2: فبعد إذنك بانتظارك. بعد إذنك إحنا خلينا أنا رح أتابع الموضوع بشكل شخصي
1: بانتظارك
2: ورح نتواصل مع الأخ محمد وإن شاء الله أنه يكون في يعني حل ويعني مساعدة أو إذا كان في جواب راح كمان نزودكم فيه
1: أشكرك شكرا أستاذ سعد العمور ناطق لا
2: مشكلة
1: أخوي محمد متواصل معك بكرة إن شاء الله
0: إن شاء الله بارك فيك والله يعطيكم الف عافية الله يعطيكم الف عافية
1: والف الحمد لله على السلامة والله يعوضها خير مرة ثانية الله يعوضها
0: يا
1: خير
0: رب الله يسمع منك يا رب شكرا لك شكرا
1: الله يحييك شكرا أخي محمد شكرا يعني يمكن مرات يا إخوان في بعض الأمور يحكيون إحنا مثل ما نحكيها بالعامية يعني بعد ما يوقع الفاس بالرأس يمكن بعض الأمور خلص يعني انتهت يعني يمكن البعض يقول لي طيب الآن يعني وبعد المتابعة يمكن بعضكم من يسمعني الآن على الراديو يقول لي طيب وبعض المتابعة وتبين أنه في خطأ طبي وحاسبنا الطبيب وحاسبنا الكادر طيب البنت فقدت بصرها يعني أو فقدت إحدى عينيها هل محاسبة هذا الخطأ سيعيد النظر أو سيعيدها أو سيعيد لها عينها أكيد الجواب لا أكيد الجواب لا وأنا معكم بهذا التجاوب بهذا التساؤل بأنه فعليا أنا اليوم طيب شو ممكن أسوي فهذا بيخلينا نعود إلى ما قبل ذلك بأنه إحنا اليوم أين الرقابة والمحاسبة إذا كان هناك تقصير حقيقي وإذا أنا اليوم كان في تقصير كيف اليوم أحاسب المقصر حتى لا يتكرر هذا الخطأ مع مريض آخر حتى لا يتكرر هذه المضاعفات مع مريض آخر والكل يعلم أنه هناك مضاعفة طبية وهناك خطأ طبي نعم لكن أنا اليوم يعني في إشي اسمه منطق شو علاقة أنا مثل ما سألت السؤال شو علاقة شخص جاي يزيل الحصى والكلى أو الحصى في الكلى ولا في الحالب بي بي بأنه يفقد عينه بعتقد في أشياء ما بعرف صراحة إحنا مثل ما قلت في البداية كل فترة وفترة صار يجينا موضوع القضايا اللي لها علاقة بالأمور الطبية المضاعفات أو الأخطاء التي تحصل مش عارف على العموم راح ننتظر لبكره نشوف شو راح يكون رد إدارة المستشفى البشير والكادر الطبي اللي كان مسؤول عن العملية؟ ما السبب الذي أدى إلى فقدان المريضة فاطمة بصرها في المستشفى؟ كديش ضايل معنا أخوي محمود؟ احنا ضايل 4 دقائق تقريبا. طيب ماشي خلاص. أنا بدي أشكرك أبو ريان، شكرا. يعني ما هو المشكلة بموضوع يعني شو التعويض المالي بده يعمل؟ بيقول لي يرفعوا قضية ويأخذوا تعويض مالي. هل في باعتقادكم يا أخوان مبلغ بالدنيا ممكن يعوض نعمة البصر؟ الملايين اللي ممكن بالدنيا كلها والمليارات، هل ممكن تعوض نعمة البصر؟ ما في إشي يعوض نعمة البصر. شكرا سعد، يسعد صباحك. سعد المصري، يعني مع الأسف. عبد الرحمن شكرا، صباح الخير أخوي. بالعادة بيسووا فحوصات قبل العملية، بيشوفوا السيرة المرضية للطبيب للمريض ويسألوا إذا كان عامل عمليات قبل هيك. هذا اللي بنحكي فيه يا أخوان، هذا اللي بنحكي فيه. على العموم إن شاء الله إحنا بنحاول نتابع معها بكرة ونشوف شو صار معهم إن شاء الله مع وزارة الصحة. بدي أشكر كل من تفاعل معنا في هذا القضية، بدي أشكركم جزيل الشكر. شكرا لكم تواصل، شكرا عدي القاضي شفاء شلول، مؤمنة معالي، ومحمود فتحي، عبد الله الجعفري، ومني محدثكم ليث جبور. نلتقي غدا إن شاء الله، إلى اللقاء.
3: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال، مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان، مدارس الوطن العربي، منصة أساس

0: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539.
1: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، سجل اليوم فالأعداد محدودة. 0794531740.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: لا تفوت حسب بصمة القدم والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: إذاعتكم حياة اف ام. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن خطين حمر في أي بيئة عمل. غلطة واحدة فيهم ممكن تهد سمعة بنيتها بسنين. في العمل المال والعلاقات بين الزملاء والزميلات خط أحمر. أبدأ معك بحقيقة بسيطة نتفق عليها كلياتنا. سمعتك المهنية هي أغلى ما تملك. المهارة بتتعلمها والخبرة بتراكمها، بس السمعة لو انخدشت صعب جدا ترجعها. وأكثر منطقتين تتدمر فيهم السمعة المهنية بسرعة: المال والحدود بين الزملاء والزميلات في العمل. المال هو الأمان المطلقة. أي دينار بمر من تحت إيدك، أي عهدة، أي مصروف، أي فاتورة، لازم تكون شفافة ودقيقة ومية بالمية بمكانها ومصروفة بمكانها. ما في مبلغ بسيط، ما في بنسويه بعدين، ما في خلط بين مالك ومال الشركة. الموظف العادي بتساهل بالأرقام الصغيرة وبيحكي إنها ما بتبين. الموظف المثالي بيعرف إنه الثقة المالية إذا انكسرت مرة ما بترجع. أنت بالمال مؤتمن، والأمانة هون مش ميزة، هي شرط بقائك في العمل وشرط سمعتك المهنية المميزة. العلاقات بين الجنسين، بين الزميلات والزملاء في العمل. بيئة العمل بيئة احترام واحترافية، والتعامل بين الزملاء رجال ونساء أساس الاحترام المتبادل والمهنية والحدود الواضحة. الموظف المثالي بيحافظ على رقي تعامله وبتجنب أي سلوك أو علاقة بتخلق إحراج أو بتفهم غلط أو حتى بتفتح باب الكلام، مش لأنه ممنوع، بس لأنه احترامك لنفسك ولغيرك ولمكان شغلك بفرض هاي الحدود. الفرق بين الموظفين هون واضح. الموظف العادي بيستهين، بيحكي إشي عادي وبيكتشف خطر الموضوع لما يصير فوات أوان. الموظف المثالي بحط لنفسه خطوط واضحة من البداية وما بيقرب عليها أصلاً، لأنه فاهم إنه الوقاية أفضل بكثير من الندم لقدام. ليش هدول الأمرين بالذات مهمات جداً جداً جداً؟ لأنهم بيمسوا الثقة، والثقة والسمعة هي أساس كل شيء بالعمل. الخلاصة: بالمال كن أمين بمطلق الدقة، وبالعلاقات بينك وبين زميلتك أو زميلك كن مهني بمطلق الوضوح، لأنه هدول الخطين مش مجرد قواعد، بل حماية لسمعتك اللي هي أغلى رأس مال عندك. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهذه الشركة، ونزاهتك بالمال ووضوحك بالحدود بين زملائك وزميلاتك هي السمعة اللي بتحمي شركتك من أكبر الانهيارات.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. رئيس الوزراء يفتتح محطة للغاز الطبيعي في الجويرة ضمن خطة حكومية لخفض كلف الطاقة. استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 20 آخرين في مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن واشنطن لا تزال جاهزة لشن هجوم واسع على إيران بحال لم تنفذ ما تريده الولايات المتحدة. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. افتتح رئيس الوزراء جعفر حسن محطة للغاز الطبيعي في مدينة الجويرة الصناعية في العقبة ضمن استراتيجية حكومية تستهدف تخفيض كلف الطاقة في المدن والتجمعات الصناعية بمختلف محافظات المملكة بنسبة تتراوح بين 35% و60%. وبلغت كلفة إنشاء محطة الغاز الطبيعي في مدينة الجويرة الصناعية نحو 8 ملايين دينار، فيما تبلغ قدرتها التشغيلية الأولية 30,000 متر مكعب يوميا قابلة للزيادة إلى 90,000 متر مكعب يوميا. وتأتي المحطة ضمن الخطوات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لدعم الصناعة الوطنية التي تشهد نموا متصاعدا في صادراتها، إلى جانب تعزيز تنافسية المملكة في استقطاب استثمارات جديدة. تبدأ اللجنة الإدارية النيابية اليوم بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 تمهيدا لإقراره بحضور وزير الإدارة المحلية وليد المصري. ويهدف المشروع إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية وتحسين جودة الخدمات وتوسيع المشاركة المجتمعية وتمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات. كما يحدد المشروع الأدوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي بما يمنع تداخل الصلاحيات ويعزز المساءلة والرقابة، مع الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه. هذا ويعقد مجلس النواب اليوم جلسة تشريعية لاستكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 اعتبارا من التصويت على الفقرة ب من المادة 9 وفق قرار لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان. ويعنى المشروع أو يعنى مشروع القانون بتنظيم سوق العمل المهني والتقني والعاملين فيه، وذلك باشتراط الحصول على شهادة مزاولة ضمن 3 محاور، وهي منح مزاولة مهنة لخريجي مؤسسات التدريب المهني بشكل عام، ويشمل ذلك خريجي مؤسسة التدريب المهني والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب وكلية التدريب المهني المتقدم وأي شركات خاصة تعنى بالتدريب المهني، بحيث يمنح خريجو هذه المؤسسات شهادة مزاولة مهنة قبل التحاقهم بسوق العمل. تنطلق اليوم الامتحانات النظرية للشهادة الجامعية المتوسطة الشامل في دورتها الصيفية للعام 2026، وتستمر حتى خميس 30 تموز الحالي وفق رئيس جامعة البلقاء التطبيقية أحمد العجلوني. وقال العجلوني إن الجامعة استكملت جميع الاستعدادات والإجراءات اللازمة لبدء الامتحانات النظرية والتي ستعقد وفق البرنامج المعلن على الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة. وفي متابعاتنا، تشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعا نتيجة تصاعد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط وارتفاع كلف الشحن والتأمين والنقل. ومن المتوقع أن تتجه الحكومة إلى تخفيض حجم الزيادة أو تثبيت الأسعار للتخفيف عن المواطنين كما فعلت خلال الأشهر الماضية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير في مجال النفط والطاقة هاشم عقل. أهلا بك أستاذ هاشم. بداية، هل الارتفاع الحالي للأسعار أسعار الطاقة العالمي مؤقت أم أنه سيستمر للأشهر المقبلة؟
1: شكرا للاستضافة. لا أحد يتوقع أنها ستستمر، هي تعتمد على فتح مضيق هرمز وانتهاء حالة التوتر العسكري والهجمات العسكرية المتبادلة، هي التي تقرر متى تنخفض أو ترتفع أسعار البترول وليس أي عامل آخر. الإمدادات متوفرة، لكن خروج هذه الإمدادات من منطقة التوتر في الخليج العربي من خلال مضيق هرمز هي التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار. شهدنا خلال الفترة الماضية عندما تم توقيع الاتفاقية وذكرت التفاهم انهارت الأسعار من تقريبا 96 دولار وصلت إلى 70 دولار. يعني الحديث اليوم عن وقف الهجمات قد يكون مؤشر إلى عودة هبوط الأسعار مرة أخرى، لكن هذا الهبوط سوف يكون حذر بشكل كبير جدا، لأن هناك إضافة إلى خطر مضيق هرمز يتجدد خطر مضيق باب المندب، وبالتالي أصبحت المشكلة مضاعفة على توريد المادة النفط والغاز إلى المستهلكين.
0: نعم، يعني اليوم كم بمقدور الحكومة أو إلى أي مدى بمقدور الحكومة تثبيت أسعار المحروقات محليا في ظل هذه الزيادات المتتالية؟
1: يعني إذا رأينا وحللنا معادلة التسعير، هناك ارتفاع على أسعار المشتقات النفطية بشكل عام، لأن بداية الشهر كان سعر برميل البترول منخفض وثم وصل إلى 100 دولار أول أمس. هذا أدى إلى ارتفاع تقريبا من 4 إلى 5% على جميع أنواع المشتقات النفطية، لكن كما عودتنا الحكومة يعني لن تقص موقف مكتوفة الأيدي، سوف يكون لديها موقف إما بأن تكون نسبة الرفع أقل يعني قليلة وتتحمل هي النسبة الأكبر، أو تلجأ إلى تثبيت الأسعار حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن، وأيضا هناك نقطة هامة الحفاظ على الوضع المالي والسلامة المالية لخزينة الدولة.
0: نعم، يعني ما هي توقعاتكم لأسعار المحروقات الشهر المقبل أستاذ هاشم؟
1: كما قلت أن هناك ارتفاع الأسعار بين 4 إلى 5%، لكن القرار النهائي هو قرار حكومي سياسي اجتماعي مرتبط بالحالة الاجتماعية للمواطن الأردني، قد يكون هناك يعني نوع من تثبيت الأسعار.
0: نعم نعم، شكرا لك الخبير في مجال النفط والطاقة هاشم عقل على هذه التفاصيل. توفي شخص بعد أن حوصر داخل حفرة في أحد المنازل بمحافظة الزرقاء، وفق ما أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام اليوم. وقال الناطق الإعلامي إن كوادر الإنقاذ في مديرية دفاع مدن الزرقاء وبإسناد من فريق البحث والإنقاذ الدولي تعاملت اليوم مع حادث شخص حوصر داخل حفرة بأحد المنازل في الزرقاء. أضاف أن الفرق المتخصصة بدأت عمليات الإنقاذ فور وصولها إلى الموقع، حيث عملت على تحرير الشخص المحاصر باستخدام المعدات الفنية المتخصصة، إلا أنه قد فارق الحياة. وأشار إلى أنه تم إخلاء الوفاة إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، فيما بدأت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث. وفي قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في يومه 90 بعد 200، حيث أسفرت الهجمات خلال الساعات 24 الماضية عن استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 20 آخرين في مناطق متفرقة من القطاع. أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الموافقة على توسيع مستوطنة علي المقامة على أراض للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بثلاثة أضعاف مساحتها. هذا وأحرق مستوطنون فجر اليوم مسجدا قيد الإنشاء في بلدة قصر جنوب نابلس، وأضرموا النار في أجزاء من منزل ببلدة بيت فريك شرق المدينة في الضفة. وأفاد رئيس بلدية قصر عبد العظيم وادي بأن مستوطنين هاجموا المنطقة الجنوبية من البلدة وأضرموا النار في مسجد الرحمة وهو قيد الإنشاء، مما أدى إلى احتراق أخشاب وأدوات في الموقع. أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن لا تزال جاهزة لشن هجوم واسع على إيران بحال لم تنفذ ما تريده الولايات المتحدة. وقال ترامب إن توقف الضربات مؤقتا لا يعني أننا تراجعنا، مضيفا ما زلنا جاهزين لشن هجوم واسع على إيران بحال لم تنفذ ما نريد. هذا وقال موقع أكسيوس نقلا عن مصدرين مطلعين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه الجيش الأمريكي بعدم تنفيذ أي ضربات جديدة ضد إيران في خطوة أوقفت سلسلة هجمات يومية استمرت لقرابة أسبوعين. وبحسب الموقع جاء توجيه أو توجيه ترامب بعدما كان قد صادق يوميا خلال الأيام الثلاثة عشرة الماضية على خطة عسكرية نفذت بعد ساعات من اعتمادها، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان قرار وقف الضربات مؤقتا ليوم واحد أم يمثل تحولا في النهج الأمريكي. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن مسؤولين إيرانيين وعمانيين بحثوا في طهران ملف مضيق هرمز، وأكد أن المحادثات بين الجانبين كانت مثمرة. وأضاف المتحدث أن المشاورات الفنية والسياسة بين إيران وسلطنة عمان بشأن الملف لا تزال مستمرة. قالت وزارة النفط الإيرانية إنها تمكنت من بيع نفط بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليار دولار خلال الحرب والهدنة التي تم التوصل إليها مع الولايات المتحدة. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن أوكرانيا لاحظت أن روسيا تنقل ملاحظاتها عبر الأقمار الصناعية في الشرق الأوسط إلى إيران لتمكينها من توجيه هجمات في المنطقة. وبالانتقال إلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم وغدا صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في ساعات المساء بحسب الأرصاد الجوية. وإلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.13، السعر الحالي للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.33، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 163، الذهب الحالي للأونصة 4052، وأخيرا الفضة الحالي للأونصة 58.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
4: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 0788 10 10 70.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: إذاعتكم حياة اف ام. حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. قحطت البادية في أيام هشام بن عبد الملك، فقدمت العرب من أحياء القبائل، فجلس هشام لرؤسائهم فدخلوا عليه، وفي وفد القوم درواس بن حبيب وله 14 سنة، عليه شملتان وله ذؤابة، فأحجم القوم وهابوا هشاما، ووقعت عين هشام على درواس فاستصغره، فقال لحاجبه: ما يشاء أحد أن يصل إلي إلا وصل، حتى الصبيان. فعلم درواس أنه يريده، فقال: يا أمير المؤمنين، إن دخولي لم يخل بك شيئا، ولقد شرفني، وإن هؤلاء القوم قدموا لأمر أحجموا دونه، وإن الكلام نشر والسكوت طي، ولا يعرف الكلام إلا بنشره. فقال هشام: فانشر لا أب لك. وأعجبه كلامه. فقال درواس: أصابتنا 3 سنين، فسنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة نقت العظم، وفي أيديكم فضول مال، إن كانت لله ففرقوها على عباده المستحقين، وإن كانت لهم فعلى ما تحبسونها عنهم، وإن كانت لكم فتصدقوا بها عليهم، فإن الله يجزي المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين. واعلم يا أمير المؤمنين أن الوالي من الرعية كالروح من الجسد، لا حياة للجسد إلا به. فقال هشام: ما ترك الغلام في واحدة من الثلاث عذرا. وأمر أن يقسم في باديته 100,000 درهم، وأمر لدرواس 100,000. فقال: يا أمير المؤمنين، أرددها إلى أعطية أهل باديتي، فإني أكره أن يعجز ما أمر لهم أمير المؤمنين. قال: فما لك من حاجة تذكرها لنفسك؟ قال: ما لي من حاجة دون عامة المسلمين. ولما عاد درواس إلى منزله، بعث إليه هشام 100,000، ففرقها في 9 أبطن من العرب، لكل بطن 10,000، وأخذ هو 10. فقال هشام: إن الصنيعة عند درواس لتضعف على سائر الصنائع. وهكذا سجل درواس مأثورة خالدة في عزة النفس والإيثار، فكان لسان قومه في الشدة ويد المعروف في الرخاء.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواب الزرقاء،
1: دريم هوم، مدارس تزكية،
0: مدارس الرمز، مدارس الاتفاق. بيت حواء مع

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 ل 12 للربع بمواضيعنا العديدة والمميزة بإذن الله تعالى. رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية محمود فتحي، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك. ويا هلا ويا رحب فيكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا، كيف ما كنتوا عم تسمعونا، عبر جميع تردداتنا من الشمال للجنوب، أو حتى عم بتشاهدونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر حياة تي في على الاي بي تي في.

يسعد صباح كل أم صحيت الصبح بكير وجهزت الفطور لزوجها ولأولادها، أو حتى لو جاي عبالها تشرب فنجان قهوة لحالها. يسعد صباح كل شخص نوى اليوم يكون خالص لوجه الله تعالى ويعمل بإتقان وبإخلاص. يسعد صباح كل شخص اشترى راحة باله بعيدا عن النكد والنأ والمشاكل. يسعد صباحكم كيف ما كنتوا وين ما كنتوا.

اليوم موضوعنا موضوع دردشتنا بدي أبلش فيه على بكير لأنه كتير مهم، وبشعر أنه مستمعين إذاعة حياة FM وعلى وجه الخصوص بيت حواء على قد ما إحنا هيك والفين عارفين بعض عشريين، بحس أنه عنا هذا العادة عادة جبر الخواطر. بدنا نحكي عن موضوع شاركنا كلمة أو موقف حسيت أنها جبرت خاطرك بيوم من الأيام. فيعني أي شخص حاب يشاركنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الهواتف على 06-516-2020-516-2060-516-2020-520-2020 بقدر يتواصل معنا ويشاركنا بآرائكم أو تشاركونا بآرائكم والمواقف اللي مريت فيها. اليوم ما بدنا نحكي إحنا شو عم نعمل لنجبر خواطر الناس، بدنا نحكي الناس شو عملت، كيف جبرت خاطرنا. رح نتفاجأ، وأنا بشعر أني رح أتفاجأ من المواقف البسيطة يلي مرينا فيها، من الشغلات يلي انحكت لنا كلمة بسيطة، ابتسامة، حبة حلو، يمكن جبرت خاطرنا، عشان نعرف أنه جبر الخواطر ما

والله الجو رايق اليوم، مع انه هيك يوم احد والدنيا شوب، بس والله في روقان بالاجواء والابتسامه مليانه بالمكان، وكان هيك بنستعد لإشي حلو باذن الله تعالى. شو بدنا احلى من هيك؟ الحمد لله رب العالمين، مستوره عايشين حياتنا بهدوء، هدات بال، راحت بال، ما بنتدخل بغيرنا وبحالنا. احسن من هيك روقان ما بدنا. الواحد يشتري راحه بال لو شو ما كانت. خلينا انا ابلش براحه بالي معاكم، اللي هي كومنتاتكم يلي دائما بتغمرونا فيها بمحبتكم، بكلامكم الطيب، وأكيد بجبر خواطركم لإلنا. وبهاي الأثناء أكيد بستنى بتلفوناتكم إذا حابين تتشاركوا معنا بهذا الموضوع، اللي هي شاركني كلمة أو موقف حسيت إنها جبرت خاطرك بيوم من الأيام، أو عبر التعليقات. نبدأ بأول تعليق. أم محمد الشافعي، يسعد صباحك يا أم محمد. ميساء غنام، يا هلا ورحب. مأمون ميناوي، يسعد صباحك يا مأمون، يا أهلا يا أهلا. هيام جاد الله بتقول صباح الخير والسعادة الغالي رند، ولكل متابعي بيت حواء الأعزاء، يسعد صباحك يا غاليتنا يا هيام، الله يخليك يا رب. أم أحمد بتقول صباح الخير والسعادة، صباح يحمل معه نسائم الطمأنينة وعبق الدعوات الصادقة ليغمر قلوبكم، راحة وسعادة لا تنتهي، صباح يضيء دروبكم بالخير ويرزقكم الله في راحة البال وهناء القلب والياسمين. يسعد صباحك يا أم أحمد، يا صباح الفل والياسمين. عامر بقول أجمل الصباحات وأزكاها لبيت المحبة والألفة، بيت الدفء، بيت الأسرة، بيت حواء، من مرج الحمام أجمل تحية. يسعد صباحك يا عامر، ويا هلا ويا رحب. كيف الأزمات؟ في أزمات بهذا الوقت ولا لا؟ الله يسعدكم ويبارك فيكم يا رب. شريفة طباخ، يسعد صباحك وكل أوقاتك يا شريفة، اللهم آمين. يا هيام، هيام تقول اللهم بشرنا بما يسرنا ورد عنا ما يضرنا، اللهم آمين. عمر أبو زيتون اللي دائما بحط لنا حكمة بكومنتاته بقولنا ليس الخير فقط أن يصلك، ليس الخير فقط أن يصلك من الآخرين، أن يبتسم أحد في وجهك أو يقدر وجودك أو يربت على قلبك في وقت حزنك، الخير أيضا أن تكون أنت صانع، أن تعين ضعيفا وتسند متعبا، وتزرع المحبة حيثما مررت، فقد يبعثك الله سببا في جبر قلب أو رسب ابتسامة أو إعادة الأمل لشخص ظن أن الخير اختفى. كن من أولئك الذين إذا مروا تركوا في القلوب أثراً جميلاً وأثبتوا أن الخير ما زال يسكن فينا. الله الله على جمال كلامك يا عمر.

0: بعقوى لا عملها. تعرف اللي إذا واجه تحدي رحبه الحل عندي.
1: فاطمة أبو غليون يا صباح الفل والياسمين. يا فاطمة يا هلا ويا رحب. ما يساء بتقول اللهم سخر لنا جنودك في الأرض، اللهم اجعل نهاري وليلي كله في سبيلك، اللهم آمين. أم ثائر يسعد صباحك. أم ثائر حمدان بتقول صباح الرضا من رب البشر، صباح الخير لأطيب قلوب، صباح يسعد أيامكم، يبعد عنكم أحزانكم ويقرب منكم أحبابكم، صباح يليق بغلاكم، صباح بنور طريقكم يا رب، اللهم آمين. يا أم ثائر يا أم ثائر. راتب بقول بنت المتألقة رند عنا بيسألني الكثير، أكان راتب الباز كونك أصبحت أمام العالم أنك من أشد المحبين لبيت حواء، سؤال لك، هل سمعت بمقولة من الحب ما قتل؟ ما رأيك بهذه المقولة؟ وهل بيت حواء قتل فيك شيء؟ قلت لهم نعم، قتل في الجهل والضعف والنظرة السلبية وقلت وضعف الحوار وضيق الأفق. سلم البيت وأهل أخوكم الممتن راتب الباز. يسعد قلبك يا راتب على كلامك الطيب، أشكرك أشكرك، طول بعمرك يا ربي. هدى علي يسعد صباحك وكل أوقاتك. مي البلبيسي يا صباح الفل والياسمين يا أهلا وسهلا فيكي. بيقولنا خالد جبرت خاطر ست كبيرة، أنا عندي محل تجاري، بقولها للست تفضلي يا بنتي الختيار. الست الكبيرة بتقول ربي يجبر بخاطرك، زمان ما سمعت واحد جبر بخاطر. يعني احنا البنات لو شو ما كبرنا بنحب حدا يحسسنا انه لساتنا هيك صبايا. طيب يجبر بخاطرك يا خالد ويسعدك يا رب. نهل الاخرس يسعد صباحك وكل اوقاتك يا رب. شريفة بتقول والله صدقتي جبر الخواطر ممكن بس بكلمة تمحي كل الاحزان وترفع المعنويات، وبرنامجكم اكبر مكان لجبر الخواطر خاصة كلامك الجميلة الرائع حبيبتي رند. الله يسعدك يا شريفة على كلامك الطيب، والحمد لله انه احنا سبب يعني بهذا يعني نجبر خواطر الناس، لأنه بالآخر زي ما إحنا عم نعطي أنتوا عم تعطونا، زي ما إحنا عم نعطي هاي الطاقة الحلوة وجبر الخواطر والله أنتوا بتطبطبوا على قلوبنا وبتجبروا خواطرنا. مي بتقول صباح الخير لأهل الخير ولرند الخير وأهل بيت حواء الغاليين، صباح بداية الأسبوع وصباح الصفاء والروقان والتوكل على الله. يسعد صباحك يا مي. وسحر حمدان يا صباح الفل والياسمين. رح نكمل معكم بموضوعنا بإذن الله تعالى، شاركنا كلمة أو موقف حسيت إنها جبرت خاطرك بيوم من الأيام، بس بعد الفاصل خليكم معنا ونستنى مكالماتكم.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواهب الزرقاء،
1: دريم هوم،
2: مدارس تزكية،
0: مدارس الرمز، مدارس الاتفاق.

0: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: شنطة مدرسة

0: الصفقات،
1: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس، دوم طويلا.
2: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.

0: اسم له تاريخ.
1: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أشعلها.
0: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة بمناسبة 15 عاما على التأسيس. مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-53-300-53 أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
5: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
3: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبنائكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 079-963-41.
6: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
1: مدارس النمو جمعية الفرقان الخيرية مدارس رواهب الزرقاء
0: دريم هوم
1: مدارس تزكية
2: مدارس الرمز مدارس الاتفاق

0: هلا ويا رحب فيكم الجديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة FM في برنامج بيت حواء ومكملين معكم. شاركونا بكلمة أو موقف حسيتوا إنها جبرت خواطركم طبطبت على قلوبكم. معنا مشاركة عبر الهاتف راتب. يسعد صباحك.
1: يا صباح الفل. الله
0: يهلبك يعافي قلبك. كيف أمورك؟ طمنا عنك.
1: تحية تقدير إليك وللأخت اللي اتصلت. والله هنا مؤدبة ما شاء الله عليها.
0: سلسبيل الرائع. الله يقويها ويعطيها العافية.
1: ولكل المستمعات والمستمعين.
0: الله يسعدك. يا هلا بيك يا راتب. الله يخليك راتب. يعني اليوم أنت عم بتشوف أشكال وألوان بطبيعة عملك من الناس من المواقف، سواء ناس برا أو ناس شفتها قابلتها معك، ناس تعاملوا معك. شو في كلمات أو مواقف مرت عليك وحسيت أنها جبرت بخاطرك عن جد؟
1: والله أنا بدي أحكي نقطتين. الأولى ليس نفاقا ولا مجاملة، والثانية قصة صارت معي. الأولى سريعا طبعا
0: أكيد.
1: الأولى خلينا نحكي بدون نفاق، بيت حواء تحديدا وكل إذاعة حياة، لكن أنا الآن أخص بيت حواء، تقبلوا للمتصلين بجبر خاطري أنا. يعني حقيقة لما أنا أشعر حالي بتطور في بيت حواء وبتقدم وبقدم كل شيء مفيد وبأخذ كل شيء مفيد، يعني بستفيد وبفيد، أشعر هذا جبر بخاطري. بيّن إنه أنا لازم أتقدم، لازم أتطور. فأصبحت أحاول أطور من نفسي كل يوم عن يوم. إذا بتلاحظي بحاول إني أنا ما كنتش تقيل دم عليكم.
0: لا ما شاء الله عليك.
1: الله يرضى عنك. بس بحاول إني أتقدم لكم. أنتوا جبرتوا بخاطري أنا كمتصل وتقبلتوني وتوعبتوني وتحملتوني من كثر الاتصالات.
0: ابدا بيتك ومطرحك، بيت حواء بيتك ومطرحك. ابدا ابدا. الله يسعدك ويبارك فيك.
1: هذا اولا. النقطه الاخيره الثانيه، انا بتعرف انا كعامه الشعب الاردني الذي يزحف على بطنه جوعا، فاجى ظرف ايام عندي بنتين بالجامعه كانوا مع بعض في نفس الوقت، فكان الضيق صعب جدا المالي، فروحت على احد الاصدقاء فبدي اطلب منه دين، يعني القسط الجامعي. فلسما حكيت كلمتين الا بقول لي ما تكملش اخ راتب تفضل. فقلت له متى بتحب اسد؟ انا جاهز. قال لي هذول يعتبرن مني لك اخ راتب وما تشرح اكثر من هاي الكلمه. انت حكيت كلمه ما تكمل، وانا بالنسبه لك لي هذول هديه لبناتي.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: صدقا صدقا جبر بخاطري، والله الدمعة وقتها نزلت من عيني.
0: الله يجبر بخاطره يلي طبطب عليك. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يجبر بخاطره يا ربي. الله يسعدك. الله يخليك.
1: الله يجزيكم الخير.
0: الله يخليك. يطول بعمرك ويخليك يا رب، ويكتر الناس اللي منيحة وتجبر بالخواطر وتطبطب على القلوب حواليك وحوالينا. الله يخليك. أشكرك يا سيدي، أشكرك. طول بعمرك ويبارك فيك يا ربي.

بحكي لنا خالد، يا ريت نتفنن فن جبر الخواط او نتقن فن جبر الخواط لزوجاتنا فعلا. يا ريت يا خالد، الله يسعدك ويبارك فيك. هاجر بتقول: من سار بين الناس جابر للخواطر ادركه الله في جوف المخاطر، اللهم اجعلنا واياكم منهم، اللهم امين. صباحك ورد بكل الوان اخت رند والجميع. يسعد صباحك يا هاجر. بتقولنا عزيزه: اسعد الله صباحكم بكل خير وسعاده، ما بيحلى الصباح الا مع متابعين ومعجبين حياه اف ام، ونورتنا مذيعتنا رند عناب، بتابع معكم وأنا بالمستشفى مع زوجي، الله يشافي كل مريض، الله يشفيه ويعافيه يا عزيزة، إن شاء الله أموره طيبة وما يكون إشي خطر، طمنينا عنكم، الله يسعدك يا عزيزة. أم يوسف بتقولنا: صباح الخير يا غالية وصباح مشرق بذكر الله. يسعد صباحك يا غالية يا أم يوسف. عز العبادي: يسعد صباحك وكل أوقاتك. أم هاني البستنجي: يا صباح الفل والياسمين. أم وحيد يسعد صباحك، وتقول: يسعد قلبك وروحك ويجبر بخاطرك في كل لحظة بحياتك، والله طول ما أنت مأمنة بالقدر بكل شيء لعله خير رح ضل بالك مرتاح. 100% يا أم وليد. أنوار بتقول: مع إشراقة صباح بداية أسبوع جديد، أسأل الله أن يملأ أيامكم بالخير والبركة وأن يرزقكم بالتوفيق في كل خطوة، ويجعل هذا الأسبوع بداية لكل نجاح وفرج وتحقيق للأمنيات. صباح الأمل وصباح القلوب المطمئنة وصباح الإنجازات التي تبهج أرواحكم. أسبوع موفق لمستمعي بيت حواء مذيعتنا الحلوة رنودة بإذن الله. يسعد صباحك يا أنوار، الله يخليك. والله هذا الكلام يلي فعليا بيجبر خاطر الإنسان خلينا دائما نتشجع لحتى نقدم ونعطي أكتر. أم ثائر بتقول: بعد جبر الخواطر ما فيه والله كلمة ابتسامة تشجيع لعمل عملته وبكفي، أنتوا جابرين خواطرنا وبتردوا الصباح. حبيبتي رنود العسل، يسعد صباحك يا أم ثائر، وهذا أقل إشي ممكن نقدمه لكم.

0: معنا مشاركة عبر الهاتف. عامر، يسعد صباحك.
1: الله يسعد صباحك يا رب.
0: كيف الحال؟ طمنا عنك.
1: الله يسلمك رضا.
0: يعني الحمد لله اليوم بعمان، ما رحناش محل بعيد.
1: أيوة بالضبط، لا لسه احتمال كمان شوي.
0: يلا على خير وهدات بال. عامر، احكي لنا كلمة أو موقف بيوم من الأيام حسيت أنهم جبروا بخاطرك وطبطبوا على قلبك.
1: والله أخت رند، يعني هي المواقف كثيرة والكلمات كثيرة، صعب الواحد يحصرها، وحتى لما بده يجي يتذكر يعني بتلاقيه خلص شت ما بقدر يجمع. لكن والله يعني أنا بالنسبة لي يعني سنشد عبدك بأخيك، يعني أخوي الكبير يعني بحياته عمره ما قصر معه، ودائما يعني دائما بجبر خاطري في كل موقف بحس حالي مخنوق فيه، بحس حالي متضايق، بلاقي أول واحد بجبر بخاطري وأول واحد بوقف معي. فيعني هذا إشي يعني ممتاز لما يكون من جهتين، من جهة الأخ عرفت علي، ومن جهة جبر الخواطر. يعني
0: الله يخليكم لبعض يا رب ويبارك فيكم. وأكيد زي ما هو
1: كثير يعني.
0: تفضل كمل.
1: فإشي يعني بحسه إشي كبير عرفت علي، هذا الوقفة وهذا الإشي، وبعتز فيه طبعا لأنه طبعاً. أخوي عرفت علي، فبأدي التحية
0: يعني الله يخليكم،
1: أوصل له التحية والتقدير لمواقفه كلها اللي بعملها معي.
0: الله يخليكم لبعض يا رب ويبارك فيكم. أكيد زي ما هو بيجبر بخاطرك أنت بتجبر بخاطره، وديروا بالكم على بعض وإن شاء الله تضلكم سند لبعض يا ربي. الله يسعدك يا عامر، شكرا لإلك، نهارك سعيد. شكرا لإلك، يا هلا بيك.

منى إبراهيم يسعد صباحك وكل أوقاتك. كريم يا هلا ويرحب فيك، الله يسعد صباحك وكل أوقاتك بمصر. أزهار لدمور يسعد صباحك وكل أوقاتك. ميساء شو بتقول لي؟ والله يا رندا عمتي الله يشفيها، كل ما تسجل صوت لتسألني عن إشي معين تبدأ كلمات وجبر الخواطر والثناء علي وتمدح فيي وبزوجي وأولادي، وكتير بكون مبسوطة بسماع كلماتها، ومن ثم بتكمل موضوع. ربي يشفيها ويعافيها، اللهم آمين يا ميساء. هاجر هاجر شو بتقولنا؟ صباحك ورد أخت رند والجميع. مواقف صارت معي، لكن أهم جبر خاطر لي كان يوم وفاة زوجي. صديقاتي وجاراتي ما تركوني طيلة وأنا بفترة العدة، ربي يخليهم. كمان جبرهم دوم بالدعاء لي ولابني، وما أجمل دعواتهم، جد كتير بتفرحني. الله يخلي لك ياهم يا رب ويبارك فيهم ويجبر على قلبك ويجبر خاطرك يا ربي. وبتقول هيام الله يجبر، الله يجبر خاطرك، كل من يجبر خاطر الناس من جبر يجبر، اللهم آمين. رح نكمل إن شاء الله بدردشتنا، لكن بعد موجز الأخبار مع الزميلة صفية أبو طحيمة والفاصل المعتاد على الساعة 11. فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. رئيس الوزراء جعفر حسان يفتتح محطة الغاز الطبيعي في المنطقة الصناعية الجنوبية في العقبة ضمن مشروع يهدف إلى دعم الصناعات الوطنية في المدن والمناطق الصناعية وخفض كلفة الطاقة عليها. رئيس الوزراء جعفر حسان يزور محمية العقبة البحرية بعد صدور قرار اليونسكو بإدراجها على قائمة التراث العالمي. وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاي يؤكد أن الإعفاء من الرسوم الجمركية الأمريكية يمنح الألبسة الأردنية ميزة غير مسبوقة ويعكس متانة العلاقات الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة. الكويت تقر اتفاقية تعاون في مجال الدفاع مع باكستان بعد صدور مرسوم بقانون بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بين البلدين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات واسعة في محافظة طول كرم أسفرت عن اعتقال 14 فلسطينيا بينهم سيدة وأسرى محررون. مستوطنون يحرقون مسجدا قيد الإنشاء في بلدة قصر جنوب نابلس بالضفة. والاحتلال الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية في محافظة نابلس ويعيق عمل الطواقم الطبية فيها. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان وبهمتكم

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
4: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411242 أو 0739545539.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181. من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0374-74-24.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: زورونا زورونا في مجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف فايف بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-336-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.
1: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواهب الزرقاء،
0: دريم هوم،
2: مدارس تزكية،
1: مدارس الرمز، مدارس الاتفاق.

أهلا وسهلا فيكم جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم بموضوعنا لليوم. شاركنا كلمة أو موقف حسيتوا إنها جبرت بخواطركم وطبطبت على قلوبكم عبر هواتف البرنامج أو عبر تعليقات البرنامج.

0: أنوار بتحكي لنا ما في أجمل من جبر الخواطر، لأنه جبر الخواطر رعى الله. أنا عن نفسي الحمد لله ما بحب أكسر بخاطر حد، بحب أجبر الخواطر لكل الناس، وبالأخص بنات خواتي وبنات بنت حماي، لأنهم بنات صبايا بدهم من يجبر بخواطرهم. وبتعرف يا أنوار شو الحلو بالموضوع؟ هاي الفئة اللي أنت عم تحكي عنها أدي الكلمة الجبر الخاطر، الكلمة الحلوة اللي بتطلع منك رح تأثر بشخصيتهم بنفسيتهم، حيضلوا يتذكروها لقدام كتير، لو شو ما مرت أيام حيضلوا يتذكروا هاي المواقف يلي زي ما احنا عم نتذكر الأشياء السلبية اللي حكت لنا زمان، نفس الشيء بنتذكر الشغلات الإيجابية. هيام بتقول والله كلمة حلوة بتجبر الخاطر، طبطبة حنونة بتجبر الخاطر. آه والله 100% يا هيام. مي بتحكي لنا مي خلف، تعرف يا رند أنا بتذكر موقف صار معي مع حارس العمارة، كان بيجيب أغراض للسكان وخضار، وبعدين انسرقت الفلوس اللي كانت معه فوق 100 دينار، فلوس خدمات العمارة. وشو زعل يا حرام، فخطر ببالي أنه نجمع من السكان اللي بيحب يدفع بدل اللي انسرقه. وما بنسى لما خبرته طلع بالسماء وحكى وقال الله يجبر بخاطرك يا أم عامر ويخلي لك ولادك، والله بدني أشعر من دعائه. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما أحلى الشعور، ما أحلى الشعور، لأنه جد 100 دينار هدول كانوا يفكوا أزمة عنه. فاليوم لما انفرجت عليه من رب العباد ما أحلاها، ما أحلاها، الله يجبر بخاطرك فعلا. أبو العز العبيدي يسعد صباحك وكل أوقاتك يا رب. نانيتا شو بتقولنا؟ يسعد صباحكم حبيبتي راند كل صديقات. أنا من يوم ما إجيت على الأردن صديقاتي ما تركوني، لسه بتذكر خالت أم أحمد لما رنت علي وسألت عني وإذا بدي أي إشي هي جاهزة، مع أنه هي كانت ملهاش أيام، خسرت عيلتها بغزة، موقف ما رح أنساها إياه. ويوم ما زارتني حسيت أمي اللي هي اللي زارتني، ما أحلى طبطبة القلوب. مواقف صغيرة بتحسسك انك انت لسه في حدا حواليك، حدا بيدعمك، جبر بخاطرك، جاي من غربة، جاي على الأردن لحالها. وسبحان الله اللي ربنا سخر لك أم أحمد الله يرضى عليها وعمدتنا، اللي دائما بتجبر الخواطر الناس بكلامها الطيب. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا نانيتا كتبت أسماء كل صحباتها الله يخليهم لبعض. قدي حلو انه مستمعات بيت حواء دائما هيك مجموعة مع بعض، جروب مع بعض، الله يحميكم ويحفظكم يا ربي. موسى يسعد صباحك بقول صباح الورد والفل والياسمين. اهلا يا موسى، اهلا بربعنا بجرش. بتحكي لنا هاجر، بتعرفي رند جبر الخواطر هي حياه لقلوب متعبه انهكتها الحياه، بكفي ربنا بجبر بخاطرك كل ما جبرت بخواطر الناس. صح كلامكم 100%. تنضم الينا عبر الهاتف بمشاركه هاتفيه ميساء. هلو يسعد صباحك يا ميساء.
1: يسعد صباحك اخت رند.
0: اي هلا ورحب، كيف حالك؟ طمنينا عنك.
1: حالك الحمد لله تمام.
0: كيف العطله مع الأرافيل؟
1: والله هاي يوم الحمد لله الحمد لله تمام.
0: الله يخلي لك اياهم يا ربي. الله يسعدك.
1: والله بالنسبه للموضوع حلو والله، احلى شيء جبر الخواطر. الله يجبرنا كنا جبرا يتعجب له اهل السماوات والارض. اول شيء بتشكر اخت سلسبيل طبعا اللي جبرت خاطري، كنت انا معكم قبل الفاصل على الهواء، بدي اطلع الهواء بس عشان الرصيد، قالت لي خلاص انا برن لك بعد الفاصل. الله يجبر خاطرها.
0: يلا يجبر خاطرك سلسبيل. الله يسعدك يا ميساء، بالعكس حبيبه قلبي. الله يسعدك، الله يخليكي يا ميساء.
1: والله في كمان جبر الخواطر مش شرط بالكلمات، ممكن مثلا بتلبيه الدعوه معينة لناس مثلا بسطة دعوك لدعوة معينة لفرح لإشي هيك لعزيمة، فبنبسطوا كتير، بتحسي إنك جبرتي خاطرهم لما لبيتي دعوتهم. ممكن تاكلي عند ناس مثلا بسطة يكونوا عاملين إشي خفيف بسيط هيك لقمة حلوة زاكة يعني بتعبهم، بتلاقيها كتير حلوة منك لما أنت تجبري خاطرهم يعني وإشي، فبتحسي إنه عن جد بنبسطوا.
0: والله
1: ممكن جمع عائلية يا رند بيكون في ناس معينين أنت بتلاحظ عليهم إنهم بيكونوا زي البخجل أو بيستحوا يشاركوا بالمواضيع العائلية اللي بتنطرحوا إشي، فأنا ما يعني بحاول إني أطلع فيهم أوجه الكلام إلهم والحديث عشان أحس إنهم بيقدروا يشاركوا هيك يعني شوي. ها
0: ما شاء الله ما شاء الله، يعني تشاركيهم بالقعدة بالجلسة يعني.
1: يعني مش شرط إنك أنت تضلك توجهي الحكي والكلام للي اللي بيحكوا بيشاركوا بيضحكوا هيك، لا حاولي وجهي الكلام للي عاقلين أو ما بيحبوا يشاركوا كثير أو بيكونوا خجلانين، بتحسي إنهم بنعنشوا هيك يعني بتجبري خاطرهم يعني هيك نوعا ما، بتحس انهم بتغيروا شوي.
0: صح والله صح، بحس انهم اندمجوا وانبسطوا بالقعده.
1: صح في أشياء كتير جبر خواطر. طبعا أحلى جبر خواطر طبعا هلا رح تضحكوا علي اللي بتقول لك طبعا ما شاء الله عليك مش يبين عليك الكبر شو هالحلاوة
0: وبين أصغر من عمري صراحة. والله كلامك صح
1: الحلوين شو هالحلاوة
0: ولما تنصدم بأي سنة مولودة تقول لك والله مو مبين عليك عن جد بتنبسط عليها
1: عليك ما شاء الله معك الأولاد وما شاء الله وشهادة طبعا أحلى الجبر أكيد الكل رح يكيف على هذا
0: صح صح الآن أنا بتفق معاك 100% الله يسعدك يا ميساء
1: حبيبي قلبي الله يخليكي
0: يسعد هالصباح طول بعمرك هلا ورحب فيك طول بعمرك هلا بيكي هلا.

0: جبر الخواطر زي ما حكينا ممكن يكون بكلمة بتصرف، إنه إنسان حاب يعبر عن نفسه، يحكي معلومة تشركيه بالجلسة، ممكن بالمجاملة نجامل نحكي شو هالفستان الحلو، خصوصا للبنوتات بيحبوا هاي القصص، شو هالفستان الحلو، شو هالتسريحة الحلوة، شو هالبكلة الحلوة. شغلات بسيطة ما بتاخد منا إشي، بس بتجبر خاطر يلي قبالك، خصوصا لما يكون فيها مثلا حدا عامل أكلة طبخة تحكي له والله طعمها كتير مرتب، حتى لو ما بتتاكل على سبيل المثال، جبر خاطر بالآخر ما بتحيي ولا بتموت، هاي الكلمة ما بتحيي ولا بتموت، لكن بتضلها بقلوب الناس. لما يجيكي طفل راسم رسمة، انت للوهلة الأولى بتحكي احكي له الصح ولا لا، لا اجبر بخاطر الطفل، احكي له ما شاء الله رسمتك حلوة، ما شاء الله عليك، انت شاطر، بس لو تشتغل هيك، لو تعمل هيك، منشوف شغلة جديدة نشيد فيها. في أحيان الناس تمتهن كسر الخواطر، مش جبر الخواطر، تمتهن كسر الخواطر من باب شفتوا كسرت عينه، شفتوا كسرت عينها، ما سمحت لها تشوف حالها علينا. تصير لما تشوف إشي جديد لابسته ما حتى ولا كأنها لابس اللي قبالها إشي جديد، ولا بتمدح ولا بتذم ولا أي إشي، بالعكس بتصير تبخس يلي قبالها، فهي بتمتهن كسر الخواطر. وهذا الحكي مش بس للنساء، أيضا للرجال. ممكن الرجل يشوف عديله جايب سيارة، مشتغل شغل جديد، داخل عليه شيء يعني مصاري كتير، بصير يكسر بخواطره، يكسر مجاديفه، مع أنه لكل مجتهد نصيب. ذكرني والله مسلسل الفصول الأربعة زي نجيب ومالك، نجيب دائما غيران من مالك عديله، نجيب دائما زعلان ليش مالك الجوربار معاه مصاري ونجيب ما معاه مصاري. يعني يصير تاجر وروح وتعال ويعمل زي مالك، بصير معك دائما حاط نقر من نقر مالك، شو ما عمل مالك ما يعجبه. ففعليا كسر الخواطر، هدول الناس اللي بيمتهنوا كسر الخواطر، والله هاي رسالة لكم، لو شو ما تعملوا انتم ما بتكسروا غير خاطر حالكم، انتم ما كسبتوا اي شيء، انتوا استهلكتوا طاقتكم على لا شيء، انه كلامكم لا يسمن ولا يغني من جوع. كلمتك حكيتها هيك جبرت بخاطر، كلمتك كلمة الحلوة اللي حكيتها هيها جبرت بخاطر، ما حكيت كلمة حلوة انت راحت عليك، انت مستهلك من حالك، باذل طاقة على اشي ما رح يعود لك بنفع، بالعكس حتضلك تتحسر بينك وبين حالك تال الليل ليش فلان احسن منك ومعرفتش تحره بكلمتك. معنا مشاركة. شريفة يسعد صباحك.
1: صباح الورد حبيبتي، الله يسعد.
0: يا هلا، كيف حالك؟ طمنينا عنك.
1: والله مشتاقة لك، كيفك انتي؟
0: نشكر الله الحمد لله، سعيدة بسمع صوتك يا شريفة.
1: الله يسعدك، الله يرضى عليك يا رب.
0: الله يسعدك ويبارك فيك. احكي لنا يا شريفة، شو رأيك بموضوع الجبر الخاطر؟
1: والله موضوع حلو كتير، وسبحان الله بأيامنا هاي أوف ترند، يعني عم تتذكري شغلات، بس بتحسي إنه الناس كتير إنها مش ولا بد زي ما بدك الكل، يعني بتحس الناس واقفين لبعض على نقرة، نادر ما تلاقي إنسان بضحك بوجه إنسان، نادر بصراحة، مش كفو إنك تحس الناس كلها تنبسط لبعضها، ما توقف لبعض على نقرة. فهذا الإشي بتمنى من الكل إنه يحبوا بعض، يجاملوا بعض، يوقفوا لبعض، خاصة الإنسان التواضع. أخت رند، ما أجمل التواضع لما أنت تقعدي مع كل الناس، مش بس الطبقات العالية، أو تقعدي مع الكل. الإنسان البسيط بنبسط لما تقعدي معاه، بنبسط لما تشاركي. أخت رند،
0: صح والله كلامك صح، فعلا فعلا، مش بس الإنسان البسيط، كل الأشخاص. يعني بتعرفي شريفة، مين مكان هيك بدائرتك المغلقة فكري فيها، مجرد ما تحكي معاه كلمة حلوة والله إنه بصير يحس بحنيتك وبقربك لإله. يعني في مثل أنا ما بحب أحكي دائما، لكن هو حقيقي، الكلمة الحلوة بتطلع الحية من جحرها. يعني مش عارفين نكسب قلوب الناس اللي حوالينا بكلمة حلوة، كلمة طيبة، على الأقل ما رح يذمنا الزلم، الشخص اللي حوالينا اللي بنحكي عنه بنحكي له الكلمة الطيبة، ما رح يذمنا، ما كسبنا قربه وما رح يذمنا، فالكلمة طالعة بالآخر، فليش نحكي الكلمة السيئة؟ الله يسعدك، الله يسعدك يا شريفة.
1: الله يا ربي يهدي بال نفوس الناس آمين. كلها ويحننهم على بعض آمين. يا أخت رند، احنا زمن والله صعب، صح. زمن بتحسي فيه الازعاج، المشاكل، الحقد كتير، صح. فمنتمنى يا رب الله ينقي قلوب الناس كلها على بعضها وتحب بعضها، تتمنى الخير لبعضها يا
0: آمين
1: رب.
0: آمين يا رب. الله يسعدك ويبارك فيك يا شريفة. شكرا شكرا لمشاركتك. خليني أحكي أقرأ آخر كومنتات قبل ما ننتقل للفاصل. بتقول مي: والله الواحد طبيعته من قلبه بدون قصد بحاول دائما يجبر خاطر الناس وما يجرحهم ويحرجهم، لأنه أنت نفسك بتحب أنه ينجبر خاطرك 100% يا مي. وكمان الواحد بحط بعين الاعتبار أولاده، بيخاف الواحد يكسر بخاطر حدا، بتيجي وحد يكسر بخاطر أولاده. فيعني على الأقل أنه نتقي الله بالناس اللي حوالينا لحتى ما تنردلنا بأولادنا. ميساء بتقول: صح لسانك يا رند، أحلى إشي الفصول الأربعة، بصراحة أنا مدمنيته يا ميساء، بحضره دائما يعني، لو شو ما يخلص برجع بحضره وبعده من الأول وجديد. هاجر بتقول: أصعب كسر الخواطر لما تكون من أقرب الناس للأسف، الغريب ممكن تنسى لكن القريب صعب جدا بصراحة فعلا. لأن هي هاجر هاي بتضلها محفورة بكل لقاء بكل مكان بكل جمعة، لما فلان كسر بخاطري، فلان حيضل متركز معي، ممكن إذا ما كنت قوية أتغلب على كلامه السيء المسموم اللي ما رح يذي إلا هو، فرح يأذيني بكلامه. منى بنختم الكومنتات مع منى بتقول: جبر الخواطر لزيارة مريض أو قضاء حاجة أو هدية مع كلمات تحية ورفع المعنويات، جبر خاطر لطفل يتيم، جبر خاطر لطالب أو طالبة رسبت في الامتحان سواء توجيهي أو أي امتحان، عدم الإهانة والنهي عن سوء. اللهم جبر خواطرنا وعمر قلوبنا بالمحبة والصدق والإيمان، اللهم آمين. فاصل أعزائنا المستمعين والمشاهدين، وراجعين لنحكي عن موضوع التلفونات، شو لازم نتفق معه وشو الاتفاقية قبل شراء التلفون للأولاد، شو لازم تكون مع أخصائية التربية رولا خلف بإذن الله. لكن بعد الفاصل خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: مدارس النمو،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
1: مدارس رواب الزرقاء،
0: دريم هوم،
3: مدارس تزكية،
1: مدارس الرمز، مدارس الاتفاق،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02 الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
3: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
4: مطاعم قصر لبنان بحدته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهر وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
3: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس جاهزين لنستقبل.

0: الصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.
1: مدارس النمو جمعية الفرقان الخيرية. مدارس رواهب الزرقاء
2: دريم هوم.
3: مدارس تزكية.
4: مدارس الرمز. مدارس الاتفاق.

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. يعني احنا اليوم بالصيف، الولاد معطلين، واللي ترفيع صف عاشر، اللي ترفيع تاسع، اللي ترفيع ثامن، يعني هاي الصفوف الكبيرة يلي بلشوا بدهم موبايلات، أو أتوقع هلا الصفوف الأصغر اللي بلشت بها موبايلات، صف رابع صف ثالث. فإيش لازم يعرفوا أبنائنا قبل ما نشتري أي تلفون؟ شو الاتفاقية لازم تكون بيننا وبينهم لحتى نضمن لهم استخدام آمن وجيد؟ تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة رولا خلف، المستشارة الأسرية والتربوية. أهلا وسهلا فيك دكتورة ويسعد صباحك.
1: صباح الخير، أهلا
0: صباح الورد، كيف حالك؟ طمنينا عنك.
1: الحمد لله تمام والله، الحمد لله.
0: الله يخليك ويبارك فيك. يعني دكتورة اليوم إحنا حابين الأولاد يشوفوا الدنيا وما يكونوا زي ما بحكوها زي الهجين وقع بسلة التين لما يكون مع أصحابه ويفهموا أصحابهم شو بيحكوا من هذا الجو. لكن والله في مخاوف لما أنا أعطي ابني تلفون فكل العالم بين إيديه. فببساطة، ما الذي يجب أن يعرفه ويتعلمه ونتفق عليه مع الأبناء قبل شراء الهاتف؟
1: طيب هلا بدي اقول لك، كنت تحكي انه سابع وثامن وبدهم موبايل ومثلا ترفيع على كذا وهيك. هلا في للاسف في اهالي كثير طبعا قبل هذا الوقت بكثير بعثوا اولادهم موبايلات، بيكون صف اول، صف كي جي 2، صف ثالث، يعني هاي المرحله اللي
0: كثير صغيره،
1: اللي صغيره كثير، وبعثوا اولادهم عمالهم موبايلات او مثلا الايباد عم نحكي مثلا، وعرفتي بيكون معهم دايما على طول. فهون الخطورة كمان، يعني هلأ كل ما كبر العمر كل ما صار في نضج ووعي أكتر. هلأ ليه؟ في أنتو يمكن بتعرفي دراسات صارت ببريطانيا بالصين، ووصلوا لمراحل أنه طلعت بعد 16 ياخد الموبايل. يعني هاي دراسات حديثة وجديدة وإحنا بنعرف هذا الإشي. صرنا ليه هلأ؟ إيش الهدف منها؟ الهدف منها لأنه هم بيكونوا وصلوا لمرحلة وعي ونضج ويقدروا يعرفوا كيف يستخدموا استخدامات الموبايل بالطريقة الصحيحة. وقديش التأثيرات السلبية على الدماغ، عم نحكي وعلى كيميائية الدماغ وعلى كل هذا الإشي.
0: نعم. فهلأ

0: أنا بالنسبة إلي طبعا يعني أهالي كتير إنه ما بيمشوا طبعا هذا، وفي هلا يعني مين بيقبل إنه والله أنا ما تعطيني موبايل لل16 مثلا
1: صحيح.
0: الوقت الحالي ما في، خلينا نكون واقعيين. فهلا لما بدنا نيجي نعطي اولادنا موبايلات، بغض النظر انه انا مش مع مثلا السنين الصغيره اللي لصف اول وثاني وثالث، ممكن يعني انه بعد لو صف خامس سادس حكينا واخذ موبايل، او حتى لو قبل، في قواعد اساسيه لازم الاهل يتبعوها مع ابنهم لما بيشتروا الموبايل، بغض النظر شو نوعه وشو هو، او مثلا ايباد عم نحكي، لانه الايباد كمان نفس الشيء بيقدروا يفتحوا العاب، يفتحوا اشياء، يتواصلوا مع اصحابهم عن طريقه. فهلا في اشياء بدنا نحكي فيها، هاي لابد يعني تكون موجوده. اول رولز هي تبعت الوقت، انه انا بتفق مع ابني قبل ما اسلمه موبايله، اسمع في اشياء في اتفاق بدنا نمشي عليه، وبدك انت مثلا، في ناس بيعملوها والله زي كانه يوقع انه على اساس يصير مسؤول وتعلمين انه هو ينسأل عن قراراته، كمان ندخل مهاره ثانيه. فالمهم انه انا مثلا بقول له باليوم في عندك مثلا ساعتين لثلاثة بدك تستعمل الموبايل، بده يفهم يعني هاي قبل ما يمسك الموبايل وياخده يصير عشوائي يتصرف فيه. فالمهم الوقت هلا، وبالعطلة عم نحكي طبعا العطلة بيزيد لانه هو قاعد وكذا، ممكن لاربع ساعات، ممكن حسب كل اهل شو بيتفقوا مع ابنهم. يعني هلا اللي بتطبق عندي بالبيت يمكن رند عندك ما يتطبق، ففي اختلافات فردية، فروق فردية بين الاهل كمان. هذا عدد الساعات احنا اتفقنا عنها. هلا في اوقات معينه كمان، في وقت مثلا النوم، قبل النوم انا ما بعطي موبايلي ابدا، موبايل لابن ابني قبل بساعه ساعه وشيء، لانه انت عارفه قديش التاثيرات بتصير، حتى اللي بيشوفه بالانكونشس او باللاوعي بيحلم فيه بالليل او بضل شايفه الالوان مش صح، كثير في يعني بدناش ندخل بالسلبيات اللي هاي، بس كثير تاثيره سلبي قبل النوم. بتفق معه قبل النوم بساعة مثلا يعطيني الموبايل وما يخليه بالغرفة جنبه ولا ينشحن جنبه.
1: صحيح.
0: بتاخد مثلا قديه في أهل بجمعوهم كلهم مثلا بغرفة القعدة، بغرفة يعني مش إحنا عم نعمل عقاب إنه هاته ونتقتل معه وما في وكذا، لا، هاي رولز تمشي في البيت، بدكم مثلا تسمعوها أنتوا كأولاد، فبناخدهم ونحطه بنشحن، يعني بضل هو مطمئن إنه موبايله موجود، مش أهله أخدوه مثلا أو خبوه أو كذا. هاي كمان وقت الأكل، الأكل قديش رند الأولاد عم بيصفي الأكل تبعهم بدل خمس دقائق أو عشر دقائق ساعة وهو قاعد بيأكل، وحتى بشو بتصير بتزيد كمية. هلأ ليش بطلاق الأطفال كلهم أغلبهم سمنة وكذا، إنه أنت عم تتفرجي وبراحتك وعم تأكلي ومبسوطة ومستمتع، عم تصيري تأكلي أكتر،
1: صرت تسحبي بالأكل، صح؟
0: بالضبط، مع الموبايل وقاعدة مسترخية ومبسوطة، فبتلاقي إنه أنت يعني خربتي شغلتين، إنه قاعدة تتفرجي على الموبايل وبنفس الوقت عم تاكلي. هاي كمان مهمة كتير. الحمام عم نحكي قديش في ولاد بأخذوا موبايلاتهم على الحمام. هاي كمان من القواعد الأساسية، لا موبايلك بضل برا، انت بتدخل على الحمام بيقعدوا نص ساعة بالحمام وموبايله معه.
1: صحيح.
0: هي الأم عارفة ايش عم بيسوي جوا، ما عم تعرف.
1: صحيح.
0: هلا هدول في كمان قاعدة بنسميها 60 دقيقة مقابل 60 دقيقة. كيف يعني 60 مثلا لعب ساعة على الموبايل، الساعة الثانية يلا بدك تعمل بازل، بدك تعمل ألعاب عقلية فيها يشغل عقله، رياضة، يروح مثلا يلعب قدم، يعمل كذا، انه انت عشان كمان ما يصيرش فيه خمول احنا عم نحكي وكسل. هاي كمان انه يعني بدهم يتفقوا الأهل مع أولادهم فيها. هلا في كمان إشي وبرضه مهم، المكان، يعني إنه أنا مثلاً إنه أنا لما بقعد أستعمل الموبايل مش مثلاً بستعمله إنه أسكر باب غرفتي وأدخل وما حدا يعرف وهاي خصوصيتي وهذه، لا، هذه بدها تكون إنه لو بغرفته قاعد الباب مفتوح، الأم تيجي بأي وقت تتفقد تشوف تعرف. هلا في كمان شغله مهمه، التطبيقات اللي بتنزل. هلا الاهالي كثير، في اهالي انا يعني بعرفهم محرصين على انه بينزلوا تطبيقات، بيعرفوا ابنها وين، ابنها بتعرف يعني وين فاتح، شو فتح، يعني ايش ايش اشياء نزل، مع مين حكى، قديش مده مثلا التشات مع حدا، لوكيشن بربط مع ابني كمان. يعني هلا قد ايه في اهل لما اولادهم يطلعوا برا عشان يصير التواصل اسهل بعطوهم موبايل.
1: صحيح.
0: فانا بعرف وين ابني عم بيروح وبيجي كمان. يعني هاي انتم عم تسمعوا على القصص اللي عم بتصير على الجرائد الالكترونيه على الموبايلات وعلى هاي. فانا هون بحمي ابني، يعني بحمي ابني وبحمي نفسي
1: بحمي اسرتي اصلا. يعني هاي كلياتها يعني اي ثغره ممكن لا سمح الله يستغلوها للطفل ويدخلوا فيها على العائله.
0: أيوة.
1: اشخاص غريبه عم بتواصلوا مع أبنائنا بأعمار كبيرة. أنا حميت نفسي وأسرتي من أي اختراق من الخارج.
0: وهاي رند منرجع لها بأنه في رول أساسية هي الخصوصية.
1: نعم.
0: أنه أنت في خصوصية تعطيش معلوماتك لحدا، اسمك، عنوانك، مين أبوك، مين كذا، لأنه أنت شايف افتح الرابط هذا، دخل معلومات، اعمل. حتى الصغار عم يستهلكوا أو أنه يستغلوا
1: طبعاً
0: بطريقة مش منيحة. حتى بالألعاب لاحظي، لأنه يعني حتى مثلا بالفلوس ابعت لنا كذا عمل لنا. فهاي كلياتها أشياء يعني لازم نحمي أولادنا منها. هلأ في عندك كمان، أنا بدي أتأكد أنه ابني ليش بنقول في خصوصية وفي محتوى. هلأ في إشي اسمه سايبر بولينج، اللي هو اللي بنقول التنمر على الموبايل.
1: نعم.
0: كمان بدي أتأكد
1: أو التنمر الإلكتروني يعني.
0: بالضبط، التنمر الإلكتروني. يعني أنا أتأكد أنه ابني ما عم بيبعت كلمات مش منيحة، ما عم بتفق مع أصحابه على أصحاب تانيين. هلأ شو في المدارس وبروبات الواتساب والهاي بتقول لك إحنا مش مسؤولين المدارس على الأولاد قديه بيبدعوا يبعتوا أشياء
1: مزبوط
0: مش منيحة، يطلعوا هذا، يدخلوا هذا. يعني هاي كمان الأشياء بدي أتفق مع ابني إنه بتستغله بالأشياء الإيجابية وليس السلبية.
1: والمشكلة كمان دكتورة يعني ريت لو الموضوع التنمر يتوقف على موضوع إنهم بين بعض، برضو بتنمروا على الأشخاص اللي أكبر منهم. وكل الأدوات متاحة اليوم لحتى يعملوا هاي الشغلات. يعني إن شاء الله اليوم أي شخص عم بيفكر إنه يشتري تلفون جديد لابنه ياخد هاي النصائح بعين الاعتبار عشان يحمي نفسه وعيلته وأبنائه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتورة رولا خلف، المستشارة الأسرية والتربوية، على نصائحك القيمة الذهبية. شكرا لك دكتورة.
0: الله يسلمك.
1: الله يخليك. أما أنتم مستمعينا الكرام، يعني لهم يكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. نتمنى تكونوا استمتعتوا معنا واستفدتوا وعرفتوا أنه جبر الخواطر ما بيكلف كتير، وأنه حماية أبنائنا أولى وأهم من كل إشي. ندير بالنا عليهم، خلي يكون فيه لغة حوار بيناتنا، نتفق معهم ونجبر خواطر القريب منا قبل البعيد. يعني الحلقة كلياتها قائمة على اللطف اليوم، لطفكم وكلامكم. كنت معكم من التقديم من رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية محمود فتحي، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد صرصق. ديروا بالكم على حالكم وعلى عائلاتكم، وأجبروا خواطر بعض لو بابتسامة. في أمان الله.
2: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواب الزرقاء، دريم هوم، مدارس تزكية، مدارس الرمز، مدارس الاتفاق.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان، لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل

0: محمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5161630.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: تفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية،
3: مدارس الاتفاق.
4: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
5: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم متابعيننا إخوة وأخوات ورحمة الله والبركات. نسأل الله دواما أحسن الفهم في الآيات يا مجيب الدعوات. نحن في رحلة مع سورة البقرة فسطاط القرآن، الخيمة العظيمة الكبيرة في القرآن، 86 آية، أطول سورة في القرآن وفيها أطول آية في القرآن. وقفنا عند الآية 123، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. احذروا هذا اليوم، اتقوا عذاب الله في هذا اليوم، اتقوا غضب الله في هذا اليوم، اتقوا الحساب العسير في هذا اليوم، واتقوا يوما. اجعل بينك وبين الحساب العسير في هذا اليوم، اجعل بينك وبينه حجابا واقيا وحاجزا عن هذا العذاب. احمي نفسك. باختصار يعني كيف كانت الناس تحمي نفسها في الأوبئة، كورونا ولا غير كورونا، الآن احمي نفسك أيها الإنسان من عذاب شديد من الحساب العسير. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني الآن ممكن مقابل السجن يدفع الناس أموال كل يوم بكذا مبلغ، بفرج عن نفسه وبيخرج براءة إلى آخره، يفدي فدية مقابل السجن. هناك لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أنا محل ابني لا مش مقبول، أنا محل أخويا مش مقبول. كل نفس تدافع عن نفسها، كل نفس تحاسب على عملها. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تكفي، لا تجزي، لا تسد، لا تحل محل نفس، قل ما شئت. ولا يقبل منها عدل، يعني ما معنى عدل؟ بديل، واحد محل واحد، الآن بديل كالفدية مثل ما ضربنا المثل. ولا تنفعها شفاعة، طبعا كلنا يؤمن بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يأذن الإله العظيم له عليه الصلاة والسلام بالشفاعة. إذن لهؤلاء يا رسول الله بأمر من الله، بإذن من الله، ولمن شاء الله أن يشفع فيهم. الكفر ما فيه شفاعة، والكبائر أيضا ما فيها شفاعة، إنما شفاعة في مسائل محدودة. ولا هم ينصرون، من ينصر هؤلاء المذنبين أو المجرمين من الله عز وجل؟ لا ناصر لهم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، امتحن. ما الكلمات؟ نعرفش، إنما هي تكاليف، اللي من ضمنها اذبح ولدك إسماعيل. يا سلام، امتحان صعب، لكنه نجح فيه 100%، لم يتردد، لم يرجو ربه أن يعفيه من هذا الحمل الثقيل. يا ربي أصوم سنة مقابل ذبح الولد، فورا هرع إلى التنفيذ وسارع إلى التنفيذ. يا بني إني أرى أني أذبحك، إني أرى أني أذبحك. قال يا أبي تفعل ما، سلم الأب وسلم الإبن. وإذ ابتلى امتحن إبراهيم ربه، قدم المبتلى سبحانه ربه، لأنه هو الذي ابتلى وامتحن بكلمات. مولانا بكلف بالكلمات، اذبح ولدك، كلمتين، بكلمات. فأتمهن، أتى بها على أتم وجه وأكمل وجه. قال إني، بعد من نجح في الامتحان وحمل الشهادة، أحسنت بالإحسان، قال إني جاعلك للناس إماما. ما هذه الآية؟ إني جاعلك للناس إماما، يعني أنت بهذا النجاح المبهر الباهر العظيم أنت إمام للناس. ولذلك كل الناس تدعي التبعية لإبراهيم، يهود، نصارى، مسلمين، كله بيقول لك احنا جماعة إبراهيم الإبراهيمية. الخلاصة إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي، طبيعة البشر يحب الخير له ولنفس لولده كما يحب لنفسه وزيادة. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. ما فيش ذرية إن ما كانتش على المنهج والخطى النبوية. الملتقى الحلقة القادمة إن شاء الله الآية 125، وقد نعود مراجعة سريعة 124. إلى الملتقى بكم، ودائما حفظكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
4: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: مدارس تزكية.
3: مدارس الاتفاق.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. رئيس الوزراء جعفر حسان يفتتح محطة الغاز الطبيعي في المنطقة الصناعية الجنوبية في العقبة ومحطة للغاز الطبيعي في مدينة الجويرة الصناعية ضمن مشروع يهدف إلى دعم الصناعات الوطنية وخفض كلف الطاقة عليها. رئيس الوزراء جعفر حسان يزور محمية العقبة البحرية بعد صدور قرار اليونسكو بإدراجها على قائمة التراث العالمي. برنامج الأغذية العالمي يقول إن 83 ألف لاجئ سوري في الأردن يتلقون مساعدات غذائية بقيمة مخفضة بسبب نقص التمويل الحاد. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزلا قيد الإنشاء في قرية جلبون شرق جنين بالضفة. الكويت تقر اتفاقية تعاون في مجال الدفاع مع باكستان بعد صدور مرسوم بقانون بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بين البلدين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن واشنطن لا تزال جاهزة لشن هجوم واسع على إيران بحال لم تنفذ ما تريده الولايات المتحدة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة، بعد استعراض لعدد من الموضوعات ما وجدت موضوعا يأتي بعد سلامة العقيدة كموضوع الاستقامة، فكل ثمرات الإيمان لا تخطف إلا بعد الاستقامة. كيف لا؟ كيف لا وقد قال الله عز وجل مخاطبا نبيه الكريم وهو سيد الخلق وحبيب الحق، قال له: فاستقم كما أمرت. وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها، أي سورة هود، وفي سورة هود: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. هؤلاء المؤمنون أمروا بما أمر به المرسلون. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وهذه الآية هي أقوى دليل على هذه الحقيقة. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. الاستقامة لا يعفى منها إنسان كائنا من كان، مهما علت مرتبته ومهما بدا حجمه كبيرا عند الناس، لا يعفى من الاستقامة أبدا، بدليل هذه الآية: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. أيها الإخوة الكرام، حقيقة الاستقامة تمحور حول المبادئ والمعتقدات، مهما كلف من عنة ومشقة، ومهما ضيع صاحبها من فرص ومكاسب. أيها الإخوة الكرام، إن المبدأ يشبه نظارة ملونة، إذا وضعناها على أعيننا فإن كل شيء يتلون بلونها. فصاحب المبدأ له طريقته الخاصة في الرؤية والإدراك والتقويم. إنه حين يرى الناس يتسابقون على الاستحواذ على مكسب دنيوي يستغرب ذلك ويترفع عن ذلك، لأن مبدأه يقول له شيئا آخر غير ما تقوله الغرائز للآخرين. وإذا رأى الناس يخبطون في المال الحرام تقززت نفسه، لأنه يعلم ضخامة العقوبة التي تنتظر أولئك. وإذا أصيب بمصيبة فإنه يتجلد ويتصبر، لأنه يرجو المثوبة عليها من الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، الحياة درس بليغ وامتحان صعب، وهذه هي الحقيقة. أيها الإخوة، لو نظرنا إلى الناس، هناك من همه الأكبر النجاح في عمله والمحافظة على سمعته، وهناك من يتمحور حول المتعة فهو يبحث عنها في كل ناد وواد، وهناك من يتمحور حول المال فهو يجوب العالم بحثاً عنه، وهناك من يبحث عن السيطرة والنفوذ فهو مستعد لأن يفعل كل شيء في سبيل التمكن والتحكم. وتجد ثلة قليلة بين هذا الطوفان من البشر استهدفت أن تحيا لله وأن تبحث عن رضوانه، ومن ثم فإنه يمكن أن تفسر كل أنشطتها ومقاصدها في ضوء هذا المحور. وهذه الثلة هي التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفصح عن محورها باعتباره رائداً لها وموجهاً وهادياً: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هناك من همه الشهوة، هناك من همه الشهرة، هناك من همه تكديس الأموال، هناك من همه السيطرة،
هناك من همه رضوان الله عز وجل والتقرب إليه، وشتان بين هؤلاء وبين هذا النموذج. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيها الإخوة الكرام، دائما وأبدا أردد هذه المقولة: الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. إن الذين يعلنون الولاء للمبادئ كثيرون جدا في العالم، بل هم أكثر أهل الأرض. الإعلان بالولاء للمبادئ، ولكن لا تجد في سلوكهم ولا في مواقفهم ولا في حركتهم اليومية ما يؤكد هذا الولاء للحق، بل ليس عندهم برهان على ما يدعون. يمكن أن نقول إن لأكثر الناس دينين، وأنا أعني ما أقول دينين، ديناً معلناً وديناً حقيقياً. ودين المرء الحقيقي هو الذي يمحور حياته من أجله. الإنسان منطقي، والإنسان يحرص على مكانته، يتحدث بالقيم، يعلن ولاء للمبادئ، ولكن لا تجد في حركته اليومية ما يؤكد هذا الولاء. لذلك لكل إنسان دينان، دين حقيقي ودين معلن. هذا الذي يتحدث عنه في المجالس هو الدين المعلن، أما الذي يمارسه كل يوم في خلوته وجلوته هو الدين الحقيقي، وسوف نحاسب على الدين الحقيقي. أيها الإخوة، حقيقة مذهلة: إن من طبيعة المبدأ أنه يمد أصحابه بقوى وإمكانات خارقة وخارجة عن إمكاناتهم الحقيقية. تجد إنسان صاحب مبدأ له إنجاز لا يصدق، هذا الإنجاز لا يتناسب مع إمكاناته، لكن الله أمده بقدرات استثنائية لأنه صدق معه. إن من طبيعة المبدأ أن يمد أصحابه بقوى وإمكانات خارقة وخارجة عن أرصدتهم الفعلية. ولذا فإن التضحيات الجليلة لا تصدر إلا عن أصحاب المبادئ. أصحاب المبادئ هم أنفع الناس للناس، لأنهم يغنون الحياة دون أن يأخذوا شيئاً. يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ. الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا. من كان على شاكلتهم يعطي ولا يأخذ، والطغاة أخذوا ولم يعطوا. أيها الإخوة الكرام، التمحور حول المبدأ هو الذي يمنح الحياة معنى، يجعلها تختلف عن حياة السوائم الذليلة التي تحيا من أجل التكاثر ومجرد البقاء. المبدأ هو الذي يضفي على تصرفاتنا الانسجام والمنطقية ويجعلها واضحة مفهومة. أيها الإخوة الكرام، ولا بد من واقعية من حين إلى آخر. نحن لا ننكر أن الظروف الصعبة توهن من سيطرة المبدأ على السلوك، لكن تلك الظروف هي التي تمنحنا العلامة الفارقة بين أناس تشبعوا بمبادئهم حتى اختلطت بدمائهم ولحومهم، وأناس لا تمثل المبادئ بالنسبة لهم أكثر من تكميل شكلي لبشريتهم. أيها الإخوة الكرام، كنت أقول إن الدعوة إلى الله تتذبذب بين أن تكون عملاً عظيماً خطيراً تقترب من صنعة الأنبياء، وبين أن تكون عملاً تافهاً لا يستأهل إلا ابتسامة ساخرة، بين أن ترتزق بالدعوة
وبين أن تموت من أجلي، بين أن تعيش من أجل الدعوة وأن تضحي من أجلها بالغالي والرخيص والنفس والنفيس، وبين أن ترتزق بها وأن تجعلها في حساب الأرباح. أيها الإخوة الكرام، لذلك هناك دعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله. من خصائص هؤلاء الذين يدعون إلى ذواتهم الابتداع للاتباع، والتنافس للتعاون، وإنكار ما عند الآخرين. أما من لوازم الدعاة إلى الله الصادقين الاتباع للابتداع، والتعاون للتنافس، وأن لا ينكر الطرف الآخر. إلغاء الطرف الآخر نوع من الانحراف. أيها الإخوة الكرام، لا شك أن في هذا العصر اكتشفت من الآيات ومن السنن ومن القوانين ما لم يكتشف عشر معشاره في تاريخ البشرية الطويل. ولكن مع كل هذا فهناك عنصر مخاطرة، والإمكانات مفتوحة، حيث تتحكم في الظاهرة الواحدة عشرات الألوف من العلاقات التي يصعب ضبطها والتنبؤ بنتائجها. لذلك في كل عصر مجال للبطولة. الله عز وجل مع كل هذه القوانين والعلاقات، بل والقوانين المستنبطة من حركة الحياة، هناك قوانين يمكن أن نسميها قوانين العناية الإلهية، هذه تحكمها هذه الآيات. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. الله عز وجل يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح. مع زحمة المبادئ والقوانين والتنبؤات والعوامل المعقدة جدا التي تتحكم في كل التصرفات ولا سيما في القضايا الكبرى، هناك حقيقة ثابتة في القرآن أن المستقيم له العاقبة وله النجاح وله الفلاح وله الفوز. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أيها الإخوة، من يسلك دروب المعاصي والآثام ويتبع مغريات الأهواء والشهوات، فإنه يظل بحسب فطرته يتوجس خيفة من سوء العاقبة، لكنه لا يعرف شكل العاقبة ولا طريقة نزولها ولا توقيتها، ليكون الشك والغموض والخوف عاجل جزائه ومقدمة للبلاء الذي ينتظره، ثم تكون الخيبة الكبرى والخسارة العظمى. أنت من خوف الفقر في فقر، وأنت من خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. هذا الذي ينحرف ويتبع غرائزه ومصالحه على حساب مبادئه، فطرته تخيفه، يتوقع الشر، يتوقع العقاب، ولكن متى وأين وما حجمه وما طريقة نزوله لا يعلم، هو في قلق عميق. هذا هو القلق الذي هو مرض العصر، لأن البشر خرجوا عن فطرتهم، خرجوا عن مبادئ فطرتهم، لأنهم خرجوا عن مبادئ ربهم، لذلك وقعوا في القلق. وقد طبع كتاب برقم فلكي، 5 ملايين نسخة طبعت من كتاب دع القلق وابدأ الحياة. أيها الإخوة، حقيقة دقيقة جدا، هناك فترة تسامح من الله تطول أو تقصر بين الانحراف وعواقبه، يعني يمكن أن تعصي الله ما شاء لك أن تعصيه ولا شيء في حياتك،
صحة جيدة وقوة جيدة ونبض طبيعي وضغط طبيعي والأجهزة كلها تعمل بانتظام، ويمكن أن تطيعه وأنت في حالة صعبة ولا شيء يتغير. هذه المسافة التي تطول أو تقصر بين المعصية وعقابها وبين الطاعة وثوابها، هذه من أجل أن يكون الابتلاء تاماً. لو أن العقاب جاء بعد المعصية، الإنسان يضطر أن يستقيم وهو يتمنى ألا يستقيم، ولكن يستطيع الإنسان أن يعصي الله ما شاء له أن يعصيه، وهناك فترة سماح طويلة بين المعصية ونتائجها. هذه تجعل الابتلاء تاماً حتى يأخذ الإنسان كل أبعاده حتى يفعل ما يريد. إنا كنا مبتلين حتى يأخذ أبعاده وحتى يحقق ما في نفسه، ثم يأتي العقاب أو الجزاء. أيها الإخوة الكرام، والله الذي لا إله إلا هو، إن الصيام والقيامة وإن تلاوة القرآن وإن أداء الصدقة، إن لم يرافق هذا النشاط من تلاوة وإنفاق وصلاة وقيام، إن لم يرافق استقامة تعاملية، لا تستطيع أن تخطف ثمار هذا الدين. وفروا أوقاتكم. الحقيقة هكذا، ما لم نستقم على أمر الله لا نستطيع أن نخطف ثمار العبادات بما فيها الصيام. هذا الإنسان الذي يعيش كما يعيش طوال العام من إطلاق للبصر وغيبة ونميمة وفعل لما لا ينبغي، يأتي شهر الصوم يمتنع عن الطعام والشراب ويصلي، لكن هو على ما هو عليه حجاب بينه وبين الله. أيها الإخوة الكرام، هذه حقيقة وأرجو أن تكون واضحة لكم جميعا، لمن أراد الله ورسوله، لمن أراد أن يتمحور حول مبدئه، لمن أراد الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: حياة أف أم.
2: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
5: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم إعلانك.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة

0: يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: المدارس العمرية 39 عاما ونحن نبني الإنسان، ولهذا نوفر بيئة تعليمية متطورة تضم غرفا صفية ذكية ومختبرات حديثة ومرافق رياضية مع أسطول من الحافلات الحديثة. التسجيل مستمر للعام الدراسي 2026-2027. المدارس العمرية، تعليم عالمي بقيم عربية.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 21 بعد 100.
1: باب حرق الدور والنخيل. الحديث 1308. عن جرير رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان بيتا في خثعم يسمى كعبة اليمانية. قال: فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، وهم قوم جرير، وكانوا أصحاب خيل. قال: وكنت لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فانطلق إليها فكسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، فقال رسول جرير: والذي بعثك بالحق، ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال: فبارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات. باب الحرب خدعة. الحديث 1309. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، وقيصر ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، ولتقسمن كنوزها في سبيل الله. الحديث 1310. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه. الحديث 1311. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد، وكانوا 50 رجلا، عبد الله بن جبير فقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. فهزموهم. قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن، قد بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة، أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم، فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا، فأصابوا منا 70. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 40 و100، 70 أسيرا و70 قتيلا. فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد؟ 3 مرات. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه، ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ 3 مرات. ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ 3 مرات. ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. فما ملك عمر نفسه فقال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. قال: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز: أعلو هبل، أعلو هبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: يا رسول الله، ما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. قال: إن لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: يا رسول الله، ما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحاه حتى يسمع الناس. الحديث 1312. عن سلمة رضي الله عنه قال: خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، قلت: ويحك، ما بك؟ قال: أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان وفزارة. فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتيها: يا صباحاه يا صباحاه، ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها، فجعلت أرميهم وأقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، فأقبلت بها أسوقها، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن القوم عطاش وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم، فابعث في إثرهم. فقال: يا ابن الأكوع، ملكت فأسجح، إن القوم يقرون في قومهم. باب فكاك الأسير. الحديث 1313. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فك العاني، يعني الأسير، وأطعم الجائع، وعود المريض. الحديث 1314. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. باب فداء المشركين. الحديث 1315. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ائذن فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. فقال: لا تدعون منها درهما. باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان. الحديث 1316. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه. فقتله فنفله سلبه. باب جوائز الوفد. باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم. الحديث 1317. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء، فقال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس، فقال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. وأوصى عند موته بثلاث: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، ونسيت الثالثة.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. رئيس الوزراء يفتتح محطة الغاز الطبيعي في المنطقة الصناعية الجنوبية في العقبة وأخرى في مدينة الجويرة الصناعية ضمن مشروع يهدف إلى دعم الصناعات الوطنية وخفض كلف الطاقة عليها. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط فجر اليوم على إحدى واجهاتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة. برنامج الأغذية العالمي يقول إن 83,000 لاجئ سوري في الأردن يتلقون مساعدات غذائية بقيمة مخفضة بسبب نقص التمويل الحاد. صحة غزة تعلن عن وصول 9 شهداء و36 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية. الكويت تقر اتفاقية تعاون في مجال الدفاع مع باكستان بعد صدور مرسوم بقانون الموافقة على الاتفاقية الموقعة بين البلدين. وأخيرا الرئيس الأمريكي يؤكد أن واشنطن لا تزال جاهزة لشن هجوم واسع على إيران بحال لم تنفذ ما تريده الولايات المتحدة. ختام الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: حياة أف أم. نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياه اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا الينا يا الكرام، الحياه اف ام على 104.7 في عمان وزلقاء، 101.1 في السلطه والبلقاء، 106.5 في ربض الشمال، 102.7 في العقبه. من جميع انحاء العالم الموقع الالكتروني حياه.fm عبر الاي بي تي في. حياكم الله، اهلا بكم باسئلتكم بمداخلاتكم. من مزايا هذا العصر الذي نعيش فيه السرعه، سرعة الوصول، سرعة المعلومة، سرعة البث، سرعة الاتصال، وهذا فيه ما فيه، له جوانب إيجابية وأغلبها سلبية. فهنالك الكذب، وهناك قلة الأمانة، قلة الإنصاف، هنالك إعجاب كل ذي رأي برأيه، كثرة الخصومات، تصدر الجهلاء، عالم السرعة، الكل يتكلم. والعجيب الغريب أنهم يتكلمون في مهاترات ولا يتكلمون عن نبض الأمة. تخيلوا أننا في عصر تخلينا عن نبض الأمة الأساسي، ألا وهي القضية المركزية، قضية فلسطين، لا لقوة أولئك الأشرار ولكن لضعفنا، لانشغالنا بصراعات جانبية وهم أرغمون على هذه الصراعات. هذا أمر خطير الكام، يهدد في المستقبل إذا لم نستفق ولم نسخر مكتشفات العصر الحديث في إفادة الأمة. طيب سابقا مع المحور، لكن معنا اتصال. أختي أم أحمد فضلي، أم أحمد، طيب إذن هذه قضية هامة يا كرام، ولذلك الذين كتبوا في هذا. طيب أم أحمد فضلي،
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله عليك،
2: تفضلي. العافية دكتور،
1: حياك الله. أهلا
2: دكتور. في واحد حكى، صارت مشكلة بينه وبين واحد ثاني، ولحظة غضب حكى يعني إنه ولد عليه وعلى زوجته هذا الشخص.
1: طيب.
2: ففي لحظة غضب حكى الرجال إنه زوجتي تحرم علي حتى أخذ حقي، حقها منه، يعني إنه يعتذر.
1: طيب
2: فشو هذا بيعتبر؟ وطبعا الرجال ما يعني ما اعتذر، يعني
1: إذا التزم بكلامه وحرمها على نفسه حتى الرجل يعتذر، ما عليه شيء، ولكن هو أضر نفسه بصراحة. يعني واحد أضره بسمعته، وهذا أضر نفسه بالابتعاد عن زوجته، يعني أخطأ. الصواب في هذا أن يتراجع عن التحريم بكفارة اليمين ويطالب بحقه من ذاك الرجل. كفارة
2: لا
1: يمين،
2: لا يعتبر طلاق ولا بحق.
1: لا يا ستي، لا لا لا، هذا كل من حرم على نفسه شيئا فلم يلتزم عليه كفارة يمين. وقرأ في سورة التحريم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم.
2: نعم.
1: كفارة يمين.
2: طلاق.
1: ما في طلاق، يعني ما هو احنا بلاش الافتراضات. يعني هو هذا الرجل ماذا قال؟
2: هو مش افتراضات، هو بيحكي انا خرجت عن وعي لدرجة اني مش متذكر شو حكيت، غير
1: انت حكيتي حرام، حرم بالحرام.
2: بغلب انه يعني اطلق لفظة
1: خلص
2: الحرام.
1: خليك على هذا، في كفارة يمين خلص.
2: نعم نعم، بارك الله فيك،
1: اشكرك. شكرا اخي طاهر، تفضل.
3: السلام عليكم دكتور.
1: السلام، حياكم الله، تفضل سيدي.
3: الله يبارك فيك دكتور، يفعنا بعلمك.
1: حياكم الله سيدي، اهلا وسهلا
3: دكتور. خلوات المحلات اللي بتصير، مثلا واحد يستأجر محل، أجاله واحد دفع له خلو وطلعه من المحل. أنا سمعت الفتوى على الراديو، بس أنا أتفق في فضيلة الدكتور.
1: هلا احكي لي الواقع، الواقع أنه في محل شغال وله سمعة وله قيمة معنوية،
3: يعني هيك بالعادة الناس بتروح تأخذ تدفع خلو للمحل اللي شغال وكذا، طيبة.
1: طيب، ولذلك إذا كان هذا المحل لسمعته، زبائنه، جدوات تجارية، إجا إنسان اشترى، شهرة هذا المحل ما فيه شيء، جائز. جائز.
3: جائز.
1: اخلو بمعنى قال له اخل المحل وأنا بعطيك كذا وكذا، جائز، ما فيه شيء.
3: جائز.
1: نعم، ما في حرج.
3: طيب. اللي مثلا بروح لموظف مثلا شغال بشركة، مثلا موظف نشيط كذا، صاحب شركة ثانية بدفع له راتب أعلى وبأخذه من الشركة اللي هو فيها.
1: طلع علي، هلا ما بيجوز الإفساد الموظف على شركته، إنما الآن إذا أنت بدك تستقطب هذا الموظف بده ينهي هذا الموظف تبعيته للشركة ضمن القوانين، بينهي مثلا السنة اللي هو عليها الاتفاق، وفي أنت عارف بده يخبر شركته أنه أنا بدي أستقيل بعد كثرة الشهور، باخذ احتياطهم يذهب حيث ما شاء، والأصل في تنفيذ القوانين.
3: يعني قناة من القنوات يعني الرجل والله الشيخ فاضل بقول يعني انك استضريت بصاحب الشركة اللي هو فيها، يعني هو كان مضبط امور مع الشغيل هذا وقايم بواجبات الشغل، انت اجيت اخذته منه هيك وضريت.
1: طيب طيب طيب ماشي ماشي، أنا سأذكر ذلك يا طاهر. أشكر لك يا حبيبي هذا السؤال، والموضوع بحاجة إلى تفصيل. أنا كنت سابقة في المحور لأهمية أيها الكرام أنه هنالك من اليوم يسخر هذه المنابر المنصوبة في وسائل التواصل لسرعة هاي، لكن لمهاترات ومنازعات تراثية. يعني عندما يستدعى الشخصيات التراثية فلان وعلان وعاملين صراعات لأجل من، وهذا من هذا التيار وهذا من هذا التيار. قضيتكم الأساسية ليست هنا، قضيتكم الأساسية فلسطين، كرامة الأمة، الأرض المغتصبة، الذين يستشهدون كل يوم، هذه الفرعنة الإسرائيلية الأمريكية غير المسبوقة. ماذا تفعلون؟ ماذا تفرجون؟ بدل من تكريس كامل الجهود لإدانة هذا الفعل ولفضح الصهيونية إلى غير ذلك، لا، تركين ذاك العدو بيتكلموا في الداخل، يعني نوع من الضياع. على كل حال، كان السؤال الأول حول قضية الحرام. أنا أستغرب من هذا اليوم طيشر الناس، طيشر الرجال على أي شغلة، يا بطلق يا بحرم يا طلق معلق، كل هذا حرام يا جماعة، ما بصح. إنما الإنسان إذا نطق بكلمة الحرام على زوجته لأجل كذا، إن التزم وما في إذا يجوز، إذا لم يلتزم عليه كفارة يمين نقطة، الزواج ملوش علاقة بالطلاق. خلو المحل هو شراء منفعة، فكرة منفعة ذات قيمة، إنه في محل تم تأسيسه وتم استقطاب الزبائن وسمعته، وفي بعض الناس بتبيع أحيانا الاسم التجاري، فلا حرج في هذا، لا حرج. ما بتكلم عن محل فارغ، أنا بتكلم عن محل مشغول وله سمعة وله شهرة. طيب الآن هل يجوز استقطاب موظف من شركة إلى شركة؟ طبعا يجوز، لكن هي فكرة الإضرار كيف تتم. لو هذا الموظف مثلا والله ترك العمل الوظيفي مباشرة فأضر العمل وأصبحوا في حيرة لم يعطوا الفرصة البعث، إنما إذا هذا الموظف اللي صارت عينه إلى شركة أخرى قل له لا مانع، بس بشرط بدك تمشي ضمن الأطر القانونية في ترك العمل، بذلك القوانين اليوم يقول لازم تخطر مؤسستك قبل 3 شهور. ليش؟ لأنه هاي 3 شهور كافية لأصحاب العمل أن يبحثوا عن كفاءات وأن يستقطبوا كفاءات. بعد تقولوا أنا ما بدي أجد معكم، لا أحد يمنع من هذا، إنما متى يمنع؟ لما يكون في عمل وظيفي أقوم به وأنا أروح للشركة الثانية وأنا قطع أنه أدرات العمل. إنما استقطاب كفاءات، أصلا كيف الناس تطلع من شركة لشركة ومن مستشفى لمستشفى؟ كله من باب الاستقطاب ومن باب العرض، يكون موظفا ويأتيه عرض من شركة بتسمع عنه فيستقطب، لا مانع، بشرط أن يسير ضمن الأطر القانونية ضروري، خلاف ذلك لا يجوز. وإذاك يا كرام، هذا بخلاف مثلا لا يبيع أحدكم على بيع أخي ولا يخطئ، هناك يختلف، هناك تدخل للإضرار. الآن هذا تدخل جائز، بس بشرط أنك تمشي مشيا قانونيا حتى تعطي الفرصة لمؤسستك في البحث عن موظف آخر، هذا ما فيه شيء. طيب، حكم الجهر بالبسملة للإمام المنفرد. على كل حال، قضية البسملة مسألة فيها خلاف، إنما الثابت حقيقة أن النبي عليه السلام جهر بها وأسر بها، وهذه مسألة ما في داعي لهذا الجدل. اللي بيقرأ الآن في كتب أهل العلم الذين يعني اقرأ للإمام النووي ابن حجر وفلان وفلان، كل من كتب ابن حزم، ستجد أن المسألة فيها أدلة هنا وهناك، إنما لعله بجوز هو أقوى الأقوال أو أكثر أنه كان غالبا يسر بها وأحيانا يجهر بها، إنما لا تترك كما يفعل بعض. إذا أهم شيء لا تترك البسملة، يا بتجهر فيها، وإذا فكرة في رأي لأهل العلم يرون أحيانا أنك لو نوعت بين الجهر والإصرار أحيانا لكان صوابا حتى تعلم الناس، وهذا كمان اتجاه جيد إن شاء الله تعالى. المسح على الجبائر، والله المسح على الجبائر هذه يحكمها الحالة الطارئة. الإنسان لا يدري متى والله تنكسر قدمه وبعدين يجبر، فماذا يفعل؟ يمسح مسح، يمسح على العضو المصاب ويغسل العضو السليم، بس لأن هذا حالة ضرورة، حالة ضرورة. طيب، في عقد ربوي، عقد فيه شرط ربوي إنه في غرامات تأخير وتم التوافق عليه والآن يريدون التعديل، فالسؤال هل يمكن أن يعدل العقد ولا إبطال العقد؟ لا يمكن، حتى دائما العقود التي يبعث بها إلى دارة الإفتاء لدراستها تقرأها فتقر الشروط، وإذا كان في شرط ربوي يقولون هذا لازم تغييره إلى كذا، يعني بطول حل. إذا الفكرة مش إبطال عقد، تغيير عقد. وذلك الشرط الباطل أصلا مخالف للشريعة لا يعتد به، يزال ويوضع الشرط بديل ويصحح العقد ولا شيء في ذلك. طيب، حكم صلاة الجماعة مسألة يعني ما بنتذكر فيها، إنما ما في حديث لا صلاة لجار المسجد في المسجد، ليس حديثا هذا أبدا، ولكن ما في فرق بين مسلم ومسلم بالنسبة للقرب والبعد في المساجد. ما حكم الصلاة في المساجد؟ اختلفت في المذاهب، رأي الجمهور أنها سنة، ومنهم من قال فرض كفاية، وقليل والأقل هم الحنابلة الذين قالوا بفرض العين، فالمسألة يعني قابل الاجتهاد، إنما رأي الجمهور هو الأقوى في هذه المسألة. يسألون عن قضية الأغاني والموسيقى الأفراح. على كل حال، الآن الناس إذا ابتعدوا عن الأغاني والموسيقى ووضعوا الأناشيد، والله جيد، لو الغناء الناس غنوا لحالهم بأصواتهم بيكون أحسن أفضل، لكن للأسف صارت هاي من الأعراف السائدة، لا أقل حسن اختيار ما يسمعون، في شيء يسمع ولا يؤذي الدين ولا يؤذي الشرف والأخلاق، وفي شيء لا يستمع إليه، هذا مع مراعاة ضوابط الشرعية الأخرى، عدم الاختلاط قطعا ولا يكون محرمات. إذن أغاني الأفراح في العادة الأهازيج الوطنية والشعبية أي تقبل ولا حرج في ذلك إن شاء الله، ليش نتشدد في هذه المسألة؟ طيب يا جماعة، إحنا في عالم كما قلت عالم غريب، أنا لو بدي أتابع الآن كل من يتكلم ويتفاصح على التاريخ وعلى الواقع وعلى الدين وعلى القرآن، يعني بصير قضيتنا بس عرض لهذه الأفكار. ما بدي أذكر رجل عامل حاله مؤرخ بيتكلم عن سيدنا إبراهيم كلام غير صحيح، إنه عاش في اليمن ولم يخرج من اليمن، وخير ماذا يريدون؟ لا يريدون يعني ما عليه أهل التاريخ وأهل العلم، إنه والله طاب في منطقة العراق إلى بلاد الشام، مع أنه مكانه في مدينة الخليل مثلا. يعني بعض الناس يريد أن يغير التاريخ بفكره، هذا كلام غريب. كما قلت احنا عصرنا غريب، عصر الكرام سهولة الوصول للمعلومة، هذا خطر. بعض الناس يظن أنه هذا لا، ليس أفضل، لأنه الآن نعم الأفضل لأهل العلم لكن ليس لغيرهم من المتطفلين على العلم، لمش رح يفهم المسائل. شوفوا الآن الأحاديث النبوية لما تصل إلى أسماع كثير من الناس مش رح يفهموها، وكذلك الآيات. ومن هذا الباب خاصة ما بتكلم عن إنسان متعلم بده يتفقه، لكن بتكلم عن إنسان متفاصح، هذا المتفاصح الآن بده يشكك الناس في دينهم، وهذا كلام خطير. كان هنا في قضايا التحف، هل يمكن توضع التحف؟ طبعا ما في حرج، بس بشرط أن لا يكون فيها محرمات وأن لا تكون فيها أصنام ولا تماثيل. حط تماثيل أو حط أشياء كثيرة من هذه القضايا والحرج. سأل حول قضية إعجاب كل ذي رأي برأيه، هذا حديث نبوي يكرم وفيه تحذير دقيق، لعلنا نستفيد إن شاء الله، ولكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان وبهمتكم

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان شفا بدران. 079-614-9000.
4: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة، بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
5: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
6: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
7: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياة FM لبرنامجكم فتاوى استكمال إجابات، وتكلمنا عن قضية غايف الخطورة اليوم، الاستهانة بهذه الوسائل التواصل التي يمكن أن تكون في سبيل بناء الأمة والتأشير على الإجرام وفضح مخطط الصهاينة، ولكننا شغلناها بخلافات مذهبية والنيل من شخصيات كبيرة ليست جدلية. يعني ما بتكلم عن شخصيات ولا يختلف عليها مثل إما كبار ولا أسمي، لكن إعجاب كل ذي رأي برأي هذا حدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام، تكلم عن مستقبل حياة الناس، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فدع عنك أمر العامة وعليك بخاصة نفسك. يعني الأصل في الإنسان ينأى بنفسه عن هذا. طيب قال الله تعالى وكلوا واشربوا لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ما هو الحد الذي يصل للإسراف؟ والله هذا أمر نسبي، الإسراف هو مجاوزة الحد في كل شيء. يعني هناك من يسرف في الحب، من يسرف في البغض، من يسرف في النفقة، من يسرف في الأكل، من يسرف في كل شيء، هذا خطأ. ولذلك أمر نسبي، ليش؟ لأنه في فرق بين فقير الحال، متوسط الحال، والغني. فكل من أنفق متجاوزا الحد وأضاع وضيع هذا المال فهو مسرف. طبعا الإنفاق الكثير الآن في مواضعه لا يعد إسرافا. يعني يقول والله سيدنا عثمان جهز ثلث جيش العسرة، اشترى بئر روما، لا هذا لا يعد مسرفا أبدا. واحد يعني انخلع من كل ماله قال هذه للفقراء والمساكين، هذا ليس المسرف. هو من أنفق على شهوته زائدا عما يحتاج إليه. وذلك ورد في الحديث فراش للرجل وثان لزوجتي وثالث للضيف ورابع للشيطان، وهذا الإسراف، إسراف في المأكل في المشرب في المسكن في وكذا، فهو مجاوزة الحد. لأنه في الحديث إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال، اللي هو الكلام وإضاعة المال وكثرة السؤال، وهذا من إضاعة المال. طيب ولذلك الكرام المسلم يعني يستفيد من هذه القضايا، من هذه التوجيهات النبوية الدقيقة. طيب كان هنا في سؤال حول قضية خلاف بين الأزواج كثير، يعني بيحلف عليها إذا بتناقشيني بتكون طالق. طيب أنا أسأل كيف يستقيم البيت بدون مناقشة بدون أخذ ورب ورد؟ وذلك يوم الأيام سيدنا عمر ظن ذلك، ظن أن الزوجة إذا راجعت زوجها أنها أساءت الأدب، فيقول لها أتراجعينني؟ قالت زوجة النبي يراجعنا. فلما ذهب إلى ابنتها حفصة فسألها قالت نعم يا والدي، إنه أحيانا نراجع ويراجعنا ويخاصمنا ونخاصمه، يقصد بيت كالبيوت. فمن هذا الباب ما بصح هذا الكلام. على كل حال هذا الإنسان إذا قال هذا الكلام للأسف أنت طالق إذا ناقشتيني، والله بحسب نيته، إن قصد الطلاق وقام قصد التخويف أمر آخر. يعني موضوع خطير، موضوع خطير. طيب كان في كلام هنا حول قضية قراءة كتب الأدب، هل تحبذ كل قراءة كتب الأدب؟ كتب الأدب القديمة تقبل، يعني فيها بعض الخلل البسيط عند بعض الشعراء مثل فلان وفلان ولا نسمي إنما الآن كتب الأدب في عصرنا أخطر صارت. كتب الأدب صار الآن فيها أفكار، في أفكار إلحادية، في أفكار إباحية، في أفكار تشويه الإسلام، كمن كتب عن برمزية عن الله وعن الرسل واحتفى به العالم، وكان اتجاه خطير في الأدب. إذا الأدب القديم أمر سهل، إنما الأدب الحديث خاص عالم الروايات هذا خطير، بدك تنتبه. ولذلك إخوانا في قضايا القراءة أنت تحتاج إلى المرشد. كيف اليوم لا يستطيع إنسان أن يقرأ كتابا علميا دقيق إلا بإرشاد؟ أي كلنا مدرس في الجامعات والمدارس، فمن هذا الباب ضروري كتب الأدب حدا يرشدك كيف تقرأ، خاصة في الأدب الحديث والله أعلم. طيب يعني أم كانت على خلاف مع ابنتها وكانت للأسف تدعو على ابنتها، والآن البنت شعرت بعدم التوفيق، ما الجواب؟ الجواب الإصلاح، إنه تقرب من والدتك وكما دعت عليك وهي مخطئة اطلب منها الدعاء لك، الدعاء حقيقة. وذلك يقال للآباء والأمهات استفيدوا بتوجيهات النبي عليه السلام، لا تدعوا على أنفسكم ولا أولادكم ولا أموالكم علكم أن توافقوا ساعة إجابة، هذا شرعا حرام، لا يجوز للأب والأم إطلاقا أن يدعوا على أبنائهم حتى ولو كانوا على خطأ. يدعى لهم، يدعى لهم، هذا هو الواجب. أما بهذه الطريقة كما دعت عليها بدأت تدعو لها، والله أعلم. طيب تفضل يا أختي أم عمر.
1: السلام عليكم يا
0: أستاذ. السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضلي.
1: الله يسعدك يا ربي. بدي أستفسر منك على شغلة صارت معنا تقريبا قبل 3 سنوات.
0: تفضلي.
1: بنتي كانت خاطبة وخطيبها هو متزوج زوجة أولى طبعا، فهو ما زعل يعني ما عصب، طلقها، طلقها بالثلاث.
0: طلق بنتك
1: بالثلاث، هي كانت خاطبة يعني مكتوب كتابها
0: بعد. خلص ما مكتوب كتاب، طلقة واحدة بتنتهي. طيب
1: طيب هلأ إحنا البنت كانت ما بدها ترجع له.
0: مين هي اللي هي بنتك؟

0: طلقة بائنة تعتبر.
1: على الإفتاء، راح على الإفتاء ونزل وقطع فتوى ورجعها، والبنت كانت ما بدها. أنا بصراحة مبارح سمعت الشيخ عمر نوح إنه حكى إنه ما بصير إنها ترجع له.
0: ما بصح إذا لا لا، الظاهر في شيء احتمال في كلام ولدات الإفتاء شيء، إنما الآن أي واحدة هو ما تم الدخول صح؟
1: لا ما كان
0: ما إله عليها إلا طلقة واحدة، وإذا الطلقة صدرت منه طلقة بائنة بده عقد ومهر جديد بموافقتكم.
1: ما رد عقد عليها والبنت كانت أصلا ما بدها إياه وما بدها، ولحد هلأ هي من 3 سنوات كل يوم والتاني وإحنا رايحين على الشيخ على المحكمة بدها تتطلق ورافض يطلقها ومش قادرين إننا نطلقها.
0: طب ليه خطأ هذا الكلام؟ أنت ليش ما أثبتت الطلاق؟ بتثبتي؟
1: أثبتنا إنه هو طلقها وقدام شهود وقدام.
0: طيب خلص انتهت، تقع طلقة بائنة، وين المشكلة فيها؟ قضية كثير سهلة.
1: الشيخ أفتاله قال إنه هو كان معصب، هو ما كان معصب، هو ما بيعصب أبدا جوزها نهائيا ما
0: طيب.
1: بيعصب.
0: طيب ليش ما ترفعوا نزاع وشقاق؟
1: والله رافعين، صرنا رايحين على المحكمة يمكن 10 مرات نروح على القضاء.
0: لا لا لا، بدك ترفع نزاع وشقاق وبتمشي بالإجراءات وبتطلق منه ما دام كرهانة، ما تسلموها إله أبدا.
1: هلأ آخر مرة يا شيخ، آخر مرة حطينا محامية وعلى أساس إن المحامية ترفع لها شقاق ونزاع وترفع لها كمان نفقة.
0: طيب
1: هلأ بعد ما رحنا البنت تقريبا قبل 9 شهور ظلت عنا 9 شهور كاملات عنا بالبيت.
0: طيب
1: بعدين بدت رجعت برمضان بعد ما قلنا له مثلا يعني طلبنا بصراحة منه شروط إنه يرجعها.
0: طيب
1: بعدين رجع كذب علينا وحق وما عمل، ردت رجعت البنت.
0: ماشي
1: منا.
0: ما أنت بس كملي لي إنك طلبتي من المحامية رفع قضايا. رفعت
1: طلب القاضي منها شهود إنه هو في يعني في نزاع بينه.
0: طبعا لازم شهود.
1: هو بفضل إنه في نزاع، ما في نزاع، وبقول أنا ما في بيني وبينها أي إشي. طب على أي أساس البنت بتطلع 9 شهور وثلاث طيب. شهور وأربع شهور بتقعد ببيت أهلها؟
0: هلا أختي والله موضوعك أنا بالنسبة لي ليس صعبا، هذا الرجل إذا نطق كلمة الطلاق بكون طالق، إلا إذا هو تملص منه بأنك أنت معصب، هاي مسألة المفتي. لكن تقدر بنتك يا ترفع قضية يا خلع يا قضية نزاع وشقاق، امشي في الإجراءات القانونية وهذا يسر لك.
1: هلا القاضي آخر إشي طلب منه إنه هو يحلف يمين إنه ما في بينكم مشاكل. طب البنت إلها 3 شهور 4 شهور عنا، كيف ما في مشاكل يعني؟
0: طيب ماشي أم عمر، أنا بشكرك يا سيدتي وأعطيك بعض القضايا القانونية، شكرا لك. أخي ما عندك تفضل.
2: السلام عليكم.
0: سلام حياك الله يا سيدي، اهلا وسهلا.
2: اجمل تحياتي للدكتور.
0: اهلا وسهلا حياك الله
2: دكتور، مع من خلفك الجايز يرحب بك.
0: حياك الله،
2: اجمل ترحيب يعني.
0: اهلا وسهلا، اهلا وسهلا
2: فريق العمل الرائعين.
0: تفضل حياكم الله.
2: اسئله كله ما حكم، ليش؟ مشان افتح مجال لغيري.
0: صح.
2: ما حكم يعني اجر قراءه سوره الكهف ليله الجمعه، ليله الخميس او اخرين ليله الخميس او الجمعه، يعني شو يعني فضلها او اجرها؟ خلينا نقول زي ما بدك تفسرها فسرها. والمحور الثاني، ما العبره المستفاده من قصه اهل الكهف؟
0: طيب
2: العبره المستفاده.
0: بارك الله فيك يا اخي، مع شكرا حبيبي. طيب سيكون مع الجواب بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان.

الآن لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان وبهمتكم

0: بنلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
4: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أشعلها.
5: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة. بمناسبة 15 عاما على التأسيس، مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-53-353. أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.
6: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
2: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795-546-38.
7: تزكية أكاديمي، أفلح من زكى.

اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. فتاوى برعاية سقاية بن تآلف الخير، احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا. جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم في التعاوز استكمال الإجابات. سؤال أخي معن أو قبل سؤال أختم عمر، يعني هذا الموضوع ملتبس يا كرام. أولا المرأة المعقود عليها إذا طلقها زوجها طلقة واحدة انتهت. قال الله تعالى: إذا طلقتم النساء قبل أن تمسوها ما لكم عليهن من عدة تعتدونها، إذا نكحتم النساء ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن. لكن إذا هو ادعى أن الطلقة يعني ما كان يقصدها أي قضية أخرى، لم تستطع الآن يتخلص حالها منه إما بالنزاع والشقاق وإما بالافتداء والخلع، ممكن والأمر سهل ولكن بده يعني في القضاء. يعني أجل قراءة الكافي من جمال أحاديث واردة، منها أحاديث صحيحة ومن أحاديث ضعيفة، وبمجموعها يظهر أن هذا من السنن. من قرأ الكهف الجمعة أضاء له ما بين الجمعة إلى الجمعة. وفي حديث: من حفظ أول 10 آيات أو أخر 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة المسيح الدجال. عبرة أهل الكهف واضح، يعني واضح القرآن نطق قال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى حفظهم الله وأجر الخير على أيديهم بهداية قومهم. ثبات أهل الحق على الحق ورعاية الله لهم. يعني هذا باختصار، ولا في الكلام فيه كلام كثير. ما حكم لبس المرأة البنطلون أمام النساء وأمام المحارم؟ على كل حال هو جائز بس بشرط أن يكون محتشما. نعم أقول محتشما، حتى المرأة أمام المرأة وحتى المرأة أمام المحارم. إحنا في زمن الفتن وفي زمن الموضات العجيبة الغريبة، لا مانع بس باحتشام. أخي أبو عديد تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
1: كيف بالنسبة لدعاء السوق مثلا؟ الكل بيعرفوا مثلا دخلنا السوق سوق طويل بنضل نحكي بناخذ مثلا
0: لا لا لا, لا هي مرة واحدة بس،
1: إذا حكي أكثر من مرة
0: بكون أحسن بكون أفضل،
1: بناخذ نفس الأجر يعني.
0: لا لا إذا ذكره أكثر بكون أعظم أجرا.
1: يعني سوق طويل أضل أحكي الدعاء بضل
0: أحرج. أنت مطلوب منك مرة واحدة، فإذا كررته فأنت يعني أكثرت من الذكر. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات.
1: الله يجزيك
0: الخير، أكرمك الله، أشكرك يا سيدي. ويريت هذا من الأمور الغائبة عن حياة الناس، يدخل السوق وهو غافل. لا دعاء السوق مهم. هل يجوز صلاة ركعت سنة الفجر بعد الأذان الأول؟ لا طبعا، الأذان الأول أذان تنبيه وليس أذان إعلام بدخول الوقت. الأذان معناه شرعا الأذان هو إعلام بدخول وقت الصلاة. ذلك في رمضان الأذان الأول الناس بعده يأكلون ويشربون، الأذان الثاني هو الذي يمسك الإنسان عنده وهو الذي يصلي سنة الفجر بعده إن شاء الله. إذن الثاني وليس الأول. أبا محمد تفضل يا سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا سيدي ويرضى عليك، تفضل.
2: شيخنا الآن إحنا كنا بصلاة الجماعة فالإمام طول، لمن قال سمع الله لمن حمده طول، يعني تقرأ الفاتحة وهو يقول سمع الله لمن حمده، فواحد من المصلين قال له الله لا يسامحك في الصلاة، هل فسدت صلاته؟
0: يعني دعا على الإمام في صلاته؟
2: هو طول في لمن قام وقال سمع الله لمن حمده، فقال له الله لا يسامحك،
0: يعني بصوت أثناء صلاته؟
2: سمع كل المصلين سمعوا،
0: بس حرام عليه، هذا قطعا يعني آثم. إذا لم تبطل صلاته نقصت صلاته ونقص أجره قطعا فضلا أنه احتمال تكون هذه الركعة كلها باطلة بده يأتي بركعة، هو آثم وركعتها احتمال أنه كلام عادي ومن غير ضرورة، هذا قطعا باطلة بده يعيدها.
2: والله شيخ لو أنه حتى كلمة توجيهية لها الأئمة المحترمين تبعهم.
0: بدي أسأل ما موقف الإمام؟ هل علم الإمام بما قال ذاك الرجل؟
2: نعم هو كان خلف الإمام والإمام لم يتكلم ولا كلمة، ما حكم
0: بس نهاية. أخطأ الإمام، لماذا أطال كثيرا؟ أطال كثيرا؟
2: أطال فعلا، يعني بقول لك تقرأ الفاتحة كاملة بكلمة سبح الله لمن حمده.
0: طيب ماشي، بارك الله فيك يا محمد، أنا بشكرك يا سيدي. وهذا أمر خطأ من الإمام. النبي عليه يقول: من أما فليخفف. في ناس أصحاب أمراض وحاجات وفي ناس عندهم سفة، يعني ها الآن هذا اللي وراء هذا الإمام ها عنده احتمال حالة وعنده سفة فأفسد صلاته فدعا بصوت مسموع على الإمام. الإمام أخطأ وهذا قطعا خطأ الماموم أكثر وأشد وصلاته فيها خلل، لأنه هذا الصلاة لا يصح فيها كلام الناس، ما بيصح. حتى الإمام إذا نابه شيء الترتيب الشرعي أن تقول له سبحان الله، كلام عادي ما بيصح. ممكن أن ترد الإمام في الصلاة في التلاوة تقرأ آيات من القرآن، أما كلام ما بصح تقول له أسجد، تقول له يمينك لا أطلت، لا هذا أخطأ في هذا، لكن الإمام عليه أن يتفقه كذلك، جزاه الله خير الجزاء. طيب، كان هنا في سؤال حول فتاة كان جاي من أمريكا وبدأت تجي للشهرين، فهل يمكن أن تبقى طول الفترة تقصر تجمع؟ طبعا لا، لا طبعا، القصر والجمع يا جماعة ليس ألعوبة، القصر والجمع هذا عبارة عن السفر، واحد مسافر فعلا ذهابا وإيابا، أما إذا استقر وأقام أكثر من 4 أيام لا يعد مسافرا. طيب أخي أبو الصبح تفضل.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: دكتورنا كيف حالك؟
0: الله حييك يا سيدي، أهلا وسهلا بك.
3: سيدي، المعروف فقهيا أنه لا يجوز أن يسبق أحد بالصلاة أمام الإمام، يعني الإمام بده يكون أول واحد صح؟
0: لازم هيك طبعا.
3: الآن في مشهد أنا بشوفه قاعد على التلفزيون في بث صلاة الصلوات من الحرم، الإمام بيكون بالمنطقة الخلفية والصفوف متصلة أمامه وهو بالخلف، كيف تزبط هاي؟
0: لا، ما هو هل احنا عندنا إعاز؟ ما عندنا إلا صوت الإمام صح؟
3: صوت الإمام،
0: خلص صوت الإمام الأصل في الإمام، كيف بده يضمن أن ما في واحد سبقه يتحرك يعمل حركة قبل ما يتكلم؟ إذا يبدأ
3: المقصد إنه هو بيصلي بالخلف، هو بيصلي بالخلف
0: اللي هو قصدك الإمام
3: قدامه.
0: طيب ماشي، بغض النظر هل الإمام واللي وراه، إحنا الآن عندنا إعاز اللي هو صوت الإمام، صوت الإمام الأصل يتحرك قبل الناس وبعدين يقول مثلا سمع الله لمن حمده، هنا أضمن أنا أني أنا رفعت قبل الناس كلهم، هذا هو الواجب. أما إذا في ناس شايفينه بتحركوا بحركته هذا خطأ.
3: معناته أنت ما فهمتني دكتور.
0: كيف ما فهمت؟
3: أنا بقصد الآن الإمام يصلي في المنطقة الخلفية،
0: والله فاهمك،
3: وفي قدامه 10-15 صف من الناس بتصلي في صحن الكعبة،
0: ما في إشكال. أنا بدي أسألك، تسألني أنت كيف بيسبقوه؟ طيب كيف بيسبقوه؟ قصدك سبقوه بالحركة ولا سبقوه بالوقوف؟
3: لا بيصلوا قدامه، بيصلوا قدامه.
0: طيب ماشي،
3: الصفوف متصلة بالأمام.
0: ماشي أنا فهمت شيء آخر ولكن سأعطيك الجواب، تكرم يا أبو صبحي. سؤال أخي إنه قصدك تقدم المأموم على الإمام. طيب الآن هذا تقدم الأصل ما يكون، بس في الحرم تحديدا يجوز والأئمة ينظرون وما حد يعتب على الناس. سبب ما بيصلي هو بجنب الكعبة الشريفة، هو يصلي خلف في منطقة علوية، والآن الصفوف تبدأ من خلفه، فلا حرج في ذلك، لا حرج. إنما الآن أنا فهمت شيء آخر، إنه ماذا لو سبق المأموم الإمام بالفعل، يعني رفع قبله وركع ركوع، عندما بقول لك العبرة بما يسمع بالإعاز. طيب أنا كإمام كيف أضمن أن الناس بدأت تأتم تلحقني؟ اتحرك أولا بعدين تكلم. على كل حال، سبق المأموم للإمام في الصلاة في الحركات ما بصح، إنما الآن أن يتقدم المأموم على الإمام إذا كان في ضرورة ممكن، وفي الحرم الأمر جائز ولا حرج إن شاء الله. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
4: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

0: الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

أعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. وزير الطاقة يقول نتوقع وصول مستويات إنتاج غاز الريش ل 418 مليون قدم مكعب يوميا ب 2029. صحة غزة تعلن عن وصول 9 شهداء و 36 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. مستوطنون متطرفون يحرقون مسجدين واعتقال عشرات الفلسطينيين بالضفة الغربية. إلى التفاصيل، حياكم الله. تستهدف الحكومة تخفيض كلف الطاقة في المدن والتجمعات الصناعية بمختلف محافظات المملكة بنسبة تتراوح بين 35% و60%، وذلك ضمن استراتيجية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي لدعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته. جاء ذلك بالتزامن مع افتتاح رئيس الوزراء محطة للغاز الطبيعي في مدينة الجويرة الصناعية في العقبة، التي تبلغ كلفة إنشائها نحو 8 ملايين دينار، فيما تصل قدرتها التشغيلية الأولية إلى 30,000 متر مكعب يوميا، قابلة للزيادة إلى 90,000 متر مكعب يوميا. قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخربش اليوم إنه من المتوقع أن يصل إنتاج حقل الريش بحلول 2029 إلى نحو 418 مليون قدم مكعب يوميا، مقارنة بحاجة نظام الكهرباء في الأردن إلى نحو 330 إلى 340 مليون قدم مكعب يوميا. وأوضحت الوزارة، بل وأكدت أن الوزارة تعمل ضمن رؤيتها الاستراتيجية وتوصيات رؤية التحديث الاقتصادي وخطة تحقيق أمن التزود بالطاقة بكلف مناسبة على إيصال الغاز الطبيعي إلى مختلف التجمعات الصناعية في مناطق المملكة. أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين أن إعفاء صادرات الألبسة والمنسوجات الأردنية بمختلف أنواعها كليا من الرسوم الجمركية الأمريكية ودخولها إلى السوق الأمريكية برسوم صفرية يمثل نقلة نوعية كبرى لمسيرة الاقتصاد الوطني، ويعكس متانة العلاقات الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة. وأوضح الإضافة تصريح صحفي أن تحقيق ميزة الرسوم الصفرية جاء ثمرة جهود مكثفة ومباحثات استمرت لنحو عام كامل ضمن إطار اتفاقية التجارة المتبادلة التي جرى توقيعها في واشنطن الثلاثاء الماضي، لتشكل امتدادا ناجحا لاتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين البلدين عام 2001. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم على إحدى واجهاتها وضمن منطقة مسؤولياتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة، وجرى رصد البالونات من وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها مع حمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، فيما حولت المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم إنها أطلقت مجموعة من التحديثات الجديدة على تطبيق سند بهدف تحسين تجربة المستخدم وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية وإنجازها بسرعة أكبر. وأضافت الوزارة أن التحديثات شملت التحقق الذكي من صورة جواز السفر وفق المعايير الدولية، وأوضحت أن التحديثات تضمنت أيضا إضافة خدمات دائرة الأراضي والمساحة إلى التطبيق، وإتاحة إصدار وثيقة إكمال متطلبات خدمة العلم إلكترونيا. كما أصبح بإمكان المستخدمين حفظ التوقيع الرقمي داخل التطبيق بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات، إضافة إلى إتاحة خدمات أجيال لغير الأردنيين. أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول 9 شهداء و36 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. ينضم إلينا مراسلنا من قطاع غزة المحاصر عبد الله شوربجي. مرحبا بك عبد الله. إذا أعداد الشهداء ترتفع يوما بعد يوم في ظل الخروقات المتواصلة، كيف هي الصورة اليوم في قطاع غزة؟
1: مشعل محمد، ازدياد خروقات الاحتلال الإسرائيلي، حيث رصدنا خلال الساعات القليلة الماضية ما يزيد عن 9 خروقات نجم عنها مجازر، حيث أن هذه المجازر أثرت عن 10 شهداء وما يزيد عن 30 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة. كان أبرز هذه الاستهدافات محمد هي استهداف ظهر هذا اليوم لمركبة مدنية، فيما بعد تبين أن الذين كانوا بداخلها هو مدير جهاز الأمن الداخلي تابع هذه المركبة لمنع الناس من إنقاذهم وكذلك انتشالهم. أيضا رصدنا خلال الساعات الماضية أيضا استهداف الطائرات المسيرة لأحد طلبة الثانوية العامة الذين يعني نجحوا خلال الساعات الماضية بعد إعلان وزارة التربية والتعليم الفلسطينية نتائج الثانوية العامة، حيث كان ذاهبا لشراء الحلوى وتوزيعها ابتهاجا بنجاحه في الثانوية العامة ليرتقي على الفور شهيدا ليرتفع حصيلة الشهداء كما قلنا إلى 10 شهداء خلال الساعات الماضية. أيضا ازدياد عملية استهداف أفراد الشرطة، حيث تم اغتيال أيضا أمس مدير جهاز الشرطة في المنطقة أو في محافظة الشمال مما أدى إلى ارتقائه على الفور. هذه الاستهدافات محمد تتزامن مع نشاط متزايد للعصابات المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي على طوال المنطقة الفاصلة أو الخط الأصفر الفاصل ما بين المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي والمناطق الإنسانية، حالة إنسانية صعبة محمد يشهدها القطاع خاصة مع ازدياد وارتفاع

درجات الحرارة وكذلك ازدياد انتشار القوارض والحشرات وما تسببه من أمراض جلدية خطيرة تتطلب

0: على طوال المنطقة الفاصلة أو الخط الأصفر الفاصل ما بين المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي والمناطق الإنسانية. حالة إنسانية صعبة محمد يشهدها القطاع، خاصة مع ازدياد وارتفاع درجات الحرارة وكذلك ازدياد انتشار القوارض والحشرات وما تسببه من أمراض جلدية خطيرة تتطلب
1: مسجدين فلسطينيين في مدينتين نابلس وطول كرم شمالي الضفة الغربية، في حين شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين بينهم نساء. وشدد الاحتلال من إجراءاته العسكرية في مناطق متفرقة من الضفة والقدس. وقال شهود عيان إن مستوطنين أحرقوا مسجد الرحمة قيد الإنشاء في بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس، مما أدى إلى تصاعد الدخان من أبوابه ونوافذه وبعض محتوياته. قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن دمشق تعمل على التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة عدد من الدول، معربا عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق مدخلا إلى سلام شامل من دون المساس بحق سوريا في الجولان المحتل. وأضاف الشرع أن بلاده تتجنب الصدام مع إسرائيل ولا ترى مصلحة في الانخراط إذن في أي مواجهة معها، مشيرا إلى أن نجاح الترتيبات الأمنية الجارية قد يفتح الطريق أمام تسوية أوسع نطاقة. وفي الشأن اللبناني أكد الرئيس السوري أن دمشق لا تعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان، لافتا إلى أن بلاده تبحث مع الحكومة اللبنانية سبل المساعدة في تجاوز الأزمة وإخراج لبنان إلى بر الأمان. وشدد على أن معالجة الأزمة اللبنانية لا تقتصر على المقاربة الأمنية، وإنما تتطلب حلا شاملا يعالج مختلف أبعادها، محذرا من أن أي حالة فوضى في لبنان ستنعكس بشكل مباشر على سوريا. أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيبحث في واشنطن مع الرئيس الأمريكي قضايا إيران ولبنان وغزة وسوريا وتركيا والضفة الغربية. وأضافت الصحيفة أن نتنياهو يأمل إقناع ترامب مجددا بتوسيع المواجهة مع إيران. بهذا الخبر نصل إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: بكل بيت موجودين: عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، اربد. حياة اف ام.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
4: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس تدوم طويلا.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا. ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23 23.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك. وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام 9:30 مساء. معكم من الهندسة الإذاعية مامون عبد الكريم، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن الإعداد والإشراف العام أنس الأمير، ومن المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن التقديم محمد سلام. حياكم الله. من القدس التي شهدت مؤخرا اقتحامات إسرائيلية خطيرة إلى الضفة الغربية التي تتسع فيها دائرة التضييق والانتهاكات، تتكشف صورة واقع فلسطيني يزداد قسوة يوما بعد آخر. فبينما تتصاعد الاعتداءات على الأرض والإنسان، تترافق الإجراءات الميدانية للاحتلال مع خنق اقتصادي واجتماعي يهدد مقومات الحياة اليومية للشعب العربي الفلسطيني. قتل متواصل وانتهاك للمقدسات واعتداءات للمستوطنين وهدم للمنازل والمنشآت وأزمات متفاقمة في المياه والعمل والمعيشة، مشاهد متنامية ترسم ملامح مرحلة شديدة التعقيد في الضفة الغربية والقدس المحتلة. إلى أين يتجه المشهد الفلسطيني؟ وما الكلفة التي ستدفعها المنطقة جراء ازدياد اعتداءات الاحتلال الرامية لتنفيذ مخططاته؟ أسئلة تحمل أبعادا لا تقل خطورة عن المتنبئ فيه فلسطينيا على المنطقة، حيث يرى مراقبون أن الضفة تقف على مشارف الانهيار، فيما يدق الرسميون ناقوس انفجار سيدفع نحو صراع كارثي ستكون تداعياته أوسع. نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج استوديو التحليل.

0: إذن مستمعينا ومشاهدينا الكرام، الأوضاع تزداد خطورة في الضفة الغربية وكذلك في القدس المحتلة في الوقت الذي يشكل فيه المستوطنون الخطر الأكبر بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يساند ربما كل المستوطنين الذين يقومون بهذه التحركات. نتحدث عن قطع للطريق، عن بؤر استيطانية، عن حرق للمساجد، إضافة إلى تفاصيل أخرى. إذن أرحب بالكاتب والمحلل السياسي حازم عياد. مرحبا بك سيد حازم. كيف يمكن قراءة تصاعد مشاريع الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية المخنوقة اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا، ويعني وبالتزامن مع استمرار الاقتحامات في القدس؟
1: بعد تحية لك أستاذ محمد وللمستمعين. لا يمكن قراءتها بعيدا عن الاستراتيجية الإسرائيلية والأجندة الاستيطانية المعلنة لدى حكومة الائتلاف الحاكم ولدى الكيان الإسرائيلي بشقيه، الدولة الرسمية والعميقة. يعني هناك أجندة واضحة وخطة عمل للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، ولها امتدادات حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية. العديد من الولايات الأمريكية وبرلماناتها يعني أقرت استعمال وصف يهودا والسامرة في الإشارة إلى الضفة الغربية، وبالتالي هذا المشروع له امتداداته وله داعميه داخل الكونغرس الأمريكي وداخل مؤسسات الدولة الأمريكية، وأيضا له منفذيه على الأرض داخل الكيان الإسرائيلي ومن يتبناه أو يشرف عليه من حكومة الائتلاف سمودريتش وبن غفير. مودريتش يعني نقل يعني الإدارة المدنية من القيادة العسكرية إلى وزارة المالية، وأصبحت جزءا من الوزارة المعترف بها لدى الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، وهناك موازنة مخصصة للاستيطان وللتوسع الاستيطاني، وضمت المناطق الجيم بأكملها إلى إدارة المستوطنات.
0: إذن نحن أمام سياسة متكاملة أستاذ حازم لتغيير الأرض للواقع على الأرض.
1: نعم، يعني هناك موازنة.
0: إذن ما هو شكل الواقع الجديد الذي يسعى الاحتلال لتطبيقه يعني غير آبه بهذا الأثر؟
1: الواقع الذي يصل يريد أن يصل إليه هو ضم الضفة الغربية من خلال إلغاء أي وجود فلسطيني ذو يأخذ طابع قانوني أو مسوغات يعني تشير إلى أن هناك حقوقا فلسطينية. إسرائيل لها الحق بالمصادرة وحق بالإقرار من يملك الأرض ومن لا يملك وكيف تتصرف بهذه الأرض، والأمر لم يعد مقتصرا على مناطق جيم. الآن باء هناك 21 بؤرة استيطانية أنشئت في مناطق باء، يعني أغلبها أنشئ في العام 2024. بداية كانت سبع بؤر، الآن هناك أكثر من 21 بؤرة في هذه المناطق. وبعموم المناطق باء وجيم هناك أكثر من 42 بؤرة خلال فقط عام واحد، يعني وهذه أرقام هائلة تشير على أن هناك تسارع وهناك موارد تضخ في هذه المشاريع للسيطرة على مناطق باء، كأنهم في سباق مع الزمن. أيضا هذا أدى لاحتكاكات عنيفة مع الجانب الفلسطيني، لأن هذه أراضي زراعية ومساكن للفلسطينيين، ونجم عنها خلال فقط من 13 من تموز الحالي إلى 24 من الشهر الحالي نجم عنها أكثر من 1500 اعتداء إسرائيلي على الفلسطينيين. وسقط خلال الأيام الثلاثة الماضية 5 شهداء، واحد منهم في شعفاط في القدس. عملية الاحتكاك يعني تتعاظم، والموارد التي يضخها الاحتلال الإسرائيلي لتثبيت هذه السياسة هائلة. يعني 26 كتيبة عسكرية تم إنزالها إلى الأراضي الضفة الغربية، طبعا هي تمثل عبء على جيش الاحتلال في ظل الظروف الحالية في لبنان وفي قطاع غزة وفي ظل يعني إمكانية المواجهة مع إيران. بعض القيادات العسكرية ممتعضة من يعني قدرتها أنها لا تستطيع أن تستجيب بفعالية في بعض النقاط، ولذلك هناك يعني إطلاق ليد المستوطنين استخدام السلاح على نحو يعني يمكنهم من أن يقوموا بدور الجيش في بعض الأحيان. أعتقد أن الأمور تتدحرج يعني بنحو سيطرة مطلقة واستخدام مزيد من العنف لفرض هذه السيطرة، والاقتحامات لن تقتصر في المرحلة المقبلة على مناطق باء، قد تمتد أيضا للضرب في عمق المدن والفلسطينية في مناطق ألف، وهذا سيرفع من مستويات التوتر ويحتاج إلى مزيد من الموارد.
0: يعني لا يمكن للوضع أن يبقى على ما هو عليه، لذلك ما هي انعكاسات ذلك على مستقبل القضية الفلسطينية وما كلفة ذلك على المنطقة أيضا؟
1: يعني السياسة الإسرائيلية، إسرائيل ذاهبة

0: أمامهم للمضي قدما في هذه الاستراتيجية.
1: شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي حازم عياد. أتحول إلى الكاتب والمحلل السياسي أيضا رجاء طلب. مرحبا بك أستاذ رجاء. هل تستغل الحكومة الإسرائيلية انشغال المنطقة بالأزمات الإقليمية لتنفيذ خطوات جديدة في القدس والضفة الغربية؟ أم أن الاحتلال الإسرائيلي لا يعني أي أزمات وماض في هذا المشروع؟
0: مساء الخير. لا، هو بالأساس الهدف هو الاستفادة من الانتخابات القادمة، يعني هي عبارة عن أزمات من أجل حشد جمهور اليمين المتطرف. أنت تعلم إسرائيل كلها يمين الآن باستثناء يعني إير جولان، حزب يعني اللي كان حزب العمل، هذا الحزب الذي ما زال يمثل نوعا ما صوت العقل في إسرائيل. أما بقية الأحزاب بكل تلاوينها هي إما يمين متطرف ديني أو يمين متطرف قومي أو يمين متطرف حتى علماني، يعني رغم أنه علماني إلا أنه متطرف. يعني عندما تتحدث عن جزء كبير من حزب العمل، حزب الليكود، هناك غير متدينين ولكنهم متطرفين. على كل الأحوال الآن يعني ما يجري يخدم أجندة معظم التيارات السياسية في إسرائيل. الانتخابات قادمة بشهر 10، هم يريدون استثمار هذه الانتخابات بهذا العنف، يعني هذا العنف يولد يصنع صناديق اقتراع لصالحهم. هذا عامل. العامل الآخر هو عندهم لديهم خوف حقيقي من أن تنتقل، من أن يدخلون في مرحلة الانتفاضة الثالثة. نعلم أن هناك انتفاضة 87، انتفاضة 2002، وهذه المؤشرات خلال الأيام الماضية التي جرت في الضفة الغربية، في الخليل، في تل، في رام الله، في يعني معظم القرى، نابلس، هذا يدلل على أن هناك بذور لانتفاضة قادمة، وهذا طبيعي لأنه
1: وهذا هو السؤال الآن. إذا انفجرت الأوضاع في الضفة الغربية، ما انعكاسات ذلك اليوم على الأمن الإقليمي؟
0: يعني أنا بتقدير الأمن الإقليمي ما زال لديه يعني بعيد عن ارتدادات الحالة الفلسطينية، لكي نكون موضوعيين. يعني الدم الفلسطيني لا أحد يبكيه، لا أحد يعيره أي أهمية في ظل انفجار الوضع أو تفجر الوضع أو الأزمات المتعاقبة التي صنعها نتنياهو ودونالد ترامب في الخليج العربي. الخليج العربي مضيق قرمز أهم بكثير الآن، بكل أسف نقول هذا الكلام، ولكن هذا هو الواقع. إذن الضفة الغربية لا بواكلها، ولكن الذي يبكيها والذي يعمل من أجلها هم فقط أبناء الأرض الفلسطينية. الفلسطينيون هم الذين يخلقون وقائع جديدة في حالة المواجهة والصراع مع الاحتلال الإسرائيلي. وبتقديري أن هذه الأحداث تؤثر الشعب الفلسطيني الذي لم يعد لديه شيء يخسره. يعني عندما ننظر إلى لغة الأرقام سنجد أن هناك 800,000 مستوطن موجود في الضفة الغربية، سنجد أن هناك 192 مستوطنة و352 بؤرة استيطانية. أكثر من 50% من مساحة الضفة الغربية هي ليست بيد الفلسطينيين. إذن لم يعد لدى الفلسطيني أي خيار آخر إلى المواجهة، المواجهة الحقيقية الدموية. فنحن على أبواب انتفاضة ثالثة قادمة.
1: اليوم هل يمكن أن يؤدي استمرار التصعيد في القدس والضفة إلى تغيير طبيعة العلاقة بين الدول العربية وإسرائيل بشكل جذري؟
0: طبعا بكل تأكيد. يعني إذا كانت إذا كان مضيق هرمز يعني أحدث اختلالا في هذا الموضوع، فما بالك بقدسية القضية الفلسطينية. ما زالت القضية الفلسطينية لديها يعني عميق، موجودة بعمق الوعي العربي والإسلامي حتى، فلا أحد يستطيع أن يتجاوزها بمعنى أن يدير لها ظهره. ولكن أهمية هذه القضية، وأنت تعلم أن عندما يعني يصبح الدم هو الذي يسيطر على المشهد، تعود القضية الفلسطينية وكأنها تفجرت إلى في اللحظة. هكذا هي طبيعة وديناميكية الوضع الفلسطيني والقضية الفلسطينية. أيضا الموضوع الذي ما زال يؤثر على حياة الفلسطينيين هي المواجهة الشبه الدائمة التي يمكن أن تكون دائمة مع العدو، وأكثر حدة وأكثر دموية خلال الفترة القادمة. وهذا بكل تأكيد

0: سيترك ارتدادات على الوعي العربي والقرار الرسمي العربي بشكل واضح.
1: اليوم ما حدود القدرة أو قدرة المجتمع الدولي على وقف التوسع الاستيطاني ومنع انفجار أوسع في ظل استمرار غياب أي إجراءات رادعة؟
0: يعني للأسف أنه يعني المؤسسات المنظمة الدولية الأمم المتحدة يعني كلها ثبت فشلها على أرض الواقع. الآن يعني مثل ما بيقول المثل لازم تخلع شوكك بإيدك. إذا أنت ما خلع يعني ما خلقت وقائع جديدة، وللأسف هذه الوقائع لا تتم بالتمني وبيانات الشجب وما يجب أن يحصل، هذا له ثمن وثمنه أرواح ودماء. فإذا نحن أمام مرحلة وانعطافة خطيرة سيتكلف فيها الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية. أهل غزة دفعوا ثمنا غاليا وما زالوا يعيشون هذا الثمن ويدفعونه كل يوم. أهل الضفة الغربية، أبنائنا في الضفة الغربية، أهلنا في الضفة الغربية مقدمون على أيام عصيبة مع هذا الاحتلال الفاشي.
1: شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ رجاء طلب، الشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعينا مشاهدين الكرام على طيبي وكرم المتابعة، في أمان الله.
2: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاماً يبدأ الشاب اليتيم طريقاً جديداً خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

0: اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
1: أعمارنا
2: هنيئاً لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة. أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
3: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
4: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
5: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.

0: من عمان نبض القدس. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. قحطت البادية في أيام هشام بن عبد الملك، فقدمت العرب من أحياء القبائل، فجلس هشام لرؤسائهم فدخلوا عليه، وفي وفد القوم درواس بن حبيب وله 14 سنة، عليه شملتان وله ذؤابة، فأحجم القوم وهابوا هشاما، ووقعت عين هشام على درواس فاستصغره، فقال لحاجبه: ما يشاء أحد أن يصل إلي إلا وصل، حتى الصبيان. فعلم درواس أنه يريده، فقال: يا أمير المؤمنين، إن دخولي لم يخل بك شيئا، ولقد شرفني، وإن هؤلاء القوم قدموا لأمر أحجموا دونه، وإن الكلام نشر والسكوت طي، ولا يعرف الكلام إلا بنشره. فقال هشام: فانشر لا أب لك. وأعجبه كلامه. فقال درواس: أصابتنا 3 سنين، فسنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة نقت العظم، وفي أيديكم فضول مال، إن كانت لله ففرقوها على عباده المستحقين، وإن كانت لهم فعلى ما تحبسونها عنهم، وإن كانت لكم فتصدقوا بها عليهم، فإن الله يجزي المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين. واعلم يا أمير المؤمنين أن الوالي من الرعية كالروح من الجسد، لا حياة للجسد إلا به. فقال هشام: ما ترك الغلام في واحدة من الثلاث عذرا. وأمر أن يقسم في باديته 100,000 درهم، وأمر لدرواس 100,000، فقال: يا أمير المؤمنين، ارددها إلى أعطية أهل باديتي، فإني أكره أن يعجز ما أمر لهم أمير المؤمنين. قال: فما لك من حاجة تذكرها لنفسك؟ قال: ما لي من حاجة دون عامة المسلمين. ولما عاد درواس إلى منزله، بعث إليه هشام 100,000، ففرقها في 9 أبطن من العرب، لكل بطن 10,000، وأخذ هو 10. فقال هشام: إن الصنيعة عند درواس لتضعف على سائر الصنائع. وهكذا سجل درواس مأثورة خالدة في عزة النفس والإيثار، فكان لسان قومه في الشدة ويد المعروف في الرخاء.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. رئيس الوزراء جعفر حسان يؤكد أن الأشهر المقبلة ستشهد بدء تنفيذ الناقل الوطني والسكك الحديدية. حسان يؤكد أهمية الإسراع في تنفيذ مشاريع تطوير وتوسعة موانئ العقبة إلى جانب مشاريع الخدمات اللوجستية في مجالي الشحن والتخزين. وزير الطاقة يقول إنه من المتوقع أن يصل إنتاج حقل الريش بحلول 2029 إلى نحو 418 مليون قدم مكعب يوميا. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط فجر اليوم على إحدى واجهاتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة. صحة غزة تعلن عن وصول 9 شهداء و36 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية. الرئيس السوري أحمد الشرعي يقول إن دمشق تعمل على التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة عدد من الدول. وأخيرا الرئيس السوري يؤكد أن دمشق لا تعتزم أي تدخل عسكري في لبنان. ختام الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: رمز البزايعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة المستمعين والمشاهدين لأثير حياة، حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقكم أن يعطيكم من خيري الدنيا والآخرة. هذا وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا أسوتنا قدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يديم على مملكتنا الأردن الهاشمية وسائر ديار المسلمين الأمن والأمان، السكينة والاستقرار، وأن يعز أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرد شبابنا وشاباتنا صغارنا وكبارنا لدينهم ردا جميلا، وأن نحيا عزة هذا الدين وقوة هذا الدين ومهابة هذا الدين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفع بكم وأن يجعلني وإياكم طريقا لأخذ الناس إلى الجنان. الأحبة في الله، رضي الله عنكم، اليوم نسير معه صلى الله عليه وسلم وعلى عتبة الحبيب مع جبر الخواطر. دعوني أقف مواقف متعددة من سيرته صلى الله عليه وسلم، كل منها يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص دائما على أن يكون جابرا للخواطر. جبر الخواطر من أعظم الأخلاق، بل عدها بعض العلماء أنها عبادة يتقرب بها العبد لربه. قال: الخلق عيال الله، أقربهم إلى الله، أنفعهم لعياله، أحسنهم لعياله، في رواية أخرى: فكلما كنت في عون العبد كان الله في عونك. العبد يستر أخا، يفرج هما، يقضي دينا، يطعم جائع، ينصر مظلوم، يؤوي ضعيف، والله يعطيك أكثر وأكثر، فإنه الكريم العظيم جل في علاه. أيها الأحبة، من أسمائه الجبار، وإن كان فيه معنى أنه يقهر عدوه ولا يقف أمامه شيء ولا ند ولا خصم له، من الجبار إلى أنه أيضا يجبر القلوب جل في علاه. فمعنى الحنية أيضا والرحمة والشفقة تجدها تحت مظلة اسم الجبار من أسمائه جل في علاه. ونقول: من سعى بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر. أيها الأحبة في الله، تعالوا بنا اليوم نجبر خواطر الناس، بمعنى آخر لا نكسر قلوبهم. فهذا ملخص كلمة جبر الخواطر: لا تكسر قلب، لا تنزل دمعة، لا تورث حزن، لا تأتي بمصيبة. بعض الناس تتمنى ألا تراه، تتمنى ألا تلتقي به، بل تتمنى ألا تسمع اسمه وهو غائب أصلا، لأن مجرد وجود هذا الاسم ليس من باب التشاؤم، إن من باب أنه محب للشر ويحب الشر والفتنة، وأينما جلس تجد الغيبة والنميمة على لسانه، فهو معول فتنة ومعول غيبة ونميمة أينما حضر. فبعض الناس يتقي الناس شر لقائه، وهذا والله من أعظم الناس ومن أسوأ الناس، ذاك الذي لا يتمنى الناس أن يلقوه، بعكس الذي ينشر الخير والمحبة. فصنائع المعروف كما أخبر صلى الله عليه وسلم تقي مصارع السوء. واعلموا أيها الأحبة، والله إن وقع، طبعا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال عن جابر الخواطر عن صانع المعروف أنه لا يقع، قال: فإن وقع وقع متكئا، أي لا يقع تكثر السكاكين. فدائما إذا صنعت شيء لله تذكر أن الله لن يخذلك، لن يتركك، لن يضيعك. والله يقول: وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. نجد مشاهد في القرآن فيها أن الله جبر خاطر بعض الأنبياء، بعض الرسل، بل والحبيب عليه الصلاة والسلام. يكفي أن الله تعالى قال له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما الذي تريد أجمل من هذه الرسالة لكل مهموم مغموم؟ ولسوف يعطيك ربك فترضى. مريض يشفيك، غني يغنيك، فقير يغنيك، مريض يشفيك بإذن الله طبعا. وإن كنت في مصيبة يرزقك المخرج، وإن كنت في هم أو غم يزيله عنك. فالله جبار، يجبر القلوب ويذهب كسرها ويدفع حزنك ويزيل ألمك وهمك وغمك. ولسوف يعطيك فترضى. قيل أن الحبيب عليه الصلاة والسلام تلا يوما قوله تعالى على لسان عيسى عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك. فبكى صلى الله عليه وسلم وجعل يقول اللهم أمتي أمتي. فأمر الله تبارك وتعالى جبرائيل عليه السلام أن يذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وينظر حاله، والله أعلم بحال نبيه صلى الله عليه وسلم. جبرائيل يذهب ويسأل وربنا أعلم، ثم يقول إن نبي الله يسألك رحمة لأمته. فيقول الله تعالى لجبرائيل اذهب لمحمد وقل له سنرضيك بأمتك ولن نسوءك فيهم أبدا. هذا جبر خواطر نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الأحبة، عندما أخرج من مكة وهو حزين، سبحان الله، شرب ماءها وتنسم هواءها، أخرج منها وعلى أرضها درج عليه الصلاة والسلام، يعني كما نقول خرج منها وعلى أرضها درج، عاش طفولته ذكرياته كلها في مكة عليه الصلاة والسلام. وقف يقال على تلة يعني يسميها بعض العلماء بالحزوة، وقف عليها صلى الله عليه وسلم وقال والله إنك لأغلى البقاء على الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، حتى أن الله سلى قلبه وخفف همه وأوعده جل في علاه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي أن الله سيعيدك إليها. ويأتي عام فتح مكة سنة 8 للهجرة ويقرأ الصحابة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج، فأصبحت واقعا وأصبحت جبرا لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج منها وقد فر بدينه وفر مما رأى من ألوان العذاب والضيق من قريش ومن معهم، حتى أن الله أتى به فاتحا. وكان أيضا جبر خاطر كبير لأهل مكة الذين لو فعل بهم ما فعل عليه الصلاة والسلام لما لامه أحد من جزيرة العرب. آذوه، قتلوا أصحابه، أخرجوه من ديارهم، أخذوا أموالهم، فرقوا بين الرجل وزوجه، بل بين الأب والأم وابنها، كحديث أم سلمة تلك التي يعني بني المغيرة أخذوا المرأة اللي هي بنتهم، وبنو أسد أخذوا الولد، ففرق بين أبو سلمة ذهب للهجرة وأم سلمة في مكان وابنها في مكان لسنة كاملة لم ترى رضيعها ولدها الصغير. فقريش حقيقة يعني تفننت في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم بعدما أن جمعهم يوم أن دخل مكة وكان يستطيع أن يقطع رؤوسهم أو أنفيهم من الأرض، قال ما تظنون أني فاعل بكم. هاي أيضا من أعظم رسائل جبر الخواطر التي مارسها عليه الصلاة والسلام. قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اليوم احنا بحاجة أن نمارس جبر الخواطر فيما بيننا. والله العظيم، والله إخوان، أنا لما أسمع أنه في صديق لنا نحبه في الله، عاش معنا، درس معنا، كان زميل في منطقة معينة في وقت معين، مريض الآن، أليس من جبر الخواطر أن يزار هذا الإنسان، نرفع معنوياته، حتى لو كان مصاب بالسرطان، بغسيل الكلى، أيا كان، نقول له كلمة طيبة، والله ما شاء الله عليك مفتح، والله منور، تبارك الله، ما شاء الله عليك، يعني شو يا أخي، شو بتوكل أنت، عسل، كلك عسل على بعضك. فنتكلم له كلمات ترفع معنوياته، تجبر خاطره، تخفف عنه آلام المرض. وأحيانا يعني بعض الناس في مرضه يدخل في موجة اكتئاب أيها الأحبة، موجة الاكتئاب الشديدة هذه قد يقتل الإنسان فيها نفسه. يعني بعض الأطباء النفسيين بيقول لك سبب الانتحار لهذا الإنسان أنه كان داخل في موجة اكتئاب قوية، لم يجد السند، ما حد جبر بخاطره، ما حد وقف معاه. فاليوم علاج المريض النفسي دائما يقال أكثر وأعلى تأثيرا من العلاج العضوي. ماشي، بيأخذ حبوب الله يشافيه ويعافيه، ويعني بيخفض ضغطه، بيأخذ سكر. احنا طبعا لسنا مع ترك الأدوية، بل الأخذ بالأسباب، لكن في علاج نفسي رائع سيان ويلتقيان مع العلاج العضوي الآخر. فنرفع معنوياته ونخفف عنه. وأنا بحكي لهم كثير أحيان، بقول لهم الأب المستوت على الفراش والأم اللي على الكرسي يعني تحتاج أنه عفوا أجلكم الله أنه نقولها نقل ونحملها حمل للحمام، ها ينبغي أنه يكون يوم بالأسبوع على أقل يوم، بليش أقول لك يومين، لكن إذا كان في إخوة قريبين يومين وثلاثة، هاي تحطها بالسيارة جنبك، حتى ولو وقع بالسيارة ما وقع من إيذاء. احطه بالسياره جنبي، لا تقول لي ريحه السياره طلعت، لا تقول لي مش طايق امي. ما وصلنا لدرجه ان يستعر الرجل او ان يخجل الرجل من والديه. اطلع ابوي جنبي، كاسه عصير، بحب القهوه معينه، بحب سحلب، بده قطعه هريسه، اجيب له اياها والف فيه ساعه، وما ابين انه انا مثاقل، وما اقول اتشكوى ان انا والله ضايق الحال ولا انه ازمه، لا، اقول له بالعكس انا فرحان يا ابا. يا الله يا ابوي، انا اعلم ان الله الان الله يعني حباني واكرمني انه انت جنبي، انه انت سبب الخير اللي انا فيه، سبب وجودي بهذه الدنيا. والله يا ابا انك انت تاج راسنا، وتعلي من شان والدك، وتسمع الكلام الطيب وتخفف، والله سيعود ابوك شهر كامل لو لم ياخذ حبه علاج واحده لما تغير حاله للأسوأ. وكذا أمك هذه التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بحسن صحبتها وبإكرامها والتواضع لها. وكذا مع والدك، لو أنك أخذتها ماشي ببيت أختك، أختك مش مقصرة معها، لكن لا، هاي أمي ولي حصة، بدي أجي أخذها أنا، بدي أخذها على البحر الميت، بدي أخذها على تل فريك عجلون، بدي أخذها على تل الرمان الصنوبر دعايات عشان نزبطهم، بدي أخذها على العقبة، أدخلها البحر، أغطش رجليها، أجيب لها شاي على الحطب، أخذها على رم. أمي كبيرة وبتتعب، ما عليك، أنا بدي أحط لها إسفنجي فوق الكرسي، الكرسي فيها مساج وفيها تبريد وتسخين، أنا ومكيف، أنا مزبط الحج، بدي أخذها بدي أغير لها جو يومين ثلاث. وتأخذ أمك الصبح تنزلها بالفندق هالفطور بانكيك بان، وتعطيها كمان أومليت، يعني خلينا نتكلم، بدك شوية سبايسي، بدها بصل، أمك جيب لي شو بتحب، وتقول لها ماذا تحب، شو بتحب تتغدي يما، شو السمك اللي بدك إياه، شو بتحب أمك السمك، بتحب الناجب، بتحب الشعور، بتحب الهامور، صحتين وعافية. أدلعها يومين ثلاث، أرجع أمي وجهها منور، أرجع أمي مبتسمة، أرجع أمي بتضحك، بدل ما هي صابة الاكتئاب وصلها شهرين ثلاث مرمية بالغرفة. إذا دخل واحد سلم عليه والأولاد هم والروتين هو، أنت ما بتحب تطلع، والله بنفقع، والله أحيانا يومين إذا بظل، وأنت مريض ومش قادر تطلع بصيبة اكتئاب. فاليوم عبادة جبر الخواطر ينبغي أن تفعل. صديق إلي، صاحب إلي، على كل حال بعد هذا الفاصل وعبر أثير حياة نعود ونواصل، انتظرونا، بارك الله فيكم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
3: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
4: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
5: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
6: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
7: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
8: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهر وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة. قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
9: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
10: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
11: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.
12: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38.
13: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: سلام الله عليكم مجددا، حياكم الله أحبتي في الله عبر أثير حياة، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم سببا لنشر كل الخير والصحة والسلامة، وأن نكون من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. أيها الأحبة، أتكلم عن بعض الوقائع التي يمكن أن نبدع فيها في جبر الخواطر، كما علمنا ربنا، كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. وقلت جبر الخاطر أيها الأحبة أن تخفف من هم فلان، أو أن تعينه على قضاء دينه، أو أن تسد جوعه، أو أن تنصر مظلوما، أو أن تؤوي ضعيفا. والله سبحانه وتعالى يعني يغني من كان فقيرا، ويشفي من كان مريضا، ويزيل الحزن عمن تلبس الحزن قلبه، ويخرج من المصيبة من وقع به الهم والغم. فسبحانه جبار، يجبر قلوبنا ويريح صدورنا ويعطينا الأمل والبارقة والخير. اليوم في بعض الناس يحتاجون أن نطبق عليهم هذه العبادة، عبادة جبر الخواطر. أيها الأحبة، ذكرت لكم آية والله أنها تصلح لكل إنسان على وجه هذه الأرض، ممن أصابه الهم أو الغم، أو ظن أن فلان خذله وأن الدنيا لا خير فيها، أو حبيب هجره وأن الدنيا يعني لا خير فيها، أو ظلم من إنسان وأن الدنيا لا خير فيها. يكفي أن نذكر قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. نعم، قيلت للحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، ولكنها عامة لكل مؤمن تلبس بحبل الله، وأمسك بحبل الله، واستوثق بحبل الله، وظن أن النجاة كلها مع الله، وأحسن الظن برب العالمين، وأخذ بالأسباب. فلا بد لرب كريم أن يجبر خاطر هذا الإنسان. أيها الأحبة في الله، اليوم بعضنا قد يصاب كما قلت لكم بمرض، أو أحد والديك. اليوم مطلوب منك تكون عنوان لجبر الخواطر، تكون عبارة عن شيء جميل. كلما دخلت مكان كالغيث أينما حل نفع، يستبشرون بقدومك، يفرحون بكلامك، تزرع فيهم الأمل، تزيد فيهم مساحة الرحمة. يعني أحيانا جبر الخواطر ترى مش دائما بده فلوس، مش دائما لازم أدفع حتى أكون جابر الخواطر. كالذي يسأل إنه أنا والله بطلت أزور خواتي، أو بطلت أزور أرحامي، خالاتي وعماتي، والسبب ما معي يا شيخ، ما معي أودي، ما معي أهدي، ما معي أشتري وأخذ، ما معي أنا كنت أعطيهم. تغير الزمان، تقاعدت الآن. يعني في ناس لليوم عطل نفسه عن رحمه أو عمن يحب لأنه ما في فلوس. وأبدا عبادة جبر الخواطر غير مرتبطة ومرتهنة بالنقود أو بالفلوس. لها بعض صور لا شك، أن المال يرسم فيها السعادة، يفرج فيها الغم، ويزيل بها الهم. نعم لا شك، لكن الأصل أن تبادر ولو بكلمة طيبة. والله لما تروح لصديق إليك فقد أمه أو فقد أخت إله، وتتكلم معه كلمة طيبة، تقول له عظم الله أجرك وإن شاء الله إلى الجنان. وأذكر هذا المشهد في حديث جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله خادم النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفونه، وأحد الصحابة الطيبين الصالحين رضي الله عنهم جميعا. مات والده، فلما مات أبوه ترك عليه دين، وترك له خوات كثر، يعني صار عنده خوات ودين. فتثاقل، وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له بالنص، قال له عليه الصلاة والسلام، وشوفوا العبارات الجميلة اللي فيها والله أعظم جبر خواطر. قال له صلى الله عليه وسلم: ما لي أراك يا جابر منكسرا، يعني مبين عليه مغموم تعبان. فقال: يا رسول الله، مات والدي وقد خلف دينا وعيال، اللي هو الخواته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يرضيك أن أبشرك؟ واحد بقول لك علي دين وخواتي كثار ومش عارف كيف بدي، وانت بتقول لي بدي شوف شوف شوف. قال: بما يا رسول؟ قال: والله إن الله كلم الناس من وراء حجاب، إلا والدك كلمه الله كفاحا، يعني مباشرة، وقال له: تمنى علي يا عبدي. شوف المتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح، يبشر، بيقول له: تعال انت هاك الهم، ابوي ودين وخواتي، تعال ابشرك شو صار مع ابوك، تعال اقول لك، توكل على الله والله ما تشوف الا الخير. قال: والله لقد كلم الله الناس من وراء حجاب، وكلم والدك كفاحا، وقال: تمنى علي عبدي. فتمنى والدك أن يعود مرة ثانية فيقاتل فيقتل. فقال الله: أخذت عهدا انه ما في رجعة مرة ثانية للدنيا، خلاص. قال: فأكرم الله والدك وأنزل الله فيه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أكرمه بجنان وأكرمه بما يرضيه وأسعده الله، قال تمنى علي يا عبدي، ففرح جابر وزال الهم والغم. معي أخ كريم متصل. أخوي عمر،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الحبيب، الله يرضى عنك.
1: يسعدك دكتور، ويا الله ما أروعك يا دكتور.
0: الله يكرمك حبيبي، الله يسعد قلبك،
1: وربي يجبر خاطرك بهالكلام الطيب
0: وهالبرنامج. جميعا يا حبيبي،
1: والعنوان الجميل اللي اخترته اليوم.
0: الله يرضى يعني عليك يا حبيبي.
1: يعني بداية هو عجب الخواطر، بداية نسأل الله عز وجل أن يجبر خواطر أهل غزة
0: آمين
1: وأهل فلسطين وكل مظلوم. سيدي يعني أجب الخواطر، بس اللي كلمتينك بدي أحب أوصلهم برسالة اللي قبل غيري. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم احنا قدوتنا، هو واحسن القدوات لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي كان يسلم على الاطفال الصغار هم بالشارع يسلم عليهم. هذا نوع
0: عليه الصلاه والسلام،
1: هذا نوع من نوع جبر الخواطر. والطفل شو عارفه الطفل؟

0: الله يجعله مبارك يا دكتور خالد. الحلوان انا بحكي معك بقول لك بدي الحلوان.
1: نعم.
0: ما تقول يا دكتور خالد، تقول لي والله الوضع صعب، والله طفران، والله ما قبضت راتب، والله
1: يعني في ناس بالثاقل لما تقول له اي صارت مناسب، طيب بدنا حلوان او بدنا نوكل كنافه او بدنا نوكل منسف عندك، شكل وجهه بتغير في بعض الناس.
0: دكتور في منهم بقطع ايده مش حد عليها. طب انا مش طالب.
1: لا يعني اله
0: قول كلمه ابشر.
1: لا إله إلا الله سبحانه.
0: كلمة ابشر أنا ما راح أجي، بس إنه كلمة ابشر هاي خلاص بتريحني.
1: إيه والله إيه والله إيه والله. يقول له ابشر وترك على الله سبحانه وتعالى.
0: يعني أنا المقصود يا دكتور.
1: وجيبه وراح تنبسط أنت وياه. حبيبي.
0: إنه جبر الخاطر بكلمة، كلمة تجبر خاطر فيها خلاص انتهينا. لو قلت ابشر، لكن في ناس سبحان الله يا دكتور يعني بقول لك بصير أقول لك والله اليوم الشغل كان مش نافع، الشهر ما قبضناش راتب. خلاص قول ابشر. بشر أخوك المسلم، بشر أخوك.
1: والله كلامك واقع، كلامك واقع. اي والله اي والله للاسف والله العظيم في بعض الناس يا اذا ترى يعني اذا فكر انه بده يكرم ضيفه خلنا ناخذها على الواقع. يعني انا عندي عقيده وبحكيها لاصحابي دائما وضيوفي دائما، والله ما دخل ضيف بيتي الا اكرمني الله ورزقني، وهي بحلف يمين على الهوى. وانا والله احب الضيف، والضيف ضيف الرحمن، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. وقلتك اقل ما فيها يعني عقولتها للطيبين، لاقيني ولا تغديني قل لي ابشر ومن عيوني ويلا باسرع وقت وانا جاهز وانت حدد وخليها اتركها لله، والله بيسر والله يطعم والله يرزق والله يعطي سبحان الله.
0: دكتور انا والله والدي رحمه الله عليه
1: الله يرحمه ويغفر له،
0: اليوم لما يجيش عندنا ضيف فيه أبوي هكا كان يرحمه كان يظل هكا يتحكفك ما يكون مرتاح
1: في شيء غلط تعود
0: فيه. لما يجينا ضيف يقول لك بكون مرتاح خلاص، يعني بحب يكرم الناس، بحب يقدم للناس، حتى لو هم الإكرام مش ضروري تذبح لي ذبيحة ولا
1: لا والله والله كاسة شاي بالنعناع، حبة معمول أحيان، فنجان قهوة، حبة شوكولاتة بتسوى الدنيا كلها والله. مش شرط. إيه والله مش شرط، لا تذبح لي ولا تكلف حالك ولا ولا ولا.
0: واحنا اليوم امتنا يا دكتور والله بحاجه جبر خاطر، ورب يجبر خاطرك على هالحلقه.
1: امين جميعا يا حبيبي جميعا.
0: انت رائع.
1: الله يحميك يا حبيب. شكرا اخوي يا عمر، الله يحفظك. الوالد عايش ولا متوفي؟ الله يرحمه يا عمر.
0: والدي انا كان مدرس قران احنا معروف الشيخ خالد ابو زيتون رحمه الله عليه.
1: والله الله يرحمه ورحمه الله. انا والله سالتك لجبر خاطرك الان بان نترحم على الهواء على والدك واموات المسلمين جميعا، فاسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يغفر له وان يرفع منزلته وان ينير قبره نور السماوات والارض. حبيبي حبيبي يا عمر.
0: إن شاء الله.
1: الله يحميك يا حبيبي الله يحميك.
0: والدي توفى والمصحف في ايده كان حاضن مصحف حضنه
1: نياله، يعني هنيئا له. أسأل الله لحسن الختام وأسأل الله أن نلحق بالصورة الطيبة الذكر عن والدك رحمة الله عليه، والله يغفر له ويرضى عنه. يعني أخونا عمر أحيانا يعني يناقش أيضا موضوع حقيقة هو موجود ويكثر بين الناس اليوم. بعض أنا حتى بخطبة الجمعة كانت على الإحسان، خطبت الجمعة الماضية، فبتكلم أنه بعض الجيران للأسف هذا موجود في العاصمة عمان نوعا ما، مش موجود في غيرها. أهل القرى لليوم بحبوا بعض، بزوروا بعض، يجبروا خاطرهم يجبروا بعضهم خاطر بعض في عرس كلهم ملتموا وبنقطوا، بنقط لله، بنقط ما بستنى أكتب، لا بدون كتابة بروح بنقط، حط 5 10 20 50 100 هو الله لله بيقدره، بنقطوا بعض وبالعزة بتلاقيهم بقفوا جنب بعض، هذا بيجيب قهوة، هذا بيجيب تمر، هذا بيجيب سكر، هذا بيجيب كذا، هذا بقول الديوان مني، هذا الخيمة علي، أبوقفوا مع بعض. اليوم بعض اللي بتلاقي عمارة فيها 6 شقق 7 شقق 12 شقة، والله بعضهم أغلبهم لا ما بيعرف بعض، وبعضهم قد يموت في العمارة وبتطلع ريحة الميت لأنه رجل كبير مسن، هذا الأصل العمارة كلها. أنا اليوم الدور علي خالد، بكرة عليك فلان، بكرة عليك فلان، ندير بالنا عليه، نسأل عنه، نودي له صحن أكل. يعني في بعض الناس والله تجد عمره 70 80 سنة، أنا بعرف في ناس عمره 70 سنة ماتوا أولاده، ما عنده حدا، ما عنده، أو إله ولد في أمريكا مش راضي يرجع، أو بنت متزوجة في أستراليا ما عنده حدا. طب مين بطبخ لك؟ بقول لك أنا بطبخ. وين أنت بتطبخ؟ 80 سنة شو بدك تطبخ؟ نقضيها طون وسردين، وإذا في شوية فلوس يمكن يطلب له مشاوي بالشهر مرة. فهذا حلو إنك أنت تجبر خاطره. يا أبا ذر يعني إن طبخت فأكثر المرقة وتعاهد بها جارك. هذا نوع من أنواع جبر الخواطر بين الجيران. نجح ابنه تبارك له، مات عنده إنسان تواسيه وظلك معه وتوقف كأنك أخ. والله بعض الجيران يحمل لفظ الأخ وزيادة لأنه بتشوف أكثر من أخوك وبوجهك أكثر من أخوك وبمد إيده إليك أكثر. وأذكر أن أحد الفضلاء أراد أن يبيع بيته، فجاء الناس يتراكضون، عنده لوكيشن جميل، موقع جميل، وإطلالة حلوة، فجاء وناس كثر يريدون أن

يشتروا هذا البيت، فدفعوا له لطلب، قالوا يلا هذا الطلب بدنا البيت. فقال لا تدفعون مثله ثمن لجاري. قال أنت جاي تبيع البيت ولا تبيع جارك؟ قالوا شو أبيع البيت، أنا البيت ما ببيعه إلا مع جاري، بدي حق جاري. قالوا إله ثمن؟ قال طبعا، إن غبت سأل، وإن حضرت للمجلس وسع لي، وإن وقعت في ضيقة مد يده، وإن سافرت عهد أهلي بسأل عنهم وبتفقدهم بالأكل. يعني بدنا اليوم ندير بالنا على حالنا. أسأل الله يجعلني وإياك ممن سعى بين الناس جابرا للخواطر فأدركه الله في جوف المخاطر، اللهم آمين. فاصل قصير سريع مع حبيبنا مأمون شحادة ما يسر هذه الحلقة، الله يعطيه العافية، وكريم السراوي أيضا يعطيه ألف عافية، وحبيبنا أيضا عبد الرحمن أبو رياش. فاصل ونعود ونواصل، انتظرونا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محام سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان وبهمتكم

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: الخرمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
2: المدارس العمرية 39 عاما ونحن نبني الإنسان، ولهذا نوفر بيئة تعليمية متطورة تضم غرفا صفية ذكية ومختبرات حديثة ومرافق رياضية مع أسطول من الحافلات الحديثة. التسجيل مستمر للعام الدراسي 2026-2027. المدارس العمرية، تعليم عالمي بقيم عربية.

0: اسم له تاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل، 0799-364-41.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله.
2: فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة،
1: وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

سلام الله عليكم مجددا، حياكم الله في أحبتي في كل مكان، وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبر أثير حياة، نلتقي مجددا رضي الله عنكم. أحبتي في الله، لعل الهدف الرئيس من هذه الحلقة اليوم أنه نشغل المود الموجود عندنا في قلوبنا، وهو جبر الخواطر. هل وأسأل نفسي، هل أنا ممن يجبر خواطر الناس؟ فلان صديقي، فلان حبيبي، فلان جاري، فلان زميلي بالعمل، فلان أخوي. أحيانا بعض الناس والله الذي لا إله له 10 دنانير بتغير حياته كاملة. بتقول لي 10 شو بدها تساوي؟ بعض الناس الله يعلم أحيانا بتصل فيك بده يروح يراجع مستشفى، ما معه تاكسي يروح ويجي، ما بده شيء، علاجه موفر، تأمين موفر، بده 10 دنانير، ممكن بطلب منك أول مرة وبنتظر الشهر الجاي لما يصير عنده مراجعة تعطيه. بعض الناس انت بتعرفه صادق وعلاجه غير متوفر، متى غير متوفر نفرض انه يعني صدقة في كلامي وثقة، وانت عارفه مش اللي بلقاك عباب المحلات والمطاعم، وبدي اوفر هذا العلاج، بيعطي لي 50 واحد، باخذ حقه من 50 واحد، هو بده باكيت واحد، وثاني يوم بروح على مكان ثاني برضو بيجمع لي 50. لا، مش هذا المقصد. المقصد بدي اسأل نفسي، هل انا ممن يجبر خواطر الناس؟ وهل انا جابر للخواطر؟ وهل انا وقعت ضمن هذه الحلقة الجميلة، الخلق عيال الله، أقربهم إلى الله، أنفعهم لعياله؟ والمسلم من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كلها جبر خواطر. نبدأ بالأب والأم، خاصة المرضى، خاصة التعبانين، خاصة اللي قاعدين بالبيت، هذول أوعكم تتركوهم للبيت، إياكم تتركوهم للجدران الأربعة، إياكم تتركوهم للروتين اليوم، يقتلهم، يدخل الاكتئاب، يدمر حياتهم. الأب والأم على الأقل بالأسبوع مرة مرتين بلف بالسيارة لمدة ساعة، سندويشة، كاسة قهوة، وهذه الساعة ينبغي أن تكون ساعة دلع كاملة، لا فيها تأفف ولا شكوى ولا ولا ولا حتى من السير. لو زحمة طول بالك، لو جو نار طول بالك، المهم أن تسعد قلب والدك والدتك. أختك ورحمك لا ينتظرون مالك، روح زورهم، فقط دخولك عليهم يفرح قلوبهم. قدموا لك شيء جزاهم الله خير، ما وجبوني، ما قدموا لي، ما أقطعهم لأني ما جبت، ما أكرموني. لو أعطيتها 50 بتعمل لي غدا مقلوبة، لو أعطيتها 100 بتعمل لي منسف، لو أخذت معي البقلاوة بتشربني قهوة، اليوم شربوني شاي وياريت بنعنع ومر بدون سكر لأنه ما دفعت فلوس. لا، دير لا تجعل عبادة جبر الخواطر مرتبطة بمال. اليوم جار عندك عنده فرع، عنده عزاء، أكون بالمناسبتين معه وسند إله، والبدك إياه جاهز، سيارتي تحت أمرك، بيتي إلك، كرسي بالريف، خبز، سكر، رز، أي شيء، حتى جرت الغاز بالشتاء تبجر. عبادة جبر الخواطر تورث محبة في المجتمع، تورث تناغم، محبة أواصر أقوى، علاقات أوثق، بصير الناس يحبوا بعض، بصير يحبوا الخير لبعض. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني حريص، ليذكر أنه كان له صديق للنبي صلى الله عليه وسلم في البادية، يعني هو كان في المدينة، لما يطلع على البادية أطراف المدينة، اسمه زاهر بن حرام. زاهر بن حرام هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا باديتنا، يعني البادية كلها اختزلها النبي صلى الله عليه وسلم في شخص إنسان، لأنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويكرم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي كان يحبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن حاضرة زاهد، لما يجي زاهر بن حرام للمدينة بيتنا مفتوح له. فيوم الأيام قدم زاهر ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، فرآه النبي من بعيد. شوف فعل النبي، الحديث صحيح، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لف من وراء ظهره وضمه، مسكه مسكة شديدة، يعني ما بيقدر يلف ولا يشوف اللي وراه. هاي أحيانا بنمزحها مع بعض إحنا الشباب، نمسك الواحد أو واحد بمزحها مثلا مع من يحب. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم بين قوسين جوده، مسكه بحيث أنه لا يستطيع أن يرى من حول. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا العبد؟ فتنبه كل الناس بالسوق يعني ينظرون زاهر بن حرام، في ناس بيعرفوا ناس ما بيعرفوا، لكن مين اللي وراه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هسه زاهر لما شد النبي صلى الله عليه وسلم شعر بضيق وما عجبه، لكن لما سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا العبد ضحك زاهر. ولما عرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قاعد بمزح معه، شوف لما تجبر خاطره في المدينة وفي سوق وعلى مرأى الناس كلها، عند زاهر الموقف بسوى الدنيا كلها وما فيها.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا العبد؟ الآن زاهر لما عرف أنه الماسك النبي صلى الله عليه وسلم هدأت الروح وأرخى نفسه كما نقول، ثم قال تجدني كاسدا، والله ما حد بيشتريني يا رسول الله. قال ولكنك عند الله غال، أنت غالي عند الله. وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يثني على زاهر بن حرام، لتعلم أيها الأحبة أنه كلمة قد تغير مودك باليوم كامل. ليش أصحى بوجه المدام أعطيها أنت معفنة أنت مش نظيفة أنت مقصرة؟ كلمتين عالج بطريق معكوس، الله يرضى عليك. يعني لو هيك شطفة سريعة على كذا، مسحة سريعة على كذا، معطر جو حلو، ترتيب هذول بطريقة والله أجمل، يعني العين تحب أن ترى. يعني بإمكانك أن تعالج دون أن تصطدم، دون أن تكسر قلب. ولما الزوجة يزيد وزنها شوي، بلاش عبارة بقرة عفوا ودبة وكذا، بلاش. يعني قولها والله أجمل لما يكون الوزن أقل، والله العظيم بحسك رياضية، بحسك غزال، يعني هات كلمة جميلة تليق. بلاش من الكلام الدفش، كلام اللي بكسر القلوب، كلام اللي يدمع العين أحيانا، والله العظيم. بإمكاننا نجبر خواطر حتى أولادنا أيها الأحبة. قصر بالمدرسة، رسب توجيه، انتهت الدنيا. والله أيها الأحبة هذا أنا بحكي دائما كدرس لمن أحب، وفيه جبر خواطر حتى لما يرسب. وكنت أروح أنا أنت بس بتبارك للي بنجح، والله كنت أزور اللي برسب بعضهم، أروح له أزوره وأقول له ترى بعرف صديق 5 سنوات، مش سنة ولا مرتين ولا ما في تكميلي، كان 5 سنوات كوع بالتوجيه رسب، نجح السادسة 5 ودرس في جامعة خاصة، ما جاب معدل يدخله جامعة حكومة، درس في جامعة خاصة، الآن راتبه يتعدى راتب 4 وزراء، ما شاء الله تبارك الله. لا تقول لي الدنيا ما خلصت ما انتهت. فاليوم مطلوب أنه نزرع الأمل، والغاية من جبر الخواطر رسم البسمة ومنح الأمل وإعطاء قاعدة جميلة لحسن الظن برب العالمين، وأنه الجاي أحسن وأجمل. ودليل ذلك أنه النبي صلى الله عليه وسلم دخل على المسجد وجد أبو أمامة الأنصاري، رجل الأنصار، يعني ركبتيه عند صدره، ضام رجليه هيك وقاعد مهموم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراك يا أبا أمامة في وقت غير وقت الصلاة، شو قاعد بتساوي؟ قال يا رسول الله ديون أثقلتني وهموم لزمتني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا جبر الخواطر، قال ألا أعلمك كلمات إن قلتها في الصباح وفي المساء قضى الله دينك وأذهب الله همك؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. فمضت الأيام، بعد شوي بعد فترة شافوا النبي صلى الله عليه وسلم وجهه مفتح، بضحك أبو أمامة مبسوط، شو يا أبو أمامة؟ قال قضى الله ديني وأذهب الله همي. جزاك الله خير يا رسول الله. فاليوم يا ريت احنا نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم عبادة أن نكون من يجبر خواطر الناس ونسعى فيها ونبذل ما نستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أشكر أخي الحبيب الرائع دائما ما يسر هذه الحلقة، مأمون إشحادي، الله يرضى عليك أخي أبو ينال، حبيبنا كريم السراوي، الله يعطيك ألف عافية، من السوشيال ميديا وأيضا من تلفزيون حياة، عبد الرحمن أبو رياش خالد رمزي البزايعة. يستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله، في أمان الله. على عتبة الحبيب. على عتبة الحبيب مع الدكتور خالد رمزي البزايعة.

0: الدكتور خالد رمزي البزايعة. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: الرابعة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. رئيس الوزراء جعفر حسان يؤكد أن الأشهر المقبلة ستشهد بدء تنفيذ الناقل الوطني والسكك الحديدية. حسان يؤكد أهمية الإسراع في تنفيذ مشاريع تطوير وتوسعة موانئ العقبة إلى جانب مشاريع الخدمات اللوجستية في مجالي الشحن والتخزين. وزير الطاقة يقول أنه من المتوقع أن يصل إنتاج غاز حقل الريشة بحلول 2029 إلى نحو 418 مليون قدم مكعب يومياً. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط فجر اليوم على إحدى واجهاتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة. وزارة الصحة في غزة تعلن عن وصول 9 شهداء و36 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. الرئيس السوري أحمد الشرع يقول أن دمشق تعمل على التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل، ويؤكد أن دمشق لا تعتزم أي تدخل عسكري في لبنان. وكالة تسنيم الإيرانية تذكر أن لغما بحريا انفجر في ناقلة نفط في مضيق هرمز بعد اصطدامه بها. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مطاعم قصر لبنان،
5: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
6: حديقة المملكة التفاعلية،
7: مدارس الاحتراف.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في يوم جديد، بداية أسبوع إن شاء الله يا رب يكون سعيد، ترويحة جديدة، أسعد الله أوقاتكم.

أجمل وأروع تحيات لكم أصدقائنا وأحبائنا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة FM وعلى تلفزيون حياة. دائما وأبدا يحلو معكم وبكم الوصال، فحياكم الله، وأكيد دائما وأبدا نسعد بصحبتكم. من خلف المكسر أبو ينال، الله يعطيك ألف عافية اليوم معنا، ومن المتابعة والتفتيش كريم الصراوي، يعطيك ألف عافية. تفتيش بعدين بحكي لكم ليش. من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن خلف المايك دائما لكم بالخير دائما وأبدا، هكذا تفتدي محمد أبو حلق.

اللهم صل وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى، صلوات ربي وسلامه عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. أنا بقول دائما وأبدا يعني الله يربي يهدي بالنا ويحفظنا ويرعانا جميعا ويبعد عنا وعنكم كل شر، بالذات الناس قلاب، في قلاب سبع روس، في قلاب تعرف يعني هذول القلابين بكون ديروا بالكم حالكم منهم، بس أنا بوصيك وصية، فأسعد الله أوقاتكم دائما وأبدا، نسعد بصحبة من يتابعنا في عمان والزرقاء على 104.7، في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاء والسلط 101.1، في العقبة والجنوب 102.7، وعبر تلفزيون حياة دائما وأبدا نسعد بصحبة الناس الطيبين اللي بيتابعونا بالصوت والصورة على IPTV وفي كل مكان. حياكم الله.

أبدا يا رب أوقات طيبة ولحياة طيبة، كان هذا هو الشعار لحياة FM وما زلنا نعيش فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حياتنا وحياتكم حياة طيبة بعيدة عن الخبائث. خليني أبدأ حديثي معكم بعد ما تصلوا على حبيبكم النبي، اللهم صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ بالصلاة والسلام على خير الأنام، صلوا عليه وسلموا تسليما. اليوم أبو رياش نقضي لي فيدات في أبو رياش، إحنا مش في عروسة هم الكتات، لو سمعت الفيد لما تكون تصور أعراس تعمل فيد بين لقطة ولقطة على الهواء، طب ليش فيد يعني؟ أنا بعدين أدخل صورة العروس بزبطش يا حاج، إحنا لايف. الله يستر عليك أبو رياش، هذا مش كلامي، كلام كريم القلاب. طيب خليني أبدأ مباشرة معكم في حلقتنا لهذا اليوم، واسمحوا لي أن أبدأ بحمد الله والثناء عليه. الحمد لله، اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اسمحوا لي أبدأ معكم ترويحة اليوم بالحمد ليه الحمد. دائما وأبدا نحمد الله على كل ظروف حياتنا صبح مساء، يا رب أنعمت فأجزلت فأعطيت فبارك اللهم وكفر الخير علينا، اللهم أمين. لكن والله الحمد لله اليوم لها نكهة مختلفة بالنسبة لي. الحمد لله إنه إحنا يعني بنعرف ربنا هيك شوي، بعرفش بدي أحاول أعبر قد ما بقدر، وإن شاء الله إنكم تفهموا علي بالطريقة البسيطة. الحمد لله إنه إحنا مش هائمين على وجهنا في الأرض. الحمد لله إنه إحنا إذا ما نودي للصلاة نفرش هالسجادة وبنصلي، الحمد لله هذه نعمة من الله ترى، والله في ناس محروم يا جماعة. الحمد لله إنه إحنا مش كالأنعام، لأنه بعض الناس إنهم كالأنعام بل هم أضل، يا الله ما أصعب الشعور. بعض الناس هائمة على وجهها، لا تنكر منكرا ولا تحق حقا، يعني لا ترى المعروف معروفا ولا ترى الباطل باطل. ترى مشكلة كثير كبيرة لما أنا بتطلع على أكثر الناس، على مجمل العالم، بتلاقي سبحان الله المظالم مظالم، الفحش والفسق والفجور أشكال وألوان وصفات. لن أخصص وإنما أتحدث بالعموم، وكل واحد سبحان الله بتطلع حوله بيقدر لحاله يعرف الصواب من الخطأ، لحاله بيعرف إنه إذا ما دعي لشيء هل هذا الشيء برضي ربنا ولا بيغضب ربنا. أنا بسأل نفسي هذا السؤال، يعني لما بدك توصي واحد وصية قل له احرص أن يراك الله في مكان يحبه الله مش في مكان يبغضه الله. ترى في أماكن للأسف يبغضها الله، في أماكن لا ترى فيها ذكر لله، وأصعب شعور تلك المجالس اللي بيجلسها أصحابها، بغض النظر عن هذه المجالس اللي بيجلسها أصحابها، وبعد ما تنقضي هذه المجالس وما ذكروا فيها الله إلا كانت عليهم يوم القيامة حسرة وندامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إلا كانت عليه ترى، يعني ندامة وحسرة. نذكر الله، ترى قول الحمد لله إنك تذكر ربنا، والله هذه نعمة من ربنا، إن ربنا اختصك واختارك من بين حوالي 7-8 مليار إنسان يعيش على ثرى هذه الأرض. أنت ربنا ميزك بأنه أنت تعقل الحق وبتعرف أنه هذا حق وهذا باطل، هذا صح وهذا خطأ، هذا حلال وهذا حرام، هذا خطأ وهذا كويس. إن شاء الله أن أكون وصلت الفكرة اللي أنا حاب أوصلها بالطريقة اللي أنا حاب أوصلها. يا رب يجعلنا إحنا وياكم من الناس اللي بيسيروا على المنهج الصحيح في هذا الزمن، الزمن اللي بتكثر فيه الفتن. اللهم يا رب جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واختصنا برعايتك، واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم آمين يا رب العالمين.

يعني بقول مساء الخير للناس الطيبين، للناس اللي بتحب الخير وبتحب تنشر الخير، بتحب تكون سعيدة بحياتها. طرح حلو الإنسان يعيش سعيد، وليش لا؟ بالعكس، احنا كلنا نسعى أن نكون سعداء في حياتنا، لكن أن نسعد بطاعة الله. كلنا بنحب نكون ناس معنا مصاري، لكن أن نجني المال بما يرضي الله. يا الله، ما أجمل لما أنا بتذكر وإنما عند الله الرزق اللي عند الله لا يستجلب بمعصيته. بزبطش تأخذ رزق من الله بالحرام، ما بزبطش، صح، حتى لو أخذته. فأجملوا بالطلب، خلي هيك أدبنا مع الله كويس يا جماعة. وربنا الرزاق بيده خزائن الدنيا والآخرة، بيده ملكوت السماوات والأرض. ولو أعطى كل واحد فينا مسألته وحاجته، هذا رزقه، ماله، سيارة وشقة وشو مكان، والله لن ينقص من ملك الله إلا كما ينقص ما يدخل المخيط في البحر ويخرج الإبرة. يعني طبعا هذا بس تشبيه عشاننا إحنا، عشان عقلنا البشري. لذلك سلوا الله من فضله. اللهم يا رب اهدنا وسددنا، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكفر من هذا الدعاء: اللهم اهدني وسددني. الهداية يعني تعرف الطريق الصح، والتسديد يعني تيجي 100% على هذا الطريق الصح. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يسيرون على هذا النهج القويم. اللهم آمين يا رب العالمين.

أجمل وأروع وأرق وأعذب وأطيب وألز. تحية من القلب القلب للصديق الصدوق الحبيب كريم الصراوي. الله يسعد مساك كريم. لا والله التحية بصراحة بصراحة لا والله إنها لكريم لأنه غالع بس يزيد إله مكانه في القلب ما منسى. طيب يا جماعة أكيد لعله خير دائما وأبدا لعله خير. أنا بقول أحلى إشي في يوم الخميس هيك بس من باب يعني نخفف على أنفسنا, هو الخميس مطول ضلوا له 4-5 أيام. أحلى إشي في يوم الخميس إنه كل الناس بنبسطوا, اللي معه مصاري بنبسط واللي معه مصاري ما بنبسط, كمان مرة اللي معاه فلوس بينبسط بيطلعوا بيصرف وبطش مطاعم وقعدات وسهرات, واللي ما معه مصاري برضو بينبسط بما آتاه الله. هذا بجوز بروح بقعد في مطعم بيصرف له مثلا 200-300 ألف عرفش قديش بيصرفوا هذول اللي معهم مصاري, الله يعطينا يا رب. واللي ما معه مصاري بيطلع بكل حبة آيس كريم بنص ليرة ولا بربع ليرة ولا ب35, وحتى لو اشترى يعني هاي السوفت بتعرفوها هاي بتيجي هيك الملولوة هاي زاكية, أو بيشرب له كاسة عصير أو كاسة قهوة بعرفش بيطلع بينبسط. على كل حال كلنا الحمد لله رب العالمين ننبسط, وأنا بقول هذا الإشي جميل جدا وطيب, والأجمل أن نحتسب أن هذا الخير من الله رزق بنسوقه لأبنائنا نحتسبه عند الله. أبسطها, احنا آخر شهر بعرف وفي ناس بلشت تحكي الهم إنه مدارس وبدنا نجيب لها الأولاد أغراض, بالله عليك وبالله عليك احتسبوا إنه هذا شيء بتقدمه لأبنائك قربة لله. كيف يعني أنا بصرف على أولادي وبأخذ أجر؟ شو رأيك أبو ينال؟ طبعا خير الصدقة, خير الصدقة الصدقة الطعام الأكل اللي بتدخله لأولادك تطعم فيه أهل بيتك, ما أنت أصلا تكفيهم مؤونتهم وحاجتهم, فهذه أفضل الصدقة وأفضل الخير اللي أنت بتعمله. فليلة بالعكس أنت انفق باللي الله آتاك إياه وأعطاك إياه, لكن مع هاي النفقة احتسب وإنه يقول يا رب أنا والله بنفق على أولادي, بعرف أنهم طالبين مني شنطة مش عارف سبايدر مان ولا بنتي بدها لولو وطبوش اسمهم بعرف شنطاتهم هذول بيطلبوهم, لكن يا رب أنت بتعلم أنه أنا الحمد لله مستور الحال, بس أنا راح أجيب لهم قربة لك يا رب حتى أكفهم أكفيهم مؤونتهم وحاجتهم, ويا رب تقبل منا جميعا. والله إنه شعورك وقت ما تقدم وتصرف تكون مبسوط, أنت طالع من السوبر ماركت شاري لك ب20 ولا 25 ليرة, إن الله أعطاك وربنا يعطينا جميعا تحمل الكياس وصح ومتضايق إنك عم تدفع, لكن بنفس الوقت مبسوط إنك أنت عم تنفق على أهل بيتك, وهذا خير عظيم ربنا قدرك عليه. فيا رب يعطينا ويعطيكم من فضله وكرمه ويبارك لنا ولكم. اللهم آمين يا رب العالمين.

حر حر حر شوب شوب شيك. أبي بيقول لي دوار داخلي ازدحام شديد، درجة الحرارة الآن 33 هاي 33 هيك سنكات يعني. أتوقع ما فتحت أشعة الشمس اللي ماشيين الآن، الله يقويهم ويعينهم ربنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. أسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. ترى يعني سبحان الله جميل الواحد يتذكر هذه النفحات للنار. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن للنار نفحات ولها زفرات طبعا، فأكثر ما نجد من حر الصيف هذه نفحة من نفحات النار، وأكثر ما نجد من برد الشتاء هذه زفرة ونفحة أيضا من نفحات الزمهرير اللي في جهنم. كيف برد وصيف وحر؟ ما حدش يسألني، عاد روحوا شيكوا أنتوا وابحثوا، بس أنا بحكي لكم الحديث. وأسأل الله أن يجيرنا ويجيركم من نار جهنم. وديروا بالكم في موضوع الزحمة، المشكلة الناس بتفقد كثير شغلات، تفقد الطاقة، تفقد سوائل من جسمها، ومرات تفقد بعض الناس يفقدوا بعض الأخلاق. بيصير الواحد خلص اللهم نفسي بيفقد الأولوية، وبيشوف بيفقد كمان بيفقد حنان مين؟ بيفقد الصبر. أوكي طيب، على كل حال فأسأل الله أن ربنا يعني يهدي بالنا وبالكم وتوصلوا لبيوتكم سالمين وغانمين إن شاء الله.

أكثر شيء نفسك في الجنة أبو ينال؟ شو أكثر شيء نفسك فيه في الجنة عن جد والله؟ كلها في أشياء معينة هيك. محمود شو جاي بالك في الجنة؟ محمود فتحي شو جاي بالك في الجنة؟ جد والله بحكي جد مش مزح والله. إن الله يطعمنا بس عن جد. قال حور العين ماشي متفقين غير وقال لي هيك يا أخي هو قال لي هيك أنا في متحورين. كريم شو كريم شو جاب بالك؟ بقول لي وجبة شاورما عربي يا زلمه. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. والله فكروا فيها عن جد شو أكثر شيء جاب بالكم تشوفوه في الجنة. الله يلقي الله سبحانه وتعالى يا رب. نتوقف وإياكم لرفع أذان العصر عبر أثير حياة إف إم. بعدها نواصل إن شاء الله. ابقوا بالقرب من حياة تكرمنا.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار تروية اليوم. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، ربنا يتقبل طاعتكم جميعا، طاعة كل من غادر حتى يصلي العصر في المسجد، وكل من نوى أن يصليها وقت ما استطاع أن يصليها. الله يتقبل طاعة الجميع ويبارك بكم جميعا، حياكم الله. وأبدأ مباشرة معكم بدون أي مقدمات، يعني خلص مقدمات طويلة سنة ساعة منحكي، أبدأ مباشرة بالحديث عن ذاك الفاروق، ذاك الفاروق الذي اختار أن يكون شهيدا. كيف؟ عندما طبعا إحنا ما راح نطلع ولا فيديو حفاظا على صفحة الإذاعة، بس راح أقول سبحان الله كيف للصورة أن تكون عنوان للإباء، للعزة، للكرامة، للنخوة، لأن يبقى الإنسان عبدا لله سبحانه وتعالى. حاول المستوطن البائس أن يكسر شوكة وهيبة هذا الإنسان. وطبعا للأمانة المستوطنين بيحاولوا في كل لحظة إنهم يهينوا إخواننا في فلسطين، في داخل فلسطين المحتلة. في كثير من المواقف وفيديوهات شفناها يعتدوا عليهم بالضرب، يعتدوا على بيوتهم، يحرقوا منازلهم، يحرقوا سياراتهم، مساجد تحرق أو تنتهك حرمتها. لكن في تلك اللحظة أبى ذاك الفاروق إلا أن يكون شهيدا. كيف اختار الطريق؟ نزع سلاح ذاك العدو البغيض، ذاك الحاقد القذر الصهيوني، نزع سلاحه منه، ومن ثم ارتقى شهيدا عند الله سبحانه وتعالى، هو وخمسة من الأقارب. عائلة قدمت أو عائلتين قدموا خمسة من الشهداء، ستة من الشهداء، أسأل الله أن يتقبلهم في عليين. كان نهاية الأسبوع والخميس والجمعة وإحنا نطلع على هالمشاهد والفيديوهات، ومن هون زاوية ومن هون زاوية ومن هون زاوية، عدة صور وعدة فيديوهات، لكن الزاوية العظيمة كانت من نظر الله سبحانه وتعالى لأولئك الذين اختارهم الله ليكونوا شهداء فاصطفاهم. فهنيئا لمن اختارهم الله شهداء ومن قدموا أرواحهم قربى لله، فاللهم تقبل، اللهم تقبل.

اللي بيقهرني يا جماعة في هذه المواقف كيف أن هذا المستوطن البغيض والحاقد والقذر بيكون خلفه جنود إسرائيليين معهم أسلحة بيحموه وبيطلقوا الرصاص مباشرة على إطلاق الرصاص. لا مش بس معاه بارود، معاه كمان مسدس، يعني هو مدجج بالسلاح وبين الناس في أي لحظة ممكن يطلق الرصاص. وكم وكم من الشهداء ارتقوا برصاص هؤلاء المستوطنين، فحسبنا الله ونعم الوكيل. أنا بقول بيني وبين نفسي ستأتي تلك اللحظة التي نقاتل بها هذا العدو، شاء من شاء وأبى من أبى، طبع من طبع وتواطأ من تواطأ، وقع من وقع وخذل من خذل. والله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كنت كذب الرسول صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله، فقد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تقاتلن اليهود، يعني راح تيجي تلك اللحظة اللي راح نقاتل فيها هذا العدو الصهيوني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث اللي كلكم بتعرفوا. لذلك أنا بحكي بينه وبين نفسي، هل نحن مستعدون لتلك اللحظة؟ هل إحنا فعلا محضرين أنفسنا قلوبنا أرواحنا على أكفنا كما يحضرها اليوم فاروق وإخوانه؟ اللهم تقبلهم، اللهم آمين يا رب العالمين.

0: وقلبي جنين.
1: هل يقف عدوان وغدر هذا العدو البائس فقط على قتل الناس؟ لا لا لا، هو بده يسبب خسائر بكافة التفاصيل، حتى انه كسارة، بتعرفوا انتوا اصحاب المناشير والكسارات اللي بسمعوني بيعرفوا ايش يعني لما تعمل لحالك منشار ولا كسارة ولا مكان معين تقتات منه انت وابنائك، بيجي هذا المستوطن ويحرق هذه الكسارة في احدى القرى بنابلس وتسبب بخسائر فادحة لاصحابها. طبعا احنا بنحكي عن فيديوهات كثيرة انتشرت بعد ما حصل ما حصل، ومشاهد تأتي تباعا اهلنا في الضفة الغربية، وايضا يعني لا نقول الا حسبنا الله في هذا العدو.

رغم الأسى، رغم الحزن، رغم الألم، رغم الجراح، إلا أن الفرحة كانت حاضرة في فلسطين، كل فلسطين، حتى غزة كانت حاضرة وتفرح في فرح النجاح. أسأل الله أن يتمم على أبنائنا أو إخواننا وأشقائنا في فلسطين النجاح، ويفرحهم إن شاء الله بالتخصصات العلمية اللي بتنفعهم، وأيضا بتخصصاتهم اللي إن شاء الله بيتمنوها بالخير. اللهم آمين. من غزة، من الضفة، من الداخل، من كل مكان، فرح الشباب الفلسطيني، فرح كل من يفرح لفرح أبناء فلسطين بالنجاح.

0: حياتك وانت في بالي.
1: هو بالعادة اللي بيفرح هو بيجيب الحلو ولا بيخلي حدا يروح يجيب؟ بغض النظر عادي ممكن انت تروح تجيب الحلو بفرحك، ممكن تبعت حدا يجيب الحلو، بس الصعب لما تروح انت تجيب الحلو ما ترجع. فعلا هذا ما حصل في قطاع غزة لما بروي الأب عن ابنه خالد اللي راح يجيب الحلو للناس ولكنه عاد شهيدا. هو ما عاد، هو ذهب عند الله سبحانه وتعالى ليكمل فرحه عند الله. بدي أسمع أنا وياكم ما قاله هذا الأب وهو يسير مع جثمان ابنه الشهيد، اللهم تقبله، اللهم آمين. نسمع أنا وياكم ونتابع العبارة اللي قالها هذا الأب.
2: راح يجيب حلو، يوزع حلو للشباب أصحابه، صرفوه ناجح بتوجيه، راح يجيب حلو لفرح شباب أصحابه يخليهم ناجح بتوجيه. راح يجيب حلو
1: توجيه وراح يجيب الحلو مش هيك، يفرح الشباب أصحابه، لكنه عاد محمولا ومحملا على يعني بعرفش كارة ولا عجلة ولا الله أعلم. الله تقبلهم هنيئا لهم، والله حياتهم أعظم وقربهم من الله أعظم وفرحتهم عند الله أعظم. أنا بالنسبة لي بتذكر بل أحياء عند ربهم يرزقون. بجوز الإنسان لا يرزق في الدنيا الرزق اللي هو بتمناه، لكن لما بتكون عند الكريم أكيد ربنا بيكرمك. بل أحياء عند ربهم يرزقون.

الله يتقبله. الله المستعان. في غزة المشهد ليس فقط يعني فيه شهداء بل فيه آلام تجتمع ويعني أمور تزداد تعقيدا، بالذات في ظل الحر الشديد، في ظل عدم وجود نظافة أو بيئة نظيفة، في ظل عدم وجود مسكن آمن أو مكان الواحد ينام فيه يدفي حاله أو مش يدفي حاله يعني يجلس فيه على الأقل ويعيش فيه بأمان هو ولاده من أي شيء. حتى القوارض والأفاعي باتت عدوا لأهلنا في غزة، والمعاناة اليوم تزداد في الخيام بفيديو انتشر لأحد الأشخاص وهو يعني يحاول ملاحقة القوارض ما بين فئران وأفاعي، وهي المشهد أمامنا. وأنا بتخيل بقول لو الواحد فينا نايمين أولاده بخيمة، وطبعا هو مش عارف معاه بفباف ولا معاه هذا مادة قاعد بحاول يكتب فيها دواء، الله يعين الله والله غاز والله شو مكان يعني، الله يعينهم الله يجبر عليهم. طبعا طفل بتطلع على المشهد بقول إحنا شو هالحياة اللي عايشينها، الله يفرج همهم ربنا. لا قال جايب بسة على أساس يعني، طبعا البسة هرب طلع البسة ما قدر، خافت من الحية شردت. أنا بقول بينه وبين حالي والله حالنا صعب يا جماعة، إحنا حالنا صعب، وإحنا يعني بننظر لهالمشاهد ومش قادرين نغير ولا نبدل ولا نحول إشي، لكن الله يا ربي يحميهم، الله يحميهم ويتولاهم، اللهم أنت أرحم بهم من أنفسهم، الله يفرج همهم يا الله.

اخي والله لهم الله، بس اهل غزه لهم الله يا جماعه، غير هيك ما في كلام بنحكى. المشاهد للقصف، ويعني لسه في احزمه ناريه وفي قصف وفي استشهاد وفي اذى، لكن امام هذا المشهد بتطل علينا هيك فتاه طيبه ما شاء الله عنها، بعرفش الشباب عندهم صورتها ولا لا، لكن يعني احنا بنقولها الف مبارك للاولى على فلسطين. 99.9 في غزة كان معدلها 99.9 في العلمي. بنقولها مبارك هذا النجاح رغم كل الظروف الصعبة ورغم القصف والقتل والدمار وما يعني آلت إليه الأمور في قطاع غزة، إلا يا رب إن شاء الله هيك دعواتنا بالنجاح والسداد، وربنا يتمم الأفراح عليهم. اللهم آمين يا رب العالمين.

ترى حتى التغطية الإعلامية العالمية في وسائل الإعلام بدون ما أذكر أسماء يعني ما عادت تسلط الضوء على أهلنا في غزة. ذاك مراسل خلص شغل الله يعطيه العافية قاعد وفيش داعي يكمل معنا في أحد القنوات دون ذكر الأسماء. والله بقول أنا

0: مبارك لصباه فايد رباح، وان شاء الله العقبه لكل الاحبه في الاردن، جماعه التوجيه اللي او الثانيين وجماعه التوجيه الاولانيين. في ناس لسه بيقدموا توجيه اليوم عندهم انجليزي، الله ينجحهم. هذول جماعه ال 2000 وقديش 2006 2000 وقديش 2009 هلا 2009 شغالين، وال 2008 خلصوا الاسبوع الماضي. الله يا ربي يهدي بالجميع، ان شاء الله ربنا يفرحنا فيهم جميعا بالنجاح العالي، وتبقى الفرحة حاضرة بإذن الله في كل جنبات عالمنا العربي والإسلامي. ونقول ألف ألف مبارك لصبا، تهنئة منا لإلها. بتوصلها ولا ما بتوصلها؟ يعني نقولها مبارك، والله بتستاهل. 99 19 بطلع لها طب في الأردنية مشي. يلا مبارك إن شاء الله.
1: سيصنع مفتاح لباب خلفه كل نجاح.
0: خطوة تعادل ألفين، لا نؤمن بالمستحيل. ولكن إذا جبت أبي أقول أنا ما جبت، هم جابوا لي. ما جبت؟ هم جابوا. كده جبت توجيه أنت؟ قديش؟ 60 يزيد جايب 60 يا جماعة، بالله عليك قديش؟ أمانة الله قديش؟ 90 يزيد بيحلف إنه جايب 90، طبعا مش مصدقه أنا. كريم 26 كريم كريم قديش؟ ما حسبتش معدلي بقول لها. ترى ما لقى والله، ما حسبتش معدلي. ترى هذول بيردوا اي حراسه. قال والله ما حسبته. هي المدرسه لما كان واحد بده يعني هيك ياكل واحد، قال والله ما حسبتش معدلي. الله يصلح الحال يا رب، الله يصلح الحال. تحيه لكم جميعا يا جماعه. خلينا نمسي عليكم جميعا بالخير وبالبركات، وربنا يحفظكم ويرعاكم. انا معدلي، أنا ما جبت معدل، أنا لا معدلي عالي الحمد لله، باش أحكي يطقعوني عين، الحمد لله رب العالمين. ما حد بيعرف معدلي، ما حدا غير الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. بس إيش؟ الكمبيوتر. طيب طيب يا جماعة، خلينا أكمل مباشرة معكم بالفيسبوكيات، وأقول مساء الخير لجميع أصدقائنا أحبانا من يتابعنا عبر أثير حياة اف ام. جهزت لنا الفيديو يا حلو؟ جاهز؟ يلا مباشرة بنروح أنا وياكم لإندونيسيا، وفي اندونيسيا تحديدا بهذا الفيسبوكي الموضوع غريب عجيب. فيديو انتشر لشخص اندونيسي في مسجد، كان بيسمي حاله انه قاعد بيصلي، تمام؟ هو ساجد اطلع حواليه ما لقاش حدا، راح قلب على ظهره، بعدين اعطاه حركه اللولبيه. هاي الفيديو امامنا، ومن ثم ورن نفسه، ورن يعني قاعد هيك يتدحرج على الارض ليسرق صندوق التبرعات في المسجد. مشهد لاقى تفاعل كبير جدا على مواقع التواصل. شوف رجع هيك اعطاهم بطاح على بطنه، ثم ورى ورة اخرى وخرج من الباب الامامي للمسجد وفكح. طبعا يعني انا بقول بينه وبين حالي يخرب بيتك. مش لاقي تسرق الا مال الجامع. ترى تطلعي بتطلع يا اخي حرامي، لص الله ينعن شيطانه. يعني انا بقول بينه وبين جد جد مش لاقي تسرق غير مال الجامع، ميله قديش في الصندوق، قديش يطلع فيه الصندوق. على كل حال يعني اكتبوا لي بالتعليقات شو رايكم بمثل هذا الفعل، يعني هذا الشخص اللي اجى يسرق صندوق التبرعات اللي موجود في الجامع في اندونيسيا. شاركونا لا المشكله قاعد يورور هيك اعطاه فتلان. الله يصلح الحال بس.

0: يوسف ثاني.
1: في اندونيسيا برضو مش عارف شو قصة اليوم مع أهلنا وحبايبنا اللي في اندونيسيا. أحد الأشخاص ألقوا القبض عليه لأنه أنهى حياة جاره، يعني قتل جاره. مسكوا سألوا طبعا، يعني هذا الشخص عمره 45 سنة اللي قتل، القاتل 45 سنة، سألوا ليش قتلت جارك، جارك ما بصير تقتله. قال لهم يا جماعة بصراحة بصراحة، لا مش حر، لا لا الموضوع مختلف. قال لهم لأنه بظل يسألني ليش أنا عزابي لحد هلأ. فعلا كان هذا هو الجواب، رجل أنهى حياة جاره بعد ما ظل يسأله ويكرر عليه بشكل يعني ناقنق الزل، ظل ناقنق ليش مش متجوز، ليش مش متجوز لهسا، شو بتستنى؟ قال له تعال قول لك شو السبب. منشنوا لي الناس اللي بيظلوا يسألوك ليش لهسا مش متجوزين، بدي اشوف العزابي، ترى انا واحد من هدول، كل ما امسك واحد عزابي ليش مش متجوز. انا بالنسبه لي بصراحه بلشت اخاف بعد هذا الموضوع، ليش مش متجوز لهسا؟ شاركونا بالتعليقات. متى ما نفرح فيك، لسه ما حوشتوش، حوشولنا بيبي، صحولنا هدول الناس الفضوليين الله يهديهم ويصلحهم، منشنوا لي اياهم بالتعليقات.

0: دائما بنقول يا جماعة أو في عندنا عبارة كثير بنستخدمها بحياتنا، هذا عقله في بطنه، صح؟ كم مرة حكيت لواحد عقلك ببطنك، عقلك ببطنك. حديثا وجدوا في دراسة أنه فعلا هناك مستشعرات أو خلايا عصبية تقدر بحوالي 500 مليون خلية عصبية تعمل على تنسيق حركة الأمعاء وأنزيمات الأمعاء بعيدا عن الدماغ. يعني تستطيع هاي الخلايا لوحدها أنها تدير شؤون الهضم والأمعاء بدون الرجوع للدماغ. عشان هيك فعلا لما تقول لواحد عقلك ببطنك أو بمعدتك، فعلا هو عقله بمعدته. كم واحد بتعرفوا عقله بمعدته ودائما ما شاء الله وين يروح وما يجي عقله وين؟ بمعدته. اكتب لي اسمه في التعليقات. ولا تخرج قبل أن تقول سبحان الله. فيها فاصل وبعدها نواصل إن شاء الله. ابقى بالقرب من حياتك الرمان.
1: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
1: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية، مطاعم قصر لبنان، مدارس وروضة العلوم التطبيقية، حديقة المملكة التفاعلية، مدارس الاحتراف.

0: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان وبهمتكم بيكمل الطريق.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
3: المدارس العمرية 39 عاماً ونحن نبني الإنسان، ولهذا نوفر بيئة تعليمية متطورة تضم غرفاً صفية ذكية ومختبرات حديثة ومرافق رياضية مع أسطول من الحافلات الحديثة. التسجيل مستمر للعام الدراسي 2026-2027. المدارس العمرية، تعليم عالمي بقيم عربية.
4: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
5: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس، ما لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس، دوم طويلا.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: كيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقبه 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمه هويه.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.
4: مطاعم قصر لبنان.
5: مدارس وروضة العلوم التطبيقية.
6: حديقة المملكة التفاعلية.
7: مدارس الاحتراف.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. رئيس الوزراء جعفر حسان يؤكد أن الأشهر المقبلة ستشهد بدء تنفيذ الناقل الوطني والسكك الحديدية. حسان يؤكد أهمية الإسراع في تنفيذ مشاريع تطوير وتوسيعة موانئ العقبة إلى جانب مشاريع الخدمات اللوجستية في مجالي الشحن والتخزين. وزير الطاقة يقول إنه من المتوقع أن يصل إنتاج غاز حقل الريشة بحلول 2029 إلى نحو 418 مليون قدم مكعب يومياً. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط فجر اليوم على إحدى واجهاتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة. وزارة الصحة في غزة تعلن وصول 9 شهداء و36 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. الرئيس السوري أحمد الشرع يقول إن دمشق تعمل على التواصل على التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل، ويؤكد أن دمشق لا تعتزم أي تدخل عسكري في لبنان. مصدر إيراني يقول إن طهران ستوقف هجماتها إذا واصلت الولايات المتحدة الامتناع عن تنفيذ الضربات. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على هوا مباشرة بالحياة اف ام لاستكمال مشوار ترويحة اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا أحبائنا كل من انضم لنا على السماع ليواصل معنا مشوار ترويحة. بعرف أنه برد طريق زحمة، الله يحميكم ويسر أموركم ويهدي بالكم، توصلوا سالمين وغانمين لبيوتكم بدها دير تبال شوي شوي على هذا بتوصلوا. اللي بوصل الساعة 5:30 واللي بوصل 6 كله بوصل إن شاء الله، لكن ما حد يستعجل وربنا يحفظكم ويرعاكم. قال بتكون ماشي بأمان الله، ما بتعتاب إلا واحد بقع على راسك. كيف ليش؟ هذا ما حصل مع إنابة. إنابة اليابانية اللي كانت تسير في الشارع برفقة صديقاتها اللي عمرها 23 عام، ما كانت تعرف إنه في رجل عم بسقط عليها من فوق. سقط عليها الرجل من طابق كأنه الثاني ولا الثالث، طبعا من مبنى مرتفع فوقها. سقط هذا الشخص ومبنى رقم 12 وقع. المهم وقع عليها وإذ بها، يعني هي حرام ماتت والرجل نجا. مش عارف نصيبها كيف ماتت وقع فوقها واحد. الله يا ربي يرحمنا ويرحم الجميع يا رب العالمين. فارقت الحياة متأثرة بإصابتها ب يعني طبعا كدمات ونزف، وطبعا عمرها هي 23 وعمر الرجل 29 عام، واللي طبعا هو الرجل ما زال حتى هذه اللحظة فاقد لوعيه من ذاك التاريخ اللي هو 23/7. واحد ما بيعرف كيف منيته، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لذلك الواحد هو ماشي بزبوش تمشي الحيط الحيط، تقول يا رب ستي ممكن تمشي الحيط الحيط يقع راسك واحد. فالله يبعد عنا وعنكم كل شر، وانت طالع من بيتك قول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله يحميك. طلع فوق، قالوا لي خش طلع فوق بلاش يقع راسك شيء.
1: بصت لقيت نفسي في مدفن، ده اللي يسأل في بلدنا ربنا يعوض.
0: إلى موضوع حلقتنا لهذا اليوم والحديث عن إغلاق الطرق بسبب الأفراح أو الأتراح. اللي عنده فرح الله يبارك له ما عندنا مشكلة، واللي عنده ترح الله يا رب يرحم من توفاه الله، والله يحمينا ويحميكم جميعا ويهدي بالنا وبالكم. لكن لماذا يلجأ الناس إلى إغلاق الطرق؟ طبعا بقول لك في طريق بديلة، بتتفاجأ إنه بعض الشوارع فعلا ما في لها طريق بديلة، أو حتى لو في لها طريق بديلة يا أخي لماذا تغلق الطريق؟ حفتح المجال لاتصالاتكم ومشاركاتكم. موضوع إغلاق الطرق بالصيوانات بالزفات بالأعراس بالمناسبات، كيف يحصل ذلك؟ هل فعلا اليوم القانون بيمنع هذا الكلام؟ لو أنت رنيت على 911 على الشرطة وقلت يا جماعة عيب جارك، بيجي واحد بيقول لك هذا الكلام. حديثي معكم مستمعين الكرام عن إغلاق الطرق في الأفراح أو الأتراح، الأوضاع اللي بتصير وكيف تتصرفوا مثل هذه الحالات على 06-516-40-20 06-516-50-20 و06-516-20-60 و06-516-20-20. وطبعا من منطلق ما نشر بصفحة حياة FM على الفيسبوك تحت عنوان عين حياة اللي بناخد منه دائما فيديوهات، انتشر هذا الفيديو، بعرفش في صوت ولا ما في صوت، شخص أغلق الطريق بصيوان مسكر الشارع تماما. طبعا بعض الناس بيسكر صيوان زي هيك، بعض الناس لا شو بيساوي بصف له سيارتين بالعرض عشان ما حدش يعني يجي يوصل المنطقة كلها، بعض الناس مؤدبين بصف لفوق شويتين عشان يعطي مجال للناس يلفوا ويرجعوا. بعرفش شو رأيكم بالموضوع، وموضوع إغلاق الطرق بسبب الأفراح والأتراح ظاهرة، بقدرش بعرفش بسميها ظاهرة ولا غير ظاهرة، لا والله ظاهرة يعني في بعض الأحياء. هل في الغربية موجودة ولا بس في الشرقية؟ هل الناس فعلا بتسكر الشوارع بسبب الأفراح ولا شو السبب وليش؟ وعادي الواحد يسكر الشارع عادي جدا؟ حاب أسمع رأيكم بهذا الموضوع، وكيف تتصرفوا لما بتشوف طريق مسكر أمامك. لكن بتمنى من الجميع يقول مبارك للعرسان كلهم وربنا يهدي بالهم ويفرحنا فيهم، موسم خير تزاوج أفراح، وإن شاء الله ربنا يبارك لكل العرس.

0: أنا والله ما بيقهرني إلا اللي بيسكر الشارع في حارة ضيقة. لما تكون حارة ضيقة لا بتعرف ترجع ولا بتعرف تقدم، هون بتصير المأساة، وبالذات لما تكون قدامك سيارة بتسوقها أخت فاضلة، هون معناها صف السيارة وانزل ادبك وهيجن مع الناس وبس تخلص الحفلة. يخلق الله ما لا تعلمون، لأنه فعلا يعني حفلة. أخوي محمد الله يسعد مساك.
1: يعطيك العافية يا عبد الله.
0: الله يعافي عمرك يا حبيبنا.
1: الله يرضى عليك. والله هي الظاهرة مش حلوة بصراحة.
0: أكيد إحنا ما بنقول إنها حلوة، لكن
1: لحقوق الجار نهائيا. لكن بصف الموضوع إنه إذا أنت بدك تنتقد هاي الظاهرة لأصحاب الفرح أو الترح، تلاقي حالك واحد قدام ألف، فبتختصر تضلك راجع. هيك هذا
0: بصير بالضبط
1: معنا.
0: اوكي، يعني لا سمح الله قعدت تتزمر بنزل وبدبكوا. هسه
1: بعض الله يعني بعرس مهضومة شوي بسلكوك بحبة كيك بكذا بشيء، بس بعزايا كلهم صاروا عليك.
0: بعزا بيجوا بعزوا فيك شربوا قهوة.
1: والله يا عبد الله لسه مبارح يا سبحان الله قدام باب بيتي صار في واحد متخرج، فجايبين صور فعلا مسكرين طريق فرعي، بس الواحد خلص بيحكي انه والله هذا جاره وهذا كذا هذا كذا، خلص يعني بسلك.
0: طب عادي يعني شعور اني انا اغلق الطريق عادي؟
1: اكيد لا، اكيد لا. والمشكله مش بالافراح يا ابو عبد الله، المشكله بالافراح لثلاث ايام. هاي هي المشكله الاكبر.
0: انا بدي احاول البس ثوب الناس اللي بيغلقوا الطرق، بيقول لك يا اخي والله ما عندي امكانيه اني انا استاجر صاله ولا استاجر قاعه.
1: لا تعمل.
0: اوكي، وما يعملش عزاء؟
1: لا يعمل عزاء، يعني عبد المؤاخذة ابو عبد الله احنا مش ولاد اليوم، خلص كل واحد على حسب مقدرته بيعمل بيته.
0: خلي الناس تدعي بالرحمه اللي مات مش تدعي عليه. ماشي اخوي محمد، اشكرك، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك، تحيه لك اخوي محمد. الى ابي ايهم. ابو ايهم اسعد الله مساك.
2: الله يعطيك العافيه اخوي بحلقه.
0: الله يعافي عمرك يا حبيبنا.
2: باك ورد جميع المستمعين.
0: الله يحفظك ويرعاك. ما رايك؟
2: يعني بدي اجي لموضوع الافراح، يعني احنا من سنتنا انه ما في بيت اجر او العزاء. العزاء موجود،
0: العزاء في كل وقت، نعم، عند الماء، عند في المسجد، عند القبر، نعم،
2: وعند الدفن يعني.
0: نعم،
2: يعني
0: نعم.
2: الناس حتى قاعد بتطلع صارت تروح على بيت الاجر وما تروحش على شو اسمه الدفن.
0: صحيح،
2: الاجر الاعظم.
0: بقول لك نروح على بيت الاجر. صحيح، صحيح.
2: واللي هو الاجر الاعظم هو بده
0: طبعا طبعا اللي بحق الجنازه بيصلي عليها وبالحق. نعم، الدفن
2: صحيح. فانا صراحه والله هاي الأمور أنك تغلق شارع يعني لأجل منفعة شخصية، يعني حتى لو كانت لوقت قصير. حتى أحد التجارب اللي أنا شو اسمه مرة علقت عند باب أجل شو اسمه سوري عند مقبرة. كان فيه دفن طالعين من صلاة الجمعة إحنا، فبتطلع في قدامي بفكرت الناس اللي طالع من صلاة الجمعة، فوقفت أشوف اللي قدامي واللي هم بينزلوا من السيارات، بتطلع اللي وراي بينزلوا من السيارات، سكر شارع كامل.
0: هلو.
2: صفيت بالنص،
0: فصفيت ونزلت معهم. شو سويت والله؟
2: لا ظليت قاعد بالسيارة بكتشف انه في دفن بعديها، فظليت خلص وطلعوا الكل.
0: يا الله،
2: سكروا شوارع رئيسية.
0: يا الله يا الله،
2: فبطلع حالي لو ان انا معي حالي طارئة، كان اضطريت اني انزل بالحالي طارئة واقعد اطارد بالشوارع على سيارة اشوف
0: وتلسيارة بمصر الشارع. هي فكرة احيانا الانانية مزعجة، احيانا الانانيه مزعجه، او مش احيانا، دائما الانانيه مزعجه.
2: اكيد.
0: يعني فكره ان انا بس انا والباقي يدبر حاله. طب جارك يفرض مثلا حاله مريض يروح على طوارئ بده شيء، يا اخي يدلف يرجع يدبر حاله. نعم.
2: يعني صراحه هي كظاهره غير يعني برضو الصيوار احنا بنحكي، يعني لو بدك توسع النظر لاكثر من موضوع، حتى الصلاه في المسجد، يعني احنا اليوم هل صلاتك في المسجد اللي هي بالاصل تنهى عن الفحشاء والمنكر وتنهى عن كل منكر،
0: شو قصدك؟ عشان بصف جنب السياره اللي احنا بالحاره.
2: ليش انا اصف بصلاه الجمعه؟ اني عشان اصلي احمل الناس كلها جميله واسكر الشارع.
0: صحيح.
2: انا شفت كثير برضو الناس عشان جاي يصلي بده يسكر الشارع، واللي حتى على التعليقات بقول لك يا عمي روح وتصلي. طب ما انا كنت اصلي معاهم عادي، بس انا يا عمي بدي اطلع عادي. وين المشكله؟
0: تمام،
2: يعني لازم اسكر المسجد عشان اصلي؟
0: تمام، اشكرك. اسكر الطرق هاي مشكله ثانيه. صحيح، اشكرك ابو ايهم، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. انا بسال نفسي اليوم سؤال، فكره ان اغلق الطريق عادي؟ يعني عادي حدا يسأل والله عنده فرح اليوم، يا خليه يفرح، جارنا بيمون علينا، هاي العبارات احيانا نسمعها. او بيجي واحد ببرر يقول لك يا اخي والله ما عنده وسع، خليه يسكر هالشارع كلها الساعتين يا اخي، شو بدها تصير؟ وحد داري ولا حد بيشكي؟ الجيران بيستحوا من بعض. شو رايكم بهالكلام؟ فعلا انا بسال هذا السؤال، واحنا كلياتنا اولاد حته واحده زي ما بيحكوها، وعارفين الطابق مستور مش هيك؟ يلا الله يؤدي البال. اخذ اتصال. سلامي، يسعد مساك.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: الله يمسيك بالنور. نبي
0: الله يمسيك بالبركات يا سلام.
3: والله انا يعني بقول عادي وفوق العادي تسكير الشارع.
0: عادي جدا،
3: عادي جدا. مش كل الناس موافقه، وتلاقي البيت سواء عزاء او فرح وكل العالم موافقه، موافقه على الكلام هذا. وتيجي
0: كل العالم بتكون موافقه اخوي سلامي.
3: اه اللي بيجي عزاء او اللي بيجي يهنئ بالفرح مش موافقين يعني.
0: والله ما بعرف، بدنا نعمل استفتاء. بدنا ننزل نلف على الجيران واحد واحد نقول موافق نسكر الشارع.
3: لا عادي جدا. ممكن يكون، هل يعقل انه شارع مسكر في قريه او في مدينه انه مثلا رئيس بلديه ما بيعرف، مسؤول ما بيعرف، جهات امنيه ما بتعرف انه هذا الشارع مسكر وكل موافق؟ معناته مش عادي.
0: اها اشكرك. بالضبط. يعني يعني أخونا السلام بيحط علامة تعجب بعد كلمة عادي، أنا متأكد. يعني هو لا يبرر وإنما يقول مدام الناس موافقة معناها عادي.
3: نعم، مدام رئيس البلدية بيجي وبعجة وبهني، ومدام مدام وعلام كل بيجي مسؤولين، كل المسؤولين بيجي معناته موافقين.
0: الله المستعان أخوي سلام، الله المستعان. ربي يحفظك ويرعاك. أشكرك أشكرك أخوي سلامة. سلامي يضع يده على الجروح. شكرا، بارك الله فيك. التصرف غلط. مصعب الخلالي تحية لك، بقول بس التعليقات ما شاء الله عليكم، ألف ألف مبروك. كله هاليوم نتحمل بعض. معقول؟ معقول نتحمل بعض؟ مش عارف، هل لازم يعني أنا مجبر أتحمل بعض في هالحالة؟ يعني ترى أحيانا يا الله بتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أعطوا الطريق حقه. قالوا يا رسول الله وما لنا من الطريق من بد، يعني المجلس اللي في الطريق هذا نتحدث فيه. قال أميط الأذى عن الطريق. الحديث هسه طلع لكم نص الحديث وأقرأ لكم إياه. ألف مبارك للعرسان، لا سكر ولا أثر في بدل الشارع عشرة، هكذا يكتب محمد. معقول؟ عادي. اتصالاتكم على 06-516-4020 و06-516-5020 06-516-2060 و06-516-2020. إغلاق الشوارع للأفراح أو الأتراح.

0: ابو حمزه الله يسعد مساك.
1: السلام عليكم، الله يعطيك العافيه.
0: الله يعافي عمرك يا حبيبنا.
1: من ذكرك من ذكي مستعين بصلاة على رسول
0: الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله
1: وصحبه. والله يا سيدي انا صار معي اكثر من موقف، يعني بالذات مره كنت داخل يعني في حاره ما بعرفها، دخلت ولا السيارات بالعرض مسكره في الشارع وفي خيمه صيوان.
0: نعم.
1: روحت للجهه الثانيه برضو مسكر والله، وكانوا يرقصوا والله، اني داخليا اتحسبت عليهم وقلت الله لا يبارك لهم في العرس،
0: لانه
1: لا
0: طريق،
1: لا مش على هيك، لانه فعلا اذى، لا ضرر ولا ضرار، انت بدك تفرح، بدك يعني حتى لو اهل الحي ساكتين مثلا سواء بيت اجر او شيء، بيجوا ناس غرب بدهم يدخلوا في المنطقه ما بيعرفوا وين يروحوا، يعني بيكون الشارع مسكر وما بيدفع له اصلا. وانا من رايي انا اكيد حطوا قانون فعلا لعدم اغلاق الطرق في زي هيك، ما فيها خجل يقول لك اه والله بيت اجر ما بيت اجر، يعني لا تعمل بيت اجر، لا تعمل عرس ولا تأذي الناس.
0: تمام.
1: يعني انا مره صار معي موقف زي هيك معي.
0: نعم.
1: والله كنت في منطقه واحد صاف مزدوج الاخ، ومش تقول بده يتناول قهوه ولا إشي، واقف هيك وضاوي رباعي، يعني انا عندنا هنا قاعده في الاردن اذا واحد ضوى الرباعي
0: ما لا بيمتلك الشارع كليا، معناها طوب الشارع طوبه. نعم.
1: اجيت بكل ادب فتحت الشباك بقول له اخي انت مسكر مسرب، بقول لي هذا شارع ابوي.
0: هيك بقول لك.
1: قلت له اه، بقول لي هذا شارع ابوي، ضليت ساكت ما عرفت شو ارد، قلت له الله يخلي لك ابوك، وضليت ماشي، يعني شو بدي ارد عليه؟ والله عن جد
0: يا با يا با اشتري لنا شارعين ثلاث ان شاء الله.
1: ابو حلقه والله في عندنا سواء رجال او نساء، الاخت بتاول الاخ بضرب الرباعي خلاص هيك اخذ استئذان،
0: يعني امتلك الشارع الله المستعان.
1: لا انت مسكر مسرب ويكون ازمات وراه وما بدك خلص، بقول لك انا بتطلع فيك نظره غريبه انه كيف انت تحكي معه او
0: بتدمره. كيف رمشت له طبعا.
1: انا عفوا يعني عندي الجرأه لو واحده ست حتى بقول لها اختي انت مسكره الشارع، بحكي لها في عينها، ما فيهاش يعني تقول لا سمح الله ايذاء ولا شيء. والله مره واحد بقول له اخي انت مسكر الشارع، بقول لي اسف، شوف مفكر يعني تخيل لو انا مش شرطي فيه
0: شو بقول لك،
1: وراح شغل وراح حرج.
0: ايش قال لك؟ ايش ايش
1: قال لي؟ اسف
0: يعني اسف
1: انه عامل غلط.
0: شغل
1: وحرج، يعني اديني النصيحه من راى ممكن بتغير بيدي.
0: اشكرك. طيب اشكرك ابو حمزه.
1: زي هيك عفوا سيوانات، يعني انا والله لازم الدوله تحط قانون انه فعلا ما حتى لو اغلق جوا الحارات والله انه اذى.
0: اشكرك يا ابو حمزه بارك الله فيك. ابو حمزه شكله يا جماعه مقروص، شكله يعني شايف له كم من 12 شارع مسكرات، والله للامانه والله والله بتالم الواحد لما بيشوف روعه بيته يكون تعبان اخر النهار يعتاب يلاقي الحاره مسكره من هون مسكره من هون. والله مره روحت على الدار فيش الطرق كلها مسكره، يا اخوان نروح مشان الله بدي اوصل الحاره، بس مشكلة تصف السيارة بعيد، بدك تمشي مشي، وإذا معك أغراض والله مشكلة، وتظلك تلفلف تزمر، الناس كلها بتصير تطلع عليك، وين نروح بحالنا؟ الله يهونها بس. طيب آخذ اتصال من حمزة، مساء الخير أخوي حمزة.
2: يعطيك العافية، السلام عليكم.
0: الله يعافي عمرك، وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يبارك فيك، شكرا لكم على المداخلة الحلوة.
0: الله يحفظك.
2: هلا بخصوص الموضوع صراحة هو ذو شقين، يعني بدك تحكي، أنا سؤالي راح يكون موجه للناس اللي بتحكي إنها مع والناس اللي بتحكينها ضد. يعني انت بتحكي الشخص اللي بيحكي انه انا معه عادي انه يسكر، طب هل جربت تحط حالك في موقف نفس الشخص اللي احتاج الشارع بهذيك اللحظه بشكل ضروري وطارئ حتى تحكي انه عادي؟ والشخص الثاني انت اذا شفت اذا في طريق بديل فعليا والشخص صار عنده حاله وفاه، انا بحكي الافراح، الافراح يعني فعليا تقدر تفرح بصاله او شوف لك مكان بعيد الناس تجيك عليه، يعني شوفك شارع واسع عرض فاضيه اعمل فيها الصيوان تبعك او الخيمه تاعتك وافرح فيها.
0: نعم.
2: هلا في حاله البيت الاجر يعني هو صح انه مدته بعدين الناس ثلاث ايام تسكر الشارع انت كارثة تعمل.
0: نعم.
2: فلو كان يوم واحد يعني ولا يومين وشفت لك طريق مسرب نخلي مجال في الشارع يمر منه الناس، يعني استاذنت الجيران واستسمحتهم، اي
0: ثينك انه المشكله الشارع مش للجيران، يعني الشارع في لحظه من اللحظات بيجوا ناس عندهم، بيجوا ضيوف، بيجي شوفير تاكسي بينزل ناس وبده يرجع، يعني احنا برضو فكره انه والله قال استسمحنا الجيران، طب والغربيه اللي بيعرفوش لا يندلوا ولا يروح ولا يجي ولا دخلات ولا زقق ولا كذا، ما برضو كمان لا سمح الله حد يحتاج يجيب سياره اسعاف ولا سياره امبلانس، مين بده يوقف العروس ويشيل الصيوان ويشيل هاي تاعت الدبكه، هاي الخشب اللي بحطوه خشب خشب خشب تيرت. الله يصلح الحال.
2: شوف مش يعني انا مش مع تسكير الشارع كشخصي كمنظور شخصي، مش مع تذكير الشارع، لكن بدي ألتمس العذر لأخوي اللي عنده ظرف.
0: والله إنك ما شاء الله عنك يا حمزة بدك تلتمس العذر، جميل، لكن هل هذا يعني أني أنا أبيح الموضوع وأسمح فيه؟ عادي اللي جاي عباله يفرح بده يسكر الشارع يعمل زفة ويسكر الشارع والناس وراه مسكر الطريق. الله يسلم.
2: لا إنه عادي، لا مش عادي، إنه في حالات خاصة أسمح لأخوي المسلم إنه يقيم المناسب اللي عنده سواء طرح أو طرح بنروح لأخوه كمسلمين ممكن أمشيها، لكن إنه عادي يصير عندي تسكير شارع عام أكيد لا.
0: أشكرك، شكرا لك أخوي حمزة، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك يا حبيبنا، شكرا.

0: في أرض جنبنا فاضية لو جبنا جرافة ونظفناها وعملنا الصيوان أفضل من نسكر الشوارع. هكذا يكتب محمد علي. عمر يسعد مساك.
1: الله يمسيك بالخير أبو عبد الله.
0: الله يمسيك بالبركات يا حبيبنا.
1: حبيب الله يسعدك ويبارك فيك ورب إن شاء الله كثر الأفراح ويبعد عنا وعنكم الأحزان والأفراح.
0: اللهم آمين.
1: يعني إحنا في البداية خليني أحكي أبو عبد الله إنه النبي صلى الله عليه وسلم أنا أمر بآداب الطريق وخذناه وإحنا صغار في المدارس آداب الطريق أعطى الطريق حقه.
0: نعم.
1: يعني تسكير الطريق أنا ضدها على طول الخط سواء نعم. بالفرحة أو بالترح لأنه أنا ما بعرف أنت بجوز يعني صح يكون جارك وعنده ظرف شيء لكن ممكن يصير أي واحد من الجيران يصير عنده ظرف طارئ زي ما تفضلت حريق مثلا دفاع مدني كيف يدخل مثلا فأنت هيك عملت كارثة أكبر يعني ممكن تعمل كارثة أكبر بالمنطقة أو بالشارع أنت فيه خاصة إذا كان شارع غير نافذ مسكر كمان يعني في شوارع أبو عبد الله حنعرف شوارعنا إنه في شوارع إنه ملوش بديل يعني لابد إن أمرق هذا الشارع في شارع ملوش بديل لما يكون البديل ما عندي مشكلة حتى لو كان جاري لو كان طويل أو بعيد شوي بلف بروح بدخل منه بس في شوارع ما لها طرق بديلة والله ظاهر مش كويس وأنا في ظاهر بجوز بعض الله الكل بلاحظ عليها كمان هاي أنا قبل فترة يعني صدقا قلت الله لا يبارك له ولا يبارك بتخرجه كان متخرج طالب تخرج ليش كان بشارع عام والسيارة الشارع ثلاث مسارب والثلاث مسارب مسكرين الطريق وإحنا ماشيين وراهم يعني مضطرين ماشي وراهم غصب عنا هم بزمروا وقفوا بالشارع أبو عبد الله وقفوا بالشارع ونزلوا يرقصوا ويدبكوا بالشارع والله بجوز سبع دقائق أنا عايز على الساعة
0: يا الله
1: سبع دقائق وإحنا واقفين
0: بالشارع وين بأي منطقة بأي منطقة أخوي عمر
1: طريق ما بتقرأ وترى على بش حمام
0: ما صورت ما بعت لي إدارة السير
1: ما قدرش أصور بعيد أنا ما قدرش أصور إلا إنه التهينا الراكب مع ما قدرش أصور لأنه كانوا بعد أنا بتصور بس اللي كانوا واقفين مسكر الشارع قدام بطلع هيك من الشباب نازلين برقصوا بالشارع بدبكوا عشان تخريج جامعة
0: هم لما بسكروا الشارع على أساس يبين إنه هاي الفرد كلها معهم أو هذول السيارات كلهم زفة معهم البين يزفوا ماشي حبيبنا أشكرك يعني شكرا لك تحية لك
1: الله يبارك لك قلت الله يبارك لك
0: لا حول ولا قوة إلا
1: والله
0: لا الله يفرج الهم الله يفرج الهم أخوي عمر شكرا جزيلا لك يا حبيبنا ناخذ اتصال قبل الفاصل أبو صفية ألو ألو اللي معنا على الهواء يقول ألو مساء الخير طيب يبدو انقطع الاتصال معنا له مباشرة نجم بيقول لي عادي يا ابو حلقة اليوم سكرنا مجلس النواب عشان نعزي الكونغرس بالامريكان الله يصلح الحال يا حبيبنا انا ما اقدرش احكي بهاي الامور انت اللي بتكتب وانا بقرا ماليش دخل طيب مساء الخير لجميع اصدقائنا واحبائنا يا ابو حلقة خلي الناس تفرح او تحزن معظم الناس لا تستطيع ان تستاجر قاعة الناس المتضررين لو كان الأمر بخصه كان الوضع مختلف هكذا يكتب فوزي ما رأيكم يعني أكيد كل كلامكم على رأسي وعيني من فوق لكن هل عادي أني أنا أسكر شارع حتى لو ما كنت مستطيع عادي أسكر الشارع موضوع ما هو على فكرة المش مستطيع بده يروح يستأجر كراسي والمش مستطيع بده يجي إذا بده يعمل عرس بده يحط حبل زي حبل ضواو بده يحط برج بتعرفوا البرج اللي في الشارع لسه في ناس تعمل مهرجانات بتجيب ونش كمان وبتعلق الإنارة هذا ما عنده مصاري يروح يعمل في صيوان ولا في عفوا في ديوان ولا بصالة ولا بقاعة على كل حال حطلع أنا وياكم لفاصل بعد الفاصل نرجع لنكمل معكم مشوار ترويحة اليوم فتكرما ابقوا بالقرب من حياة
2: ترويحة برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس شاشات ومكيفات ماجيك اي اي
4: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة
5: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية
6: مطاعم قصر لبنان
7: مدارس وروضة العلوم التطبيقية
8: حديقة المملكة التفاعلية
9: مدارس الاحتراف

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: حياة FM إعلانك عنوان.
2: بعد عمر 18 عاماً يبدأ الشاب اليتيم طريقاً جديداً خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان، لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.
4: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 0799-36-41.

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411324 أو 0739545539.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 0775732323.
4: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
5: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
6: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

0: متجكة واستمتع بصورتها.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مطاعم قصر لبنان،
5: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
6: حديقة المملكة التفاعلية،
7: مدارس الاحتراف.

احب الناس وبسكر عليهم هيك بكيل ابو ينال وسكر الشوارع ما عندي مشكله من بحب الناس يا اخي بسرش بطلع لكش سكر الشارع اقول انت هذاك الزلمه مش شارع الوالد والله ما هو شارع حتى لو كان الشارع باسم ابوك مكتوب عليه شارع الاستاذ احمد ابو حلقه اللي هو ابوي الله يحفظه بطلع لي سكر الشارع لانه الناس حقها تمر وتروح وتيجي من الشارع هيك الاصل على كل حال أروح أو أكمل معكم اتصالاتكم على 06-516-40-20 و06-516-50-20 و06-516-20-60 و06-516-20-20

0: خليها على الله. افتح المجال لاتصالاتكم ومشاركاتكم، ايش رايكم لما بتشوفوا شارع مسكر سواء كان للافراح او للاتراح، كيف تتصرفوا؟ اخذ اتصال واقول الو مساء الخير لابو مالك.
1: الله يسعد مساك سيدي ابو عبد الله.
0: الله شكلك ابو مالك ملك اغلاق الطرقات.
1: لا والله حرام عليك
0: انت، عمرك سكرت الدخل اللي عندكم؟
1: لا الدخل اللي عندي لا والله دائما الحمد لله فاتحه، بعدين هاي تسمت باسم الدخلة ابو مالك.
0: يا عيني الله يهدي بالك.
1: هالساعة انت تشتغل من دخلة اللي بسكر في العزاء واللي بسكر بالفرح اللي بسكر باب كراد وقعد تدور عليه.
0: هذا إدارة السير نزلت تطبيق للموضوع صار على فكرة،
1: وهو احنا بتتواصل مع إدارة السير وإذا كان تلفونه مفصول اقعد عاد دور الكاميرات.
0: صحيح والله صحيح، بالذات يعني اللي عنده
1: صارت اللي عنده معنى ايش يكون صار باب الدار وهات تقعد تدور عليه، شوف قديش في طابق وفيش اسانسير وهات تصير دق على الدار.
0: يا الله يا الله،
1: فشوف عاد
0: الله يهدي البال ابو مالك.
1: والله
0: يسعدك، الله يحميك ويرعاك، شكرا لك يا حبيبي. الله يحفظك، شكرا لك ابو مالك، شكرا. ابو معين الغالي حياك الله،
2: يعطيك العافيه يا دكتور.
0: الله يعافي عمرك. بتسكر شوارع ابو معين؟
2: لا لا لا استنى شوي قبل تسكر شوارع، انت هسه تقص موضوع الاعراس العزيه صح او حقيقه الموضوع انت اخذته.
0: والله عيب علي اذا فهمت كلمه كمان مره من اول. الله ابو معين يا اما
2: يا غالي
0: الترجمه تظهر باللغه الانجليزيه امامنا، تفضل ابو معين مره ثانيه.
2: بحكي لك انت هسه انتقدتوا موضوع العزاء والاعراس صح، تذكرت الشوارع مضبوط. طب ليه طب ليش مثلا بتنتقدوا اللي يسكر الشارع بروح على الصلاه؟
0: حكينا عن
2: يعني مو بصف. لا لا ما هو اسمع، احنا لما بنجي ندخل على الجامع شو سبوك الامام الله يعني ربص صفوف بعض مضبوط.
0: نعم،
2: والسياره برا صاف بعوجة ودبر حالك وامشي. نعم، واللي برا يدبر حاله. فهذا اللي زعل اللي اللي المفروض تحكوا عليه كيف اللي بنفس الحارة يكون عزا وعرض. وأنا مصيبة هون النتيجة الاجتماعي راح.
0: نعم
2: أما تقولي هسه مش أهل العرس يسكر عرس شارع، هسه هم بكون عاملين الساحة حلو. أهل العرس بكون عاملين الساحة، بيجوا الناس والضيوف وانزف سياراتهم واحد يدبر حاله
0: دور الناس. نعم
2: صراحة
0: تمام تمام يا ابو معين. إذن ابو معين ضد اغلاق الطرقات، بارك الله فيك ابو معين، كل الاحترام والتقدير، جزاك الله خير ابو معين. الى ابي عز الدين، يا ابا عز الدين.
3: العافية دكتورنا.
0: الله يعافي عمرك يا حبيبنا.
3: انا ما عنديش اشي بس بدي اقول الله يسامح اللي بسكر الطريق وانا ضده.
0: اي والله انك محترم بتقول الله يسامحه
3: بس.
0: والله انا والله انا بقول والله انك ادم يا ابو عز الدين، والله انك ما شاء الله عنك. الله يسامحه الله يسامحه الله يسامحه اللي بسكر الشارع، مع سنك.
3: الله يعطيك
0: اشكرك يا ابو عز الدين، اشكرك شكرا جزيلا لك يا حبيبنا. عيسى بقول انا مره صادفت واحد كان مسكرين عليه وشكله كان ما هو ايش مش عارف ماكل هوا كأنه أو ما هو لحاله، نزل من السيارة وصار يدعي على الميت، قال الله لا يرحمه والله لا يرحمها. يعني واحد كان ميت فنزل قال صار يدعي على الميت. يا باي والله مشكلة هاي بصراحة، احنا بدنا الناس يدعي لنا مش يدعي علينا يا جماعة. الله يفرج الهم، بس الله يفرج الهم.

0: والله تعاملنا بالإحسان. والله يا جماعة خطبة الجمعة كانت عن الإحسان. قديش اليوم فعلا الناس يحسنوا لبعضهم البعض. قدي أنا اليوم بتعامل مع الناس بإحسان. يا الله شو خطير الإشي. مش بدنا ربنا يعفو عنا ويحسن لنا؟ يا رب اللهم أحسن لنا يا الله. طيب مي بتقول كل واحد حسب ظروفه. الله يسامح الجميع. أبو أحمد الله يسعد مساك.
1: الله يسعد مساك، كيف حالك؟
0: حياك الله يا أبا أحمد.
1: كيف أنت دكتورنا وحبيبنا؟
0: والله من فضل الله الحمد لله. أنت كيف أمورك؟
1: يا رب لك الحمد.

0: صديقي. تعرف المثل اللي بيقول اذا جنوا ربعك عقلك ما بينفعك؟
1: والله
0: تعرفه صح؟
1: طبعا.
0: بس انا من باب نقد الذات بدي اقول لك انا شو سويت.
1: ابو احمد احنا معك.
0: حبيبي
1: ان جن قومك عقلك ما بينفعك كمل.
0: قبل اسبوعين انا كان عرس ابني.
1: الله يبارك.
0: الله يكرمك يبارك فيك. فاللي صار انه في زفه واضطرينا نغلق الشارع حوالي 150 متر او 130 متر.
1: 100 متر
0: يعني ما سكرنا شارع مدخل. نعم. ما سكرنا مدخل يعني حطينا سيارات من هون من هون من هون فاتحه ومن هون فاتحه. حيث يعني اللي بده يجي المنطقه هاي مش يعني في لها بديل يعني عرفت كيف؟
1: نعم.
0: لكن زي ما حكيت لك اللي اذا جنوا ربعك انا والله ما منت.
1: تمام.
0: يعني حاولت انه امنع هذا الامر لكن صدقا ما منت.
1: انا رحت على الحلاق مش فاضي. طيب.
0: لا كنت في نصهم انا. بدبك وارقص شو.
1: طيب.
0: زفت ابني يعني فصدقا يعني ما اذينا الناس يعني اسمع الاذى حاصل قصدي لكن مش الاذى اللي واحد يدخل شارع ما يعرف وين يروح. احنا سكرنا منطقة بحيث انه بدك تيجي كمل دغري وروح يمين اللي بده ينزل من فوق كمل شمال وروح يمين.
1: هلا انت عارف هاي التفاصيل ابو احمد انت هاي الخريطة حافظها وعارفها حالتكم. لو انا غريب وغشيم وجيت على الدخلة ولقيتها مسكرة
0: لا ما
1: حصير ألطم.
0: لانه ما بتلاقيها مسكرة لانه في طريق طالع انت ماشي كمل. عرفت. يعني صحيح هو اللي صاحب المنطقة اكيد اعرف لكن بحكي لك يعني انه هذا اللي صار يعني.
1: وزعته كنافة ولا وربات في الزفة؟
0: وربات
1: الله يبارك. أسأل الله أن يبارك العروسين وتنم عليهم الأفراح. بارك الله فيك أبو أحمد.
0: كان المفروض إياد حماد يكون موجود.
1: خلاص. مدام أستاذ إياد معكم معناها الزفة تسكر الحارة كلها. الله يهدي بالكم أحمد. شكرا لك. شكرا يا حبيبنا. الله يحفظك ويرعاك. منى بتقول صديقتي كانت على وشك الولادة وزوجها بلف يا حرام وبيحاول يلاقي مخرج. الله يسامحهم اللي مسكرين الشارع بس الحمد لله ربنا سترها معها ووصلت المستشفى قبل ما تولد. والله الواحد ما بيعرف شو ظروف الناس. والله يا جماعة الله يعين كل واحد على ظروفه. أبو محمد الله يسعد هالمساء. ألو أحمد.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. سمرة بكرة في الاجتماع. حياك الله أخي أحمد.
2: التهيت بالشهر معلش.
1: باقي مسكر الشارع؟
2: لا التهيت والله التهيت.
1: الله يحميك. الله يحميك. الله يحميك.
2: ضد تسكير الشوارع والله أنا صفيت على جنب والله عشان هيك.
1: تفضل يا سيدي.
2: سيدي أنا ضد هذا الأمر يعني قولا وفعلا.
1: طب احنا كلنا ضده حتى اللي بسكر الشارع بقولك أنا ضد إغلاق الشارع.
2: لا بس صار معي كذا هيك عدة مواقف بحكي لك من ضمنها كنت في إحدى المراجعات لزوجتي في مركز الحسين.
1: الله يعافيها يا رب ويعفو عنها.
2: ربنا شفاها الحمد لله.
1: الحمد لله الله يتمم بالعافية يا رب.
2: الله يرضى عنك. فكان واحد مسكر علي تخيل انه تقريبا فوق الساعة الا ربع وهو مسكر علي.
1: يا الله.
2: بالاخير على الحساب انا اسف وعادي يظل رايح.
1: يا الله.
2: وكل انا اسف يعني هاي كلمة انا اسف هاي يعني زي كنا يعني بتحرق دمك بزيادة.
1: يا الله.
2: وانا لو كنت شرطي للامانة انا ما بشجع الشرطة على الامر هذا ودائرة السير ولكن لو كنت شرطي انا بخفض دوريه للي هذول بكون حاطين حالهم مزدوج او مخالفين ومسكرين على الناس.
1: نعم.
2: وبالذات اللي بكونوا عند باب المساجد للاسف سامحوني كلكم. نعم. انه بحكي هالكلمه هاي اللي بكونوا عند المساجد ومسكرين المداخل البيوت او مسكرين على بعض الناس اول ناس بخلفهم هذول.
1: نعم.
2: انه بيعطوا صوره للاسف سيئه عن التدين او نحكي عن الدين بشكل عام. فالاصل انا الاحسان في ديني في اقامه ديني حتى من صلاتي.
1: نعم.
2: الاحسان يكون برضو باخلاقي.
1: تمام.
2: فلما اروح على صلاتي اروح باخلاقي فما اسكرش لا على فلان ولا اسكر على كراج فلان.
1: نعم.
2: فالاصل انه التسكير بسياره بعرس بفرح بفرح بغض النظر شو مكان يكون في عليه تغليظ في العقوبات ومخالفات بشكل مباشر.
1: الله يفرج الهم اخوي احمد. اشكرك يا حبيبنا. شكرا جزيلا لك. شكرا. محمد ابو ياسر بيقول من الله الشوارع مسكره بعمان كلها مسكره اصلا تيجوا انتم بتسكروها بزياده. الله يفرج الهم. قصده يعني انها لحالها هيك منها وفيها بلت ان تيجي مسكره. الله يفرج الهم. نبيله بتقول ابو حلقه يسعد مساكم انا بس برن على 911 وبعطيهم الرقم. انو رقم بنقول لك فارده مسكره 13 سياره رقم مين بدك تملي فيهم. الله يفرج الهم. والله بفكرك بتقول سلم لنا عليه واطلب 50 ليره نقوط، هيك فهمت. انا بقول لازم شو خمس شو سلمنا وخمسين، يعني سلمنا وخمسين والله عارف اربطها. بعدين طلعت على الساعه فهمت انه سلمنا وخمسين، يعني اسلمه من نهايه الحلقه على الخمسين. شفت كيف انت فهمني غلط من اول قاعده. ابو محمد الله يسعد مساك.
0: مساء الخير، كيفك ابو حلقه؟
1: يا حياك الله يا حبيبنا
0: ابو حلقه. هاي تذكير الشوارع السردات مصيبه من المصايب الكبرى.
1: مصيبه من المصايب الكبرى.
0: اه والله لما يكون مسكرين كامل الطريق ويدبكوا في الشوارع طبعا. وانا حضرت موقفين. الموقف الاول والله واحد اعترض عليهم ونزلوا الشباب ضربوه
1: بطل. شو سووا فيه؟
0: ضربوه، نزلوا الشباب ضربوه
1: دبكوا عليه يعني كملوا الدبكه عليه. اي حبيبي.
0: الموقف الثاني الجسور العسكرة، كنت طالع من هناك بدي افوت على منطقه هيك بعد الاشاره الثانيه.
1: نعم.
0: استاذ واقف زمر له زمر له زمر له مش قادر يتحرك بيجي ربع ساعه. لما جيت عنده بدي اقول له يا اخي ما بتصيرش توقف يعني على الفتحه اللي بتفوت على اليمين الاشاره. بقول له يا اخي انت كيف موقف هيك؟ لما طلعت على شكله طبعا خفت انا، يعني صار عندي خوف يعني. بقول لي
1: قل له ابشر انا بقلب وجهي وبلف وجهي لقاعد
0: كمان. ما في منطقه فيه
1: والله انا بالنسبه لي والله اللي غريب في الفيل ثلاث المراجل. والله يقولوا هرب ولا يقولوا ضربوا بوجهه.
0: مش طبيعي لما شفت منظر خبز
1: تحكي يعني طلع. الله يحييك ابو محمد. دير بالك ابو محمد، انت دائما لما تشوف سياره زي هيك صافه ادعي له الله يفتح عليه ويفتح الطريق.
0: والله يفتح عليه فعلا.
1: بارك الله فيك. شكرا لأبي محمد، شكرا لكم جميعا، شكرا لكل من تواصل معنا. قبل ما اختم معكم مستمعينا الكرام، انا بقول واحد فينا بنخنق وبالذات لما بشوف طريق مسكر بصيوان بعرس بعزة. في ناس اغلقت الطرق امامهم جميع الطرق الا طريق واحد. اسال الله سبحانه وتعالى ان يفرج همهم جميعا، اللهم امين. واسال الله ان يعني يحسن اخلاقنا، اللهم حسن اخلاقنا، اللهم حسن اخلاقنا، اللهم امين. اسال الله ايضا ان يفرج عن اهلنا في غزه وفي فلسطين وفي كل مكان، اللهم امين. هذه تحياتي ودعواتي لكم بالخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
3: ترويحة مع محمد ابو حلقه.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مطاعم قصر لبنان،
5: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
6: حديقة المملكة التفاعلية،
7: مدارس الاحتراف.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة اف ام.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: له تاريخ. المدارس العمرية 39 عاماً ونحن نبني الإنسان، ولهذا نوفر بيئة تعليمية متطورة تضم غرفاً صفية ذكية ومختبرات حديثة ومرافق رياضية مع أسطول من الحافلات الحديثة. التسجيل مستمر للعام الدراسي 2026-2027. المدارس العمرية، تعليم عالمي بقيم عربية.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدوليه، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغه انجليزيه قويه مع الاهتمام باللغه العربيه والقران الكريم. والاجمل، واجباته تنجز داخل المدرسه. تشالنجرز الدوليه، اعداد الطالب للحياه. ضاحيه النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

0: مرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أشعلها.
2: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة. بمناسبة 15 عاما على التأسيس، مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-53-353. أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.

0: هنا في جمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف فاي بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

الفصل السادس من حياة فم. السلام عليكم. والبداية بالعناوين. رئيس الوزراء يقول إن الأشهر المقبلة ستشهد بدء تنفيذ الناقل الوطني والسكك الحديدية. 9 شهداء و36 مصابا خلال الساعات الماضية في غزة. مصدر إيراني يقول سنوقف الهجمات إذا استمرت واشنطن في وقف الضربات. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية مأمون عبد الكريم، ومن التقديم محمد رياض. أكد رئيس الوزراء جعفر حسان ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق والعمل بشكل تكاملي بين جميع الجهات المعنية لضمان إنجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية والسياحية في العقبة، ومواصلة تمكين القطاع الخاص والمستثمرين وتهيئة البيئة المناسبة لدعمهم. ولفت رئيس الوزراء خلال ترأسه اجتماعا اليوم في شركة تطوير العقبة إلى أن وتيرة العمل والإنجاز في العقبة تسير بزخم كبير بفضل رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني والمتابعة الحثيثة من سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، مؤكدا ضرورة البناء على هذه الجهود لاغتنام الفرص لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي. هذا وأكد رئيس الوزراء أن العقبة هي الركن الرئيس للمشاريع الاستراتيجية الكبرى في قطاعات المياه والطاقة والنقل والسكك الحديدية، والتي سيشمل أثرها المملكة ككل، لافتا إلى أن الأشهر المقبلة ستشهد بدء تنفيذ مشروعي الناقل الوطني للمياه والسكك الحديدية بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لوضعهما على مسار التنفيذ باعتبارهما يشكلان ضرورة وطنية واقتصادية وتنموية. أقر مجلس النواب اليوم مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 كما ورد من الحكومة، مع إجراء بعض التعديلات على مواده التي تبلغ 17 مادة. قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة اليوم أنه من المتوقع أن يصل إنتاج حقل الريشة بحلول عام 2029 إلى نحو 418 مليون قدم مكعب يوميا، مقارنة بحاجة نظام الكهرباء في الأردن إلى نحو 330 إلى 340 مليون قدم مكعب يوميا. وأكد الخرابشة أن الوزارة تعمل ضمن رؤيتها الاستراتيجية وتوصيات رؤية التحديث الاقتصادي وخطة تحقيق أمن التزود بالطاقة بكلفة مناسبة على إيصال الغاز الطبيعي إلى مختلف التجمعات الصناعية في مناطق المملكة. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم على إحدى واجهاتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة. وجرى رصد البالونات من وحدات حرس الحدود والتعامل معها، وتم إسقاطها مع حمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، فيما حولت المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات وإدارة الإعلام والشرطة المجتمعية عن إطلاق حملات عملياتية وأمنية مشددة ضد مادة الكريستال القاتلة والمخدرة، بالتزامن مع حملة إعلامية توعوية متخصصة للتحذير من مخاطر تلك المادة وآثارها المدمرة والقاتلة. وجاء إطلاق الحملة ضمن الجهود الأمنية والوقائية الرامية إلى القضاء على تلك المادة وضبط كل من يقوم بالتعامل معها وبيعها بوصفه مجرما وقاتلا، إضافة إلى تعريف المجتمع بمخاطرها ونشر الوعي ضدها وخطورة تعاطيها وتعزيز الوعي المجتمعي وحماية فئات المجتمع واتخاذ أشد الإجراءات بحق تجارها ومروجيها. إلى فلسطين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم وصول 9 شهداء و36 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل.
وأضافت صحة غزة أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول بلغ إجمالي عدد الشهداء 1200 شهيد، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 3888 إصابة، وسجلت 803 حالات انتشال. وأشارت إلى أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 من تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 73,326 شهيدا و 173,997 مصابا. قال الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم إن دمشق تعمل على التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة عدد من الدول، معربا عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق مدخلا إلى سلام شامل من دون المساس بحق سوريا في الجولان المحتل. وأضاف الشرع في مقابلة تلفزيونية أن سوريا تتجنب الصدام مع إسرائيل ولا ترى مصلحة في الانخراط في أي مواجهة معها، مشيرا إلى أن نجاح الترتيبات الأمنية الجارية قد يفتح الطريق أمام تسوية أوسع نطاقا. وفي الشأن اللبناني أكد الشرع أن دمشق لا تعتزم القيام بأي تدخل عسكري في لبنان، لافتا إلى أن بلاده تبحث مع الحكومة اللبنانية سبل المساعدة في تجاوز الأزمة وإخراج لبنان من أزمته. قال مصدر إيراني اليوم إن طهران ستوقف هجماتها إذا واصلت الولايات المتحدة الامتناع عن تنفيذ الضربات. وأضاف المصدر أن هناك شكوكا أكثر من التفاؤل داخل إيران عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف مهاجمة إيران. وكان موقع أكسيوس قد قال نقلا عن مصدرين مطلعين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه الجيش الأمريكي بعدم تنفيذ أي ضربات جديدة ضد إيران في خطوة أوقفت سلسلة من الهجمات اليومية استمرت لقرابة أسبوعين. والآن نذهب إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.

0: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
1: السعر لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.13، الجنيه الإسترليني 1.33، الين الياباني مقابل الدولار 163، الذهب للأونصة يبلغ 4052، الفضة للأونصة 58، النفط الأمريكي الخام 85، النفط برنت يبلغ 91 دولارا للبرميل.
0: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
1: للمزيد دائما تابعوا موقع أخبار حياة في أمان الله.

0: حياة أف أم لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن خطين حمر في أي بيئة عمل. غلطة واحدة فيهم ممكن تهد سمعة بنيتها بسنين. في العمل المال والعلاقات بين الزملاء والزميلات خط أحمر. أبدأ معك بحقيقة بسيطة منتفق عليها كلياتنا: سمعتك المهنية هي أغلى ما تملك. المهارة بتتعلمها والخبرة بتراكمها، بس السمعة لو انخدشت صعب جدا ترجعها. وأكثر منطقتين تتدمر فيهم السمعة المهنية بسرعة: المال والحدود بين الزملاء والزميلات في العمل. المال هو الأمان المطلقة. أي دينار بمر من تحت إيدك، أي عهدة، أي مصروف، أي فاتورة، لازم تكون شفافة ودقيقة ومية بالمية بمكانها ومصروفة بمكانها. ما في مبلغ بسيط، ما في بنسويه بعدين، ما في خلط بين مالك ومال الشركة. الموظف العادي بتساهل بالأرقام الصغيرة وبحكي إنها ما بتبين. الموظف المثالي بيعرف إنه الثقة المالية إذا انكسرت مرة ما بترجع. أنت بالمال مؤتمن، والأمانة هون مش ميزة، هي شرط بقائك في العمل وشرط سمعتك المهنية المميزة. العلاقات بين الجنسين، بين الزميلات والزملاء في العمل. بيئة العمل بيئة احترام واحترافية، والتعامل بين الزملاء رجال ونساء أساس الاحترام المتبادل والمهنية والحدود الواضحة. الموظف المثالي بيحافظ على رقي تعامله وبتجنب أي سلوك أو علاقة بتخلق إحراج أو بتفهم غلط أو حتى بتفتح باب الكلام، مش لأنه ممنوع، بس لأنه احترامك لنفسك ولغيرك ولمكان شغلك بفرض هاي الحدود. الفرق بين الموظفين هون واضح. الموظف العادي بيستهين، بيحكي إشي عادي وبيكتشف خطر الموضوع لما يصير فوات أوان. الموظف المثالي بحط لنفسه خطوط واضحة من البداية وما بيقرب عليها أصلاً، لأنه فاهم إنه الوقاية أفضل بكثير من الندم لقدام. ليش هدول الأمرين بالذات مهمات جداً جداً جداً؟ لأنهم بمسوا الثقة، والثقة والسمعة هي أساس كل شيء بالعمل. الخلاصة: بالمال كن أمين بمطلق الدقة، وبالعلاقات بينك وبين زميلتك أو زميلك كن مهني بمطلق الوضوح، لأنه هدول الخطين مش مجرد قواعد، بل حماية لسمعتك اللي هي أغلى رأس مال عندك. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة، ونزاهتك بالمال ووضوحك بالحدود بين زملائك وزميلاتك هي السمعة اللي بتحمي شركتك من أكبر الانهيارات.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء.

0: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

سيرتنا، سيرة هذه الأمة، نبدأها بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن في نهاية العام الثالث للهجرة وبداية العام الرابع للهجرة. كان هذا العام عاما صعبا جدا، يعني كانت أصعب الأحداث التي حصلت فيه يوم أحد الذي ضرب فيه المسلمون ضربة قاسية. المشكلة وين؟ إنه غزوة أحد، لأن قريشا تمكنت فيها من قتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أدت إلى يعني تجرؤ بعض القبائل على المسلمين، فبدأت بعض القبائل من هنا ومن هناك تهاجم المدينة من هنا ومن هناك. فانشغل النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا طوال السنة الرابعة في محاولة ترميم هذه الصورة عن المسلمين التي اهتزت بسبب الذي حدث في غزوة أحد. عشان هيك غزوة أحد احنا بنقول إنها غزوة صعبة جدا. من أهم الأحداث الصعبة أيضا التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم في بداية العام الرابع، كان أن قوما من قبيلتين اسمهما عضل وقارة، عين ضاد لام وقارة اللي هي قاف ألف تراء تاء مربوطة. عضل وقارة هما قبيلتان من الحجاز، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا أنهم مسلمون، أنهم على الإسلام، وقالوا يا رسول الله أرسل معنا من يعلمنا الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل معهم 6 وقيل 10، يعني بعضهم بيقول 10 من الصحابة الكرام الذين خرجوا يعلمونهم القرآن. كان منهم عاصم ابن ثابت رضي الله عنه، وكان منهم خبيب ابن عدي رضي الله عنه، وزيد بن الدثن، وغيرهم من الصحابة. الآن لما وصلوا منطقة الساحل قريب من مدينة رابغ، إذا بهم يخدعونهم وينقلبون عليهم، فبدأوا يهاجمونهم. تقريبا 100 هاجموا هؤلاء 10، وبدأوا يحيطون بهم من كل مكان وبدأوا يقاتلونهم، حتى استشهد منهم تقريبا 7 من أصل 10، وقيل يعني إذا كانوا 6 بيكون 3 من أصل 6. فالمبدأ هم يعني بسيطون، عددهم بسيط جدا. ثم أعطوهم عهدا على أن لا نقتلكم، تعالوا ما لن نقتلكم. فنزل إليهم زيد رضي الله عنه وخبيب ابن عدي رضي الله عنه، زيد بن الدثنة وخبيب ابن عدي رضي الله عنهما، ويقيل أنه كان معهم رجل آخر وقتل استشهد رضي الله عنه. المبدأ أول ما أخذوهم ربطوهم وغدروا بهم وسلموا زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي لقريش. أما زيد فقد استشهد رضي الله عنه بعد أن وصل مباشرة إلى مكة، وأما خبيب بن عدي رضي الله عنه فقد بيع إلى مكة وقرروا أنه يقتلوا، فخرجوا به إلى منطقة التنعيم، تعرف يعني على أساس أنهم يعني التقوى ما شاء الله، يعني خارج حدود الحرم ما شاء الله تقوى قريش. فخرجوا به إلى منطقة التنعيم فأرادوا أن يقتلوه ويصلبوه، فقال لهم دعوني حتى أركع ركعتين، بدي أركع ركعتين يعني أصلي ركعتين. فكان أول من سن ركعتين قبل الشهادة، قبل القتل. ثم قال فيهم مقولة عظيمة، قال فيهم شعرا عظيما جدا، يقول فيه من الشعر المشهور، يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مضجعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم استشهد رضي الله عنه وأرضاه. فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم تألم بشدة. اللي زاد الطين بل إنه بنفس الشهر، إحنا في بداية السنة لسه، إحنا بس شهر صفر في بداية السنة، في نفس الشهر كان أمر أخطر وأعظم جاء على المسلمين، إذ وصل إلى المدينة رجل اسمه أبو البراء عامر بن مالك، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله يعني ابعث معنا بعضا من أصحابك إلى أهل نجد، يعني يدعونهم الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إني أخاف عليهم أهل نجد، أنا بخافهم على أصحابي. فقال له أنا جار لهم. فأرسل معه النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجل من كبار القراء، من كبار الصحابة، من الفضلاء. فلما وصلوا إلى منطقة اسمها بئر معونة، منطقة بئر معونة، نزلوا هناك فهاجمهم عامر بن الطفيل، هذا رجل من نجد، هاجمهم وطلب من بني سليم ومجموعة من القبائل إنه يعني يتعاونوا معه في هذه القضية. فتعاونوا معه وهاجم هؤلاء الصحابة الكرام 70، ليس معهم سلاحهم ليقاتلوا فعليا إلا سلاح المسافر، ليسوا مقاتلين وإنما خرجوا لكي يدعوا الناس إلى الإسلام. فقاتلوا

0: فاستشهدوا جميعا باستثناء واحد فقط، هو كعب ابن زيد بن النجار رضي الله عنه. يعني اختبأ بين الشهداء وعاش بعد ذلك. رجلان كان من المسلمين كانوا قريبين على المكان، عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن عقبة بن عامر. عمرو بن أمية الضمري شهد الحدث، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طبعا كان قد أسر ثم ترك، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما حدث، مصاب كارثي فعليا، 70 مش مثل الرجيع لسه 10، لا هنا 70 قتلوا كلهم غيلة وغدرا. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أثناء الطريق عمرو بن أمية الضمري رأى رجلين من بني كلاب جلسا عنده، فيعني مأمنوا، هم عرفوا أنه من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فأمنوا جلسوا، فراح قتلهم وهم من يمين قتلهم يعني غضبا على ما حدث. لم يكن يعلم أن هذين الاثنين كان معهما كتاب أمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم تألم لعدة أشياء، يعني أول مصيبة أنه 70 صحابي يقتلون غيلة وغدرا، ثاني مصيبة إنه 2 من الذين كان معهما كتاب أمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم تذهله المصيبة الأولى عن حل المشكلة الثانية، فإيش قال له؟ قال له لقد قتلت قتيلين، يعني هذولا كان عندهم مني عهد، لأدينهما. ثم بدأ يجمع الدية للرجلين الكلبيين، يعني من قبيلة كلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا حسب اتفاقه مع يهود بن النضير أنه يجب أن يشاركوا مع المسلمين، طبعا يهود بن النضير وبني قينقاع، عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في صحيفة المدينة كان هناك اتفاق على أن يتعاون الجميع في دية أي رجل، فعليا يتعاون أهل المدينة كاملة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم تذهله المصيبة التي حدثت عن أن يقوم بواجبه رئيسا للدولة. يعني عندنا الرجيع ثم بئر معونة، والآن يأتيه خبر أنه في 2 قتلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني النضير بعد أن أرسل إليهم أنه أريد منكم أن تساعدونا في هذه القضية. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم برغم ألمه الشديد يتصرف الآن كرجل دولة، فيذهب إلى بني النضير ويطلب منهم فعليا أن يساندوا المسلمين على هذه الأدية. فقالوا يعني أرجو أن تعينونا في دية الكلبيين اللي قتلهم عمرو بن أمية الضمري، لأنه إحنا في بيننا وبينكم معاهدة دستور المدينة، فهذا واضح. فقالوا نفعل يا أبا القاسم، تفضل اجلس حتى نقضي حاجتك. فجلس إلى جنب جدار معه بعض الصحابة جالسين، وقالوا الآن بنجيب لك بعض المال موجود الآن جاهز. كان معه أبو بكر وعمر وعدد من الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مسند ظهره إلى الحائط، جلس المجموعة هذه جلست في داخل حصنهم، فقالوا أيكم يأخذ هذه الرحى، هذا الصخرة الكبيرة، ويطرحها على رأس محمد يقتله بها ونستريح منه. يعني هم بدهم يستغلوا الفرصة أنه يعني إجتهم ضربة المسلمين في أحد ثم في الرجيع ثم في بئر معونة، فنخلص منه بالمرة من محمد وينتهي الموضوع. فبالتالي صاروا يفكروا في الموضوع، وقال لهم رجل اسمه عمرو بن جحاش، قال أنا أفعلها. ففي رجل منهم ما زال يعني عنده ذرة هيك، اللي هو سلام بن مشكم، قال لا تفعلوا، فوالله لا يخبرن بما هممتم به من السماء، وهذا نقض عهد بيننا وبينه. فقالوا اسكت انت التاني، شو لك فيه. فقرروا أن يفعلوا ذلك، وفعلا نزل جبريل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظة الأخيرة إن قم من مكانك يا رسول الله، هناك حجر سيسقط عليك الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام فورا دون أن يكلم أحدا. الصحابة جالسين ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لأنه بده يروح إلى الخلاء، فبقوا جالسين. الآن اليهود، يهود بن النضير، لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا إنه خرج مسرع فلم يعودوا، عرفوا أن القضية قد اكتشفت فارتعبوا ولم يعودوا. فالصحابة جالسين بيفكروا إيه طب لا أحد قد عاد ولا أحد، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع وهؤلاء لم يعودوا، فما القضية؟ فبدأوا يتحركون، واحد منهم يعني يتحرك هنا وهناك يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا الآن في المدينة في مسجده، فذهبوا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال همت يهود بالغدر، ثم أرسل لهم رسالة يقول لهم فيها أخرجوا من المدينة ولا تساكنوني فيها وقد أجلتكم 10، عندكم 10 أيام تغادرون. بدأوا فعلا يفكرون بالمغادرة. لاحظوا هذا دليل على أنهم هم يعترفون بالجريمة، يعني هم لم يقولوا ليش لم نفعل شيئا، لا هم عرفوا أن الجريمة قد اكتشفت، عشان هيك ما رجعوش وعشان هيك ما ناقشوش، وبدأوا يتجهزون. وإذا بعبد الله بن أبي رئيس المنافقين يرسل إليهم يقول عندي 2000 من المقاتلين إياكم أن تغادروا، وبنو قريظة واقفين معكم. فعند ذلك تشجعوا وقالوا إنا لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة قال الله أكبر يا الله، وتحرك جيش من المدينة وحاصر بني النضير. لكن بني النضير فعليا دب الرعب في قلوبهم، لأنه عبد الله بن أبي بعثوا له مراسيل، والله مش موجود يعني معلش آسفين، بني قريظة قالوا ما لناش دخل، إحنا بنتكلم معكم عبد الله بن أبي، نحن على عهدنا مع محمد. فعند ذلك عرفوا أن القضية قد انتهت، وأن يعني قريظة تركتهم وعبد الله بن أبي خانهم والجميع خانوهم، هؤلاء يعني فعليا أصحابهم. 6 ليالي فقط قذف الله في قلوبهم الرعب، فقالوا خلص يا محمد نخرج من المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اخرجوا لكن لكم ما حملت الإبل إلا السلاح. فشو عملوا عند ذلك؟ بدأوا يأخذون كل ما يستطيعون من المدينة، من بيوتهم، الشبابيك، الأبواب، الدنيا، وما لا يستطيعون أن يأخذوا كانوا يخربونه ويدمرونه. وفي ذلك يقول الله عز وجل يخربون بيوتهم بأيديهم، فكانوا يخربونهم فعليا بأيديهم. هناك مجموعة بسيطة منهم اللي هو يامين بن عمرو أبو سعد بن وهب أسلموا ولم يدخلوا معهم فعليا في هذا الغدر، وبالتالي أحرزوا أموالهم وكل شيء وبقوا موجودين ما عندهم أي مشكلة. وخرج أغلب بني النضير وعلى رأسهم زعيمهم حيي بن أخطب إلى خيبر فأقاموا فيها، وهكذا انتهى الثلث الثاني أو القبيلة الثانية التي كانت من اليهود في المدينة، خرجت ولم يبق إلا بنو قريظة. هكذا يعني كانت الأوضاع في هذه الفترة الصعبة التي تمر على المدينة. السنة الرابعة كانت سنة مليئة فعلا بالأحداث. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إبراهيم الجرمي.
1: الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة FM عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا بالكرام الحياة FM على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في ربد الشمال، 102.7 في العقبة. من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة.FM عبر IPTV. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. من مزايا هذا العصر الذي نعيش فيه السرعة، سرعة الوصول، سرعة المعلومة، سرعة البث، سرعة الاتصال، وهذا فيه ما فيه له جوانب إيجابية وأغلبها سلبية. فهنالك الكذب، وهنالك قلة الأمانة، قلة الإنصاف، هنالك إعجاب كل ذي رأي برأيه، كثرة الخصومات، تصدر الجهلاء، عالم السرعة، الكل يتكلم. والعجيب الغريب أنهم يتكلمون في مهاترات ولا يتكلمون عن نبض الأمة. تخيلوا أننا في عصر تخلينا عن نبض الأمة الأساسي، ألا وهي القضية المركزية، قضية فلسطين. لا لقوة أولئك الأشرار، ولكن لضعفنا، لانشغالنا بصراعات جانبية، وهم أرغمون على هذه الصراعات. هذا أمر خطير الكام، يهدد في المستقبل إذا لم نستفق ولم نسخر مكتشفات العصر الحديث في إفادة الأمة. طيب، سابقا مع المحور، لكن معنا اتصال. أختي أم أحمد، فضلي أم أحمد. طيب، إذن هذه قضية هامة يا كرام، ولذلك الذين كتبوا في هذا. طيب أم أحمد، فضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله عليك.
2: تفضلي. يعطيك العافية دكتور.
1: حياك الله. أهلا
2: دكتور. في واحد حكى صارت مشكلة بينه وبين واحد ثاني، ولحظة غضب حكى يعني إنه غلط عليه وعلى زوجته هذا الشخص. طيب. ففي لحظة غضب حكى الرجال إنه زوجتي تحرم علي حتى أخذ حقي، حقها منه، يعني إنه يعتذر.
1: طيب،
2: فشو هذا بيعتبر؟ طبعا الرجال ما يعني ما اعتذر، يعني
1: اذا التزم بكلامه وحرمها على نفسه حتى الرجل يعتذر، ما عليه شيء، ولكن هو اضر نفسه بصراحه. يعني واحد اضره بسمعته، وهذا اضر نفسه بالابتعاد عن زوجته، يعني اخطا. الصواب في هذا ان يتراجع عن التحريم بكفاره اليمين، ويطالب بحقه من ذاك الرجل كفاره
2: يعني
1: يمين. لا يا ستي، لا لا، هذا كل من حرم على نفسه شيئا فلم يلتزم عليه كفارة يمين، واقرأ في سورة التحريم: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم.
2: نعم. نعم.
1: كفارة يمين.
2: طلاق.
1: ما في طلاق. يعني ما هو الأحب، بلاش الافتراضات. يعني هو هذا الرجل ماذا قال؟
2: هو مش افتراضات، هو بيحكي أنا خرجت عن وعي لدرجة إني مش متذكر شو حكيت، غير
1: إنه حكيتي حرام، حرم بالحرام.
2: آه بغلب إنه يعني أطلق لفظ.
1: خلاص، خليك على هذا، في كفارة يمين. خلاص.
2: نعم نعم، بارك الله فيك.
1: أشكرك. شكرا. أخي طاهر، تفضل.
3: السلام عليكم دكتور.
1: السلام، حياكم الله. تفضل سيدي.
3: الله يبارك فيك دكتور، ويفعنا بعلمك.
1: حياكم الله سيدي. أهلا وسهلا
3: دكتور. خلوات المحلات اللي بتصير، مثلا واحد استأجر محل، أجاله واحد دفع له خلو وطلعه من المحل. أنا سمعت الفتوى على الراديو، بس أنا بثق في فضيلة الدكتور.
1: هلا احكي لي الواقع. الواقع أنه في محل شغال وله سمعة وله قيمة معنوية.
3: يعني هيك بالعادة الناس بتروح تأخذ تدفع خلو للمحل اللي شغال وكذا، تروح طيبة.
1: طيب، ولذلك إذا كان هذا المحل لسمعته، زبائنه، جدوات تجارية، إجا إنسان اشترى، شهرة هذا المحل ما فيها شيء، جائز. جائز. اخلو بمعنى قال له اخل المحل وأنا بعطيك كذا وكذا، جائز، ما فيها شيء.
3: جائز.
1: نعم، ما في حرج.
3: طيب، اللي مثلا بروح لموظف مثلا شغال بشركة، وبقول مثلا موظف نشيط كذا، صاحب شركة ثانية بدفع له راتب أعلى وبأخذه من الشركة اللي هو فيها.
1: طلع علي، هل ما بيجوز الإفساد الموظف على شركته؟ إنما الآن إذا أنت بدك تستقطب هذا الموظف بده ينهي هذا الموظف تبعيته للشركة ضمن القوانين، بينهي مثلا السنة اللي هو عليها الاتفاق، وفي أنت عارف بده يخبر شركته أنه أنا بدي أستقيل بعد كثرة الشهور، بأخذ احتياطهم يذهب حيث ما شاء، والأصل في تنفيذ القوانين.
3: يعني قناة بالقنوات يعني الرجل والله الشيخ فاضل بقول يعني انك استبريت بصاحب الشركة اللي هو فيها، يعني هو كان مضبط امور مع الشغيل هذا وقايم بواجبات الشغل، انت اجيت اخذته منه هيك وضريت.
1: طيب ماشي أنا سأذكر ذلك يا طاهر، أشكر لك يا حبيبي هذا السؤال والموضوع بحاجة إلى تفصيل. أنا كنت سابقا في المحور لأهمية أيها الكرام أنه هنالك من اليوم يسخر هذه المنابر المنصوبة في وسائل التواصل لسرعة لكن لمهاترات ومنازعات تراثية، يعني عندما يستدعى شخصيات تراثية فلان وعلان وعاملين صراعات لأجل من وهذا من هذا التيار وهذا من هذا التيار. قضيتكم الأساسية ليست هنا، قضيتكم الأساسية فلسطين، كرامة الأمة، الأرض المغتصبة، الذين يستشهدون كل يوم، هذه الفرعنة الإسرائيلية الأمريكية غير المسبوقة. ماذا تفعلون؟ ماذا تفرجون؟ بدل من تكريس كامل الجهود لإدانة هذا الفعل ولفضح الصهيونية إلى غير ذلك، لا، تركين ذاك العدو بيتكلموا في الداخل، يعني نوع من الضياع. على كل حال كان السؤال الأول حول قضية الحرام. أنا أستغرب من هذا اليوم طيشر الناس، طيشر الرجال على أي شغلة، يا بطلق يا بحرم يا طلق معلق، كل هذا حرام يا جماعة، ما بصح. إنما الإنسان إذا نطق بكلمة الحرام على زوجته لأجل كذا، إن التزم وما في إذا يجوز، إذا لم يلتزم عليه كفارة يمين نقطة، الزواج ملوش علاقة بالطلاق. خلو المحل هو شراء منفعة، فكرة منفعة ذات قيمة، إنه في محل تم تأسيسه وتم استقطاب الزبائن وسمعته، وفي بعض الناس بتبيع أحيانا يعني الاسم التجاري، فلا حرج في هذا، لا حرج. ما بتكلم عن محل فارغ، أنا بتكلم عن محل مشغول وله سمعة وله شهرة. طيب الآن هل يجوز استقطاب موظف من شركة إلى شركة؟ طبعا يجوز، لكن هي فكرة الإضرار كيف تتم؟ لو هذا الموظف مثلا والله ترك العمل الوظيفي مباشرة فأضر العمل وأصبحوا في حيرة لم يعطوا الفرصة البعث، إنما إذا هذا الموظف اللي صارت عينه إلى شركة أخرى قل له لا مانع، بس بشرط بدك تمشي ضمن الأطر القانونية في ترك العمل، بذلك القوانين اليوم يقول لازم تخطر مؤسستك قبل 3 شهور. ليش؟ لأنه هاي 3 شهور كافية لأصحاب العمل أن يبحثوا عن كفاءات وأن يستقطبوا كفاءات. بعد تقولوا أنا ما بدي أجد معكم، لا أحد يمنع من هذا، إنما متى يمنع؟ لما يكون في عمل وظيفي أقوم به وأنا أروح للشركة الثانية وأنا قطع أنه أدرت العمل. إنما استقطاب كفاءات أصلا كيف الناس تطلع من شركة لشركة ومن مستشفى لمستشفى؟ كله من باب الاستقطاب ومن باب العرض، يكون موظفا ويأتيه عرض من شركة بتسمع عنه فيستقطب، لا مانع، بشرط أن يسير ضمن الأطر القانونية ضروري، خلاف ذلك لا يجوز. وإذا كنت كرام هذا بخلاف مثلا لا يبي أحدكم على بي أخي ولا يخطئ، هناك يختلف، هناك تدخل للإضرار. الآن هذا تدخل جائز، بس بشرط أنك تمشي مشيا قانونيا حتى تعطي الفرصة لمؤسستك في البحث عن موظف آخر، هذا ما فيه شيء. طيب حكم الجهر بالبسملة للإمام المنفرد، على كل حال قضية البسملة مسألة فيها خلاف، إنما الثابت حقيقة أن النبي عليه السلام جهر بها وأسر بها، وهذه مسألة ما في داعي لهذا الجدل. اللي بيقرأ الآن في كتب أهل العلم الذين يعني اقرأ للإمام النووي ابن حجر وفلان وفلان، كل من كتب ابن حزم ستجد أن المسألة فيها أدلة هنا وهناك، إنما لعله بجوز هو أقوى الأقوال أو أكثر أنه كان غالبا يسر بها وأحيانا يجهر بها، إنما لا تترك كما يفعل بعض. إذا أهم شيء لا تترك البسملة، يا بتجهر فيها، وإذا فكرة في رأي لأهل العلم يرون أحيانا أنك لو نوعت بين الجهر والإصرار أحيانا لكان صوابا حتى تعلم الناس، وهذا كمان اتجاه جيد إن شاء الله تعالى. المسح على الجبائر، والله المسح على الجبائر هذه يحكمها الحالة الطارئة، الإنسان لا يدري متى والله تنكسر قدمه وبعدين يجبر، فماذا يفعل؟ يمسح مسح، يمسح على العضو المصاب ويغسل العضو السليم بس، لأن هذا حالة ضرورة، حالة ضرورة. طيب، في عقد ربوي، عقد فيه إشارة ربوي إنه في غرامات تأخير وتم التوافق عليه والآن يريدون التعديل، فالسؤال هل يمكن أن يعدل العقد ولا إبطال العقد؟ لا يمكن، حتى دائما العقود التي يبعث بها إلى دارة الإفتاء لدراستها تقرأها فتقر الشروط، وإذا كان في شرط ربوي يقولون هذا لازم تغييره إلى كذا، يعني بطول حل. إذا الفكرة مش إبطال عقد، تغيير عقد، وذلك الشرط الباطل أصلا مخالف للشريعة لا يعتد به، يزال ويوضع الشرط بديل ويصحح العقد ولا شيء في ذلك. طيب، حكم صلاة الجماعة مسألة يعني ما بنتذكر فيها، إنما ما في حديث لا صلاة لجار المسجد في المسجد، ليس حديثا هذا أبدا، ولكن ما في فرق بين مسلم ومسلم بالنسبة للقرب والبعد في المساجد، ما حكم الصلاة في المساجد اختلفت في المذاهب، رأي الجمهور أنها سنة، ومنهم من قال فرض كفاية، وقليل والأقلهم الحنابلة الذين قالوا بفرض العين، فالمسألة يعني قابل للاجتهاد، إنما رأي الجمهور هو الأقوى في هذه المسألة. يسألون عن قضية الأغاني والموسيقى الأفراح، على كل حال الآن الناس إذا ابتعدوا عن الأغاني والموسيقى ووضعوا الأناشيد والله جيد، لو الغناء الناس غنوا لحالهم بأصواتهم بيكون أحسن أفضل، لكن للأسف صارت هاي من الأعراف السائدة لا أقل حسن اختيار ما يسمعون، في شيء يسمع ولا يؤذي الدين ولا يؤذي الشرف والأخلاق، وفي شيء لا يستمع إليه، هذا مع مراعاة الضوابط الشرعية الأخرى، عدم الاختلاط قطعا ولا يكون محرمات. إذن أغاني الأفراح في العادي الأهازيج الوطنية والشعبية أي تقبل ولا حرج في ذلك إن شاء الله، نشد تشدد في هذه المسألة. طيب يا جماعة، إحنا في عالم كما قلت عالم غريب، أنا لو بدي أتابع الآن كل من يتكلم ويتفاصح على التاريخ وعلى الواقع وعلى الدين وعلى القرآن، يعني بتصير قضيتنا بس عرض لهذه الأفكار. ما بدي أذكر رجل عامل حاله مؤرخ بيتكلم عن سيدنا إبراهيم كلام غير صحيح، إنه عاش في اليمن ولم يخرج من اليمن، وتخيل ماذا يريدون، لا يريدون يعني ما عليه أهل التاريخ وأهل العلم، إنه والله طاف في منطقة العراق إلى بلاد الشام، مع أنه مكانه في مدينة الخليل مثلا. يعني بعض الناس يريد أن يغير التاريخ بفكره، هذا كلام غريب. كما قلت احنا عصرنا غريب، عصر الكرام سهولة الوصول للمعلومة، هذا خطر، بعض الناس يظن أنه هذا لا ليس أفضل، لأنه الآن نعم الأفضل لأهل العلم لكن ليس لغيرهم من المتطفلين على العلم، لم مش رح يفهم المسائل. شوفوا الآن الأحاديث النبوية لما تصل إلى أسماع كثير من الناس مش رح يفهموها، وكذلك الآيات. ومن هذا الباب خاصة ما بتكلم عن إنسان متعلم بده يتفقه، لكن بتكلم عن إنسان متفاصح، هذا المتفاصح الآن بده يشكك الناس في دينهم، وهذا كلام خطير. كان هنا في قضايا التحف، هل يمكن توضع التحف؟ طبعا ما في حرج، بس بشرط أن لا يكون فيها محرمات وأن لا تكون فيها أصنام ولا تماثيل، حط تماثيل أو حط أشياء كثيرة من هذه القضايا والحرج. سأل حول قضية إعجاب كل ذي رأي برأيه، هذا حديث نبوي يكرم وفيه تحذير دقيق، لعلنا نستفيد إن شاء الله، ولكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
4: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
5: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البياقر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلدة مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي FM لبرنامجكم فتاوى استكمال إجابات، وتكلمنا عن قضية غاية في الخطورة اليوم، الاستهانة بهذه الوسائل التواصل التي يمكن أن تكون في سبيل بناء الأمة والتأشير على الإجرام وفضح مخطط الصهاينة، ولكننا شغلناها بخلافات مذهبية والنيل من شخصيات كبيرة ليست جدلية. ما بتكلم عن شخصيات ولا يختلف عليها مثل إما كبار ولا أسمي، لكن إعجاب كل ذي رأي برأي هذا حدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام، تكلم عن مستقبل حياة الناس، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فدع عنك أمر العامة وعليك بخاصة نفسك. يعني الأصل في الإنسان ينأى بنفسه عن هذا. طيب قال الله تعالى وكلوا واشربوا لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ما هو الحد الذي يصل للإسراف؟ والله هذا أمر نسبي، الإسراف هو مجاوزة الحد في كل شيء. يعني هناك من يسرف في الحب، من يسرف في البغض، من يسرف في النفقة، من يسرف في الأكل، من يسرف في كل شيء، هذا خطأ. ولذلك أمر نسبي، ليش؟ لأنه في فرق بين فقير الحال، متوسط الحال والغني الحال. فكل من أنفق متجاوزا الحد وأضاع وضيع هذا المال فهو مسرف. طبعا الإنفاق الكثير الآن في مواضعه لا يعد إسرافا. يعني يقول والله سيدنا عثمان جهز ثلث جيش العسرة، اشترى بئر الرومة، لا هذا لا يعد مسرفا أبدا. واحد يعني انخلع من كل ماله قال هذه للفقراء والمساكين، هذا ليس المسرف. هو من أنفق على شهوته زائدا عما يحتاج إليه. وذلك ورد في الحديث فراش للرجل وثان لزوجته وثالث للضيف ورابع للشيطان، وهذا الإسراف، إسراف في المأكل في المشرب في المسكن في وكذا، فهو مجاوزة الحد. لأنه في الحديث إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال، اللي هو الكلام وإضاعة المال وكثرة السؤال، وهذا من إضاعة المال. طيب ولذلك الكرام المسلم يعني يستفيد من هذه القضايا، من هذه التوجيهات النبوية الدقيقة. طيب كان هنا في سؤال حول قضية خلاف بين الأزواج كثير، يعني بيحلف عليها إذا بتناقشيني بتكون طالق. طيب أنا أسأل كيف يستقيم البيت بدون مناقشة بدون أخذ ورد؟ وذلك يوم الأيام سيدنا عمر ظن ذلك، ظن أن الزوجة إذا راجعت زوجها أنها أساءت الأدب، فيقول لها أتراجعينني؟ قالت زوجة النبي راجعنا. فلما ذهب إلى ابنتها حفصة فسألها قالت نعم يا والدي، إنه أحيانا نراجع ويراجعنا ويخاصمنا، نخاصم يقصد بيت كالبيوت. فمن هذا الباب ما بصح هذا الكلام. أكل حال هذا الإنسان إذا قال هذا الكلام للأسف أنت طالق إذا ناقشتيني، والله بحسب نيته، إن قصد الطلاق وقع، إن قصد التخويف أمر آخر. يعني موضوع خطير. طيب كان في كلام هنا حول قضية قراءة كتب الأدب، هل تحبذ كل قراءة كتب الأدب؟ كتب الأدب القديمة تقبل، يعني فيها بعض الخلل البسيط عند بعض الشعراء مثل فلان وفلان ولا نسمي إنما الآن كتب الأدب في عصرنا أخطر صارت. كتب الأدب صار الآن فيها أفكار، في أفكار إلحادية، في أفكار إباحية، في أفكار تشويه الإسلام، كمن كتب عن برمزية عن الله وعن الرسل واحتفى به العالم، وكان اتجاه خطير في الأدب. إذا الأدب القديم أمر سهل، إنما الأدب الحديث خاص عالم الروايات هذا خطير، بدك تنتبه. ولذلك إخوانا في قضايا القراءة أنت تحتاج إلى المرشد. كيف اليوم لا يستطيع إنسان أن يقرأ كتابا علميا دقيق إلا بإرشاد؟ أي كلنا مدرس في الجامعات والمدارس، فمن هذا الباب ضروري كتب الأدب حدا يرشدك كيف تقرأ، خاصة في الأدب الحديث والله أعلم. طيب يعني أم كانت على خلاف مع ابنتها وكانت للأسف تدعو على ابنتها، والآن البنت شعرت بعدم التوفيق، ما الجواب؟ الجواب الإصلاح، إنه تقرب من والدتك وكما دعت عليك وهي مخطئة اطلب منها الدعاء لك، دعاء حقيقة. وذلك يقال للأباء والأمهات استفيدوا بتوجيهات النبي عليه السلام، لا تدعوا على أنفسكم ولا أولادكم ولا أموالكم علكم أن توافقوا ساعة إجابة، هذا شرعا حرام، لا يجوز للأب والأم إطلاقا أن يدعوا على أبنائهم حتى ولو كانوا على خطأ، يدعى لهم يدعى لهم، هذا هو الواجب. أما في هذه الطريقة كما دعت عليها بدأت تدعو لها، والله أعلم. طيب تفضل يا أخت أم عمر.
1: السلام عليكم يا أستاذ.
0: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضلي.
1: الله يسعدك يا ربي. بدي أستفسر منك على شغلة صارت معنا تقريبا قبل 3 سنوات.
0: تفضلي.
1: بنتي كانت خاطبة وخطيبها هو متزوج زوجة أولى طبعا، هو ما زعل يعني ما عصب، طلقها بالثلاث.
0: طلق بنتك
1: بالثلاث، هي كانت خاطبة يعني مكتوب كتابها
0: بعد. خلص ما مكتوب كتاب، طلقة واحدة بتنتهي. طيب
1: طيب هلأ إحنا البنت كانت ما بدها ترجع له.
0: مين هي اللي هي بنتك؟
1: بنتي.
0: هي قبل، خلينا نتفق على شغلي، قبل الدخول إذا قال لها أنت طالق انتهت، فيش رجعة، انتهت، طلقة بائنة تعتبر.
1: على الإفتاء، راح على الإفتاء ونزل وقطع فتوى ورجعها، والبنت كانت ما بدها. أنا بصراحة مبارح سمعت الشيخ عمر نوح إنه حكى إنه ما بصير إنها ترجع له.
0: ما بصح إذا لا لا، الظاهر في شيء احتمال في كلام ولذات الافتاء شيء. انما الان اي وحده هو ما تم الدخول صح؟
1: لا ما كان،
0: ما إلو عليها الا طلقه واحده، واذا الطلقه صدرت منه تقع بائنه، بده عقد ومهر جديد بموافقتكم.
1: ما بده عقد عليها، والبنت كانت اصلا ما بدها اياه وما بدها، ولحد هلا هي من 3 سنوات كل يوم والثاني واحنا رايحين على الشيخ على المحكمة بدها تتطلق ورافض يطلقها ومش قادرين إننا نطلقها.
0: طب ليه خطأ هذا الكلام؟ أنت ليش ما أثبتت الطلاق؟ بتثبتي؟
1: أثبتنا إنه هو طلقها وقدام شهود وقدام.
0: طيب خلص انتهت، تقع طلقة بائنة، وين المشكلة فيها؟ قضية كثير سهلة.
1: الشيخ أفتاله قال إنه هو كان معصب، هو ما كان معصب، هو ما بيعصب أبدا جوزها نهائيا، ما
0: طيب.
1: بيعصب.
0: طيب ليش ما ترفعوا نزاع وشقاق؟
1: والله رافعين، صرنا رايحين على المحكمة يمكن 10 مرات نروح على القضاء.
0: لا لا لا، بدك ترفع نزاع وشقاق وبتمشي بالإجراءات وبتطلق منه ما دام كرهانة، ما تسلموها إله أبدا.
1: هلأ آخر مرة يا شيخ، آخر مرة حطينا محامية وعلى أساس إن المحامية ترفع لها شقاق ونزاع وترفع لها كمان نفقة.
0: طيب
1: هلأ بعد ما رحنا البنت تقريبا قبل 9 شهور ظلت عنا 9 شهور كاملات عنا بالبيت.
0: طيب.
1: بعدين بدأت رجعت برمضان بعد ما قلنا له مثلا يعني طلبنا بصراحة منه شروط إنه يرجعها.
0: طيب.
1: بعدين رجع كذب علينا وحق وما عمل، ردت رجعت البنت.
0: ماشي لنا. ما أنت بس كملي لي إنك طلبتي من المحامية رفع قضايا. رفعت.
1: طلب القاضي منها شهود إنه هو في يعني في نزاع بينه.
0: طبعا لازم شهود.
1: بفض إنه في نزاع، ما في نزاع، وبقول أنا ما في بيني وبينها أي إشي. طب على أي أساس البنت بتطلع 9 شهور وثلاث شهور وأربع شهور بتقعد ببيت أهلها؟
0: هلا أختي والله موضوعك أنا بالنسبة لي ليس صعبا، هذا الرجل إذا نطق كلمة الطلاق بكون طالق، إلا إذا هو تملص منه بأنك أنت معصب، هاي مسألة المفتي. لكن تقدر بنتك يا ترفع قضية يا خلع يا قضية نزاع وشقاق، امشي في الإجراءات القانونية وهذا يسر لك.
1: هلا القاضي آخر إشي طلب منه إنه هو يحلف يمين إنه ما في بينكم مشاكل. طب البنت إلها 3 شهور 4 شهور عنا، كيف ما في مشاكل يعني؟
0: طيب ماشي أم عمر، أنا بشكرك يا سيدتي وأعطيك بعض القضايا القانونية، شكرا لك. أخي معن تفضل.
2: السلام عليكم.
0: سلام حياك الله يا سيدي، أهلا وسهلا.
2: أجمل تحياتي للدكتور. أهلا وسهلا
0: حياك الله
2: دكتور، مع خلفك جايز يرحب بك.
0: حياك الله.
2: أجمل ترحيب يعني.
0: أهلا وسهلا.
2: تحية فريق العمل الرائعين.
0: تفضل حياكم الله.
2: أسئلة كله ما حكم، ليش؟ مشان أفتح مجال لغيري.
0: صح.
2: ما حكم يعني أجر قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة، ليلة الخميس أو خليل ليلة الخميس أو الجمعة، يعني شو يعني فضلها او اجرها؟ خلينا نقول زي ما بدك تفسرها فسرها. والمحور الثاني، ما العبره المستفاده من قصه اهل الكهف؟
0: طيب
2: العبره المستفاده.
0: بارك الله فيك يا اخي، مع شكرا حبيبي. طيب سيكون مع الجواب بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: حياة أف أم نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فيم لبرنامجكم في التعاوز استكمال الإجابات. سؤال أخي معن أو قبل سؤال أختم عمر، يعني هذا الموضوع ملتبس يا كرام. أولا المرأة المعقود عليها إذا طلقها زوجها طلقة واحدة انتهت. قال الله تعالى إذا طلقتم النساء قبل أن تمسوها ما لكم عليهن من عدة تعتدونها، إذا نكحتم النساء ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن. لكن إذا هو ادعى أن الطلقة يعني ما كان يقصدها أي قضية أخرى، لم تستطع الآن يتخلص حالها منه إما بالنزاع والشقاق وإما بالافتداء والخلع، ممكن والأمر سهل ولكن بده يعني في القضاء. يعني أجل قراءة الكافي والجمال الأحاديث واردة، منها أحاديث صحيحة ومنها أحاديث ضعيفة، وبمجموعها يظهر أن هذا من السنن. من قرأ الكهف الجمعة أضاء له ما بين الجمعة إلى الجمعة. وفي حديث من حفظ أول 10 آيات أو أخر 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة المسيح الدجال. عبرة أهل الكهف واضح، يعني واضح القرآن نطق قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى حفظهم الله وأجر الخير على أيديهم بهداية قومهم، ثبات أهل الحق على الحق ورعاية الله لهم. يعني هذا باختصار، ولا في الكلام فيه كلام كثير. ما حكم لبس المرأة البنطلون أمام النساء وأمام المحارم؟ على كل حال هو جائز بس بشرط أن يكون محتشما. نعم أقول محتشما، حتى المرأة أمام المرأة وحتى المرأة أمام المحارم. إحنا في زمن الفتن وفي زمن الموضات العجيبة الغريبة، لا مانع بس باحتشام. أخي أبو عدي تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
1: كيف بالنسبة لدعاء السوق مثلا؟ الكل بيعرفوا مثلا دخلنا السوق سوق طويل بنضل نحكي بناخذ مثلا
0: لا لا لا, لا هي مرة واحدة بس،
1: إذا حكى أكثر من مرة
0: بكون أحسن بكون أفضل،
1: بناخذ نفس الأجر يعني؟
0: لا لا، إذا ذكره أكثر بكون أعظم أجرا.
1: يعني سوق طويل أضل أحكي الدعاء بضل
0: أحكي. أنت مطلوب منك مرة واحدة، فإذا كررته فأنت يعني أكثرت من الذكر. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات.
1: الله يجزيك
0: أكرمك الله. أشكرك يا سيدي، وياريت هذا من الأمور الغائبة عن حياة الناس، يدخل السوق وهو غافل. لا، دعاء السوق مهم. هل يجوز صلاة ركعت سنة الفجر بعد الأذان الأول؟ لا طبعا، الأذان الأول أذان تنبيه وليس أذان إعلام بدخول الوقت. الأذان معناه شرعا الأذان هو إعلام بدخول وقت الصلاة. ذلك في رمضان الأذان الأول الناس بعده يأكلون ويشربون، الأذان الثاني هو الذي يمسك الإنسان عنده وهو الذي يصلي سنة الفجر بعده إن شاء الله. إذن الثاني وليس الأول. أبا محمد تفضل يا سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا سيدي ويرضى عليك، تفضل.
2: شيخنا الآن إحنا كنا بصلاة الجماعة فالإمام طول، لما قال سمع الله لمن حمده طول، يعني تقرأ الفاتحة وهو يقول سمع الله لمن حمده، فواحد من المصلين قال له الله لا يسامحك في الصلاة، هل فسدت صلاته؟
0: يعني دعا على الإمام في صلاته؟
2: هو طول في لما قام وقال سمع الله لمن حمده، فقال له الله لا يسامحك،
0: يعني بصوت أثناء صلاته؟
2: سمع، كل المصلين سمعوا.
0: بس حرام عليه، هذا قطعا يعني آثم. إذا لبطبت صلاته نقصت صلاته ونقص أجره قطعا. فضلا أنه احتمال تكون هذه الركعة كلها باطلة بده يأتي بركعة، هو آثم وركعتها احتمال أنه كلام عادي ومن غير ضرورة، هذا قطعا باطلة بده يعيدها.
2: والله يا شيخ لو أني حتى كلمة توجيهية لأئمة المحترمين تبعه.
0: بدي أسأل ما موقف الإمام؟ هل علم الإمام بما قال ذاك الرجل؟
2: نعم هو كان خلف الإمام والإمام لم يتكلم ولكن ما حكمه.
0: بس أخطأ الإمام، لماذا أطال كثيرا؟
2: أطال فعلا، يعني بقول لك تقرأ الفاتحة كاملة بكلمة تبع الله لمن حمده.
0: طيب ماشي، بارك الله فيك يا محمد، أنا بشكرك يا سيدي. وهذا أمر خطأ من الإمام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أما فليخفف. في ناس أصحاب أمراض وحاجات وفي ناس عندهم سفة، يعني ها الآن هذا اللي وراء هذا الإمام عنده احتمال حالة وعنده سفة فأفسد صلاته فدعا بصوت مسموع على الإمام. الإمام أخطأ وهذا قطعا خطأ الماموم أكثر وأشد وصلاته فيها خلل، لأنه هذا الصلاة لا يصح فيها كلام الناس، ما يصح. حتى الإمام إذا نابه شيء الترتيب الشرعي أن تقول له سبحان الله، كلام عادي ما يصح. ممكن أن ترد الإمام في الصلاة في التلاوة تقرأ آيات من القرآن، أما كلام ما بصح تقول له أسجد، تقول له يمينك لا أطلت، لا هذا أخطأ في هذا، لكن الإمام عليه أن يتفقه كذلك، جزاه الله خير الجزاء. طيب، كان هنا في سؤال حول فتاة كان جاي من أمريكا وبدها تجي الشهرين، فهل يمكن أن تبقى طول الفترة تقصر تجمع؟ طبعا لا، لا طبعا، القصر والجمع يا جماعة ليس العوبة، القصر والجمع هذا عبارة عن السفر، واحد مسافر فعلا ذهابا وإيابا، أما إذا استقر وأقام أكثر من 4 أيام لا يعد مسافرا. طيب أخي أبو الصبح تفضل.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: دكتورنا كيف حالك؟
0: الله حييك يا سيدي، أهلا وسهلا بك.
3: سيدي، المعروف فقهيا أنه لا يجوز أن يسبق أحد بالصلاة أمام الإمام، يعني الإمام بده يكون أول واحد صح؟
0: لازم هيك طبعا.
3: طيب الآن في مشهد أنا بشوفه قاعد على التلفزيون في بث صلاة الصلوات من الحرم، الإمام بيكون بالمنطقة الخلفية والصفوف متصلة أمامه وهو بالخلف، كيف تزبط هاي؟
0: لا، ما هو هل احنا عندنا إعاز؟ ما عندنا إلا صوت الإمام صح؟

0: صوت الإمام الأصل يتحرك قبل الناس وبعدين يقول مثلا سمع الله لمن حمده، هنا أضمن أنا أني أنا رفعت قبل الناس كلهم، هذا هو الواجب. أما إذا في ناس شايفينه بتحركوا بحركته هذا خطأ.
1: معناته أنت ما فهمتني دكتور.
0: كيف ما فهمتك؟
1: أنا بقصد الآن الإمام يصلي في المنطقة الخلفية،
0: والله فاهمك،
1: وفي قدامه 10-15 صف من الناس بتصلي في صحن الكعبة،
0: ما في إشكال. أنا بدي أسألك، فسألني أنت كيف بيسبقوه؟ طيب كيف تسبقوه؟ قصدك سبقوه بالحركة ولا سبقوه بالوقوف؟
1: لا لا لا، بصلوا قدامه، بصلوا قدامه.
0: طيب ماشي ماشي،
1: الصفوف متصلة بالأمام.
0: ماشي ماشي، أنا فهمت شيء آخر ولكن سأعطيك الجواب، تكرم يا أبو صبحي. السؤال أخي إنه قصدك تقدم المأموم على الإمام. طيب الآن هذا التقدم الأصل ما يكون، بس في الحرم تحديدا يجوز والأئمة ينظرون وما حد يعتب على الناس. سبب ما بيصلي هو بجنب الكعب الشريفة، هو يصلي خلف في منطقة علوية، والآن الصفوف تبدأ من خلفه، فلا حرج في ذلك، لا حرج. إنما الآن أنا فهمت شيء آخر، إنه ماذا لو سبق المأموم الإمام بالفعل، يعني رفع قبله وركع ركوع، عندما بقول لك العبرة بما يسمع بالإعاز. طيب أنا كإمام كيف أضمن أن الناس بدأ تأتم تلحقني؟ اتحرك أولا بعدين تكلم. على كل حال، سبق المأموم للإمام في الصلاة في الحركات ما بصح، إنما الآن أن يتقدم المأموم على الإمام إذا كان في ضرورة ممكن، وفي الحرم الأمر جائز ولا حرج إن شاء الله. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. قحطت البادية في أيام هشام بن عبد الملك، فقدمت العرب من أحياء القبائل، فجلس هشام لرؤسائهم فدخلوا عليه، وفي وفد القوم درواس بن حبيب وله 14 سنة، عليه شملتان وله ذؤابة، فأحجم القوم وهابوا هشاما، ووقعت عين هشام على درواس فاستصغره، فقال لحاجبه: ما يشاء أحد أن يصل إلي إلا وصل، حتى الصبيان. فعلم درواس أنه يريده، فقال: يا أمير المؤمنين، إن دخولي لم يخل بك شيئا، ولقد شرفني، وإن هؤلاء القوم قدموا لأمر أحجموا دونه، وإن الكلام نشر والسكوت طي، ولا يعرف الكلام إلا بنشره. فقال هشام: فانشر لا أب لك. وأعجبه كلامه. فقال درواس: أصابتنا 3 سنين، فسنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة نقت العظم، وفي أيديكم فضول مال، إن كانت لله ففرقوها على عباده المستحقين، وإن كانت لهم فعلى ما تحبسونها عنهم، وإن كانت لكم فتصدقوا بها عليهم، فإن الله يجزي المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين. واعلم يا أمير المؤمنين أن الوالي من الرعية كالروح من الجسد، لا حياة للجسد إلا به. فقال هشام: ما ترك الغلام في واحدة من الثلاث عذرا. وأمر أن يقسم في باديته 100,000 درهم، وأمر لدرواس 100,000. فقال: يا أمير المؤمنين، أرددها إلى أعطية أهل باديتي، فإني أكره أن يعجز ما أمر لهم أمير المؤمنين. قال: فما لك من حاجة تذكرها لنفسك؟ قال: ما لي من حاجة دون عامة المسلمين. ولما عاد درواس إلى منزله، بعث إليه هشام 100,000، ففرقها في 9 أبطن من العرب، لكل بطن 10,000، وأخذ هو 10. فقال هشام: إن الصنيعة عند درواس لتضعف على سائر الصنائع. وهكذا سجل درواس مأثرة خالدة في عزة النفس والإيثار، فكان لسان قومه في الشدة ويد المعروف في الرخاء.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

إذاعتكم حياة أف أم. الثامنة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة أف أم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام عليك يا خير من دفنت في الترب أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه الهدى والندى والعلم والعمل. حياكم الله من جديد في حضرة الكلمة، حياكم وبياكم وأبقاكم بين المعنى والمغنى والفن والفنن والشعر والنغم، فمرحبا بكم في حلقة جديدة من في حضرة الكلمة.

وكالعادة نبدأ ببركة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اليوم أنا في حضرة صديقين سأعرفكم عليهما بعد قليل، ولكن اخترت هذه القصيدة لأنني في حضرتهم وفيها صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ألا حي الأحبة والصحابة وقبل خلف وطئهم التراب، فما كل الصحاب كما صحابي إذا خبى لنا القدر المصاب، تفرقنا الليالي حين تأتي وتجمعنا الطيوف بهم غلابا، وبالرحمن كان الحب دوما فكان لقاؤنا شهدا وصابا، ولم تقرأ قلوب الحب فينا لغير الله نصا أو كتابا، ولم تفتح ورود الروح إلا لمن أهدى الشذا حلوا عذابا، بسنة أحمد الهادي اجتمعنا ولم نفتح بغير الله بابا. حياكم الله.

0: هنا نصغي للبوح، هنا تزهر الكلمات ويكون المعنى أجمل وأروع وأبلغ وأبدع. للمشاركة في البرنامج الاتصال على 06516-2020-06516-4020 و06516-5020. وللمشاركة المصورة أرسل على الواتس الخاص بالبرنامج 07879311193، وأعيد 07879311193، شعرا قصة خاطرة أرسل وكن ضيفنا المميز في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة.

0: شاعر وملحن صديقي وأستاذي دكتور ناصر شبانة وصديقي الفنان الشامل أحمد الكردي، أهلا وسهلا بكما ومرحبا وميت وردة زي ما بيقولوها. يعني هذه أبرك الساعات وأسعد المساءات حقيقة. يعني أبدأ بالتعريف بدكتور ناصر، المركز الأول في جائزة الشارقة للإبداع العربي في حفل الشعر ما شاء الله 1999، منحه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وسام الحسين للتفوق من الدرجة الذهبية، 2001 جائزة المبدعون في النقد التي تمنحها مجلة الصدى الإماراتية في دبي، 2005 جائزة عبد الحميد شومان في أدب الطفل لدورة 2008 صديق النجوم، و2018 جائزة حبيب الزيودي للشعر عن مجموعة أحلام ورقية، رحم الله حبيب الصديق المشترك. المؤلفات كثيرة في الشعر والنقد وأدب الطفل، فمرحبا ويا أهلا ويا سهلا دكتور ناصر.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: يعني لابد أن نستمع إليك عن يعني مختصر وملخص عن بداياتك دكتور ناصر، وما أنت فيه الآن وما تطمح إليه مستقبلا.
1: نعم، شكرا جزيلا. أولا الشكر الجزيل والموصول لأخي دكتور فريد سرساك على هذا التقديم الجميل وعلى اللقاء الذي أتمنى إن شاء الله أن تكون فيه الكلمة الطيبة حاضرة دائما. وحقيقة يعني من أصعب الأشياء أن يتحدث الإنسان عن نفسه، ربما يستطيع أن يترجم لغيره وأن يتحدث عن حيواتهم، إنما عندما أقول أنا فإنه يتردد كثيرا، لكن العبد الفقير يعني يستطيع أن يختزل الأشياء بهذه الرحلة التي نسيرها ونمضي فيها منذ الدراسة في المدارس ثم إلى الجامعات ثم إلى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ثم إلى العمل الجامعي والترقيات الأكاديمية والبحوث المحكمة والكتب المؤلفة، وهذا كله شيء، والشعر شيء آخر حقيقة. هذه الموهبة التي وهبتها والحمد لله كان لها أثر كبير ودور كبير في حياتي وفي حياتي أيضا الحركة الشعرية والأدبية في الأردن وفي عالمنا العربي. فبدأنا بالكلمة وانتهينا بالكلمة، ويظن الشاعر أنه لا يكبر لا يهرم، وإنما هو يبقى طفلا يخربش على الجدران ويبحث عن الكلام الطيب الموزون الجميل، ثم يأتي بعد ذلك إضافة نوعية إلى هذه الكلمة عندما تلحن وعندما تغنى بأصوات الفنانين من أمثال أخي الأستاذ أحمد الذي يعني
0: قامة كبيرة. أحمد
1: نعم، وكان له كل الاحترام والتقدير، وأنا معجب جدا حقيقة بصوته وبأدائه، وكانت كلماتي حقيقة يعني تزداد اخضرارا وتزداد نضارة عندما تتحرك على شفتيه.
0: يعني أنا أريد أن أشير فقط إلى أنه دكتور ناصر زميلي في البكالوريوس
2: ما شاء الله،
0: ومشرفي في رسالة الماجستير ما
1: شاء طالب النجيب
0: ما شاء الله يعقلك
2: ما شاء الله الله يحفظك
0: بوركت وبورك جودك. موضوعنا اليوم دكتور ناصر الشعر الغنائي، ما هي مواصفات أو يعني مفردات لغة القصيدة التي يستطيع أحمد الكردي أن يقول أنه أنا هذه جاهز للتلحين؟ هذا نص نعم. يعني يجرر ذيوله نحوي يعني نعم. ما هي المواصفات لهذه القصيدة؟
1: نعم، احنا حقيقة يعني عندما نكتب شعرا بعيدا عن هذه الحسابات فربما يكون أكثر عمقا وأحيانا أكثر تعقيدا وأحيانا ربما يصعب التنبؤ بمسار القصيدة، لكن عندما يكون هناك حسابات معينة في القصيدة وبخاصة في أدب الأطفال، لو أنا مكتب قصيدة للطفل وستغنى أو قصيدة بانتظار أن تلحن وأن تؤدى وتوزع، فهذا يكون له حساباته الخاصة، ويكون في اعتبارنا أن هذه القصيدة ستكون مغنى، وبالتالي هذا يرتب علينا عبئا إضافيا، كيف نستطيع أن نجعل هذه القصيدة قريبة من اللحن، قريبة من الأداء، لا يواجه الفنان صعوبة في أدائها، وهذا حقيقة يعني يجعلنا نبحث عن الكلمة البسيطة السهلة غير المعقدة، عن البحور العروضية اللي فيها سهولة، فيها سرعة، فيها حيوية، بعيدة عن تثاؤب البحر الطويل أو البحور الشعرية القديمة.
0: إحنا سنستمع بالتأكيد إلى يعني هذه الألحان أو هذه القصائد ملحنة، لكن هل يحضرك شيء نسمعه بصوتك الرخم الجميل دكتور ناصر الآن؟
1: فيما؟
0: من شعرك الغنائي. إذا حضرك أو الشعر يعني العمودي، نحب أن نستمع إليك يعني بصوتك إلى قصيدة ما، إذا أحببت أن تستحضرها ثم نعود إليك بعد أن
1: والله أفضل يعني جيد. طيب. لا يحضر
0: أحمد الكردي، يعني بغض النظر عن المسميات أنت منشد وفنان شامل وموزع موسيقي وملحن، كاريزما عالية تبارك الله.
2: الله يحفظك.
0: حدثنا عن بداياتك أحمد تكرما قبل أن نستمع إلى إبداعك.
2: يعني بداية بدي أشكرك أبو عبد الله على هذا اللقاء الطيب الجميل المبارك اللي بيجمعني بإثنان ولا إثنين إثنين من قامات الشعر وأنا غنيت للدكتور وغنيت لحضرتك، فيعني هذا اللقاء. وبدي أمسي على جمهورنا الحبيب، جمهور حياة أف أم، اللي إحنا يعني منعتبر حالنا جزء من هاي المنظومة أو جزء من هذا الجمهور، لأنه منقدم يعني باقات فنية تخص هذا الجمهور دائما في حياة أف أم. فالله يسعد مساك ويسعد مساء الجمهور الكريم. زي ما قال الدكتور ناصر وأنا يعني أعيد على كلامه، ما أصعب أنه الواحد يحكي عن حاله صراحة، لكن أنا ما زلت طالب مجتهد بحاول أعمل إشي في هذا المجال.
0: جميل. يعني سؤال أحمد، يعني سؤال، وين أنت الآن؟ أين أنت الآن؟
2: اليوم أنا بعد فضل الله عز وجل، وكان فضل الله عليك عظيمة، أنا اليوم فنان في الساحة الفنية ومنشد في الساحة الإنشادية، هكذا يريد البعض تصنيف يعني المسميات، لكن ما يعنيني أو ما يعني أحمد الكردي أنني أقدم باقة تناسب مفاهيمي،
0: القيمة والرسالة. جميل.
2: وتناسب القيمة وتناسب الرسالة وتناسب مفاهيمي الخاصة بفكري كفنان يعني، فهذا هذا ما أحب أن أطرحه دون التأثير. جميل. لا من هنا ولا من هناك، هذا ما أريد إيصاله غالبا لجمهوري الحبيب.
0: طيب سنستفيد في هذا الحديث، لكن الآن سنستمع إلى بخبرون الشباب أنه في أنشودة من كلمات الدكتور جاهزة، يلا نستمع.
2: يا سلام.

0: الله ما شاء الله، يعني هذا عمر الصعيدي نقدم له تحية يعني. اجمعني برسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن أحمد الكردي يعني اسمك حاضر وصوتك حاضر على أثير حياة قديما وحديثا. رح نستمع الآن إلى مجموعة يعني مقتطفات جمعها الإخوة في الهندسة الصوتية ثم نعلق.
1: الله يحفظكم.

0: الله شو هالعذوبة هاي في الأداء وفي اللحن.
1: الله يخليك
0: أحمد ما شاء الله عليك جد بصماتك يعني حاضرة بقوة يعني وبجمال وبهاء وبهاء في على أثير إذاعة حياتي في حقيقة. دكتور ناصر الآن الأوان نستمع إلى قصيدة ثم يغنيها أحمد وينشدها مباشرة الآن ونحن جالسان.
2: المشكلة أنني لا أحفظ الشعر.
0: ما استطعت إلى ذلك سبيلا.
2: كان يعني مكتوبا على جدار القلب.
0: الله.
1: والله هاي.
0: لو بيتين أو ثلاثة.
1: اسمح لي أقول قصة هاي القصيدة.
2: تفضل تفضل.
1: إحنا كنا في كنا في السنة التي كانت فيها القدس عاصمة الثقافة العربية.
0: جميل.
1: فانطلقت للدكتور ناصر في ذاك الوقت حكيت له أنه أنا حاب أطرح موضوع جديد لم يطرح يعني لم يطرح من قبل الوسط الفني وأنا بحب دائما يعني بحب دائما الانقلابات
0: الجرأة
1: الموسيقية يعني بحبها. فبتذكر انه رحنا زيارة على البيت القديم طلعنا على السطح وقعدنا انا والدكتور كان لقاء جميلا. فقلت له حاب احكي عن القدس على انها معشوقة.
0: جميل حلو.
1: وتصف لنا القدس على انها معشوقة. فاسرح بخيالك قد ما بدك. بعدين احنا بالاخير بنرجع المستمع على انه احنا كل هذا الوصف كنا نحكي عن عن القدس.
2: نعم وهذا ما حدث.
1: وطلعت معنا أغنية.
0: لا بس إحنا ما بنحكي عن عذرا القدس الآن صح؟
2: لا لا
0: لا, لا, لا
1: قلبي في جنة عينك.
2: نعم.
0: عذرا نسمع يا سيدي.
1: عذرا للقدس.
2: هي يعني هذه القصيدة حقيقة أنا يعني أحبها جدا ولكن لا أحفظها حقيقة كبقية شعري يعني وإنما هي القصيدة موجودة من القصائد الأثيرة لدي. وأعود إليها بين الحين والآخر وقد اكتسبت هذه القصيدة مزية إضافية عندما قام الفنان الكبير الأستاذ أحمد
0: استغفر الله.
2: بأدائها بصوته العذب وإحساسه العالي
0: يا حبيب.
2: حقيقة
0: يا حبيب.
2: نعم فمطلع هذه القصيدة قلبي في جنة عينيك لا يدري يضحك
0: أم يبكي. الله.
2: قلبي في جنة عينيك لا يدري يضحك أم يبكي من منفاه أتى مشتاقا كالطفل يحوم حواليك يبحث عن أم تحضنه تنقذه من حبل الشوك وهكذا القصيدة. جميل. يعني
0: يلا يا أحمد
2: قد
0: يلا
2: طويلة
1: قد أضماه البعد,
2: البعد
1: فكوني نافذة
2: ليطل عليك
1: ليطل عليك. الله
2: يعني ربما نسمع
0: الله. صوت نسمع يا أحمد.
1: أنا هكمل الجزء الثاني بقول

0: طوق كفيك إن شئت دمي.
1: الله.
0: قلت رخيصا فيك فلبيك وسعديك، أو شئت خيولي جامحة تأتيك، وإن شئت فملكي يكسوك ضياء أزالي من رأسك حتى قدميك، فأعود إليك كعصفور يا قدس فقط.

أعزائي، هذه سهرة يعني فنية شعرية إنشادية غنائية بامتياز. سنواصل هذا الحديث الماتع الجميل، لكن بعد هذا الفاصل الإعلاني نحن بقربكم، فكونوا بالقرب.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
3: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02 الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
4: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: مرحبا بكم من جديد في حضرة الكلمة. دكتور ناصر، لمن نكتب وماذا نكتب؟ هل من مهماتنا أن نخضع للذائقة الموجودة أم نرفع هذه سوية هذه الذائقة؟
1: لا طبعا، يعني الكاتب عليه أن لا ينصاع للذائقة السائدة. الهدف الأسمى للكتابة الأدبية بشكل عام هو أن نأخذ الناس إلى أفاق سامية من الذوق، وأن ننتشلهم من حومة الذوق التافه والرخيص. ولذلك عندما تسود التفاهة حقيقة، هنا لابد من أن يبرز دور الأدب ودور الأديب. الأديب هنا يصبح جنديا مقاتلا في سبيل أن ينقذ الناس من هذا الضلال.
0: كيف نستطيع أن يعني نصنع من النص الأدبي يعني حبة بقلاوة يعني يحبها الناس؟ يعني في غربة ما بين المتلقي أو ما بين الجمهور وما بين النص الأدبي أو النص الفني حتى. يعني الآن لو قدمنا فنان كبير وحطينا محله حمو بيكا مثلا، أو مع احترامنا طبعا، أو فلان أو كذا، يعني هذاك حياخذ ترند قولا واحدا. إحنا كيف فعلا أستاذ أحمد، يعني أنت كفنان أيضا، يعني كيف ممكن فعلا إحنا نقدم نصوصنا وأعمالنا وفيديوهاتنا بالطريقة التي يحبها الناس ويألفها هذا الجيل الجديد؟
2: أعتقد أبو عبد الله الآن الذكاء في الطرح هو المطلوب. يعني سواء كفنان أو سواء كشاعر أو سواء كدرامي أو سواء كناقد أو يعني كل الناس اللي بتشتغل في مجال الفن، بتوقع أنه الآن طريقة الطرح هي اللي بتغير الموضوع. لكن خلينا نكون محافظين على المعنى. وأنا وحتى في نقاشاتنا مع الشباب يعني دائما نتطرق، وحتى الفنانين أصدقائنا، بقول لك أي إشي فيه معنى أو فيه هدف أو فيه رسالة أو فيه كذا، يعني الآن مش موعده. فإحنا فعلا زي ما أنت تفضلت أنه إحنا يعني أمام خيرين، يا أما سنواكب اللايكات والترند، أو سنبقى نقدم الباقة الفنية اللي إحنا بدنا إياها، لكن مع التطور. يعني لا تضل واقف مكانك ولا تستغني عن
1: يعني هي ليست قضية بحث عن الشعبية،
2: نعم،
1: وإنما قضية اقتراب من الناس. هذا لا بأس به،
2: نعم،
1: نحن نقترب من الناس لأنه في النهاية يجب أن يكون هناك جمهور للأدب. لا، أنا لا أؤمن أبدا بأنه والله أنا أكتب للا أحد. يجب أن يكون هناك متلقي، كما أن هناك مرسلا هناك أيضا متلقي. لكن لا نهبط بمستوى الأدب لنواكب الذوق السائد، وإنما نحافظ على الحد الأدنى من الشروط التي ينبغي أن تكون موجودة. وعملية التغيير على فكرة بطيئة يعني يعني ليس شرطا أن نغير في يوم وليلة. ولذلك كما قلت، يعني هو الأديب جندي ويحارب في معركة، عليه أن يصبر وعليه أن ينتظر النتائج فيما بعد.
2: يعني هون في برضو جزئية بدي أتكلم عنها دكتور، بتحكي عن الإنتاج in general. الإنتاج اليوم صار easy come easy go، هو بده إنتاج سريع وبالتالي عوائد سريعة وبالتالي بدي income سريع. هذا الكلام صار يعملنا بعض الإشكاليات، سواء كنت كملحن أو كمغني أو ككاتب أو ككذا، لأنه أنت بالضبط معك من 3 إلى 5 ثواني تخطف ذائقة المستمع.
0: طب هذا تحدي
2: اللي هو الريل. مبدأ الريل، وهذا التطور في عالم التكنولوجيا أثر علينا بشكل كتير كبير. زمان كان
0: يعني مقدمات ندخل في الذكاء الاصطناعي الآن،
2: لا لا مش ذكاء اصطناعي،
0: أقصد
2: يعني حتى فنيا. إحنا كنا مقدمة الأغنية لأم كلثوم كانت تجلس 45 دقيقة أو 30 دقيقة مقدمة،
0: وطبيعة الذائقة الآن السرعة. طبيعة الزمن. طب دعونا نعود الآن للجمال والفن، وهل فكرت بما سيقال بعد رحيلك من أقوال؟
2: الله.
0: هل سيقال جميلا كان أم وضعوك بسوء فعال؟ فاختر قدرا من قدرين، لا يوجد ما بين وبين، إن لم تصنع أثرا عطرا ذكرك يمحى بطرفة عين. دكتور ناصر، سنستمع إلى هذه الأغنية الجميلة بصوت موسى مصطفى ومن ألحان أحمد الكردي، ثم نعود.

0: مرحبا بكم من جديد. دكتور ناصر يعني وأستاذ أحمد، هل فكرت بما سيقال؟ هل ترى أنه هذا الكلام السهل يجذب يعني شبابنا، وهذا الإيقاع أيضا بهذا الجمال وهذه الخفة يعني يساعد على الأقل في أن يستمع إليه، وصوت مثل صوت موسى مصطفى؟
1: والله بدي أجاوب عن الشق اللي بعنيني. بتوقع بعالم الموسيقى الآن إحنا مطالبين بأنه نواكب الستايل اللي موجود، يعني ما نبعد كتير. يعني إحنا إذا بدنا نرجع للمدرسة القديمة ومدرسة الإنشاد القديمة، ولو تلحن هذا اللحن في ذاك الوقت كنت حتسمعه بطريقة مختلفة تماما. كان سمعت هل سيقال جميلا كان أو صفوك
0: معنى
1: جميلة، لا لا ننكر، لكن
0: يعني
1: لكن الآن
0: شبابنا نعم
1: يمكن زي ما أنا تفضلت في بداية الكلام إنه إحنا مجبرين بإنه نواكب بذكاء. الآن الجميل إنه المعاني، الآن المعاني
0: دكتور ناصر
2: هذا نعم حقيقة
0: معنى. إيش قصة هذه القصيدة؟
2: نعم يعني هذه القصيدة تتحدث عن موضوع خاص جدا، وهي قضية أثر الإنسان وسيرة الإنسان، وما الذي ينبغي أن يفعل من أجله الإنسان. هل يفعل منها من أجل مكاسب دنيوية رخيصة، أم من أجل الخلود ومن أجل الذكر الطيب بعد رحيله؟
0: هذه رسالة أيضا تقدم بطريقة جميلة.
2: نعم، لذلك يعني قيمة. هنا في يعني كيف أقدم الكلمة البسيطة السهلة التي تهيئ نفسها من نفسها لتكون مغناة. نعم. تحتاج إلى لحن أيضا يعضدها ويدعمها،
0: فريق،
2: تحتاج إلى صوت جميل. نعم. لذلك عندما يأتي فنان مثل موسى مصطفى، وأنا كثير معجب بأدائه وبصوته وبتاريخه الفني
0: موسى مصطفى.
2: نعم، فهذا يسهل علي عملية الكتابة حقيقة. حلو. في موضوع مثل هذا، مثل هذا الموضوع، مع أنه الموضوع ليس سهلا، الفكرة ليس يعني الفكرة

0: نعم صحيح وعروض ايضا
1: بالزبط. كان في مقوله لمحمود درويش وهذا يعني انا متبنيها، بقول هزمتك يا موت الفنون جميعها.
0: جميل.
1: فهذا هذا من الاشياء
0: جميل جميل يعني. طيب استاذنكما اساتذتي واصدقائي، معنا اتصال هاتفي. الاستاذه هيا الكردي، سلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: أهلاً ومرحباً بك. شاء الله روح اللقاء الجميل هذا. تحياتي إليك دكتور، وتحياتي للأساتذة والدكاترة الموجودين، ويسعد مساكم.
0: يعني شكراً لك أستاذة هيا، وأنت مدربة وصاحبة مؤسسة لرعاية يعني هذا النشئ وهذا الجيل، وتحرصين على ذلك، وأنت أيضاً تمتلكين موهبة الإلقاء الشعري، فنحب أن نستمع إليك بإلقاء ما شئت من قصائد، وأنا استمعت إليك سابقا وأعرف أن لديك هذه الموهبة.
2: طبعا شكرا لك دكتور. هي موهبة، ولكن أكيد كل موهبة بحاجة لدعم وتطوير. أكيد دكتور، أنا اليوم ترى اخترت من رواياتك، من كتاباتك.
0: أها.
2: فحابة أنا أبلش إن شاء الله باللي هي رواية أو عبارة عن أبيات شعرية، من ركضنا لآخر اللوز.
0: تفضلي تفضلي أستاذة هيا، تفضلي.
2: عمري 30 ما اجتزت الثلاثين، ولا تطاير في الشيب يسمينا، لكن قلبي به 90 كاملة، شيخ يدور على العكاز مسكينا. أنا وقلبي ركضنا في عباءتنا لآخر اللوز، فاضطرت أمالينا. كيفي إذا ذبلت شمس بأعيننا، تصحو ونحن رقود في مراثينا. وعندها يولد القلب العجوز ضحا، وأنحني تحت أوراق النواطينا. طبعا أنا كثير عجبتني هاي الكلمات والأبيات الشعرية.
0: لماذا اخترت هذه القصيدة يعني؟ كنت في عمر 30 دكتور ناصر.
2: أحكي لك عمري 30. لأني عن جد أتممت عامي 30.
0: ما شاء الله ما شاء الله، العمر كله إن شاء الله أستاذة هيا.
2: الله يسعدك.
0: طيب لدينا سؤال يعني، وأنت قريبة من هذا الجيل، كيف يمكن فعلا أن نوصل هذا الشعر وهذا الإنشاد وهذه الرسالة وهذه القيمة، ونقدمها لأبنائنا بطريقة يعني تناسبهم ويحبونها؟
2: هسا أكيد طبعا، هلأ في عنا كثير موهبين ترى، أطفال في الكتابة، في كتابة الشعر والمقالات والروايات وغيره. لازم إحنا نطور هاي الشغلات،
0: مستوى الكتابة يكون سهلا ويناسب يعني أكيد. اهتماماتهم
2: أكيد طبعا.
0: طيب أستاذة هيا، تحبين أن تضيفي شيئا؟
2: أنا حابة أضيف بصراحة شغلة من رواية أو ملحمة عرفانية كتبتها أنا، اللي هي اسميته يوسف.
0: يلا بسم الله.
2: اسميته يوسف. هلا أنا رح ألقي عليكم بعض الكلمات من هذه الملحمة. طبعا هي ملحمة روحانية أكثر، أو كما يقال صوفية أكثر، فيها شوي نوع من الروحانيات.
0: بس تكرما بشكل سريع لأنه وقت البرنامج يعني ضيق.
2: أسميته
0: نحرص
2: يوسف.
0: نعم تفضلي.
2: أسميته يوسف لأنني أبحث عنه في اللامكان، أبحث عنه في وجوه العابرين، في ثنايا الكتب، في صلوات السحر، وفي صمت المحاريب. حبه غاز على روحي، جعلني غريبة في وطني، ومهاجرة في عالمي، وطارد طيفا يمنع عن الوصال، لكنه يسكن الذات. أنا زليخة التي لم تصل بعد، لكنني أصبحت يوسفية الهوى، مسكية الروح، سماوية النظر. فأظل أبحث، فربما كان يوسف ينتظر أن أراه بقلبي تماما قبل أن تقع عليه عيناي. اسمح لي أضيف لك معلومة دكتور.
0: تفضلي فريد. تفضلي أستاذة هيا.
2: دكتور فريد، حابة أحكي عن شغلة، عن جد أجمل شيء العشق الإلهي.
0: طيب.
2: القرآن الكريم بيعلمنا العشق الإلهي اللي بيوصلك فعليا لطهارة الروح والذات والجوارح. جميل. ويدلك على

0: الحب الروحي الصادق.
1: طيب جميل، احنا فرصة أستاذة هيا الكردي انه نستمع يعني الى الناقد الأستاذ دكتور ناصر شبانة ليعلق قليلا على هذا النص الذي قرأته، هو هل هويته هل هو نص شعري ام فيه لغة شعرية ام انه نص نثري والمحتوى ايضا الجمالي؟ تفضل دكتور ناصر.
2: نعم، يعني هو اقرب الى النثر منه الى الشعر بالرغم من وجود المجاز والصورة فيه، لكن الشكل العام هو شكل نثري وكأنه جزء من خاطرة أو جزء من رواية. والموضوع العرفاني كما ذكرت الأخت هيا يعني هذا موضوع أثير حقيقة وموضوع له جذوره في التراث، وأمس كنا نتحدث في مهرجان جرش عن تجربة التصوف في الرواية الأردنية وقدمت ورقة في هذا المجال. حقيقة هذا موضوع عميق جدا، وكيف يدخل التصوف إلى العمل الأدبي إلى الشعر أو إلى الرواية فيسمو بها ويخلصها من تراب النثر إلى سماوات الشعر.
1: أخرجتنا أستاذة هيا عن مساق الحلقة.
0: نعم نعم.
1: شكرا جزيلا لك على هذا الألق وهذه القراءة الجميلة واختيارك الشعري أيضا الموفق.
0: خليني بس أضيف لك شغلة هيك.
1: ما معنى وقت أستاذة هيا؟
0: أوكي. هي ملحمة عرفانية.
1: اختصري جدا تفضلي.
0: هي ملحمة عرفانية. نعم رواية وملحمة عرفانية.
1: طيب
0: ميته يوسف.
1: ملحمة عرفانية. شكرا لك جزيلا على هذا اللقاء وعلى هذا الحديث الماتع الأستاذة هيا الكردي، شكرا جزيلا. أعزائي سنعود أو سنذهب إلى فاصل إعلاني ثاني ثم نعود إلى هذه الجلسة البهية مع دكتور ناصر شبانة والأستاذ أحمد الكردي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان، لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم

0: اللي دار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411242 أو 0739545539.
2: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حياكم الله من جديد. ما زلنا في حضرة أستاذين كبيرين وقامتين رائعتين وادعتين. دكتور ناصر، ما هي مجالات الكتابة؟ المجالات واسعة بالتأكيد، الوطن، الإنسان، الدفاع عن المظلوم.
1: هو مجال واحد.
0: لماذا يذهب ما هو؟
1: أنا يعني لدي وجهة نظر خاصة.
0: تفضل نستمع.
1: موضوع الشعر هو الحب، ولا شيء غير الحب.
0: تمام.
1: سواء كان حب وطن ولا حب الزوجة،
0: لأنه مشاعر،
1: حب الخالق ولا حب النبي
0: صلى الله عليه وسلم،
1: كله حب. لذلك زمان كانوا يحكوا شعر المدح وشعر الغزل
0: بس
1: وشعر
0: في فخر وفي حزن وفي
1: كله يعني. إما حب
0: الذات
1: أو حب الفخر. فقط الفخر حب للذات وللقوم والذات الجمعية والذات الفردية. لا يوجد شيء خارج الحب. لذلك أنا أقول لا يستطيع أن يكتب الشعر إلا المحب.
0: جميل.
1: إلا المحب.
0: تقصد صاحب المشاعر الفياضة يعني؟
1: لا، والمشاعر الإيجابية.
0: والإيجابية بالتأكيد.
1: محبة الناس، محبة الحياة، محبة كل شيء. أما الشعر للقلب المملوء بالكراهية، بأمراض القلب، بالحسد، بالحقد، بالغل، هذا لا يمكن أن يكتب شعرا.
0: بأي حب يكتب دكتور ناصر شبانة؟
1: نعم. والله أنا أكتب بحب كل شيء.
0: جميل.
1: ابتداء من حب الله عز وجل،
0: عز وجل
1: إلى الوطن، إلى الذات، إلى من حولي، إلى الناس، إلى أسرتي، إلى أبي.
0: جميل.
1: يعني مثلا أنا
0: أسمع للأب
1: يعني أقول في مقطع: عيونه شجيرة من تعبي.
2: الله. والله دكتور
1: عيونه شجيرة من تعبي، ووجهه غمامة منقوعة في الحبب، عكازه علامة استفهام، وكفه وشوشة التراب للغمام.
0: الله.
1: وقوله من ذهبي، إنه شبابة من قصبي، إنه أبي.
0: الله. أحمد. الله. أحمد كردي. الله. عليك بها.
2: الله. الله.
0: عليك بهذه القصيدة. طب نجرب دكتور ناصر، انت تقول يعني المقطع واحمد مباشره يحاول يغني،
1: هل ينفع؟
0: ينفع. ليه؟ لما لا ينفع؟
1: والله
0: اذا ما نفع معك بينفع معي ترى،
2: او يعني اذا نستطيع تدوينه ممكن انا والدكتور نحاول مره، انا مره هو.
0: لا انت يلا
2: أنا.
0: دكتور ناصر قول بسم الله.
1: بسم الله. عيونه شجيره من تعبي.
0: يلا يا احمد.
1: عيونه
0: شجيرة من تعبي.
1: عيونه شجيرة من تعبي، ووجهه غمامة
2: منقوعة في الحبب.
1: في الحبب كما مرة. عيونه شجيرة من تعبي.
0: يا سلام يا سلام.
1: ووجهه غمامة
2: منقوعة في الحبب.
1: عكازه علامة استفهام.
0: الله.
1: وكفه

0: الله الله إنه أبي. جميل. أحسنتما أحسنتما طبعا شيء رائع.
1: الترجمة الفورية
0: طبعا يعني. المباشر
1: إن شاء الله.
0: أحمد ما هو القادم لديك يا أحمد؟
2: والله دكتور فضل الله احنا يعني صراحة الفترة الماضية قبل 2026 غبنا وغبنا فترة طويلة عن الجمهور، فحبيت مع بداية 2026 اطلق ألبومي اللي كان له فترة طويلة صراحة يعني داخل الدرج، وأعدنا إنتاجه وأعدنا إطلاقه إلى الفضاء، والآن متواجد على قناتي الخاصة على اليوتيوب. فكان بداية الموسم هذا بفضل الله أنه طرحنا 9 أغاني كانوا عبارة عن ألبوم كامل بيحكي عن كثير من المواضيع بعدة لهجات، بعدة أشكال موسيقية، بعدة طرق يعني جديدة تم طرحها. في شهر 4 أطلقنا قناتنا الأولى على اليوتيوب الخاصة بالأطفال، وسميناها عالم طبوش. عالم طبوش هو قناة أطفال تعنى بالتعليم المبكر والتعليم الخاص للأطفال من 3 إلى 7 سنوات، وتحديدا ضمن فريم نظام الاي بي العالمي. يعني بعد ما دخلته واخذت فيه دورات وكذا، وانا كنت مدرس اصلا في احدى المدارس اللي بتدرس هذا النظام، فحبينا نعمل فريم هيك موسيقي لهذا
0: الشخص. يعني نحب ان تكون حاضرا دائما احمد.
2: الله يحفظك.
0: انت الله يخليك. يعني موهبه حقيقه خلاقة وحضورها بهي جدا يعني.
2: الله يحفظك.
0: وجميل ومؤثر.
2: الله يحفظك. القادم السريع يوم الأربعاء عندي حفل في مهرجان جرش إن شاء الله تعالى في ساحة المدرج الروماني أو في مسرح المدرج الروماني، والقادم بعده يعني في عمل آخر برضو باللغة العربية الفصحى لكن غزلي جميل جدا من يعني من القديم.
0: جميل جميل جميل.
2: يعني شعر القراف.
0: حلو أن يعني نرتبط بأصالتنا وأن نطلب هذا التراث دائما.
2: طبعا.
0: وإحنا دائما على قصة الغزل يعني ممكن أنه أول ليس بالضرورة أن يكون الغزل طبعاً. غزلا يعني سلبيا سمع. يعني سمعنا يا أحمد قبل ما ينتهي البرنامج. نعم.
2: الميجنا يا ميجنا يا ميجنا.
0: الله جميل.
2: رجعنا اجتمع.

0: هذا العتاب يا أحمد جميل كثير، وبتلاحظ أنه جناس يعني ينتهي بنفس اللفظ ولكن باختلاف المعنى. دكتور ناصر، ماذا تريد أن تقول في آخر هذا اللقاء الجميل؟
1: أنا أقول أنه يعني التغيير ضروري وليس دائما التمسك بالقديم يعني جيد حقيقة. ونعم مثل الشجرة تحتاج إلى هذه الجذور، لكن الغصون يجب أن تتغير، والانتقال حقيقة من الشكل التقليدي للقصيدة والقراءة التقليدية إلى أن تأخذ هذه القصيدة شكلا غنائيا ويتعاون فيها الفنان مع الملحن مع الكاتب القصيدة، هذا شكل راقي وجميل ويجب أن نعممه حقيقة أكثر حتى نستطيع أن يعني نقترب من الجمهور أكثر
0: ونبتعد عن تعقيدات النص. والمحبة والتقدير لكما.
2: الله يحفظ
0: دكتور ناصر شبانة، أستاذ النقد والشاعر والموهوب الشامل، وأستاذ أحمد الكردي،
2: الله يحفظك،
0: هذه القامة وهذه الموهبة أيضا الشاملة المنوعة في اللحن والأداء والتوزيع الموسيقي. شكرا جزيلا لهذا الحضور اللي يثلج الصدر حقيقة يعني. وأنا أنهي ب ونودي يقرأ تعالى الله قائلها لم تنطق قبل من قيلت له بفمي، هناك أذن للرحمن فامتلأت أسماع مكة من قدسية النغم، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي، يا رب أحسنت بدء المسلمين به فتمم الفضل وامنح حسن مختتم. أيها الأعزاء لا ننسى أن نسجي الشكر الجزيل أيضا لفريق البرنامج نوفان سميرات من الهندسة الإذاعية، ومن المتابعة والتنسيق كريم السراوي، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومني محدثكم فريد شوقي سرسك، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية،
2: مدارس الاتفاق.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم متابعيننا إخوة وأخوات ورحمة الله والبركات. نسأل الله دواما أحسن الفهم في الآيات يا مجيب الدعوات. نحن في رحلة مع سورة البقرة فسطاط القرآن، الخيمة العظيمة الكبيرة في القرآن، 86 آية، أطول سورة في القرآن وفيها أطول آية في القرآن. وقفنا عند الآية 123، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. احذروا هذا اليوم، اتقوا عذاب الله في هذا اليوم، اتقوا غضب الله في هذا اليوم، اتقوا الحساب العسير في هذا اليوم، واتقوا يوما. اجعل بينك وبين الحساب العسير في هذا اليوم، اجعل بينك وبينه حجابا واقيا وحاجزا عن هذا العذاب. احمي نفسك باختصار، يعني كيف كانت الناس تحمي نفسها في الأوبئة، كورونا ولا غير كورونا، الآن احمي نفسك أيها الإنسان من عذاب شديد من الحساب العسير. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني الآن ممكن مقابل السجن يدفع الناس أموال كل يوم بكذا مبلغ، بفرج عن نفسه وبيخرج براءة إلى آخره، يفدي فدية مقابل السجن. هناك لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أنا محل ابني لا مش مقبول، أنا محل أخويا مش مقبول. كل نفس تدافع عن نفسها، كل نفس تحاسب على عملها. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تكفي، لا تجزي، لا تسد، لا تحل محل نفس، قل ما شئت. ولا يقبل منها عدل، يعني ما معنى عدل؟ بديل، واحد محل واحد، الآن بديل كالفدية مثل ما ضربنا المثل. ولا تنفعها شفاعة، طبعا كلنا يؤمن بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يأذن الإله العظيم له عليه الصلاة والسلام بالشفاعة. إذن لهؤلاء يا رسول الله بأمر من الله، بإذن من الله، ولمن شاء الله أن يشفع فيهم. الكفر ما فيه شفاعة، والكبائر أيضا ما فيها شفاعة، إنما شفاعة في مسائل محدودة. ولا هم ينصرون، من ينصر هؤلاء المذنبين أو المجرمين من الله عز وجل؟ لا ناصر لهم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، امتحن. ما الكلمات؟ نعرفش، إنما هي تكاليف، اللي من ضمنها اذبح ولدك إسماعيل. يا سلام، امتحان صعب، لكنه نجح فيه 100%، لم يتردد، لم يرجو ربه أن يعفيه من هذا الحمل الثقيل، يا رب أصوم سنة مقابل ذبح الولد. فورا هرع إلى التنفيذ وسارع إلى التنفيذ، يا بني إني أرى أني أذبحك. قال يا أبي تفعل ما سلم الأب وسلم الإبن. وإذ ابتلى امتحن إبراهيم ربه، قدم المبتلى سبحانه ربه، لأنه هو الذي ابتلى وامتحن بكلمات. مولانا بكلف بالكلمات، اذبح ولدك كلمتين بكلمات. فأتمهن، أتى بها على أتم وجه وأكمل وجه. قال إني، بعد ما نجح في الامتحان وحمل الشهادة، أحسنت بالإحسان، قال إني جاعلك للناس إماما. ما هذه الآية؟ إني جاعلك للناس إماما، يعني أنت بهذا النجاح المبهر الباهر العظيم أنت إمام للناس، ولذلك كل الناس تدعي التبعية لإبراهيم، يهود نصارى مسلمين، كله بقول لك احنا جماعة إبراهيم الإبراهيمية. الخلاصة إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي، طبيعة البشر يحب الخير له ولنفس لولده كما يحب لنفسه وزيادة. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. ما فيش ذرية إن ما كانتش على المنهج والخطى النبوية. الملتقى الحلقة القادمة إن شاء الله الآية 125، وقد نعود مراجعة سريعة 124 إلى الملتقى بكم، ودائما حفظكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير تفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI.
3: مدارس تزكية.
2: مدارس الاتفاق.

0: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 21 بعد 100.
1: باب حرق الدور والنخيل. الحديث 1308 عن جرير رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان بيتا في خثعم يسمى كعبة اليمانية. قال: فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، وهم قوم جرير، وكانوا أصحاب خيل. قال: وكنت لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فانطلق إليها فكسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، فقال رسول جرير: والذي بعثك بالحق، ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال: فبارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات. باب الحرب خدعة. الحديث 1309 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، وقيصر ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، ولتقسمن كنوزها في سبيل الله. الحديث 1310 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه. الحديث 1311 عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد، وكانوا 50 رجلا، عبد الله بن جبير فقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. فهزموهم. قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن، قد بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة، أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم، فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا، فأصابوا منا 70. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 40 و100، 70 أسيرا و70 قتيلا. فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد 3 مرات. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه، ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة 3 مرات. ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب 3 مرات. ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. فما ملك عمر نفسه فقال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. قال: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز: أعلو هبل، أعلو هبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: يا رسول الله، ما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. قال: إن لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: يا رسول الله، ما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحاه حتى يسمع الناس. الحديث 1312. عن سلمة رضي الله عنه قال: خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، قلت: ويحك، ما بك؟ قال: أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان وفزارة. فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتيها: يا صباحاه يا صباحاه. ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها، فجعلت أرميهم وأقول: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، فأقبلت بها أسوقها، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن القوم عطاش، وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم، فابعث في إثرهم. فقال: يا ابن الأكوع، ملكت فأسجح، إن القوم يقرون في قومهم. باب فكاك الأسير. الحديث 1313. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فك العاني، يعني الأسير، وأطعم الجائع، وعود المريض. الحديث 1314. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. باب فداء المشركين. الحديث 1315. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ائذن فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. فقال: لا تدعون منها درهما. باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان. الحديث 1316. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه. فقتله فنفله سلبه. باب جوائز الوفد. باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم. الحديث 1317. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء، فقال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس، فقال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. وأوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. ونسيت الثالثة.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام التاسعة والنصف مساء. معكم من الهندسة الإذاعية مامون عبد الكريم، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن الإعداد والإشراف العام أنس الأمير، ومن المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن التقديم محمد سلام. حياكم الله. من القدس التي شهدت مؤخرا اقتحامات إسرائيلية خطيرة إلى الضفة الغربية التي تتسع فيها دائرة التضييق والانتهاكات، تتكشف صورة واقع فلسطيني يزداد قسوة يوما بعد آخر. فبينما تتصاعد الاعتداءات على الأرض والإنسان، تترافق الإجراءات الميدانية للاحتلال مع خنق اقتصادي واجتماعي يهدد مقومات الحياة اليومية للشعب العربي الفلسطيني. قتل متواصل وانتهاك للمقدسات واعتداءات للمستوطنين وهدم للمنازل والمنشآت وأزمات متفاقمة في المياه والعمل والمعيشة، مشاهد متنامية ترسم ملامح مرحلة شديدة التعقيد في الضفة الغربية والقدس المحتلة. إلى أين يتجه المشهد الفلسطيني؟ وما الكلفة التي ستدفعها المنطقة جراء ازدياد اعتداءات الاحتلال الرامية لتنفيذ مخططاته؟ أسئلة تحمل أبعادا لا تقل خطورة عن المتنبئ فيه فلسطينيا على المنطقة، حيث يرى مراقبون أن الضفة تقف على مشارف الانهيار، فيما يدق الرسميون ناقوس انفجار سيدفع نحو صراع كارثي ستكون تداعياته أوسع. نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج استوديو التحليل.

0: إذن مستمعينا ومشاهدينا الكرام، الأوضاع تزداد خطورة في الضفة الغربية وكذلك في القدس المحتلة في الوقت الذي يشكل فيه المستوطنون الخطر الأكبر بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يساند ربما كل المستوطنين الذين يقومون بهذه التحركات. نتحدث عن قطع للطريق، عن بؤر استيطانية، عن حرق للمساجد، إضافة إلى تفاصيل أخرى. إذن أرحب بالكاتب والمحلل السياسي حازم عياد. مرحبا بك سيد حازم. كيف يمكن قراءة تصاعد مشاريع الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية المخنوقة اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا، ويعني وبالتزامن مع استمرار الاقتحامات في القدس؟
1: بعد تحية لك أستاذ محمد وللمستمعين. لا يمكن قراءتها بعيدا عن الاستراتيجية الإسرائيلية والأجندة الاستيطانية المعلنة لدى حكومة الائتلاف الحاكم ولدى الكيان الإسرائيلي بشقيه، الدولة الرسمية والعميقة. يعني هناك أجندة واضحة وخطة عمل للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية ولها امتدادات حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية. العديد من الولايات الأمريكية وبرلماناتها يعني أقرت استعمال وصف يهودة والسامرة في الإشارة إلى الضفة الغربية، وبالتالي هذا المشروع له امتداداته وله داعميه داخل الكونغرس الأمريكي وداخل مؤسسات الدولة الأمريكية، وأيضا له منفذيه على الأرض داخل الكيان الإسرائيلي ومن يتبناه أو يشرف عليه من حكومة الائتلاف سمودريتش وبن غفير. مودريتش يعني نقل يعني الإدارة المدنية من القيادة العسكرية إلى وزارة المالية وأصبح جزءا من الوزارة المعترف بها لدى الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، وهناك موازنة مخصصة للاستيطان وللتوسع الاستيطاني، وضمت المناطق الجيم بأكملها إلى إدارة المستوطنات.
0: إذن نحن أمام سياسة متكاملة أستاذ حازم لتغيير الأرض الواقع على الأرض.
1: نعم يعني هناك موازنة.
0: إذن ما هو شكل الواقع الجديد الذي يسعى الاحتلال لتطبيقه يعني غير آبه بهذا الأثر؟
1: الواقع الذي يريد أن يصل إليه هو ضم الضفة الغربية من خلال إلغاء أي وجود فلسطيني ذو يأخذ طابع قانوني أو مسوغات يعني تشير إلى أن هناك حقوقا فلسطينية. إسرائيل لها الحق بالمصادرة وحق بالإقرار من يملك الأرض ومن لا يملك وكيف تتصرف بهذه الأرض، والأمر لم يعد مقتصرا على مناطق جيم. الآن باء هناك 21 بؤرة استيطانية أنشئت في مناطق باء، يعني أغلبها أنشئ في العام 2024. بداية كانت سبع بؤر، الآن هناك أكثر من 21 بؤرة في هذه المناطق. وبعموم المناطق باء وجيم هناك أكثر من 42 بؤرة خلال فقط عام واحد، يعني وهذه أرقام هائلة تشير على أن هناك تسارع وهناك موارد تضخ في هذه المشاريع للسيطرة على مناطق باء، كأنهم في سباق مع الزمن. أيضا هذا أدى لاحتكاكات عنيفة مع الجانب الفلسطيني لأن هذه أراضي زراعية ومساكن للفلسطينيين، ونجم عنها خلال فقط من 13 من تموز الحالي إلى 24 من الشهر الحالي نجم عنها أكثر من 1500 اعتداء إسرائيلي على الفلسطينيين. وسقط خلال الأيام الثلاثة الماضية 5 شهداء، واحد منهم في شعفاط في القدس. عملية الاحتكاك يعني تتعاظم، والموارد التي يضخها الاحتلال الإسرائيلي لتثبيت هذه السياسة هائلة. يعني 26 كتيبة عسكرية تم إنزالها إلى الأراضي الضفة الغربية، طبعا هي تمثل عبء على جيش الاحتلال في ظل الظروف الحالية في لبنان وفي قطاع غزة وفي ظل يعني إمكانية المواجهة مع إيران. بعض القيادات العسكرية ممتعضة من يعني قدرتها أنها لا تستطيع أن تستجيب بفاعلية في بعض النقاط، ولذلك هناك يعني إطلاق ليد المستوطنين استخدام السلاح على نحو يعني يمكنهم من أن يقوموا بدور الجيش في بعض الأحيان. أعتقد أن الأمور تتدحرج يعني بنحو سيطرة مطلقة واستخدام مزيد من العنف لفرض هذه السيطرة والاقتحامات لن تقتصر في المرحلة المقبلة على مناطق باء، قد تمتد أيضا للضرب في عمق المدن والفلسطينية في مناطق ألف، وهذا سيرفع من مستويات التوتر ويحتاج إلى مزيد من الموارد.
0: حازم، يعني لا يمكن للوضع أن يبقى على ما هو عليه، لذلك ما انعكاسات ذلك على مستقبل القضية الفلسطينية وما كلفة ذلك على المنطقة أيضا؟
1: يعني السياسة الإسرائيلية، إسرائيل ذاهبة باتجاه تهجير الفلسطينيين ودفعهم للنزوح ومغادرة أراضيهم وتحويل الحياة الاقتصادية والحياة في الضفة الغربية إلى جحيم. بالمقابل قدرة الفلسطينيين على المواجهة تبقى محدودة في سياق ردود الفعل والدفاع عن النفس، لا يوجد استراتيجية وطنية في الضفة الغربية للمواجهة، وهنا مشكلة. أيضا لا يوجد موقف عربي، والعمق العربي يعاني من شلل كامل، ويعني اتجاهات البوصلة العربية الآن هي باتجاه الخليج العربي، وبالتالي إسرائيل تستطيع أن تتفرد بسهولة في الضفة الغربية وأن تذهب بعيدا في مشروعها، إذا أن تصل إلى ارتكاب مجازر كبرى، وهو ما يسعى إليه المستوطنون يعني في المرحلة الحالية. طبعا هذا يضيف أعباء على جيش الاحتلال، لكن المخططين الاستيطانيين ومن وراء حكومة الائتلاف يرون أن الوقت لا يعمل لصالحهم وعليهم أن يسرعوا الخطى، وهذا قد يقود إلى انفجار في الضفة الغربية، ولكن هذا الانفجار قد يأخذ عدة أشكال، قد يصبح موجات نزوح، موجات لجوء، درجة عالية من العنف. نعم قد يفضي إلى مقاومة فلسطينية عنيفة، ولكن حجم المخطط الإسرائيلي والاندفاع الإسرائيلي كبير، وبالتالي ستزعزع استقرار المنطقة على نحو مؤكد. يعني هذا أمر غير مستبعد في المرحلة المقبلة، لا يوجد ما يربع إسرائيل، ولا يستشعرون بأن هناك أي عوائق أمامهم للمضي قدما في هذه الاستراتيجية.
0: شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي حازم عياد. أتحول إلى الكاتب والمحلل السياسي أيضا رجاء الطلب. مرحبا بك أستاذ رجاء. هل تستغل الحكومة الإسرائيلية انشغال المنطقة بالأزمات الإقليمية لتنفيذ خطوات جديدة في القدس والضفة الغربية، أم أن الاحتلال الإسرائيلي لا يعني أي أزمات وماض في هذا المشروع؟
2: مساء الخير. لا، هو بالأساس الهدف هو الاستفادة من الانتخابات القادمة، يعني هي عبارة عن أزمات من أجل حشد جمهور اليمين المتطرف. أنت تعلم إسرائيل كلها يمين.

0: إلا أنه متطرف. يعني عندما تتحدث عن جزء كبير من حزب العمل، حزب الليكود، هناك غير متدينين ولكنهم متطرفين. على كل الأحوال الآن يعني ما يجري يخدم أجندة معظم التيارات السياسية في إسرائيل. الانتخابات قادمة بشهر 10، هم يريدون استثمار هذه الانتخابات بهذا العنف. يعني هذا العنف يولد، يصنع صناديق اقتراع لصالحهم، هذا عامل. العامل الآخر هو عندهم، لديهم خوف حقيقي من أن تنتقل، من أن يدخلون في مرحلة الانتفاضة الثالثة. نعلم أن هناك انتفاضة 87، انتفاضة 2002، وهذه المؤشرات خلال الأيام الماضية التي جرت في الضفة الغربية، في الخليل، في تل، في رام الله، في يعني معظم القرى، نابلس، هذا يدلل على أن هناك بذور لانتفاضة قادمة. وهذا طبيعي لأنه
1: وهذا هو السؤال الآن، إذا انفجرت الأوضاع في الضفة الغربية، ما انعكاسات ذلك اليوم على الأمن الإقليمي؟
0: يعني أنا بتقدير الأمن الإقليمي ما زال لديه يعني بعيد عن ارتدادات الحالة الفلسطينية، لكي نكون موضوعيين. يعني الدم الفلسطيني لا أحد يبكي، لا أحد يعيره أي أهمية في ظل انفجار الوضع أو تفجر الوضع أو الأزمات المتعاقبة التي صنعها نتنياهو ودونالد ترامب في الخليج العربي. الخليج العربي مضيق قرمز أهم بكثير الآن، بكل أسف نقول هذا الكلام، ولكن هذا هو الواقع. إذن الضفة الغربية لا بواكلها، ولكن الذي يبكيها والذي يعمل من أجلها هم فقط أبناء الأرض الفلسطينية. الفلسطينيون هم الذين يخلقون وقائع جديدة في حالة المواجهة والصراع مع الاحتلال الإسرائيلي. وبتقديري أن هذه الأحداث تؤطر الشعب الفلسطيني الذي لم يعد لديه شيء يخسره. يعني عندما ننظر إلى لغة الأرقام سنجد أن هناك 800,000 مستوطن موجود في الضفة الغربية، سنجد أن هناك 192 مستوطنة و352 بؤرة استيطانية. أكثر من 50% من مساحة الضفة الغربية هي ليست بيد الفلسطينيين. إذن لم يعد لدى الفلسطيني أي خيار آخر إلى المواجهة، المواجهة الحقيقية الدموية. فنحن على أبواب انتفاضة ثالثة قادمة.
1: اليوم هل يمكن أن يؤدي استمرار التصعيد في القدس والضفة إلى تغيير طبيعة العلاقة بين الدول العربية وإسرائيل بشكل جذري؟
0: طبعا بكل تأكيد. يعني إذا كانت إذا كان مضيق هرمز يعني أحدث اختلالا في هذا الموضوع، فما بالك بقدسية القضية الفلسطينية. ما زالت القضية الفلسطينية لديها يعني عميق، موجودة بعمق الوعي العربي والإسلامي حتى، فلا أحد يستطيع أن يتجاوزها بمعنى أن يدير لها ظهره. ولكن أهمية هذه القضية، وأنت تعلم أن عندما يعني يصبح الدم هو الذي يسيطر على المشهد، تعود القضية الفلسطينية وكأنها تفجرت إلى في اللحظة. هكذا هي طبيعة وديناميكية الوضع الفلسطيني والقضية الفلسطينية. إذن الموضوع الذي ما زال يؤثر على حياة الفلسطينيين هي المواجهة الشبه الدائمة التي يمكن أن تكون دائمة مع العدو، وأكثر حدة وأكثر دموية خلال الفترة القادمة. وهذا بكل تأكيد سيترك ارتدادات على الوعي العربي والقرار الرسمي العربي بشكل واضح.
1: اليوم ما حدود القدرة أو قدرة المجتمع الدولي على وقف التوسع الاستيطاني ومنع انفجار أوسع في ظل استمرار غياب أي إجراءات رادعة؟
0: يعني للأسف أنه يعني المنظمة الدولية، الأمم المتحدة، يعني كلها ثبت فشلها على أرض الواقع. الآن يعني مثل ما بيقول المثل، لازم تخلع شوكك بإيدك. إذا أنت ما خلع يعني ما خلقت وقائع جديدة، وللأسف هذه الوقائع لا تتم بالتمني وبيانات الشجب وما يجب أن يحصل، هذا له ثمن وثمنه أرواح ودماء. فإذا نحن أمام مرحلة وانعطافة خطيرة سيتكلف فيها الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية. أهل غزة دفعوا ثمنا غاليا وما زالوا يعيشون هذا الثمن ويدفعونه كل يوم.

0: الضفة الغربية، أبنائنا في الضفة الغربية، أهلنا في الضفة الغربية مقدمون على أيام عصيبة مع هذا الاحتلال الفاشي.
1: شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ رجاء طلب، الشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعينا مشاهدين الكرام على طيبي وكرم المتابعة، في أمان الله.
2: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة اف ام.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: أعمارنا.
3: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. قحطت البادية في أيام هشام بن عبد الملك، فقدمت العرب من أحياء القبائل، فجلس هشام لرؤسائهم فدخلوا عليه، وفي وفد القوم درواس بن حبيب وله 14 سنة، عليه شملتان وله ذؤابة، فأحجم القوم وهابوا هشاما، ووقعت عين هشام على درواس فاستصغره، فقال لحاجبه: ما يشاء أحد أن يصل إلي إلا وصل، حتى الصبيان. فعلم درواس أنه يريده، فقال: يا أمير المؤمنين، إن دخولي لم يخل بك شيئا، ولقد شرفني، وإن هؤلاء القوم قدموا لأمر أحجموا دونه، وإن الكلام نشر والسكوت طي، ولا يعرف الكلام إلا بنشره. فقال هشام: فانشر لا أب لك. وأعجبه كلامه. فقال درواس: أصابتنا 3 سنين، فسنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة نقت العظم، وفي أيديكم فضول مال، إن كانت لله ففرقوها على عباده المستحقين، وإن كانت لهم فعلى ما تحبسونها عنهم، وإن كانت لكم فتصدقوا بها عليهم، فإن الله يجزي المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين. واعلم يا أمير المؤمنين أن الوالي من الرعية كالروح من الجسد، لا حياة للجسد إلا به. فقال هشام: ما ترك الغلام في واحدة من الثلاث عذرا. وأمر أن يقسم في باديته 100,000 درهم، وأمر لدرواس 100,000. فقال: يا أمير المؤمنين، أرددها إلى أعطية أهل باديتي، فإني أكره أن يعجز ما أمر لهم أمير المؤمنين. قال: فما لك من حاجة تذكرها لنفسك؟ قال: ما لي من حاجة دون عامة المسلمين. ولما عاد درواس إلى منزله، بعث إليه هشام 100,000، ففرقها في 9 أبطن من العرب، لكل بطن 10,000، وأخذ هو 10. فقال هشام: إن الصنيعة عند درواس لتضعف على سائر الصنائع. وهكذا سجل درواس مأثورة خالدة في عزة النفس والإيثار، فكان لسان قومه في الشدة، ويد المعروف في الرخاء.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: الدكتور خالد رمزي البزايعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة المستمعين والمشاهدين لأثير حياة، حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقكم أن يعطيكم من خيري الدنيا والآخرة. هذا وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا أسوتنا قدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يديم على مملكتنا الأردن الهاشمية وسائر ديار المسلمين الأمن والأمان، السكينة والاستقرار، وأن يعز أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرد شبابنا وشاباتنا صغارنا وكبارنا لدينهم ردا جميلا، وأن نحيا عزة هذا الدين وقوة هذا الدين ومهابة هذا الدين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفع بكم وأن يجعلني وإياكم طريقا لأخذ الناس إلى الجنان. الأحبة في الله، رضي الله عنكم، اليوم نسير معه صلى الله عليه وسلم وعلى عتبة الحبيب مع جبر الخواطر. دعوني أقف مواقف متعددة من سيرته صلى الله عليه وسلم، كل منها يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص دائما على أن يكون جابرا للخواطر. جبر الخواطر من أعظم الأخلاق، بل عدها بعض العلماء أنها عبادة يتقرب بها العبد لربه. قال: الخلق عيال الله، أقربهم إلى الله، أنفعهم لعياله، أحسنهم لعياله، في رواية أخرى: فكلما كنت في عون العبد كان الله في عونك. العبد يستر أخا، يفرج هما، يقضي دينا، يطعم جائع، ينصر مظلوم، يؤوي ضعيف، والله يعطيك أكثر وأكثر، فإنه الكريم العظيم جل في علا. أيها الأحبة، من أسمائه الجبار، وإن كان فيه معنى أنه يقهر عدوه ولا يقف أمامه شيء ولا ند ولا خصم له، من الجبار إلى أنه أيضا يجبر القلوب جل في علاه. فمعنى الحنية أيضا والرحمة والشفقة تجدها تحت مظلة اسم الجبار من أسمائه جل في علاه. ونقول: من سعى بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر. أيها الأحبة في الله، تعالوا بنا اليوم نجبر خواطر الناس، بمعنى آخر لا نكسر قلوبهم. فهذا ملخص كلمة جبر الخواطر: لا تكسر قلب، لا تنزل دمعة، لا تورث حزن، لا تأتي بمصيبة. بعض الناس تتمنى ألا تراه، تتمنى ألا تلتقي به، بل تتمنى ألا تسمع اسمه وهو غائب أصلا، لأن مجرد وجود هذا الاسم ليس من باب التشاؤم، إن من باب أنه محب للشر ويحب الشر والفتنة، وأينما جلس تجد الغيبة والنميمة على لسانه، فهو معول فتنة ومعول غيبة ونميمة أينما حضر. فبعض الناس يتقي الناس شر لقائه، وهذا والله من أعظم الناس ومن أسوأ الناس، ذاك الذي لا يتمنى الناس أن يلقوه، بعكس الذي ينشر الخير والمحبة. فصنائع المعروف كما أخبر صلى الله عليه وسلم تقي مصارع السوء. واعلموا أيها الأحبة، والله إن وقع، طبعا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال عن جابر الخواطر عن صانع المعروف أنه لا يقع، قال: فإن وقع وقع متكئا، أي لا يقع تكثر السكاكين. فدائما إذا صنعت شيء لله تذكر أن الله لن يخذلك، لن يتركك، لن يضيعك. والله يقول: وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. نجد مشاهد في القرآن فيها أن الله جبر خاطر بعض الأنبياء، بعض الرسل، بل والحبيب عليه الصلاة والسلام. يكفي أن الله تعالى قال له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما الذي تريد أجمل من هذه الرسالة لكل مهموم مغموم؟ ولسوف يعطيك ربك فترضى. مريض يشفيك، غني يغنيك، فقير يغنيك، مريض يشفيك بإذن الله طبعا. وإن كنت في مصيبة يرزقك المخرج، وإن كنت في هم أو غم يزيله عنك. فالله جبار، يجبر القلوب ويذهب كسرها ويدفع حزنك ويزيل ألمك وهمك وغمك. ولسوف يعطيك فترضى. قيل أن الحبيب عليه الصلاة والسلام تلا يوما قوله تعالى على لسان عيسى عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك. فبكى صلى الله عليه وسلم وجعل يقول اللهم أمتي أمتي. فأمر الله تبارك وتعالى جبرائيل عليه السلام أن يذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وينظر حاله، والله أعلم بحال نبيه صلى الله عليه وسلم. جبرائيل يذهب ويسأل وربنا أعلم، ثم يقول إن نبي الله يسألك رحمة لأمته. فيقول الله تعالى لجبرائيل اذهب لمحمد وقل له سنرضيك بأمتك ولن نسوءك فيهم أبدا. هذا جبر خواطر نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الأحبة، عندما أخرج من مكة وهو حزين، سبحان الله، شرب ماءها وتنسم هواءها، أخرج منها وعلى أرضها درج عليه الصلاة والسلام، يعني كما نقول خرج منها وعلى أرضها درج، عاش طفولته ذكرياته كلها في مكة عليه الصلاة والسلام. وقف يقال على تلة يعني يسميها بعض العلماء بالحزوة، وقف عليها صلى الله عليه وسلم وقال والله إنك لأغلى البقاع على الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، حتى أن الله سلى قلبه وخفف همه وأوعده جل في علاه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي أن الله سيعيدك إليها. ويأتي عام فتح مكة سنة 8 للهجرة ويقرأ الصحابة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج، فأصبحت واقعا وأصبحت جبرا لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج منها وقد فر بدينه وفر مما رأى من ألوان العذاب والضيق من قريش ومن معهم، حتى أن الله أتى به فاتحا. وكان أيضا جبر خاطر كبير لأهل مكة الذين لو فعل بهم ما فعل عليه الصلاة والسلام لما لامه أحد من جزيرة العرب. آذوه، قتلوا أصحابه، أخرجوه من ديارهم، أخذوا أموالهم، فرقوا بين الرجل وزوجه، بل بين الأب والأم وابنها، كحديث أم سلمة تلك التي يعني بني المغيرة أخذوا المرأة اللي هي بنتهم، وبنو أسد أخذوا الولد، ففرق بين أبو سلمة ذهب للهجرة وأم سلمة في مكان وابنها في مكان لسنة كاملة لم ترى رضيعها ولدها الصغير. فقريش حقيقة يعني تفننت في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم بعدما أن جمعهم يوم أن دخل مكة وكان يستطيع أن يقطع رؤوسهم أو أنفيهم من الأرض، قال ما تظنون أني فاعل بكم. هاي أيضا من أعظم رسائل جبر الخواطر التي مارسها عليه الصلاة والسلام. قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اليوم احنا بحاجة أن نمارس جبر الخواطر فيما بيننا. والله العظيم، والله إخوان، أنا لما أسمع أنه في صديق لنا نحبه في الله، عاش معنا، درس معنا، كان زميل في منطقة معينة في وقت معين، مريض الآن، أليس من جبر الخواطر أن يزار هذا الإنسان، نرفع معنوياته، حتى لو كان مصاب بالسرطان، بغسيل الكلى، أيا كان، نقول له كلمة طيبة، والله ما شاء الله عليك مفتح، والله منور، تبارك الله، ما شاء الله عليك، يعني شو يا أخي، شو بتوكل أنت، عسل، كلك عسل على بعضك. فنتكلم له كلمات ترفع معنوياته، تجبر خاطره، تخفف عنه آلام المرض. وأحيانا يعني بعض الناس في مرضه يدخل في موجة اكتئاب أيها الأحبة. موجة الاكتئاب الشديدة هذه قد يقتل الإنسان فيها نفسه. يعني بعض الأطباء النفسيين بيقول لك سبب الانتحار لهذا الإنسان أنه كان داخل في موجة اكتئاب قوية، لم يجد السند، ما حد جبر بخاطره، ما حد وقف معاه. فاليوم علاج المريض النفسي دائما يقال أكثر وأعلى تأثيرا من العلاج العضوي. ماشي، بيأخذ حبوب الله يشافيه ويعافيه، ويعني بيخفض ضغطه، بيأخذ سكر. احنا طبعا لسنا مع ترك الأدوية، بل الأخذ بالأسباب، لكن في علاج نفسي رائع سيان ويلتقيان مع العلاج العضوي الآخر. فنرفع معنوياته ونخفف عنه. وأنا بحكي لهم كثير أحيان، بقول لهم الأب المسوت على الفراش والأم اللي على الكرسي يعني تحتاج أنه عفوا أجلكم الله أن نقولها نقل ونحملها حمل للحمام، هاي ينبغي أنه يكون يوم بالأسبوع على أقل يوم، بديش أقول لك يومين، لكن إذا كان في إخوة قريبين يومين وثلاثة، هاي تحطها بالسيارة جنبك، حتى ولو وقع بالسيارة ما وقع من إيذاء. احطه بالسياره جنبي، لا تقول لي ريحه السياره طلعت، لا تقول لي مش طايق امي. ما وصلنا لدرجه ان يستعر الرجل او ان يخجل الرجل من والديه. اطلع ابوي جنبي، كاسه عصير، بحب القهوه معينه، بحب سحلب، بده قطعه هريسه، اجيب له اياها والف فيه ساعه، وما ابين انه انا مثاقل، وما اقول اتشكوى ان انا والله ضايق الحال ولا انه ازمه، لا، اقول له بالعكس انا فرحان يا الله يا ابوي، انا اعلم ان الله الان الله يعني حباني وأكرمني إنه أنت جنبي، إنه أنت سبب الخير اللي أنا فيه، سبب وجودي بهذه الدنيا. والله يا أبا إنك أنت تاج رأسنا، وتعلي من شأن والدك وتسمع الكلام الطيب وتخفف، والله سيعود أبوك شهر كامل لو لم يأخذ حبة علاج واحدة لما تغير حاله للأسوأ. وكذا أمك هذه التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بحسن صحبتها وبإكرامها والتواضع لها، وكذا مع والدك لو أنك أخذتها ماشي ببيت أختك، وأختك مش مقصرة معها، لكن لا، هاي أمي ولي حصة، بدي أجي أخذها أنا، بدي أخذها على البحر الميت، بأخذها على تلفريك عجلون، بدي أخذها على تل الرمان الصنوبر دعايات عشان نزبطهم، بدي أخذها على العقبة، أدخلها البحر، أغطس رجليها، أجيب لها شاي على الحطب، أخذها على رم. أمي كبير وبتتعب، ما عليك، أنا بدي أحط لها إسفنجي فوق الكرسي، الكرسي فيها مساج وفيها تبريد وتسخين، أنا ومكيف، أنا مزبط الحج، بدي أخذها بدي أغير لها جو يومين ثلاث، وتأخذ أمك الصبح تنزلها بالفندق هالفطور بانكيك بان، وتعطيها كمان أوملت يعني خلينا نتكلم، بدك شوية سبايسي، بدها بصل، أمك جيب لي شو بتحب، وتقول لها ماذا تحب، شو بتحب تتغدي يما، شو السمك اللي بدك إياه، شو بتحب أمك السمك، بتحب الناجب، بتحب الشعور، بتحب الأمور، صحتين وعافية. أدلعها يومين ثلاث، أرجع أمي وجهها منور، أرجع أمي مبتسمة، أرجع أمي بتضحك، بدل ما هي صابة الاكتئاب وصلها شهرين ثلاث مرمية بالغرفة، إذا دخل واحد سلم عليه والأولاد هم والروتين هو أنت ما بتحب تطلع، والله بنفقع، والله أحيان يومين إذا بظل وإنت مريض ومش قادر تطلع بصيب اكتئاب. فاليوم عبادة جبر الخواطر ينبغي أن تفعل. صديق إلي، صاحب إلي، على كل حال بعد هذا الفاصل وعبر أثير حياة نعود ونواصل، انتظرونا، بارك الله فيكم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة اف ام.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة أف أم حملة معكم طريقهم أمان، لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: سلام الله عليكم مجددا، حياكم الله أحبتي في الله عبر أثير حياة، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم سببا لنشر كل الخير والصحة والسلامة، وأن نكون من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. أيها الأحبة، أتكلم عن بعض الوقائع التي يمكن أن نبدع فيها في جبر الخواطر، كما علمنا ربنا، كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. وقلت جبر الخاطر أيها الأحبة أن تخفف من هم فلان، أو أن تعينه على قضاء دينه، أو أن تسد جوعه، أو أن تنصر مظلوما، أو أن تؤوي ضعيفا. والله سبحانه وتعالى يعني يغني من كان فقيرا، ويشفي من كان مريضا، ويزيل الحزن عمن تلبس الحزن قلبه، ويخرج من المصيبة من وقع به الهم والغم. فسبحانه جبار، يجبر قلوبنا ويريح صدورنا ويعطينا الأمل والبارقة والخير. اليوم في بعض الناس يحتاجون أن نطبق عليهم هذه العبادة، عبادة جبر الخواطر. أيها الأحبة، ذكرت لكم آية والله أنها تصلح لكل إنسان على وجه هذه الأرض، ممن أصابه الهم أو الغم، أو ظن أن فلان خذله وأن الدنيا لا خير فيها، أو حبيب هجره وأن الدنيا يعني لا خير فيها، أو ظلم من إنسان وأن الدنيا لا خير فيها. يكفي أن نذكر قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. نعم، قيلت للحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، ولكنها عامة لكل مؤمن تلبس بحبل الله، وأمسك بحبل الله، واستوثق بحبل الله، وظن أن النجاة كلها مع الله، وأحسن الظن برب العالمين، وأخذ بالأسباب. فلا بد لرب كريم أن يجبر خاطر هذا الإنسان. أيها الأحبة في الله، اليوم بعضنا قد يصاب كما قلت لكم بمرض، أو أحد والديك. اليوم مطلوب منك تكون عنوان لجبر الخواطر، تكون عبارة عن شيء جميل. كلما دخلت مكان كالغيث أينما حل نفع، يستبشرون بقدومك، يفرحون بكلامك، تزرع فيهم الأمل، تزيد فيهم مساحة الرحمة. يعني أحيانا جبر الخواطر ترى مش دائما بده فلوس، مش دائما لازم أدفع حتى أكون جابر الخواطر. كالذي يسأل إنه أنا والله بطلت أزور خواتي، أو بطلت أزور أرحامي، خالاتي وعماتي، والسبب ما معي يا شيخ، ما معي أودي، ما معي أهدي، ما معي أشتري وأخذ، ما معي أنا كنت أعطيهم. تغير الزمان، تقاعدت الآن. يعني في ناس لليوم عطل نفسه عن رحمه أو عمن يحب لأنه ما في فلوس. وأبدا عبادة جبر الخواطر غير مرتبطة ومرتهنة بالنقود أو بالفلوس. لها بعض الصور لا شك، أن المال يرسم فيها السعادة، يفرج فيها الغم، ويزيل بها الهم. نعم لا شك، لكن الأصل أن تبادر ولو بكلمة طيبة. والله لما تروح لصديق إليك فقد أمه أو فقد أخت إله، وتتكلم معه كلمة طيبة، تقول له عظم الله أجرك وإن شاء الله إلى الجنان. وأذكر هذا المشهد في حديث جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله خادم النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفونه، واحد الصحابة الطيبين الصالحين رضي الله عنهم جميعا. مات والده، فلما مات أبوه ترك عليه دين، وترك له خوات كثر، يعني صار عنده خوات ودين. فتثاقل، وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له بالنص، قال له عليه الصلاة والسلام، وشوفوا العبارات الجميلة اللي فيها والله أعظم جبر خواطر. قال له صلى الله عليه وسلم: ما لي أراك يا جابر منكسرا، يعني مبين عليه مغموم تعبان. فقال: يا رسول الله، مات والدي وقد خلف دينا وعيال، اللي هو الخواته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يرضيك أن أبشرك؟ واحد بقول لك عليه دين وخوات كثار ومش عارف كيف بدأ، وانت بتقول لي بدأ شوف شوف شوف. قال: بما يا رسول؟ قال: والله إن الله كلم الناس من وراء حجاب، إلا والدك كلمه الله كفاحا، يعني مباشرة، وقال له: تمنى علي يا عبدي. شوف المتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح، يبشر، بقول له: تعال انت هاك الهم، أبوي ودين وخواتي، تعال بشرك شو صار مع أبوك، تعال أقول لك، توكل على الله والله ما تشوف إلا الخير. قال: والله لقد كلم الله الناس من وراء حجاب، وكلم والدك كفاحا، وقال: تمنى علي عبدي. فتمنى والدك أن يعود مرة ثانية فيقاتل فيقتل. فقال الله: أخذت عهدا إنه ما في رجعة مرة ثانية للدنيا، خلاص. قال: فأكرم الله والدك وأنزل الله فيه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أكرمه بجنان وأكرمه بما يرضيه وأسعده الله. قال تمنى علي يا عبدي، ففرح جابر وزال الهم والغم. معي أخ كريم متصل. أخوي عمر،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الحبيب، الله يرضى عنك.
1: يسعدك دكتور، ويا الله ما أروعك يا دكتور.
0: الله يكرمك حبيبي، الله يسعد قلبك
1: وربي يجبر خاطرك بهالكلام الطيب
0: جميعا جميعا يا حبيبي،
1: والعنوان الجميل اللي اخترته اليوم.
0: الله يرضى يعني عليك يا حبيبي.
1: يعني بداية هو عجب الخواطر، بداية نسأل الله عز وجل أن يجبر خواطر أهل غزة
0: آمين
1: وأهل فلسطين وكل مظلوم. سيدي يعني أجب الخواتم، بس كلمتين لك بدي أحب أوصلهم برسالة إلي قبل غيري. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إحنا قدوتنا، هو وأحسن قدوات لسيدة محمد صلى الله عليه وسلم، اللي كان يسلم على الأطفال الصغار هم بالشارع يسلم عليهم. هذا نوع
0: عليه الصلاة والسلام،
1: هذا نوع من نوع جبر الخواتم. والطفل شو عارفه الطفل الصغير، فكيف لما يكون واحد كبير ويفهم معنا. أنا بدي يعني لما أجي أطلب الأخوي الدكتور خالد البزايعة،
0: نعم،
1: لما أقول له يا دكتور مثلا زوج ابنه أو
0: نعم
1: بنته او تخرج من الجامعه او صار عنده اي مناسبه اجا ولد، اقول له الله يجعله مبارك يا دكتور خالد. الحلوان انا بحكي معك بقول لك ودي الحلوان.
0: نعم.
1: ما تقول يا دكتور خالد، تقول لي والله الوضع صعب، والله طفران، والله ما قبضت راتب، والله
0: يعني في ناس بالثاقل لما تقول له اي صارت مناسبه، طيب بدنا حلوان وبدنا ناكل كنافه وبدنا ناكل منسف عندك، شكل وجهه بتغير في بعض الناس.
1: دكتور في منهم بقطع ايده مش حد عليها. طب انا مش طالب،
0: لا يعني
1: قول كلمه ابشر، قول كلمه ابشر، انا ما راح اجي، بس انه كلمه ابشر هاي خلاص بتريحني.
0: اي والله اي والله اي والله، قول له ابشر واترك على الله سبحانه وتعالى.
1: يعني انا اللي مقصود يا دكتور
0: وجيبه وراح تنبسط انت وياه. حبيبي
1: انه جبر خاطر بكلمه، هي كلمه تجبر خاطر فيها خلاص انتهينا. لو قلت ابشر، لكن في ناس سبحان الله يا دكتور يعني بقول لك، بصير اقول لك والله اليوم الشغل كان مش نافع، الشهر ما قبضناش راتب، خلاص قول ابشر، بشر اخوك المسلم، بشر اخوك
0: والله. كلامك واقع، كلامك واقع. اي والله اي والله، للاسف والله العظيم في بعض الناس يا اذا ترى يعني اذا فكر انه بده يكرم ضيفه، خلينا ناخذها على الواقع. يعني انا انا انا عندي عقيده وبحكي لاصحابي دائما وضيوفي دائما، والله ما دخل ضيف بيتي الا اكرمني الله ورزقني، وهي بحلف يمين على الهوى. وأنا والله أحب الضيف، والضيف ضيف الرحمن، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقولتك أقل ما فيها يعني عقولتها للطيبين، لاقيني ولا تغديني قل لي ابشر ومن عيوني ويلا بأسرع وقت وأنا جاهز وانت حدد وخليها اتركها لله، والله بيسر والله يطعم والله يرزق والله يعطي. سبحان الله
1: دكتور، أنا والله والدي رحمة الله عليه
0: الله يرحمه ويغفر له،
1: اليوم لما يجيش عندنا ضيف فيه ابوي هيك كان يرحمه كان يظل هيك يتحكفك ما يكون مرتاح
0: في شيء غلط. اليوم تعود
1: في لما يجينا ضيف يقول لك بكون مرتاح خلاص، يعني بحب يكرم الناس، بحب يقدم للناس، حتى لو هو الاكرام مش ضروري تذبح لي ذبيحه ولا
0: لا والله والله كاسه شاي بالنعناع، حبه معمول احيان، فنجان قهوه، حبه شوكولاته بتسوى الدنيا كلها والله. مش شرط اي والله مش شرط، لا تذبح لي ولا تكلف حالك ولا ولا ولا.
1: واحنا اليوم امتنا يا دكتور والله بحاجه لجبر خاطر، ورب يجبر خاطرك على هالحلقه.
0: امين جميعا يا حبيبي جميعا.
1: انت رائع.
0: الله يحميك يا حبيبي، شكرا يا اخوي يا عمر، الله يحفظك. الوالد عايش ولا متوفي؟ الله يرحمه يا عمر.
1: والدي انا كان مدرس قران احكي معروف الشيخ خالد ابو زيتون رحمه الله عليه.
0: والله الله يرحم، الله يرحم رحمه الله. انا والله سالتك لجبر خاطرك الان بان ترحم على الهواء على والدك واموات المسلمين جميعا، فاسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يغفر له وان يرفع منزلته وان ينير قبره نور السماوات والارض. حبيبي حبيبي يا عمر،
1: إن شاء الله.
0: الله يحميك يا حبيبي، الله يحميك.
1: والدي توفى والمصحف في ايده، كان حاضر مصحف حضنه
0: نياله، يعني هنيئا له، أسأل الله الحسن الختام، وأسأل الله أن نلحق بالصورة الطيبة الذكر عن والدك رحمة الله عليه، والله يغفر له ويرضى عنه. يعني أخونا عمر أحيانا يعني يناقش أيضا موضوع حقيقة هو موجود ويكثر بين الناس اليوم. بعض أنا حتى بخطبة الجمعة كانت على الإحسان، خطبت الجمعة الماضية، فبتكلم أنه بعض الجيران للأسف هذا موجود في العاصمة عمان نوعا ما، مش موجود في غيرها. أهل القرى لليوم بحبوا بعض، بزوروا بعض، يجبروا خاطرهم، يجبروا بعضهم خاطر بعض في عرس، كلهم ملتموا وبنقطوا، بنقط لله، بنقط ما بستنى أكتب، لا بدون كتابة بروح بنقط، بحط 5 10 20 50 100، هو الله اللي الله بيقدره، بنقطوا بعض وبالعزة بتلاقيهم بقفوا جنب بعض، هذا بيجيب قهوة، هذا بيجيب تمر، هذا بيجيب سكر، هذا بيجيب كذا، هذا بقول الديوان مني، هذا الخيمة علي، أبوقفوا مع بعض. اليوم بعض اللي بتلاقي عمارة فيها 6 شقق 7 شقق 12 شقة، والله بعضهم أغلبهم لا ما بيعرف بعض، وبعضهم قد يموت في العمارة وبتطلع ريحة الميت لأنه رجل كبير مسن. هذا الأصل عمارة كلها، أنا اليوم الدور علي خالد، بكرة عليك فلان، بكرة عليك فلان، ندير بالنا عليه، نسأل عنه، نودي له صحن أكل. يعني في بعض الناس والله تجد عمره 70-80 سنة، أنا بعرف في ناس عمره 70 سنة ماتوا أولاده، ما عنده حدا، ما عنده، أو إله ولد في أمريكا مش راضي يرجع، أو بنت متزوجة في استراليا ما عنده حدا. طب مين بطبخ لك؟ بقول لك أنا بطبخ. وين أنت بتطبخ؟ 80 سنة شو بدك تطبخ؟ نقضيها طون وسردين، وإذا في شوية فلوس يمكن يطلب له مشاوي بالشهر مرة. فهذا حلو إنك أنت تجبر خاطره، يا أبا ذر يعني إن طبخت فأكثر المرقة وتعاهد بها جارك. هذا نوع من أنواع جبر الخواطر بين الجيران. نجح ابنه تبارك له، مات عنده إنسان تواسيه وظلك معه وتوقف كأنك أخ. والله بعض الجيران يحمل لفظ الأخ وزيادة لأنه بتشوف أكثر من أخوك، وبوجهك أكثر من أخوك، وبمد إيده إليك أكثر. وأذكر أن أحد الفضلاء أراد أن يبيع بيته، فجاء الناس يتراكضون، عنده لوكيشن جميل، موقع جميل، وإطلالة حلوة، فجاء وناس كثر يريدون أن يشتروا هذا البيت، فدفعوا له اللي طلب، قالوا يلا هذا طلبت بدنا البيت. فقال لا تدفعون مثله ثمن لجاري. قال انت جاي تبيع البيت ولا تبيع جارك؟ قالوا شو ابيع البيت؟ انا البيت ما ببيعه الا مع جاري، بدي حق جاري. قالوا له ثمن؟ قال طبعا، ان غبت سأل، وان حضرت للمجلس وسع لي، وان وقعت في ضيقة مد يده، وان سافرت عاهد اهلي، بسأل عنهم وبتفقدهم بالاكل. يعني بدنا اليوم ندير بالنا على حالنا. اسأل الله يجعلني واياك ممن سعى بين الناس جابرا للخواطر فأدركه الله في جوف المخاطر، اللهم آمين. فاصل قصير سريع مع حبيبنا مأمون شحادة ما يسر هذه الحلقة، الله يعطيه العافية، وكريم السراوي أيضا يعطيه ألف عافية، وحبيبنا أيضا عبد الرحمن أبو رياش. فاصل ونعود ونواصل، انتظرونا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: بعد عمر 18 عاما يبدأ الشاب اليتيم طريقا جديدا خارج دار الرعاية، يحتاج فيه إلى سند يرافقه وفرصة تساعده على إكمال تعليمه وبناء مستقبله. ومن هنا يطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بالتعاون مع إذاعة حياة FM حملة معكم طريقهم أمان لدعم تعليم الشباب الأيتام في مختلف محافظات المملكة حتى يتمكنوا من بناء مستقبل أكثر استقرارا. شاركونا في يوم البث المفتوح الاثنين 27/7/2026 من الساعة 7:30 صباحا وحتى منتصف الليل. معكم طريقهم أمان، وبهمتكم بيكمل الطريق.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

السلام الله عليكم مجددا، حياكم الله في أحبتي في كل مكان، وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبر أثير حياة، نلتقي مجددا رضي الله عنكم. أحبتي في الله، لعل الهدف الرئيس من هذه الحلقة اليوم أنه يشغل المود الموجود عندنا في قلوبنا، وهو جبر الخواطر. هل وأسأل نفسي، هل أنا ممن يجبر خواطر الناس؟ فلان صديقي، فلان حبيبي، فلان جاري، فلان زميلي بالعمل، فلان أخوي. أحيانا بعض الناس والله الذي لا إله له 10 دنانير بتغير حياته كاملة. بتقول لي 10 شو بدها تساوي؟ بعض الناس الله يعلم أحيانا بتصل فيك بده يروح يراجع مستشفى، ما معه تاكسي يروح ويجي، ما بده شيء، علاجه موفر، تأمين موفر، بده 10 دنانير، ممكن بطلب منك أول مرة وبنتظر الشهر الجاي لما يصير عنده مراجعة تعطيه. بعض الناس انت بتعرفه صادق وعلاجه غير متوفر، متى غير متوفر نفرض انه يعني صدقة في كلامي وثقة، وانت عارفه مش اللي بلقاك عباب المحلات والمطاعم، وبدي اوفر هذا العلاج، بيعطيه ل50 واحد، باخذ حقه من 50 واحد، هو بده باكيت واحد، وثاني يوم بروح على مكان ثاني برضو بيجمع ل50. لا، مش هذا المقصد. المقصد بدي اسأل نفسي، هل انا ممن يجبر خواطر الناس؟ وهل انا جابر للخواطر؟ وهل انا وقعت ضمن هذه الحلقة الجميلة، الخلق عيال الله، أقربهم إلى الله، أنفعهم لعياله؟ والمسلم من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كلها جبر خواطر. نبدأ بالأب والأم، خاصة المرضى، خاصة التعبانين، خاصة اللي قاعدين بالبيت، هذول أوعكم تتركوهم للبيت، إياكم تتركوهم للجدران الأربعة، إياكم تتركوهم للروتين اليومي، يقتلهم، يدخل الاكتئاب، يدمر حياتهم. الأب والأم على الأقل بالأسبوع مرة مرتين بلف بالسيارة لمدة ساعة، سندويشة، كاسة قهوة، وهذه الساعة ينبغي أن تكون ساعة دلع كاملة، لا فيها تأفف ولا شكوى ولا ولا ولا حتى من السير. لو زحمة طول بالك، لو جو نار طول بالك، المهم أن تسعد قلب والدك والدتك. أختك ورحمك لا ينتظرون مالك، روح زورهم، فقط دخولك عليهم يفرح قلوبهم. قدموا لك شيء جزاهم الله خير، ما وجبوني، ما قدموا لي، ما أقطعهم لأني ما جبت، ما أكرموني. لو أعطيتها 50 بتعمل لي غدا مقلوبة، لو أعطيتها 100 بتعمل لي منسف، لو أخذت معي البقلاوة بتشربني قهوة، اليوم شربوني شاي وياريت بنعنع ومر بدون سكر لأنه ما دفعت فلوس. لا، دير لا تجعل عبادة جبر الخواطر مرتبطة بمال. اليوم جار عندك، عنده فرع، عنده عزاء، أكون بالمناسبتين معه وسند إله، والبدك إياه جاهز، سيارتي تحت أمرك، بيتي إلك، كرسي برغيف خبز، سكر، رز، أي شيء، حتى جرت الغاز بالشتاء تبجر. عبادة جبر الخواطر تورث محبة في المجتمع، تورث تناغم، محبة أواصر أقوى، علاقات أوثق، بصير الناس يحبوا بعض، بصير يحبوا الخير لبعض. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني حريص، ليذكر أنه كان له صديق للنبي صلى الله عليه وسلم في البادية، يعني هو كان في المدينة، لما يطلع على البادية أطراف المدينة، اسمه زاهر بن حرام. زاهر بن حرام هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا باديتنا، يعني البادية كلها اختزلها النبي صلى الله عليه وسلم في شخص إنسان، لأنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويكرم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي كان يحبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن حاضرة زاهر، لما يجي زاهر بن حرام للمدينة بيتنا مفتوح له. فيوم الأيام قدم زاهر ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، فرآه النبي من بعيد. شوف فعل النبي، الحديث صحيح، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لف من وراء ظهره وضمه، مسكه مسكة شديدة، يعني ما بيقدر يلف ولا يشوف اللي وراه. هاي محيان ممزحها مع بعض، احنا الشباب نمسك الواحد أو واحد ممزحها مثلا مع من يحب. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم بين قوسين جوده، مسكه بحيث أنه لا يستطيع أن يرى من حول. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا العبد؟ فتنبه كل الناس بالسوق يعني ينظرون زاهر بن حرام، في ناس بيعرفوا ناس ما بيعرفوا، لكن مين اللي وراه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هسه زاهر لما شد النبي صلى الله عليه وسلم شعر بضيق وما عجبه، لكن لما سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا العبد ضحك زاهر. ولما عرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قاعد بمزح معه، شوف لما تجبر خاطره في المدينة وفي سوق وعلى مرأى الناس كلها، عند زاهر الموقف بسوى الدنيا كلها وما فيها.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا العبد؟ الآن زاهر لما عرف أنه الماسك النبي صلى الله عليه وسلم هدأت الروح وأرخى نفسه كما نقول، ثم قال تجدني كاسدا، والله ما حد بيشتريني يا رسول الله. قال ولكنك عند الله غال، أنت غالي عند الله. وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يثني على زاهر بن حرام، لتعلم أيها الأحبة أنه كلمة قد تغير مودك باليوم كامل. ليش أصحى بوجه المدام أعطيها أنت معفنة أنت مش نظيفة أنت مقصرة كلمتين؟ عالج بطريق معكوس، الله يرضى عليك، يعني لو هيك شطفة سريعة على كذا، مسحة سريعة على كذا، معطر جو حلو، ترتيب هذول بطريقة والله أجمل، يعني العين تحب أن ترى، يعني بإمكانك أن تعالج دون أن تصطدم، دون أن تكسر قلب. ولما الزوجة يزيد وزنها شوي بلاش عبارة بقرة عفوا ودبة وكذا، بلاش يعني يقولها والله أجمل لما يكون الوزن أقل، والله العظيم بحسك رياضية بحسك غزال، يعني هات كلمة جميلة تليق، بلاش من الكلام الدفش، كلام اللي بكسر القلوب، كلام اللي يدمع العين أحيانا. والله العظيم بإمكاننا نجبر خواطر حتى أولادنا أيها الأحبة، قصر بالمدرسة رسب توجيه انتهت الدنيا. والله أيها الأحبة هذا أنا بحكي دائما كدرس لمن أحب وفيه جبر خواطر، حتى لما يرسب وكنت أروح أنا أنت بس بتبارك للي بنجح، والله كنت أزور اللي برسب بعضهم، أروح له أزوره وأقول له ترى بعرف صديق 5 سنوات مش سنة ولا مرتين ولا ما في تكميلي، كان 5 سنوات كوع بالتوجيه رسب نجح السادسة 5 ودرس في جامعة خاصة، ما جاب معدل يدخلوا جامعة حكومة، درس في جامعة خاصة، الآن راتبه يتعدى راتب 4 وزراء ما شاء الله تبارك الله. لا تقول لي الدنيا ما خلصت ما انتهت، فاليوم مطلوب أنه نزرع الأمل، والغاية من جبر الخواطر رسم البسمة ومنح الأمل وإعطاء قاعدة جميلة لحسن الظن برب العالمين وأنه الجاي أحسن وأجمل. ودليل ذلك أنه النبي صلى الله عليه وسلم دخل على المسجد وجد أبو أمامة الأنصاري رجل الأنصار يعني ركبتيه عند صدره ضام رجليه هيك وقاعد مهموم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراك يا أبا أمامة في وقت غير وقت الصلاة، شو قاعد بتساوي؟ قال يا رسول الله ديون أثقلتني وهموم لزمتني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا جبر الخواطر، قال ألا أعلمك كلمات إن قلتها في الصباح وفي المساء قضى الله دينك وأذهب الله همك؟ قال قلت بلى يا رسول الله، قال قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. فمضت الأيام، بعد شوي بعد فترة شافوا النبي صلى الله عليه وسلم وجهه مفتح بضحك أبو أمامة مبسوط، شو يا أبو أمامة؟ قال قضى الله ديني وأذهب الله همي. جزاك الله خير يا رسول الله. فاليوم يا ريت احنا نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم عبادة أن نكون من يجبر خواطر الناس ونسعى فيها ونبذل ما نستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سبحانك اللهم وبحمدك.

الرحمن أبو رياش خالد رمز البزايعة، يستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله، في أمان الله.

0: رمز البزايعة. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى

0: اف ام القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 88 إلى الآية 47 بعد المئة من سورة النساء.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 88 إلى الآية 47 بعد 100 من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. أحطت البادية في أيام هشام بن عبد الملك، فقدمت العرب من أحياء القبائل، فجلس هشام لرؤسائهم فدخلوا عليه، وفي وفد القوم درواس بن حبيب وله 14 سنة، عليه شملتان وله ذؤابة، فأحجم القوم وهابوا هشاما، ووقعت عين هشام على درواس فاستصغره، فقال لحاجبه: ما يشاء أحد أن يصل إلي إلا وصل، حتى الصبيان. فعلم درواس أنه يريده، فقال: يا أمير المؤمنين، إن دخولي لم يخل بك شيئا، ولقد شرفني، وإن هؤلاء القوم قدموا لأمر أحجموا دونه، وإن الكلام نشر والسكوت طي، ولا يعرف الكلام إلا بنشره. فقال هشام: فانشر لا أب لك. وأعجبه كلامه. فقال درواس: أصابتنا 3 سنين، فسنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة نقت العظم، وفي أيديكم فضول مال، إن كانت لله ففرقوها على عباده المستحقين، وإن كانت لهم فعلى ما تحبسونها عنهم، وإن كانت لكم فتصدقوا بها عليهم، فإن الله يجزي المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين. واعلم يا أمير المؤمنين أن الوالي من الرعية كالروح من الجسد، لا حياة للجسد إلا به. فقال هشام: ما ترك الغلام في واحدة من الثلاث عذرا. وأمر أن يقسم في باديته 100,000 درهم، وأمر لدرواس 100,000. فقال: يا أمير المؤمنين، أرددها إلى أعطية أهل باديتي، فإني أكره أن يعجز ما أمر لهم أمير المؤمنين. قال: فما لك من حاجة تذكرها لنفسك؟ قال: ما لي من حاجة دون عامة المسلمين. ولما عاد درواس إلى منزله، بعث إليه هشام 100,000، ففرقها في 9 أبطن من العرب، لكل بطن 10,000، وأخذ هو 10. فقال هشام: إن الصنيعة عند درواس لتضعف على سائر الصنائع. وهكذا سجل درواس مأثورة خالدة في عزة النفس والإيثار، فكان لسان قومه في الشدة ويد المعروف في الرخاء.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن خطين حمر في أي بيئة عمل. غلطة واحدة فيهم ممكن تهد سمعة بنيتها بسنين. في العمل المال والعلاقات بين الزملاء والزميلات خط أحمر. أبدأ معك بحقيقة بسيطة بنتفق عليها كلياتنا. سمعتك المهنية هي أغلى ما تملك. المهارة بتتعلمها والخبرة بتراكمها، بس السمعة لو انخدشت صعب جدا ترجعها. وأكثر منطقتين تتدمر فيهم السمعة المهنية بسرعة: المال والحدود بين الزملاء والزميلات في العمل. المال هو الأمان المطلقة. أي دينار بمر من تحت إيدك، أي عهدة، أي مصروف، أي فاتورة، لازم تكون شفافة ودقيقة ومية بالمية بمكانها ومصروفة بمكانها. ما في مبلغ بسيط ما في بنسويه بعدين، ما في خلط بين مالك ومال الشركة. الموظف العادي بتساهل بالأرقام الصغيرة وبحكي إنها ما بتبين. الموظف المثالي بيعرف إنه الثقة المالية إذا انكسرت مرة ما بترجع. أنت بالمال مؤتمن، والأمانة هون مش ميزة، هي شرط بقائك في العمل وشرط سمعتك المهنية المميزة. العلاقات بين الجنسين، بين الزميلات والزملاء في العمل. بيئة العمل بيئة احترام واحترافية، والتعامل بين الزملاء رجال ونساء أساس الاحترام المتبادل والمهنية والحدود الواضحة. الموظف المثالي بحافظ على رقي تعامله وبتجنب أي سلوك أو علاقة بتخلق إحراج أو بتفهم غلط أو حتى بتفتح باب الكلام، مش لأنه ممنوع، بس لأنه احترامك لنفسك ولغيرك ولمكان شغلك بفرض هاي الحدود. الفرق بين الموظفين هون واضح. الموظف العادي بيستهين، بيحكي إشي عادي وبيكتشف خطر الموضوع لما يصير فوات أوان. الموظف المثالي بحط لنفسه خطوط واضحة من البداية وما بيقرب عليها أصلاً، لأنه فاهم إنه الوقاية أفضل بكثير من الندم لقدام. ليش هدول الأمرين بالذات مهمات جداً جداً جداً؟ لأنهم بمسوا الثقة، والثقة والسمعة هي أساس كل شيء بالعمل. الخلاصة: بالمال كن أمين بمطلق الدقة، وبالعلاقات بينك وبين زميلتك أو زميلك كن مهني بمطلق الوضوح، لأنه هدول الخطين مش مجرد قواعد بل حماية لسمعتك اللي هي أغلى رأس مال عندك. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة، ونزاهتك بالمال ووضوحك بالحدود بين زملائك وزميلاتك هي السمعة اللي بتحمي شركتك من أكبر الانهيارات.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم متابعيننا إخوة وأخوات ورحمة الله والبركات. نسأل الله دواما أحسن الفهم في الآيات يا مجيب الدعوات. نحن في رحلة مع سورة البقرة فسطاط القرآن، الخيمة العظيمة الكبيرة في القرآن، 86 آية، أطول سورة في القرآن وفيها أطول آية في القرآن. وقفنا عند الآية 123، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. احذروا هذا اليوم، اتقوا عذاب الله في هذا اليوم، اتقوا غضب الله في هذا اليوم، اتقوا الحساب العسير في هذا اليوم. واتقوا يوما، اجعل بينك وبين الحساب العسير في هذا اليوم، اجعل بينك وبينه حجابا واقيا وحاجزا عن هذا العذاب. احمي نفسك. باختصار يعني كيف كانت الناس تحمي نفسها في الأوبئة، كورونا ولا غير كورونا، الآن احمي نفسك أيها الإنسان من عذاب شديد من الحساب العسير. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني الآن ممكن مقابل السجن يدفع الناس أموال كل يوم بكذا مبلغ، بفرج عن نفسه وبيخرج براءة إلى آخره، يفدي فدية مقابل السجن. هناك لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أنا محل ابني لا مش مقبول، أنا محل أخويا مش مقبول. كل نفس تدافع عن نفسها، كل نفس تحاسب على عملها. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تكفي، لا تجزي، لا تسد، لا تحل محل نفس، قل ما شئت. ولا يقبل منها عدل، يعني ما معنى عدل؟ بديل، واحد محل واحد، الآن بديل كالفدية مثل ما ضربنا المثل. ولا تنفعها شفاعة، طبعا كلنا يؤمن بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يأذن الإله العظيم له عليه الصلاة والسلام بالشفاعة. إذن لهؤلاء يا رسول الله بأمر من الله، بإذن من الله، ولمن شاء الله أن يشفع فيهم. الكفر ما فيه شفاعة، والكبائر أيضا ما فيها شفاعة، إنما شفاعة في مسائل محدودة. ولا هم ينصرون، من ينصر هؤلاء المذنبين أو المجرمين من الله عز وجل؟ لا ناصر لهم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، امتحن. ما الكلمات؟ نعرفش، إنما هي تكاليف، اللي من ضمنها اذبح ولدك إسماعيل. يا سلام، امتحان صعب، لكنه نجح فيه 100%، لم يتردد، لم يرجو ربه أن يعفيه من هذا الحمل الثقيل. يا ربي أصوم سنة مقابل ذبح الولد، فورا هرع إلى التنفيذ وسارع إلى التنفيذ. يا بني إني أرى أني أذبحك، إني أرى أني أذبحك. قال يا أبي تفعل ما، سلم الأب وسلم الإبن. وإذ ابتلى امتحن إبراهيم ربه، قدم المبتلى سبحانه ربه، لأنه هو الذي ابتلى وامتحن بكلمات. مولانا بكلف بالكلمات، اذبح ولدك، كلمتين بكلمات. فأتمهن، أتى بها على أتم وجه وأكمل وجه. قال إني، بعد من نجح في الامتحان وحمل الشهادة، أحسنت بالإحسان، قال إني جاعلك للناس إماما. ما هذه الآية؟ إني جاعلك للناس إماما، يعني أنت بهذا النجاح المبهر الباهر العظيم أنت إمام للناس. ولذلك كل الناس تدعي التبعية لإبراهيم، يهود، نصارى، مسلمين، كله بيقول لك احنا جماعة إبراهيم الإبراهيمية. الخلاصة إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي، طبيعة البشر يحب الخير له ولنفس لولده كما يحب لنفسه وزيادة. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. ما فيش ذرية إن ما كانتش على المنهج والخطى النبوية. الملتقى الحلقة القادمة إن شاء الله الآية 125، وقد نعود مراجعة سريعة 124. إلى الملتقى بكم، ودائما حفظكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. تفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة النور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، إن الله جل جلاله خلق الإنسان في أحسن تقويم، وكرمه أعظم تكريم، وسخر له الكون تسخير تعريف، ووهبه نعمة العقل ليتعرف إلى الله من خلاله، وفطره فطرة تدله على خطأه، وأنزل على أنبيائه كتباً هي منهج تفصيلي لحركة الإنسان في الحياة. سأختار أيها الإخوة من مقومات التكليف مقوم الفطرة. فمن البديهيات في حس كل مسلم ومسلمة أن خالق هذه الفطرة هو منزل هذا القرآن، لأن التطابق عجيب بين ما فطر عليه الإنسان وبين ما كلف به. فمن الطبيعي أيها الإخوة أن نعلم يقيناً أن هذا الدين لا بد من أن يكون موافقاً للفطرة. والدليل: فأقم وجهك للدين حنيفاً، فطرة الله التي فطر الناس عليها. التطابق تام بين تكاليف الدين وبين خصائص النفس البشرية. أيها الإخوة الكرام، كل أمر شرعي يخطر في بالك أنه يعارض الفطرة يجب أن تعلم علم اليقين أنه لا يخلو من أحد احتمالين: إما أنه يخالف الفطرة حتماً، إذن ليس هذا الأمر أمراً شرعياً، حديثاً موضوعاً أو مكذوباً، أو أنه أمر شرعي ولا يعارض الفطرة إلا أن الإنسان واهم. تطابق الأمر الشرعي مع فطرة الإنسان تطابق تام. أيها الإخوة الكرام، من ملامح هذه الفطرة جاء هذا الدين الحنيف مقراً بالفطرة، حتى إن الكلمة التي تدور على كل الألسنة: الإسلام دين الفطرة. فمثلاً حب الحياة فطرة مركوزة في أعماق الإنسان، والقرآن يؤكد ذلك حينما تحدث عن اليهود فقال: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. أحرص اسم تفضيل، أي أن الناس جميعاً حريصون على الحياة، ولكن أحرصهم عليها اليهود. أيها الإخوة، آية ثانية تبين ملامح الفطرة: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذا من فطرة الإنسان، أن يحب البقاء، أن يحب المرأة، أن يحب المال، أن يحب الولد، أن يحب المسكن، أن يحب هذا الذي وجد في أعمق كيانات البشر. لكن الإسلام وجه هذه الفطرة وجهة نظيفة. الإنسان أعطي منهجاً يتوافق مع الفطرة، لكن هذه الفطرة ينبغي أن تكون في حدود هذا المنهج. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني ما من شيء أودع في كيانك، ما من فطرة فطرت عليها، ما من حظ نلته من الله عز وجل، ما من شهوة غرست فيك إلا ولها قناة نظيفة في منهج الله تسري خلاله. أيها الإخوة، الفطرة أن تحب هذا الشيء. الفطرة لا تمدح ولا تذم، لكنك حينما تتصل بالذي أنزل هذا القرآن تنتقل من الفطرة إلى الصبغة. أن تحب الخير هذا من فطرتك، أن تقدر الكمال هذا من فطرتك، أن تحب العدل هذا من فطرتك، أن تحب الرحمة هذا من فطرتك، أما أن تكون رحيماً هذا من صبغتك.
أن تكون عدلاً هذا من صبغتك، فالفطرة أن تحب الشيء. إنك مبرمج بالتعريف الحديث، بالمصطلح الحديث، مولف مفطور مجبول على ما أمرك الله به. لذلك الإنسان حينما يستقيم على أمر الله يجد نفسه، يصطلح مع نفسه، ينسجم مع نفسه، تتناغم حركته مع رغباته. أيها الإخوة الكرام، الأنبياء وهم قمم البشر أودعت فيهم هذه الشهوات التي أودعت في كل البشر، ولولا أن الأنبياء بشر تجري عليهم كل خصائص البشر لما كانوا قمم البشر. يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، هذا من الفطرة. وجعل منها زوجها ليسكن إليها، هذا من الفطرة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هذا من الفطرة. لكن هذه الفطرة مرشدة في دين الله، لكن هذه الفطرة منظمة في دين الله، لكن هذه الفطرة تسمو في دين الله. فمن حب المرأة إلى تأسيس أسرة، من حب المرأة إلى إنجاب أولاد صالحين، من حب المرأة إلى ضبط المجتمع، من حب المرأة إلى صيانة المجتمع من الزلل والخلل. ما الذي يجري في بلاد المسلمين؟ إن كانوا حقاً مسلمين أنهم يلبون نداء فطرهم وفق منهج الله. وما الذي يجري في بلاد غير المسلمين؟ أنهم يلبون نداء فطرهم من دون قيد أو ضابط. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوا، الإنسان إن لم يطلب العلم عنده دافع قوي، فإن وجد في حقل الدين قناة نظيفة لهذا الدافع تعمل هذه القناة، وإن وجد أن الطريق في حقل الدين مسدود انحرف الإنسان إلى طريق الهاوية. إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، لأن هذا الميل مركوز في أعماق الإنسان، فإن لم يلبى بالطريق النظيف بالطريق المشروع عم الفساد في الأرض، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أيها الإخوة الكرام، شيء آخر، حب المال مركوز في الإنسان. جاء التنظيم وأحل الله البيع وحرم الربا. أكاد أقول أيها الإخوة، ما من شهوة أودعت في كيان الإنسان، ما من جبلة جبل عليها، ما من فطرة فطر عليها إلا وفي الإسلام العظيم، لأنه دين الفطرة قناة نظيفة تسري خلاله. فالإنسان يلبي حاجاته الأساسية وهو مرتاح البال، وهو آمن إلى أن الله راض عنه، لأنه تحرك وفق منهجه وأفرغ رغبته وفق القناة النظيفة التي شرعها الله عز وجل. فالمجتمع إذا تمسك بالدين ليس فيه حرمان، ولكن فيه انضباط وتنظيم. أيها الإخوة الكرام، حتى إن الإنسان مركوز فيه حب أبيه وحب زوجته وحب أبنائه وعشيرته وقومه وحب المال، قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أرشدك الله إلى أن هذه الأشياء مركوزة في أعماقك ولها قنوات نظيفة تسري خلالها.
لكنك مكلف أن تحب الله أكثر منها. من أجل ذلك ينبغي أن تضحي ببعض الحظوظ التي لا ترضي الله عز وجل من أجل مرضاة الله، وهذا ثمن الجنة. ما من شهوة أودعت في الإنسان إلا ولها قناة. أما إذا أردت أن تنفس عن هذه الشهوة بخلاف منهج الله، يذكرك الله عز وجل ينبغي أن تكون محبتك لله وطلب رضوانك له أغلى عندك من قضاء هذه الشهوة. ثم يقول الله عز وجل حينما قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس، عقب على ذلك فقال ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. هذا هو الفوز العظيم. لما الإنسان بيضحي برغبة طارئة، بشهوة عارمة، بحركة لا ترضي الله من أجل ما وعده الله به من جنة عرضها السماوات والأرض، فهو الإنسان الموفق وهو الفالح وهو الناجح. لما ذكر الله المال والبنون قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، قال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يعني صح أن المال والبنين من زينة الحياة الدنيا، ولكنك إذا تقيت الله في تربية أولادك ولم تأخذ من المال إلا ما أحل الله لك، لك عند الله مقام عظيم في الآخرة. والباقيات الصالحات، كأنك إذا آثرت ما عند الله على ما يفنى تركت عملا صالحا يسعدك إلى أبد الآبدين. أيها الإخوة الكرام، هذه الفطرة التي أودعها الله في الإنسان تدلك على خطأه، بدليل قوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ألهمها فجورها وتقواها، ليس المعنى قطعا، لا سمح الله أن يفهم أحد منا هذا المعنى أن الله خلق فيها الفجور، ولكن المعنى أن الله فطرها فطرة عالية تكشف خطأها بذاتها، تكشف خطأها بذاتها. فالراحة النفسية والسكينة والسعادة هي ثمن من انسجم مع فطرته فأطاع ربه، أطاع ربه فانسجم مع فطرته. والقلق والتشاؤم والسوداوية والكآبة والضيق هي عقاب سريع تعاقب النفس به ذاتها. أكثر الأمراض النفسية مبعثها مخالفة الفطرة، ويكاد مرض الكآبة يكون أوسع الأمراض انتشارا في العالم، لأن الإنسان عن علم أو عن جهل يخالف مبادئ فطرته فتعذبه نفسه. سمه الكآبة أو سمه الشعور بالذنب أو سمه عقدة الذنب، الإنسان يحاسب نفسه بناء على فطرته. ولولا أن الفطرة تحب الكمال وتتطلع إلى الكمال لما عذب أحد نفسه إذا خالف الكمال. ما من إنسان كائنا من كان يخرج عن منهج الله عز وجل إلا وتعذبه نفسه. هذا العذاب يظهر بطبع حاد، بردود فعل قاسية، بكلمات لا تحتمل، بضجر، بضيق، إنه يعاني من اضطراب داخلي. أيها الإخوة الكرام، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يعني يتضح من هذا العرض السريع أن الشهوات التي أودعت في الإنسان لها قنوات نظيفة في منهج الله عز وجل، وأي اتباع للشهوة خارج منهج الله يورث اضطرابا واختلال توازن وكآبة في النفس. فالإنسان حينما يستبطن ذاته ويتأمل ذاته يجد أنه
حينما يستقيم على أمر الله يصطلح مع فطرة، وحينما ينحرف عن منهج الله تنشأ معركة طاحنة في داخله تظهر بعدم التوازن. لكن أيها الإخوة، فضلاً عن ذلك، الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، يعني رغبات الإنسان متوافقة مع منهج الله عز وجل مع الضبط. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. يعني الشيطان أحياناً يطمس الفطرة، لذلك أنا مضطر أن أقول الفطرة السليمة هي مقياس، لكن الفطرة المطموسة بالشهوات هذه لم تعد مقياساً صالحاً لتقييم أعمال الإنسان. أيها الإخوة الكرام، الفطرة والعقل ملكتان للإدراك البشري وطريقان للمعرفة الإنسانية، يكمل كل منهما الآخر لمعرفة الحق والباطل وتمييز الخير من الشر والحسن من القبيح. وسبيل الفطرة السياحة في ملكوت السماوات والأرض، السياحة الفكرية. أيها الإخوة، العقل يحلل ويركب ويستنبط ويستدل ويعتقد ويؤمن ويشكك ويغلب على ظنه ويرفض، هذه كلها محاكمات عقلية العقل مختص بها. والنفس ترتاح لا ترتاح، تتألم تقلق تخاف تحب تندفع، هذا نشاط نفسي. فالفطرة دليل والعقل دليل، بل إنهما يتعاونان، بل إنهما يتكاملان، بل إنهما يجتمعان ليتعرف الإنسان من خلالهما على الحق ويكشف الباطل. أيها الإخوة الكرام، شيء آخر في موضوع الفطرة، العقل لا يعد وحده مرجعاً لأمور الدين، ذلك أن العقل مرتبط ببيئة محددة، فقصوره من الإحاطة والشمول بكل القضايا من جميع جوانبها وفي كل زمان ومكان، هذا لا يؤهله أن يكون وحده مرجعاً. تماماً كما أن هذه العين لا يمكن أن ترى إلا بضوء، فالضوء يسمح للعين أن ترى الأشياء. يجب أن نؤمن جميعاً أيها الإخوة أنه العقل يحتاج إلى وحي السماء، بالوحي يهتدي العقل إلى الحقيقة المطلقة، أما من دون الوحي لا يعد العقل وحده، لأنه مرتبط ببيئة بوقت بمعطيات بزمان بمكان بمحدودية لا تؤهله أن يكون مرجعاً في أمور الدين. لكن العقل له مهمتان مع النقل، مهمة قبل النقل ومهمة بعد النقل، فالتي قبل النقل التأكد من صحة النقل، والتي بعد النقل فهم النقل. هذا هو دور العقل حيال النقل، ولا يتعارض العقل مع النقل لأن الأصل واحد، النقل وحي الله عز وجل الذي أنزله على نبيه، والعقل مقياس أودعه الله فينا، والفطرة جبلة جبلنا عليها، والواقع خلق الله عز وجل. فكأن الحق دائرة يمر بها أربعة خطوط: خط النقل الصحيح والعقل الصريح والفطرة السليمة والواقع الموضوعي. فالعقل وحده من دون نور من وحي لا يستطيع أن يكون مرجعاً للمعرفة، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: لا

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة غافر.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمع الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد في بلاط الحيرة، حيث تخر الرقاب هيبة للملك عمرو بن هند. سأل الملك جلساءه يوما بغطرسة: هل تعلمون أحدا من العرب تأنف أمه من خدمة أمي؟ فقالوا: نعم، ليلى بنت المهلهل أم عمرو بن كلثوم، لما لها من عز في قومها

0: وسيادة في أصلها. قرر الملك أن يكسر تلك الأنفة، فدعا ابن كلثوم وأمه لزيارته. أوعز لأمه هند أن تنحي الخدم جانبا عند حضور ليلى، وتطلب منها أن تناولها طبقا من الطعام. دخلت ليلى الخيمة وجلست مع هند، وفي لحظة رتبت بعناية. قالت هند بلهجة الآمرة: يا ليلى، ناولينا ذاك الطبق. في تلك اللحظة لم ترى ليلى طبقا، بل رأت محاولة لاسترقاق كبريائها. صرخت صرخة زلزلت أركان المكان: وذلاه، يا لتغلب. سمع عمرو صرخة أمه، وكان يلحظ نظرات الملك المتربصة، وبمجرد أن بلغ مسمعه صوت أمه استحال وجهه إلى جمرة من نار. لم يستأذن ولم يتردد، بل وثب وثبة الليث وامتشق سيفا معلقا بصدر الرواق، وضرب به رأس الملك فأرداه صريعا وسط الدهشة. نادى ابن كلثوم في فرسان تغلب، فاستاقوا الإبل والخيول ومضوا نحو ديارهم بكرامة لم ينل منها كيد الملوك. وفي تلك الليلة، وبينما هو يقطع الفيافي، أنشد معلقته الخالدة، ومنها قوله: ألا لا يجهلا أحد علينا، فنجهل فوق جهل الجاهلين. إذا بلغ الفطام لنا صبي، تخر له الجبابر ساجدين. فكانت أنفة العربي فوق كل الاعتبارات، حتى في حضرة الملوك.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: مدارس تزكية.
3: مدارس الاتفاق.
4: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم من تتابعوننا إخوة وأخوات، حياكم الله. نحن في رحلة مع القرآن العظيم، وصلنا الآية 124 لنصها، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات إلى آخر الآية. الآن نبتدئ 125. النسق واضح، تلك عن إبراهيم وهذه عن إبراهيم. وإذ جعلنا البيت، أي الذي بناه إبراهيم. إذن القرآن سلسلة مترابطة متعانقة متناسقة وهكذا. وإذ دائما أداة الربط المفضلة في القرآن، إذ اللي قبلها وإذ واللي بعدها وإذ. إذ ظرف لما مضى من الزمان كما تعلمون. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. يا سلام، مثابة يثوبون إليه، مرة فمرة يثوب يرجع، مثابة للناس أي مرجعا يرجع إليه الناس، وأمنا من دخل البيت كان آمنا. إذن هو أمن للناس جميعا، حتى لو كان مطلوب إذا دخل البيت تحصن. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، معروف من زار الكعبة، ومعروف مقام إبراهيم هنا كان مصلى إبراهيم. مطلوب منا سنة لا فرضا أنه نصلي إن أمكن، لكن ما نعملش زحام، ما نعملش حشر على الناس، لا، دون ما نعطل مسير للطائفين. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والتسليم. هذا أبو الأنبياء، هذا من أعظم الرسل، يعني لا يفوته إلا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا خاتم الرسل وتاج الرسل وإمام الرسل نبينا العظيم. وإبراهيم أبو الأنبياء جميعا. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، اللي هو الابن الكبير إسماعيل. وعهدنا يعني أعطينا عهدا، أعطينا ميثاقا لإبراهيم ولابنه، وتعهدا يلتسمان به. ماذا هو هذا؟ أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يعني للأسف أن البشرية إلا تعلق بها يعني غبار وتراب الشرك، فيقيمون أوثان وأصنام حول بيت الله. نعم، هذا اللي مكانة مكة، قريش مالئ البيت بالأصنام. فلما فتح النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأحبابه إخوانه مكة المكرمة زادها الله شرفا، صار يدع هذه الأصنام بعصاه فتقع متحطمة، فطهر البيت. إذن وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، وأول ما يطهر من البيت هذه الأوثان والأنداد والشرك. يعني هذا الحقيقة إلغاء للعقل. هذا الحجر الذي نحتموه إله مع الله، رب عفوك يا إخواننا، ما أجمل أن نفعل العقل لا أن نعطل العقل. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، ما يشوفش هذه الأصنام، ما تعرقلوش عن التوحيد، ما تعيقوش عن أن يناجي ربه، أن يخاطب ربه، أن يذكر ربه، مش يذكر هذه الأصنام والأزلام المنصوبة زورا وبهتانا كأنها آلهة، معاذ الله. طبعا أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، ناس معتكفين، ناس يطوفون، ناس يصلون وبيخرج ويمشي، والركع السجود يعني كل أنواع العبادة في البيت. الآية 126، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، حنلاقي في الآية أخرى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد. عندما نصل إلى تلك الآية نبقى نتكلم عن ليه بلدا هنا والبلد هناك. وقتنا في هذه الحلقة يعني مش أزف انتهى. إلى الملتقى بكم، ودائما حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
4: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: مدارس تزكية.
3: مدارس الاتفاق.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة الأنفال.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد لا

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن قرار بيفصل بين شخص بيحمي حاله بذكاء وشخص بغامر بثقة زايدة. القاعدة هي في المعاملات الكبيرة والجديدة عليك، احرص على وجود محامي قانوني بجانبك. خليني أكون واضح معك، مش كل معاملة بدها محامي. بالتأكيد الأمور اليومية البسيطة تمشي بخبرتك، بس في معاملات نوعها مختلف، عقد كبير، شراكة جديدة، صفقة بمبالغ عالية، أو مجال أنت أول مرة بتخوض فيه، وهون الحماس أو الثقة بالطرف الثاني مش بديل عن الحماية القانونية. بحلقة سابقة حكينا اقرأ قبل ما توقع، واليوم بنكمل. في وثائق قراءتك لإلها مش كفاية، لأنه فيها بنود قانونية إلها تبعيات أنت ممكن ما تشوفها، وهون بيجي دور المختص. الموظف العادي بوقع المعاملة الكبيرة على فهمه الشخصي ووفر أتعاب المحامي، وبيكتشف الثغرة لما تتحول لخسارة أضعاف اللي وفره. الموظف المثالي بالمعاملات المصيرية بيستعين بمحامي، براجع البنود قبل التوقيع، وبيعتبر أتعابه استثمار حماية مش مصروف زايد. الفرق الأول بوفر دينار اليوم، والثاني بيحمي 1000 دينار بكرة. ليش هاي القاعدة مصيرية؟ لأنه البند القانوني الواحد لو غلط أو ناقص ممكن يحملك أو يحمل شركتك التزامات سنين، والمحامي شغلته أنه يشوف اللي أنت ما بتشوفه، المخاطر المخفية، الثغرات والصياغات اللي بتنقلب عليك وقت الخلاف. كيف تطبق هاي القاعدة؟ أول إشي ميز المعاملة، هل هي روتينية ولا كبيرة جديدة عالية المخاطر؟ لو كانت عالية المخاطر وجديدة وكبيرة، اعرض الوثيقة على محامي قبل التوقيع مش بعده، واطلب رأيه مكتوب على البنود اللي أنت شايف فيها إشي مش فاهمه أو عم تقلقك. ولو حدا استعجلك احكي بكل ثقة، أكيد راح نوقع بس بعد المراجعة القانونية عشان نحمي الطرفين. ونقطة مهمة، الاستعانة بالمحامي مش قلة خبرة منك، بالعكس هي قمة النضج الإداري، لأنه الموظف الذكي بيعرف وين بتنتهي صلاحيته وين بيبدأ دور المختص. الخلاصة بالمعاملات الكبيرة والجديدة لا تغامر بفهمك لحالك، خلي المختص يراجع قبل ما تلتزم، لأنه أتعاب المحامي معروفة ومحدودة، بس ثمن الغلط القانوني مفتوح وممكن يلاحقك ويكلفك كتير. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأي شركة احترافية عندها مستشار قانوني بحميها، فكون أنت ذكي بنفس القدر.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. ما تيسر من سورة القصص.

0: يصلون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة القصص.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورتي الحجر والنحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني، ما تيسر من سورتي الحجر والنحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: أقسمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يهدي

بأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال

0: ليطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة المائدة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة طه.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة طه.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي المدثر والقيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي المدثر والقيامة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري. ما تيسر من سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري. ما تيسر من سورة ياس

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة يونس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر. ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.